0: Arabesque.
1: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب.
2: مالا كورة مالا كورة

0: ملا كورة.
1: ملا كورة معكم حتى للنص الليل. حمودة بن سليم، مهدي بن حسين وحمزة فيبي. وتتسويت نحكيه على الكورة العالمية.
2: الكورة العالمية،
0: الكورة العالمية.
1: وأكيد الكرة العالمية مع المباراة الافتتاحية المكسيك جنوب إفريقيا. الناس الكل قالوا ما التزامن اليوم 11 ماي 2010 في ملعب سوكر سيتي في جوهانسبرغ يتقابلوا زوز المنتخبات هذوما، لكن وقتها جنوب إفريقيا بتبيعة هي اللي تستضيف، واليوم شاءت الصدف أنهم يعودوا يتقابلوا في نفس التاريخ 11 ماي 2026 في المكسيك. دونك المنتخب المكسيكي واحد من المنظمين للمونديال هذا، وبطبيعة الناس كل رجعت بالذكرى أكيد سي حمودة للمباراة اللي ما تتنسيش، كما برشا زيدة مباريات في المونديال. تو كل مرة نحاولوا بطبيعة كي تكون فما صدفة كما هكا ما نجموش ما نحكيوش عليها، وكنا نحكيو في الأوف على أنا الحقيقة عجبتني الشطحة متاع تشابالالا بعد الهدف والحضور الجماهيري الكبير اللي معناها نفس العقلية يمكن أمريكا اللاتينية شوية كما الأفريق بعد نحكيه على حفل الافتتاح. لكن كي تشوف الداتا ذي شنو تنجم تحكينا عليها 11 ماي 2010 11 ماي 2016؟
3: بلغة كلمات فونكسيون ريسيبروك المرة بلغة أخرى. المرة اللي ان 2010 سيتي البافانا بافانا كي رسوا والمكسيك هي الضيف. المرة هذه الضيف هي المضيف هي المكسيك والبافانا هي
1: الضيف.
3: الضيف التاريخ والسيناريو متاع 2010 يتعاود بين الزوز فرق هذوما. مي راهو فما حاجه اثر وانهم هما يتقابلوا مره ثانيه هاي. وانها اكثر ايكيب لعبت كعملت افتتاح متاع كاس عالميه هي المكسيك. سي لا سانكيام فوا اللي تعمل افتتاح. واثر زاد البافانا زاد ولا جنوب افريقيا سي لا تروزيام فوا اللي تكون هي كفريق تفتتح المونديال. كيل كوانسيدونس معناها كيل كوانسيدونس. مي سي انت جبت على حاجه وانا كنت خادم عليها حويجه هذه البافانا هي
1: مش لازم نعملوا اشهار، لازم نسمعوا الحاجه ذي بهالي في التلفزه الوطنيه
3: تقعد تاريخيه معناها. ورجعت كيفاش تقلبت المشاميه. شكون ماركا الاول؟ اول بونتو يتسجل في 2010 سيتي تشابالالارا هو اللي ماركا البونتو. هذا هكا المكسيك هي اللي تماركي اول بونتو في المونديال 2026. معناها تبدلت الادوار. اون بو ساتوندر باش يخرج نيل زاد ان شاء الله.
1: نزام حاجه اخرى شنو من ذكريات نتاعك
3: في افريقيا؟ صراحه
4: الحقيقه ياسر حبيت نزيد على سي حموده
1: المدرب
4: قال اللي هو معناه 5 فوا معناها ديما تعمل لوفرتور المكسيك. نحب نزيد معناها نقول اللي هي عندها عقده في لوفرتور، معناها ما ربحت حتى مره في لوفرتور. يمكن اليوم اول مره باش تكسر العقده.
1: هي مباراه في
4: بورتون هي من بتاعت. اكثر المنتخبات اللي معناها شاركت في نسخ المونديال وديما تعطي نسخه ممتازه من المونديال.
3: وذكرتني بحاجه سامحني حتى نقص عليك، ذكرتني وان هذه كاتري كيب قبل عملوا لوفرتور نتاع الكوب دي مود افريكا ولا واحده خسر ولا واحده خسر ديما اما نول والا

0: يبدا يتلعب اون كات تروا تروا، سنتينيل يلعب في وسطها، بقي كل غالبهم يلعبوا في اللوكال، ومعناها ماهمش جوريت، ما عندهاش جوريت دو جران كاليبر بصراحة، هذاك علاش ماهيش بريتوندون.
1: حتى على مستوى القيمة التسويقية بعيدة برشا على المنتخبات
2: الأخرى. المكسيك راهو لا ميور ايكيب اللي ربما كايكيب ناسيونال، سيتي اللي لعبنا ضدها احنا ك 1978 وربحنا ثلاثة، وراهو تعرف قداش خلقت من فرصة، من فرصة والله كومبارازار البارح نجبد في المكسيك تونيزي، تعرف خلق او موا اون ديزين دوكازيون دو بوت، اي بورتون فينالمون احنا اون لا غاني، علاش؟ خاطر احنا ليكيب هذيك يمكن اعز ايكيب دو طول الطون ونأكد لك، وكان جيت تلعب في 2026 ايكيب هذيك بالذات يظهر توصل فينال وتطيح على المراك اللي وصل دمي فينال.
1: باهي 2010 حمزه شنو الذكريات نتاعك؟ هو ايضا زاد حتى مدرب المنتخب المكسيكي كان موجود في 2010 ويرجع مره اخرى موجود المره هذه. اكزاكتومون دونك شنو
3: هو هذاك لو شارم تاع الفوتبول يعني، وهذايا لو شارم زاد تاع الكوب دو موند، عدالة الكورة خليني نقول في الفرص، أو كنتي استضفتني أنا استضفتك
1: ليه يعني تكون خير زعما
3: اون فافوار في كرويا الحقيقة شنو اللي تغير ما بين 2010 و 2026؟ الأكيد اللي تغير هو لو نيفو تكنيك دي دوز إيكيب بارابور 2010. نشوفوا من المكسيك وجنوب أفريقيا ماهمش هما ليكيب لي زيكيب تاع 2010 لي دوز إيكيب اقوى برشا فنيا من اللي نشوفوا فيهم توا.
1: وعلاش حسب رايك التراجع هذا فنيا؟ خاطر معناها هما بيدهم نفس البلاد تقول لي تخرج في الملاعبيه ديما فيها بوتنسيال نتاع ملاعبيه في السود افريقيا،
2: عندها فما فما ثلاث مرات تشارك قبل ديما
1: بالبريميتور وعندها جورتها به،
3: اي عندها ديزاين ديفيدياليتي كانوا يلعبوا في اقوى الفرق العالميه. المره هذه تو كيما كان يقول مادي المكسيك براتيكمون فيها واحد بارك يلعب في ويست هام، الباقي الكل سون دي جوار لوكو معناتها في البطوله المكسيكيه المحليه. في جنوب افريقيا زاد كيف كيف لاعبين ما همش دو جران كاليبر كيما اللي نذكروهم وقارنوهم بلاعبي 2010. التراجع على المستوى هذا يرجع الاكيد للتراجع على المستوى الفني، على مستوى التكوين في الـ في الـ البلدان هذه خليني نقول
1: محليا
3: راجع
1: دونك هو اللي غفلت بعد الانتدابات
3: الكبار في نورمال ابري تو ما بين 2010 و 2026 راهو فما 16 سنه يعني 16 سنه في عوض نراو تطور في التكوين، احنا رينا تراجع في التكوين وهذا عادي معناتها مش خاص كان بجنوب افريقيا، احنا نشوفوا كان في ليزيكيب افريكان الكل براتيكمون. تو سي حموده كان يحكي على ليكيب بتاعنا كانت نجم تكون فيناليست وكانت تلعب تو هذيك بتاع اللي لعبت المكسيك قبل تلعب تو وتحطها تو في الكومبيتيسيون بتاع الكوب دي موند بتاتر توصل في الكاريداس خليني نقول. اما
2: فما حاجه انت قاعد تحكي، نقول لك انا ما فماش حتى ايكيبر قاعده تطلع النيفو نتاعها بارابور 2010، انا اكسبتي لا فرنسا اي الاسباني اللي الفوتبول نتاعها طلع النيفو نتاعو، اعطيني ايكيب ناسيونال طلع اللي ولات فرنسا نتاع توا امباتابل تنجم تقول لي السوبر فافوري.
3: فرنسا عندها الكاليتي،
2: الاسباني عندها زاد دي جراند فيديت سورتو عندها ثمانيه من نفس ليكيب دونك الكويزيون موجوده كل لاعب التناسق موجود تو سكو فوري فير كيك شوز مي اكسبتي هذوما زوز. احكي لي على المانيا كانت نجم، احكي لي على اللي تحب انت.
3: هو سي حموده شوف المانيا
2: شوف الدوز ايكيب عرب اللي نجموا
1: المغرب وشكون باش نحكيو عليهم
0: حتى افريكان
1: شكون افريكان سمح
0: فما كوت ديفوار ريتها انا تفرج فيها في لي ماتش اميكو نورمال كونتر فرنسا
1: رغم اللي ديما ساعات عندها معناها تحسها كال
0: سينيغال نيجاتيفيتي ايكيب فهمت اون ساتون دي سوربريز
2: لازم يديباسي لو برومي تور
3: شوف راهو اللي ريناه في لي ماتش اميكو داكوردو اما راهو ريالمون توا في الاوفرتور هاك شفت انا توا تبعت جنوب افريقيا في كلكم ماتش اميكو ما تحسش ان هي توا جنوب افريقيا نتفرج فيها توا انا توا كي نحكي لك توا كي نعطيك شنو في الماتش هذا سكو جو فوا
1: فين بلاش مع ورقه حمراء
0: انا نقول لك حمزه جنوب افريقيا حبيت اونتر بارونتيز فيها 18 لاعب يلعب في اللوكال
1: ما اكثركم سان داونز
0: فيها ثمانية من اورلاندو بيراس وثمانية من ميلودي سان داونز دونك ما حصلوش مرواح
3: صحيح اش قلت لك كي تشوف انت جنوب افريقيا 18 لاعب من البطولة المحلية ونشوف هنا فرنسا كما كان يحكي سي حمودة
1: اغلبهم محترفين
3: اسبانيا كي نشوف نلقى فيها 23 جوار ما همش في البطولة

0: الإسبانية بون ما نحكيش على
1: إسبانيا ذيك الدوريات
0: لكن في فرنسا كيف كيف نشوف فما فما راهو هاوش نقول لك
2: لا ما تطورناش اغلب الملاعبيه
0: في اسبانيا
1: خاطر الشامبيونات نتاعهم قويه
0: سور لو بلان انديفيديوال سور لو بلان انديفيديوال ما تحسنش برشا على المستوى العالم ككل ابار اكسبسيون فرنسا خاطر كلير
1: فما نزيد معاك
3: باش نقول معاكم حاجه لحظه برك تتصوروا اللي المنتخب اللي عنده اكثر ملاعبيه محترفين في دوريات قويه معناها جونغ لانجلتير بتيتر اسبانيا درجه اقل يمكن هو اللي باش يكون فافوري اكثر من منتخب عنده ملاعبيه في دوريات اقل كيما الدوري الفرنسي ولا الدوري ما عرفش معناها انا الالماني سا ديبونتي وكلاسمون كل واحد
2: انا يظهر لي ليكيب اللي عندها اكثر فريمون دي فيديت اي سورتو من وسط الميدان وانت ماشي حتى توصل للافون سنتر هذيك هي كي
3: بو فير لا ديفيرونس يحب يلعب الروح وما يلعبش
2: لا لا لا فيديت تدير اللي نجم انا ما يلعبوش
3: يفسخ
2: ويتعدى تاخو بربي تاخو فرنسا عندها مينيموم 4 5
4: كم بورتوغال
2: 5 سوبر جوار مش
0: مون جوار شفنا فرنسا مع كوت ديفوار
4: جست انا حبيت زيد لسي حمد
3: هاو ظهر لي سامحني عوده للفار احنا رانا نتفرجوا بلاش ومانيش مركزين ياسر نحكيو اكثر ما نتفرجوا تفضل مهدي
4: سي حمود قال لفرنسا معناها تحسنت صحيح من الفرق اللي تحسنوا فما زاد البرتغال عندها ان بون جروب والجوارات نتاعها غالبهم كلهم معناها بريسك في دوريات كبار يلعبوا في لو نيفو دونك تحسنت البرتغال 10 سنين التالي
2: وديفيديت
4: اما البرتغال 15 سنه التالي ما كانتش هكا
0: من كنت
3: اضعف منها هي ما فهلي تعديت مره نسخه فيها البرتغال قويه وما ولا ذيك في الكوب دوروب وما هزتش
4: البرتغال خذيت
0: هذيك الكوب دوروب
3: كوب دوروب سامحوني
0: هذيك الكوب دوروب
3: هذا الوقت الناس الكل قالوا باش تهزوا بعديك ما
4: تو البرتغال بين تو وقبل البرتغال قويت برشا
0: شوف علاش خاطر سؤالك ياسر حلو تاع انه علاش ما فماش تطور كذا خاطر توت لي زيكيب دو موند قاعده تتبع سوا في ليكول بورتوغي هولندي براتيكمون le football global, la notion de bloc équipe, la notion de le pressing haut, les transitions, et tout ma col, هما ابداو متطوروا فيهم
2: ولا الفوتبول ديريكت لا فرون
3: ايه الناس
2: ولا ماشي القوه ولا تواتوش تلقى روحك
0: موسي حموده وانا هاني جيت كان تو انا حليت لي قوس
3: راه ما نحلوش برشا بالليل
0: لا خاطر هنا لا الى ايفوكي ان تري بون بوان سي حموده هنا le football direct, c'est l'explosivité, c'est la rapidité, voilà. Mais c'est aussi la précision technique.
3: Mm-hmm. الورقة حمراء ثانية باش تكون نتبعوا بطبيعة الحكم شيل الفار خاطر فما بوسيبيليتي نتاع إقصاء فما عنف تم استعماله من لاعب جنوب أفريقيا على لاعب منتخب المكسيكي دونك بوتيتر باش يخرج ظهره معناها ورقة حمراء فوالا دونك زوز إقصاءات خسر اثنين بلاش معناها تعمل فوت كيما هكاكا سي غراتوي معناها غراتويتمون الورقة ياخذها دونك هذيا الباسيس نتاع ليسبري اللي نحكيو عليها بوتيتر ما فماش علاش منتي خاسر ديجا وتزيد تعمل حاجة كيما هكاكا ظهر مش
0: يستنى خاطر فما
3: ماكش تلعب كونتر جمعية تونسية معناها
0: ابار هو جنوب افريقيا توا قاعدة تلعب ما تحسش ان ايكيب سور تيران قبيلا نشوف هنا ثم فما مال فونكسيونمون دي بلوك ايكيب ما فماش سينكرونيزاسيون في لي موفمون انتر ليني انتر بوست ما فماش معناتها فماش لو بريسينغ حتى لو بريسينغ لو ديكلونشمون تحسوا واحد برك يمشي ديكلونشي ومن بعد باش يدور هيا بلاي يطلعوا معايا وكذا
3: هدف ثاني يضيعهم
0: دونك فوالا دونك لا نوسيون ديكيب نيكزيست با في جنوب افريقيا توا اللي هذا مستغرب
2: ما كنت ماركي لك زوز تولي
0: عندي اون فيرا
3: اما بالنومبر دو جوار هذايا صعيب يلا خلينا نقدموا شويه بالمناسبه الملعب هذايا ملعب الاستيكا تم تجديده ويحتضن اكثر من 85,000 متفرج تهزوا فيه زوز كوب دو موند ديت من عاش الجمع صحيح ولا لا وزوز نجوم تصورك تحبهم سي حموده 70 و86 انت عطيني لسامي
2: 70 سيتي اون برينسيپ سيتي الالمان كونتر لا هولندا
3: انا باش نسهل لك فما مارادونا وفما شكون هز في استاد
2: قلت لي 70
3: و 86
2: لا 70 سيتي البرازيل 4-1
3: بيلي جوستومون دونك بيلي هز في الاستاد هذايا كوب دو موند ومارادونا لان دو ديو
2: ديمير بارتي كي جي فيو انا كي رجعنا للتاريخ وشفنا
0: احسن كيب احسن كيب برازيليان
2: احسن فينال هذاك
3: 70
2: باسو 70 تفرج في الفينال ليش
0: يا حمود
2: تولد معناها
3: لا شفت شو
2: الارشيف
0: ليش يا حمود اهلا انا هي لا مايور ايكيب برازيليان 82 والا
2: 70 سي ميور دو طول طون مش حتى انا تفرج فيه من الزوز ورجعت لارشيف وثبت فيه
3: يدي باش تتعاود
2: الكوره نتاع 70 كونتر ليتالي معناها ليتالي سي لا غروند ايكيب فما بونت تعرف كيفاش ماركا من الجارديان حتى الدار على 11 ملاعبي باس باس باس باس وصل للشبكه سون جامي سون جامي اتر توشي معناها بونتو يقعد تاريخي معناها سي فري لا فينال
0: تاع 82
2: 82
0: ليكيب دو بريزيل 82 سي با سولمون فينال
2: تاع سوكراتيس وهلما
4: وزيكو
2: وزيكو وكل
4: ايدير
0: ما تعاودش ليكيب هذيك بيرسونيلمون ممكن انت ادرى مني خاطر عشت
2: لا لا سيتي لا كون ليكيب ما اسمع نتاع بولي ليكيب هذيك
3: 94
2: لا نتاع 70 كونتر
4: غارينش
3: غارينش حتى هو من الناس اللي عملوا كره بي 86 مباراه نتاع ديغو ارماندو مارادونا وفيها حكم التونسي بن ناصر بطبيعه اللي كان حاضر والماتش هذاك ما عادش باش ما ينساش معناها باه نقدموا شويه نحكيوا على الحضور العربي الاستثنائي في المونديال هذايا 8 منتخبات عربيه معناها كان باش نفرقوا بين عرب اسيا وعرب المغرب العربي خلينا نقولوا معناها بين تونس المغرب الجزائر مصر السعوديه قطر العراق والاردن 8 منتخبات اول مره يتقابلوا ديجا في مونديال اول مره يكون الحضور العربي بالطريقه هذه هل نومبر هذا ينجم يكون موجود منه أقل حاجة زوز منتخبات في أدوار متقدمة مهدي وانت قبيلة حكيت على السنغال بو إفريقي ماهوش عربي لكن في المنتخبات هذه شكون تتوقع يمكن باش نبقاوه أو موا في ربع النهائي
4: فما شنو نتوقع وشنو نتمنى
3: هاي عطينا الساعة اللي تتوقع وبعد عطينا اللي تتمنى
4: نتوقع المغرب عندهم جمعية باهية بالكتاب
3: ايوا ما ديجا عندهم بريسيون بعد الريزولتا الاخرانيه
4: بالرغم اللي عنده دو بليسيور تو معناها دو بليسيور تاع الزلزولي نتاع واحد
3: نايف اكيد تم تعويضهم بزوز ملاعبيه لكن اسكو باش تكون نفس الكاليتي والا لا معناها مروان سعدان وامين صباعي قبل المونديال بصراحه
4: لكن المروك نجم نتصورها تمشي شويه في المسابقه ذي فما تزاير تخدم بالقدا عنده ايكيب باهي عنده مونترينور تري كومبيتون فلاديمير بيتكوفيتش اللي هو معناها قاعد يخدم في خدمه باهي حتى سور لو بلون تكتيك بصراحه تشوف حاجات كي تشوف تعمل الاناليز لوبسيرفاسيون تاع تزير فما حاجات فما خدمه باهيه تحس معناها فما حاجه محضره ما فماش لعب عشوائي ناس تعرف
3: شنو وفي وقت ما تلام المنتخب الجزائري على اللعب الفردي وقتها مع علي لوزيتش ظهر لي وقت 2014 كوب دو موند هذيك
4: فما برشا ديسيبلين تكتيك فما برشا تحس فما برشا ديسيبلين تكتيك ونتصور اللي الجزائر تنجم تمشي معناها شويه قدام زاده في المسابقه هذه هذوما معناها زوز منتخبات اما شنو نتمنى ان شاء الله تونس
3: باهي سي حموده 8 منتخبات عربيه شكون تتوقع شنو تتمنى عجبني
2: انا سي جي سي جي ادير انا نتصورها الناس الكل ماشي للماروك كوم كوا البو كري لا سوربريز على خاطر ما عادش سوربريز لكن تتعاود مره ثانيه لانها وصلت دومي فينا انا سي الجزائر الجزائر نشوف فيها اون ايكيب فريمون تبي تو فير وتنجم تربحنا كل امبورت كل ايكيب حتى من الكبارات وان فاس اتوندر البرازيل اللي الناس كل مضروبه فيها قال لك الجزائر فاسيلمون انا ما نقولكش فاسيلمون البو غاني البرازيل علاش الماتش اللي تفرج فيه كونتر لا هولندا اللي
3: ريفيرونس تعتبرو انت مباراه الجزائر
2: هولندا خاطر على دي باسي لا هولندا في سور البلان فوتبالستيك الى رابيديتي
3: باش يديك المباراه اللي هو مطيحين فيها الريتم
2: طيحنا
3: كيما سيونس دونترينمون
2: كان ما نجمش يطيح على خاطر ظهرت الجزائر اللي بلي رابيد معناها الكوره راهي تعرفش معناها ريت قبيله نحكيو على حكايه الفوتبول ديريكت الفتراتوش تلقى روحك
3: تك تك
2: وين وصلت الجزائر ولات عندها الحكايه هذه وقالها دي بو تكنيسيان معناها فما ملاعبيه تكنيسيانات بالحق راهو شو اسمه انيس حاج موسى جكروا
3: اللي سجل الهدف
2: ديجا ينجم يفك من البلاست شو اسمه محرز هكا
4: محرز فانت كارير
2: ولو سي لو غران تكنيسيان ينجم يفك البلاست البارتي غوش اوسي عندها ان تري جرون جوار. ما نعرفش تفرج فيه انت الماتش ولا ليه؟ اش عمل بالادفيرسير نتاعو؟ هبلو بصراحه عنده كعبيات عنده ديفانت وجبديت تبارك الله. انا الالجيري جو لا بلاس افون تو لي
3: زافري. وشكون تتمنى من العربي يمشي لدور متقدم المونديال؟
2: انا نتمنى تونس ما نعرفش كي لها لي مويان بيان سور جيسبيغ كو سوا لا تونيزي لا سوربريز.
3: اسكو
2: ما كل شيء ممكن راهي كره مدوره.
3: نعرف نعرف.
2: انا نتمنى تونس تعمل لا سوربريز. ويجو كروا سير كروا هما الور شونس راهم يبوف لا ينجموا يعملوها. اما اسكو من غير تفلسيف
3: باهي حمزه
2: يا صبري من غير تفلسيف وكاهو
3: باش نحكيو عليهم بعد في كورتنا اكيد منتخبنا. شكون تتوقع يمشي الدور المتقدم وشكون تتمنى بالطبيعه
0: دور ثاني؟ خليني نحكي دور ثاني اللي السهل السهل الممتنع.
3: قصه عربي احنا قلنا اعطيناهم اسبوار.
0: لا لا لا باش نقول لك انا الدور الثاني اللي لو بلو رياليست بارابور لي انا معناتها حتى او نيفو هيستوريك بتاتر الالجيري اي لو ماروك هما زوز نتمنى من كل قلبي تونس بالطبيعه. لكن الحقيقه على مارينا لا اتصور ذلك. مي باش نقولوا في ادوار متقدمه ربع نهائي ونصف نهائي ما ثم حتى كيب من العرب تنجم تدخل للدور هذاك.
3: بالله بيسالوني كرويا السؤال خليني نجاوب حتى انا معاكم. انا نتوقع بصراحه المنتخب المغربي ماهوش باش يعمل بريستاسيون تاع اللي عملها مع وليد راجراجي بصراحه. حتى كاين اشرف حكيمي وديستاغ ومعناها هكا عندي احساس اللي هما باش يخرجوا بديسيبسيون. بار كونتر نتصور المنتخب المصري مع الكومباني معناها الاعلاميه اللي كان قاعدين تشوفوا محمد صلاح قديش سوق روحه المشاركه هذه والبريستاسيون هذه معناها انديري مصر يعني محمد صلاح يلزم المنتخب المصري يكون في دور متقدم غيان كو باش يعمل هو حاجه في مسيرته بتبيع ورقه حمراء ثالثة للمنتخب الجنوب افريقي في الماتش هذا. خلينا نطبقوا للمكسيك المرة هذه. هذه افشل فرصة سين حالة تسجيل معناها كان مانيش غالطة بلغة التحكيم دونك ماشي باش يسجل هدف.
2: لا وانا لي
3: سينو ما حكيتوش على عرب اسيا. نتصور منتخب العراقي انا الحقيقة رأي شخصي تصور باش يعمل حق منتخب المصري عامل بريسيون ميدياتيك على اساس محمد صالح حتى في الواحد معناها يقال لهم هذايا راي نتاعنا المشاركه هذه راهو نتاعنا وهو مع الباركور نتاعو اللي وفاه مع ليفربول مع محمد صالح النجوميه اللي لقاها كي مشى معناها مع منتخب بلادو كيفاش معناها نحس اللي الحقيقه تنجم تمشي الامور على اساس نخدموا به يجيب لنا فلوس برودوي معناه محمد صالح دونك علاش ليه المنتخب المصري ندزو معاه شويه فمش ما يمشي القدام هكا مخي انا الحقيقه متوقع
2: محمد صالح نجم تقول بديت النهايه نتاعو بديت من خرجته من ليفربول ما انا نتصور باش تكون النهايه نتاعو ما غادي لكن مصر كمصر ك
3: عندهم عقدة كأس العالم
2: مش مشكلة أن جميع جاني أن ماتش في كوب دي موند
3: عقدة كأس العالم حتى مع كوبر ومع
2: هي أول واحدة شاركته من 1934
3: صحيح
2: والتو ما ربح حتى الترف
0: قلت كذبة عالمية
2: إن شاء الله إن شاء الله أنا جيسبير أمو تحقق انتصار على الأقل خل تكسر الحكاية
3: على خاطر مرموش
2: سيرينوار نتاعها
0: شوف راح نحكيو على كورة نحكيو على كوب دي موند نحكيو على بريستاسيون نحكيو على أقوى كلمة أنا أقولها هي سي بيرفورمانس. إذا باش نحكيو بيرفورمانس ونحطو ليزيكيب ناسيونو كل على الميزان راهو ليكيبات هذوما ثمانية سامحني معناتها مع احترامي ليهم الكل ما نجموش نقولوا راهو هذا مش يوصل تصور انا واحدة امبوسيبل بارابور لفرنسا بارابور البرتغال
3: بارابور مش عندك احسن فيلم
2: بلا في الاول مراك عملتها طيب
0: ماروك
2: طيحت اسبانيا وطيحت
0: حمودة حمودة ماروك جيتها مرة
3: ماش تتعاود
2: ماش
0: تعاود
2: علاش احنا ما قلناش المراك قلنا الجزائر تنجم تعملها المره هذه
0: ليه انا شقلت لك انا قلت لك المراك المراك والجزائر في الثمانيه المراك والجزائر في الدوزيام تور وي اما تقول لي
3: اما الاكسبلوات تاع المغرب لا
0: امبوسيبل
3: ايوا انا قلت على مصر، قلت اكسبلوا نتاع دوزيام تور معناها حاجه باهيه.
2: رجعني الكومات رجعني للدوزيام تور بربي. احنا قداش من ايكيب تاع ولينا
3: 48 منتخب
2: 48
3: معناها احسن 30 يتعداو ولا ما تنساش
2: باش يولي 32. احنا شاركنا دون لو طون 16 ايكيب راه تعرفش معناها برومي تور دوزيام تور كان مازلنا ما ترشحناش.
3: صحيح
2: كذبه هذه دوزيام تور
0: برومي تور. قلت لك انا هو 3 نول
3: تصفيات
2: مازلنا في التصفيات
0: 3 نول يعديوك دوزيام تور. علاش انا قلت لك دوزيام تور نجم تلقى فيه من ثمانية تلقى زوز ثلاثة ممكن، لكن ابريل دوزيام تور عاش ما نعرف قدر.
2: بس اسمع ايش قال لك. والله والله انا ما مانيش باش نوافقك جو ميكسكوز بور لا سامبل ريزون ما فماش دي غراند ناسيون اللي تقول هذوما فريمون سي
3: مخاوف.
2: انا قلت لك عطيتك دوز ايكيب و تروا، قلت لك فما لا فرونس فما ان بو الاسباني مي اكسبتي اي بيتيتر لا بلجيك مي اكسبتي سي تروا راهو لي زيكيب الاخرين كوربرونابل. اعطيني مثلا اعطيني اللي تحب انت.
3: فماش منتخب قوي برشا
2: اللي تحب انت اللي تحب انت.
0: البرازيل موجوده،
2: البرازيل ما تحكيش عليها على خاطر عندها ملاعب عندها فينيسيوس
0: جونيور موجوده زاده
3: سمعت. مانيش حوار ثنائي خلاص
4: تو كي كثرت الجمعيات كثروا فيهم الجمعيات. مره اخرى في كونفيرونس دو بريس كارلو انشيلوتي قال لهم تو كي كثرت الجمعيات وهما او ميم طون يلوموا عليا على الروندمون فماش ماهيش البرازيل مش قاعده تلعب كالعاده ومش قال لهم نبداو نتحاسبوا على المونديال ابارتير من 1/8 1/16. قال لهم توا ما تحكيوليش لا على نيفو والا على ريتم ولا لا حتى
0: اي سي نورمال
3: نحكيو على نيفو ابارتير من كارتو فينال خاطر توا كيما قال لك
0: امنتي كي تحكي
3: توا ادوار اون ديري تصفيات
0: يوصل للربع النهائي وشكون يوصل للنصف النهائي شكون هما اللي لي زيكيب اللي عندها لا بيرفورمانس وعندها لي زاجون دو بيرفورمانس.
3: ملعبة بي عرب إيسيا ما
2: كينيش بربي قل لي انجلترا انجلترا اي دوبوي 1966 جسكا بريزان انا با لا بيرفورمانس وقت اللي هي لي جران جوار اللي خرجت ما خرجت ملعبية اي بورتو انا جامي اي لا كوب دي موند اي دوبوي 1966 ماشي ريفرنس معناه ماشي ريفرنس كل كلمة كلمة لكل مونديال حقيقته
0: بدعك. من الاخر لا معاك في هذي امنتي كي تشوف لي زيكيب اللي يوصلوا ربع النهائي احنا نحكيو شكون يخلط لانكار دومي فينال فينال
3: اللي يعرف فيش يجري مبارياته راه مش تاع
0: هما لي زيكيب كي اون دو لا فالور اي دو لا بيرفورمانس كوليكتيف. انا اش قلت تهز ما تهزش هذيك حاجه اخرى لا شانس يدخل الزهر يدخل في اللعبه كومون تو جيري تو ماتش يدخل في اللعبه لا تكتيك الامبوزي يدخل في اللعبه برشا حاجات تدخل في اللعبه لكن انت
2: اللي عنده غارديان باهي وديفونس باهي اتاك
0: هكا هكا تكونفيرمي
2: بيرفورمانس اللي كان عنده ثلاث حوايج هذوما راه تنجم تهز انه اللي عنده توت سيت كومبليمنتاريتي بيتيتر الارجنتين كي جي اوبلي الارجنتين عندها لو غران غارديان عندها لاتاك نتاعها لاباس عليه والديفونس نتاعها ماهيش خايبه.
4: بالنسبه للمنتخب الانجليزي بالنسبه للمنتخب الانجليزي سي المنتخب هذايا النسخه هذايا راهي ديفيرونت على الاخر تاع توماس توخيل. اولا ساعه حتى اول مره انجلترا تحسها معناها ماشيه ماهيش افيك دي ستار كبار. جاي ساعه قبل المونديال فما خمسه سته كي سون دي ستار كبار في انجلترا
0: ما هزتهمش
4: معها اللي هو كول بالمر
0: خاطر هني
4: في الفودان
0: تصويرها بروجي
4: هي.
0: عامله كيما عملت المانيا كلها
4: تو تافي وطلع درنييرمون في كونفيرونس دو بريس تو قبل ما يبدا المونديال قال لهم احنا ماناش فافوري
3: قال لهم
4: احنا ماناش فافوري قالوا له علاش قال لهم في اللي احنا عندنا سنين الله
2: ما يتحملش المسؤوليه
4: اي ديجاج لا بريسيون
0: صحيح هذيك

0: بوسيسيون يعرف او مومون اوبورتان وقتاش يضرب
1: لادفيرسير
0: معناها يلعب تري تري انتيليجون. ديرنييرمون ريتو كونتر كوستاريكا كيفاش تلعب انجلترا فريمون نستنى في بارش حاجات.
2: انا عجبتني كلمه الاسبري المون. الاسبري المون اللي خرج اللي خرجت المانيا من البريميتور في في في في
1: الاسبري
2: وين وين كان الاسبري في 2022 خويا؟
1: اي هذيك حاجه اخرى
3: توصل ما استعملوه.
1: راهو تحب نغطسوا في لي ديتاي نغطسوا
3: في لا لا. خلينا كلمه على العراق والاردن وقطر والسعوديه ذوما معناها حسيتكم خسرتوا لهم جمله
1: جمله مشاركين موجودين دوزيام تور. أنا قلت لك لي بلو فافوري هما الجزائر ماروك سينو
3: جو بونس با
2: السعودية والأردن مش خبيرة. العراق سي بلوتو قليب
3: بلوكت
2: قليب مش كورة تنجم بالقليب تنجم توصل. السعودية والأردن فوتباليستيكم بارلور عندهم كورة عندهم كورة
3: رابيد
2: لم السعودية عندك جو رابيد الكونتر عنده الحكاية ذي موجودة من قبل مش جديدة علينا. الاردن زاد انا جيلي في جوي تلعب عندها كره لكن الفو فوار شكون اللي زاد بيرسال باش تلعب ضدهم راك بوزيت انت الربح نتاعك والا ريزولتا سي فونكسيون دو لادفيرسير ايش كنت تبا انت تقدمه سور لو جور دو
3: المقارنه السعوديه الاوروغواي ديجا العراق اش تلعب مع النرويج هذوما المباريات الاولى والنمسا مع الاردن معناها هذوما جماعه معناها عرب ايش اللي حكينا اللي حكينا عليه
2: النمسا سي با لا سي با لا جروند ايكيب
3: السعوديه الاوروغواي
2: الاوروغواي ما عنديش عليها فكره به
1: سي
3: لارجنتين اي امريكا اللاتينيه
0: الانترنور نتاعها الاوروغواي
2: باش جو موديست نقول لك
0: سي سي بيان ذا الاوروغواي
1: الامريكا اللاتينيه عندها
2: فات لها سنوات
1: عندها لي تراديسيون
0: تاعها هذا راي مونديال
1: الامريكا
2: اللاتينيه هذا مارتين اما ويني
3: مع العظام
2: مع 80 سنه ولا ويني خايبه.
3: حكينا في كل شيء ونسيتوا حاجه مهمه واللي تتقلق تو في المونديال هذايا لي كونديسيون كليماتيك معناها اللي كل يوم تنجم تلقى روحك معناها كيما مباراه السنغال فرنسا مثلا نهار تاش فما امكانيه نتاع عاصفه فما برشا معناها شانجمون بون المكسيك توا الامور واضحه لك فما برشا رطوبه برشا سخانه شفت لي بوز نتاع الماء شوف معناها حتى تعب بتاتر على الملاعبيه من حراره الطقس مستنسين نتصور معناها كيما جوارات المكسيك كيما جوارات جنوب افريقيا بلوز او موا سافا لكن وقت اللي تحكي على منتخب النرويج مثلا والا نعرفش انا منتخب انجلترا منتخب بلجيكيا اسبانيا بتاتر هذوما تحسهم باش يتقلقوا الناس اللي باش تلعب في الولايات المتحده الامريكيه
1: تقلق
3: اكثر خاطر شانجمون كليماتيك وانت تعرف على حتى الروندمون فيزيك ما تنجمش تحسبوا انت كيفاش باش يكون راك باش تلقى روحك في ثلاثه فصول في نفس النهار حتى لونترينمون باش
2: الحضور الجماهيري ما يعطيكش فكره على السخانه.
3: انا في
2: شفنا استاد مليان
3: في بلاص
2: اللي كان فما برشا عبيد راهو سافير لي قابلين الطقس قابلين
3: انا ما شفتش شكون اليوم معناها المكسيك وجنوب افريقيا وفي المكسيك فما جوست الرطوبه والسخانه معناها ما فماش
1: عملوا دراسه خرجوها ولا البارح ولا البارح اكثر كيب معرضه للحراره معناتها اللي باش تقلقها برشا شكون
3: تونس تونس
1: اكزاكتوم
2: علي
1: تونس و اونسيغونيو فرنسا
2: علاش
1: في الايامات اللي مشى
2: خاطر اولاد تونس
1: في الايامات
2: الناسيونو هكا
1: في الايامات مشى يلعبوا فيهم سا كوانسيد افيك اون شالور
2: قداش
1: نشوفوا والله
2: سيتادير باش تفوت 40 30
3: هي مش سخانه
1: لا هما في انا مش نقول احنا
2: مستنسين
1: احنا مستنسين بالسخانه يعني
3: الرطوبه هي
2: بي ناسيونو مش متعودين بالسخانه اي سي لا علاش قلت لك بي ناسيونو خاطر الاولاد نتاعنا اللي يلعبوا بريسك تيتولير بي ناسيونو يلعبوا في الاوروب والاوروب ماهيش هكا سخونه
3: صحيح
2: دونك انا متاثر بالحق
3: مالك حبيت تقول حاجه
0: صحيح لا لي كونديسيون راهو شوفوا تو افيك لي مويان دو ريكوبيراسيون الخدمه نتاع لي بريباراتور فيزيك وكل شيء سا بو ايدي راهو فهمت انا ريت مثلا الكونت انترينمون تاع ليكيب دونجلتير عمل لهم شامبر سبيسيال
2: سخونه
0: فيها نفس لي كونديسيون اللي باش يلقاوها
2: علميه
0: ويترينيو افيك
3: كل شيء مدروس
0: حطهم دون دي كونديسيون فريمون كي خرجوا كي تشوف فيهم حمزه كي خرجوا جوارات وجوههم متبدله فهمت يعني انت كي تشوف يعمل لهم لونترينمون هذاك مره واثنين وثلاثه وكل شيء لو جور جي باش تلقاها جوار فهمت
1: دونك علاش قلنا المره اللي فاتت في الحصه المفارطه قلنا لو فاكتور لور راهي ماهيش نتاع انجاجمون فيزيك كومبليمون دي سي le terme récupération. N'est-ce que je t'ai dit récupération

0: خاطر فيو لي كونديسيون كليماتيك، فيو انه ملاعبيت لي زيكيب ناسيونال الكل ما خذاوش راحه من البطوله كملوا لهنا، فيو اللي معناتها خاطر هذا لو فاكتور ديتيرمينون دو لا بيرفورمانس كوليكتيف دون ايكيب في الكوب دي موند هذا سي لا ريكوبيراسيون. ليكيب اللي الستاف تكنيك باش يعرف يخدم على الريكوبيراسيون، انا جو دي بيان يخدم مش راه باش يرقد ويرتاح، هذه حاجه
1: بر... هو نورمال يكون خادم بروجرام قبل ما يجي
0: صحيت هي مينيمو. لا لا هما عارفين على شنو قادمين ومحضرين رواحهم وكل شيء ايتودي، هذه نحكي لي زيكيب اللي تحترم نفسها وعندها ليشيونس نتاع الكوب دي موند وتعرف روحها باش تلعب 2026 كوب دي موند في في كندا ولا في امريكا ولا في
1: الماتشوين باش تلعبوا،
0: مش احنا اللي مازلنا نجربوا ونلوجوا ونخطوا.
1: انا باش نحكيوا على احنا بيتي عطيت باس به
2: فهمت اكثر من هذا لافريك دو سود هاك لو كليما تخدم فايدتها تاهي خاسر اخوي. انا جكرو سامحني وجدين راهو كي تحطني دون دي كونديسيون لي كونديسيون راهو كيما عليك كيما عليك دونك براتيكمون كيما انا باش ياثر عليك باش ياثر عليك انت دونك
0: سي حموده سي حموده
1: لا لا هذا البيرفورمانس تكنيك نتاع الكره عندها قيمتها راهو حاسينهمش تعبوا مسخانه
0: كونديسيون موجودين على الكل، فما اللي يعرف يستغل لي كونديسيون ياخذهم اون كونسيديراسيون كوم دي بارامتر دو موتيفاسيون دو ترافاي يخدم عليهم. وفما خويا اللي لا علاقه
1: تلك حدود
2: فما شكون اللي عنده دوز كيف كيف كيف كيما فرنسا كي هبط لك الكيوب الاولانيه والا الثانيه تلقاه ما عندكش مشكله. وي وي روك تبدا عندك
1: تصور تخرج لك من التور الاول
2: شنو
0: صعيب ياسر من التور الاول.
2: انا فرنسا لكن ما تاخذش كوب دي موند نولي ندوتي في مخي في الكوره ليه ندوت جو في دوتي بالحق نقول لا جو لا فوا امباتابل بصراحه
0: بينالتي تخسر
2: ماشي الكرة مدورة فوالا كي هذي. اما نقول لك انا ايكيب كي تبدا عندك دوبلور صحيحة راه ساعتها بحق ما تخافش عندك دي دوبلور هذاك علاش اما فما دي زيكيب تنحي منها اللي بدات تاعها تلقاها ما عادش
1: فيها. احنا حكينا على قبل ما نحكيو على تونس اكيد الماتش المنتظر حكينا تقريبا على ماتش مكسيك وجنوب افريقيا. خلينا انت قلت قبيلة منتخب هذاك نتاع 78 كان عمل حاجة بوتيتر راهو المنتخب هذاك وقعدنا باقي لليوم نحكيو على البيرفورمانس تاع منتخب 78 كيفاش تونس ربحت المكسيك ويمكن مباراة الافتتاحية ما كان مش غلطة الوحيدة اللي ربحناها في مشاركتنا المونديالية الكل. مونديال 78 ربحنا المكسيك 3-1، بعد 98 خسرنا مع الانجلتير 2-2، 2002 خسرنا مع روسيا 2-2، 2006 تعادلنا مع السعودية 2-2، 2018 هذا الماتش انا ما حبش يتفسخ من مخي بصراحه بدوزا او طريقه غريبه وعجيبه كالبون تقبلني، 2022 تعادلنا مع دنمارك 0-0 دونك على مستوى الارقام الفوز الوحيد
0: تلول ربح خساره نول
1: علاش الربح الوحيد معناها في رصيدنا 78 وقرب لنا شويه
2: انا سامحني وين نحب نشيخ كرويا نتاع الكره التونسيه نشيخ عليها
1: ترجع تتفرج في الماتش
2: وي وي سانسيرمون لاول مره نشوف ان اونترنور بالحق ان جراند اونترنور يظهر لي جا قبل وقته شتالي في بالك اللي هو لو مسيو 352 هو خلقها هو اونديري اونديري خلقها هو الدليل الدليل سامحني الدليل تعرف شنو دو زارير لاتيرو غوش دروات اللي زوز ماركيو
0: هو
2: في نفس الوقت ان بيفو كي مارك لي تروزيام
0: هو سي حموده وقتها مش ما نقولوش 3-5-2 هي لا نوسيون تاع دوبل في ام نو نو سي لا نوسيون دوبل في
2: ايوا سميك متحب انت اما سي
0: لا ما كانش 3-5-2 سي لا نوسيون دوبل في ام
2: 3-5-2 الدليل كي تاخذ انت على الكعبي من جهه
1: واش
2: اسمه ذوي من جهه دو ديفونسور هذيك 3 في الميليو في الاكس دونك 3-5-2 سميها كيما تحب انت اما هذيك سي لا فيلوزوفي الناس تحب تحكي سيتي لا 3-5-2 اللي هو اللي خلقها شذي واثنين يا ودي راه كي تلقى عندك حمادي عقربي وطارق في الميليو ومعاه مغميض اش تحكي مين معناه ينجم يهرب لك باللي تحبه انت راهو
0: فما حاجه مفقوده كانت موجوده وقتها تو ما عادش نقول لك بصراحه ما لا نوسيون تاع لا بورتونونس للمريول
2: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
1: لا
2: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا انا نقول لك سي لو بيتي ميسي راهو لي ميسي تاع تونس راهو
1: لو بالون
2: دور طارق الذيب سي بليتو حمادي عقربي راك تو بو لو كومباري با نابورت كال ارتيست في العالم راهو سي سون دي جو ياك اخزر كي تجبد فما جبده جبدها
0: هذيا
1: اما ما كانش يحب اقرب الميكرو ما كانش يحب يكون برشا في المنتخب
0: معناها حسب حموده هذيا ما تفهم فيها ما فماش ليكيب هذيك ما عادش تتخلق
2: علاش كيما تقول انت فرنسا توا بارتو اون فيديت في الجارديان فيديت في الديفونس الناس كل فيديت في الميليو كيف كيف في الاتاك كيف كيف وذاك علاش احنا قلت ليكيب هذيك وكان جات موجوده توا الديباس المراك اللي وصلت
0: للديمي فينال سي نورمال
1: اللي ما يعرفش منتخب 78
2: اه وي خير
1: باه نسمعوا راي مهدي شقاولك 78 كان جاو موجودين
3: توا 78 حتى 2026 برشا وقت
2: سنوات.
3: حتى سنوات. حتى الكوره تبدلت حتى قوانين اللعبه تبدلت
1: يا مال كاليتي جوار هما
3: كاليتي جوار كاليتي ماشيه وتيح كاليتي معناها من عام لعام اصلا ماهيش كيف كيف فهمت كل كوب دي موند تزيد تيح اكثر كاليتي جوار دونك احنا قبلته وحتى المونديال اللي قبل عنا عنا ميسي وعنا ناس كلها كانوا يبدأوا يستناو في كريستيانو رونالدو ميسي
0: تاو
3: كي كبروا
0: البرازيل وين
3: البرازيل ويني فهمت ما عادش ما عادش نفس الكاليتي ماشي
0: تاو على نيمار ويتمنوا في نيمار ويرجع نيمار مازالوا تاو
3: جابوه حتى هو شاكين فيه بليسي رياك على خاطري ما
1: خاطر حاجتهم باسم راهو ساعات راهو حتى على مستوى التسويق راهم يخدموا بالاسامي نتاع الملاعبين معليش قبيله حكينا على محمد صالح خاطر في الكومباني معناها الببليسيتي والاشهار بصفه عامه انا كيفاش نحط برودوي نتاع استهلاك كي ما نحطش ستار شكون باش يشري معناه
0: هو هذيك اللي
1: هذيك هي الحاجه اللي
0: هذيك اللي هلك الكوره راهو لو سبيكتاتور خلينا نقول فوتباليستيك بتاع العالم الكل مازال عنده هاك الحنين الى الماضي خاطر هو متعطش يعرف راه فماش واحد يتفرج في الكوره ويعرف اللي فماش دي فيديت كيما قبل
1: يتفكر هو ذكرياته مع المونديال
0: ثم ناس تو تكومبار يا سي حمود هاو توا احنا اون 2026 مازال يحكي لك
1: نقول لك
2: 78
0: ما فماش
1: لا بروف هما عملوا اول فيكتوار معناه ديجا اول هدف سجلوا علي الكعبي والمنتخب واول ماتش افتتاحي نربحوه بعد شوف
0: هاو نسال انا سي حمود حاجه هو عاش الماتش انا ما عشتوش ما تفرجش فيه في اليوتيوب وكذا
1: عشت وين بلاش خلينا نسالوه سي حمود وين 78 مونديال 78 وين عشت
2: والله نقرا في السكوندير ساعتها انا نقرا يظهر لي ما عشت كلاس
0: تبعت الماتش
1: اما تونس
0: الكل عشت وقبل وبعد والفرح
1: الكل عشت ماتش نتصور
0: الريتم كل شيء يوقف الريتم اللي لعبت بيه ليكيب ناسيونال والجرينتا والراج دو فانكر
2: نو ايش نقول لك مش هذه المشكله انا قلت نمن بحاجه ايش عندك في ساقي كره اللاعبين الكل كل واحد عنده في ساقي كره
0: هما دي
2: ستار لا ديفيرونس
1: ما فيهم حتى محترف وقتها
2: ما فيهم حتى محترف
0: هو سي حموده انا ايش حبيت اقول لك انا ايش حبيت اقول لك فوالا خاطر هما دي ستار دي جرون فيديت ولعبوا
1: ماهوش ماهوش عصر نتاع
0: لعبوا اون ايكيب
1: تاع دي فيديت وقتها فماش لا فلوس
0: لا
1: احتراف بين قوسين كيما
0: تاع انا نتذكر الحادثه نتاع المدرب اللي سابق عشرو كيما سي حموده قلت لي شنو ما حكيش تكتيك دار لي رمى لهم الدرابو
1: هي مراو هذيك مش
0: راهو راهو دي بتي ديتاي مانيا راهو دي بتي ديتاي توا راهو ما عندهم راهو صدقني انا نقول لك راهو اون كومبار لا كومبارابل سامحني
2: اجي نقول لك كل ليكيب ناسيونال ما عندهاش ان ليدر معناها ما عندهاش واحد كي عباره على هو لونترونور في وسط
0: التوانا احنا ليدر تو
2: احنا في 78 انا دي اكثر من ليدر
1: ليدر في الديفونس كلهم هما ليدر
2: واحد في الديفونس سي با طول الموند واحد في الميليو سي با واحد برك سول بيفوت تي غوميد وطارق وعقربي هذوكم لي زارتيست من جهه الاخرى لي دو زاري لاتيرو كل واحد
1: في جهه
2: معناها تري جران كارديان
1: exactement
2: عايد عليهم نو انا نقول حتى توا في الكوب دي موند الموجودين هذوما ارجع اتذكر تلقى البرازيل وقت اللي خذتها خذتها افيك دي دي غروند فيديت كل واحد تلقى ليدر رونالدو الظاهره هذاك اخذت التيتر نتاعو ومركزوز ريفالدو في الطوم نتاعو كيف كيف
0: رونالدينو
2: ميسي في وقته كيف كيف معناها كي كل تيتر كل تيتر تلقاه وراه
1: عنده لي ستار نتاعو
2: وراه
0: اللي هي حاجه تو فماش اللي هي تو حاجه ما فماش
2: لا مازالت فماك دي زيكيب عندهم دي
1: باش قلنا منتخب فرنسا
0: لا
2: لا باش نقول لك اسبانيا
0: لا انا مش قلنا
2: عندها عندها زوليديت
0: تاع اسبانيا ناحيه البرتغال اسبانيا
2: اسبانيا عندها دو فيديت
0: والبرتغال الارجنتين هذوما اللي فيهم ومازالوا بالمنطقه اللي كان يحكي بها سي حموده من الباقي
3: شكون
0: لا ما فماش لانجلتير توا تلعب على
3: الارجنتين نحي نحي ميسي شكون
0: ميسي ميسي سي الارجنتين
3: ما عنديش
0: كولون فيو
3: ميسي فانت كارير
2: الجوار اللي توا نتاع الاتليتيكو اللي حال جعفري وواصل السوم نتاعو فوق
0: اي اي انا نحكي
2: عز بي بروندر بلاس نتاع شو اسمه الفاريز هكا
0: الفاريز لا وشكون وراه الفاريز شكون وراه وقت نقول الارجنتين توا تحبوا تاكل نقولوا ميسي
2: مش خايب مش خايب
1: الارجنتين مش خايب فانت كارير كيما قال لك معناها المره هذه كما يهزش زاد كوب دو موند هو سي ما عادش يكون موجود ونتصور المره هذه موجود مش على اس امور فنيه
2: نو اكثر من فيديت حتى لا لا لا حتى البرتغال عندها برشا ملاعبيه
1: فما دي فيديت باش تخلق كوب دو موند زاد راه
2: ان دي ميور جوار دو موند في الميليو تران دونك ينجم عندها اكثر من ملاعب
0: الماروك ناخذ الماروك سي حمود Vous croyez que le Maroc fait un vedette ou l'a fait les égaux
2: Le Maroc, le Maroc
1: a Achef Hakim.
3: Ibrahim Diaz.
2: Le Maroc a une chose autre, a le Glaïb.
1: وي
2: عندها القلايب سانسار موقت تبدا تلعب تحس بهم
0: السودان تعرف القلايب سي حمود سامحني القلايب راه في الجيري
1: حتى المغرب
2: من المراك
0: الماروك انا نقول لك الماروك فيها ليغو
1: حتى شفناها في كاس افريقيا معناها بصراحه
0: المغرب والله هذا نذكر بعض
2: الماروك راهي تنجم توقف نيمبورت كليكيب راه
0: هاني قلت لك ليغو سون بروبليم سي ليغو عكس الجزائر فما القلايب
2: انت كي تاخذ مثلا
0: فما القلايب
2: السنغال تاخوها ك ك ك
1: انديفيدواليتي
2: تكون هي خير من الجزائر وخير من المراك
0: ما
2: تنجمش ما تنجمش تكون كيما الجزائر ولا لا
0: ما تنجمش سي نورمال
2: ما عندهمش
0: ليغو سي ليغو لا نو سي ليغو
2: حب الانتصار ياسر فينيون
1: باهي احنا بعد اخبار العشرة ونص اكيد باش نحكيو على كورتنا لكن فقط بعد ما حلينا القوس تاع مشاركات مباراه الافتتاحيه شكون المشاركه اللي بوتيتر مازلنا نتحسروا عليها حتى لليوم اللي كنا نجموا رانا نقلعوا دوزيام تور بلغه الكوره فاسيلمون انا نقول 2022 انتم
2: شفتوا هذيك هي هذيك الوحيده اللي وصلت فيها اربع بوطات
1: صراحه تعادل مع الدنمارك هزيمه استراليا هذيك اللي كانت كاتاستروف وبعد ربحنا فرنسا واحد بلاش مهدي
3: هو ماتش استراليا هو اللي كان ماتش كلي بصراحه كان يبدل لنا برشا حاجات ويعطينا معناها دفعه باش نكونوا في الدوزيام تور قدر الله ما شاء فعل ان شاء الله نرتربي المره هذه
1: اما اليوم قاعدين نحكيوا انه راهو مدرب المنتخب الوطني التونسي السابق احنا لوموا في رواحنا برشا ناس يقول لك راهو مانيش باش نلعبوا ماني اللعب اللي نمع جلال القادري ماهوش باش نراوه مع صبري لموشي نحب والا نكره ويا ليتو قعدت كما قال الكلمه هذه تاع
2: يا ليتو انا سانسير مو ما فهمتش علاش
0: انا جربي
2: حتى ربي سامحني البونتو حتى اللي قبلناه كونتر الاسترالي مازال في ذاكرتي ما نجيش يتنحى كره من السنتر يهز عليها الاولاني والثاني الميليو بلوس ديفونسور والغارديان مقدم الخرازبي معناها ثلاثه فوت دو سويت اللي هما ماهمش مسؤوليه حتى واحد مسؤوليه الثلاثه اللي تسبب اللي يجيبونا على برا كنت انا تربورتي لدوزيام تور
1: وعلى مستوى الاختيارات كل واحد يرى في بلاصتو
0: كاين بتتر ما يلام ما يلام خلينا نقول على جلال وقتها سي با لوردر تكتيك وتكنيك مي بتتر او نيفو دو لا فيستير خليني نقول ولا لا بريزون مان دو فيستير بتتر خاطر كي تحكي تحط المشكله كيما انت صورتها يعني ماهيش دوردر تكتيك هذي هذه دوردر انديسيبلين ناس تلعب على زي راسها
1: ما راهو حتى شيء مخرج برا على البهتة
0: تقع البهتة تقع في واحد يا حمودة اي فوالا كي تقع شوف كي تقع تقع في واحد تقعش في ثلاثة ما تقعش في نيني اكسيال ما تقعش في نيني ترانسفيرسال تقع في ملاعب ضيع على الروبير بتيتر اما في ثلاثة ورا بعضهم
2: ارجع ليغاندز كيف قالتو غلطت
0: هو راه حتى كوب دي مون سامحني تاع قطر رانا النجم كنا نجمو زاد راه نتعداو لو كان ربحنا الماتش الاول ربحنا فرنسا في الاخر لو كان عملنا
1: هذيك هي يلا مهدي
3: بصراحه معناها المونديال الاخراني سيليكسيونور سي جلال جي لوكازيون باش حضرت له في سيمينار في سوسة عطاه بالضبط معناها الخدمة الكل التكتيك وشوى جوار وكيفاش حضر لي زادفيرسير متاعو وبصراحة عمل خدمة باهية برشا لدرجة وصل أصلا السيليول متاعنا متاع الوبسيرفاسيون فما ناس الخدمة ترى احنا خاطر راو من برا اللي يدخل معناها بلوز ابروفوندي دون مانيير بلوز ابروفوندي يعرف اللي خدمه معناها الستاف تكنيك اللي كان موجود خدم خدمة يشكروا عليها ويعطيهم صح وصلت ليكيب ناسيونال تلمو حذروا لي زادفيرسير نتاعنا نعرفوا حتى الاوقات تاع لي شانجمون تاع لي زادفيرسير نتاعنا وشكون باش يدخل بلاصه شكون. صدقني حضر عمل خدمه باهيه برشا هو واللي طار الفن اللي معاه بقينا الريزولتا تمشي
1: تبعتش.
3: تمشي وتجي ما تبعتش
1: والله وابي الخزر مع المنتخب الوطني التونسي
2: يعطيك صحة. انا حبيت نوصل للنتيجة يا ريت وقعد يكمل وكمل معنا حتى ربع ساعة ولا ربع ساعة. ناكد لك بلاصتو قاعدة تعيط ما فماش شكون كي رومبلاس خزري.
1: هو عندنا هو كونفيرتي راه ما ننساوش معناها عندنا اتاكون دو بوانت زوز توا اللي
2: يقولك
1: وكنا نعانيو كونفيرتينا الخزري
2: ميسي ورونالدو
1: وقت لاكيشي ما كانش عندنا. يلا
3: شوفوا جين موجودة راهي الكومبيتونس حتى في الستاف توا ريت عندنا راهو سيلول دوبسيرفاسيون اللي عندنا في ليكيب ناسيونال في قيادة سي حلمي كشاوي اللي نحييه.
1: اما همش موجودين في المونديال تاع
3: لا لا موجودين موجودين موجودين عندنا سيلول دوبسيرفاسيون اللي خدمت مع نبيل معلول وخدمت مع جلال القادري وتوا تخدم مع الناموشي فهمت ويخدموا في خدمه باهيه برشا باقينا ينقص واحد ويزيد واحد
2: سيلول
1: دوبسيرفاسيون
3: الفيزيوناج هي بالنسبه ليكيب ناسيونال
2: تعطيك لي ديفايونس نتاع الادفيرسير
3: تعطيك لي ديفايونس تعرف لك الادفيرسير شنو هما لي سيستيم اللي يلعب بهم
2: با سولمون
3: فهمت تعرف لك احنا زاده تعرف الاناليز نتاعنا احنا نتاعنا احنا هذه خدمه كلها هي الخدمه فهمت عندنا تو سيلول باهي فهم موجود في اسمه كازوس
0: ايش لي المشكلة قلت
3: هو مع بسلام كازوس
1: لحظة بنسمع
3: موجود في سي حلمي كشاو موجود فما ان بون ايكيب اللي قاعدين يخدموا على الفيزيوناج فهمتوا خدموا قبل مع لي ستاف و افورس معناها هو يقول لك افورس دو فورجي اون دوفيان فورجيرون معناها خدموا مع بليزيور ستاف وعندهم
1: اما صديقو قداش ياخذوا برايهم
3: فهمت هذيك
1: هذيك المشكله كيفاش نخدم لك الطبيب يعطيك اوردونونس كامله
0: ما يعطيش برايك هو شنو الاناليست شنو دوره هو الاناليست اللي تدون دي فالور دي دوني كونكريت
1: انت كمدرب تنجم
0: لا ليكتور لا ليكتور نتاع لي دوني هذه فما اللي يعرف يقرا فما اللي ما يعرفش يقرا خلينا نقول
1: ما عندكش بلاصه باش تكون مدرب منتخب مع كامل الاحترام
0: شوفتي فما اللي يعرف
1: يقرا فما قادر باش يخرج يقول راه اكس مدرب ماهوش قادر باش يعمل شيما تكتيك ولا باش يوقف ملعبيه ولا باش
0: يوجه
1: والله ماذا بيا انا
2: خلينا نرتاح بتيت بو نو با بور تو كونترادير مي باش نخليك تفيقوا شويه على صبري نموشي راني مانيش معاه اما لكن مانيش زاده هو السبب اللي قاعد يقع في ليكيب ناسيونال
0: بربي
2: مع بربي مع الكاميرون كيس كيلا فيه اللي نتي با انترنور خسر طرح
0: هاي ومن بعد
2: شنو واش من بعد الى في لا غراندي كي براو
0: الى جوستومون
1: صبر مش مع الكاميرون وقتي
2: شكون اللي كيب افريكان اللي كان يرمي فما شيء
1: كوت ديفوار
2: ولاك على كي دخل لي الشك كوت ديفوار
1: خسر معها طرح
2: اون 2014 الى في دي بيل شوز معها كوت ديفوار
0: شكون فيها كوت ديفوار ملعبي
1: كولومبي ستار وقتها
2: اكجو بوت واحد كمال دونك سي سون لي جوار
1: كي فون نرجعوا لها بعد نشرة اخبار
2: اذا ما عندكش ملعبيه
1: بعد نشرة اخبار العشرة
0: نرجعوا
1: النقطه هذه
0: بالذات
1: انت قلت لي الكاميرون تفكرتك الاربعه اللي كليناهم في الكاليفيكاسيون ما تعديناش
2: المخ كوت ديفوار قلت الكاميرون هذاك
1: اخبار العشرة ونص مازلنا مواصلين معكم في ملا كره
4: Mala cura. Cause you're a sky, cause you're a sky full of stars. Mala cura.

0: شكيرا توسمها لحداش غربة على موجات إذاعة شباب. انتم تسمعوا في ملا كورة وشكيرا بالطبيعة ما فماش كوب دو موند من غير شكيرا كما قالوا برشا ناس. عرفنا رسميا انه كأس العالم انطلق بعد ما رينا شكيرا بالغنية معناها متاحة متاع 2026 اليوم داي داي حفل افتتاح في المكسيك اليوم مع المباراة الافتتاحية تقريبا تواصل 15 دقيقة. نعرفش شنو رايكم فيه، رينا جي بالفن شاكيرا فنانين اخرين، شو بسيط لكن الحقيقة مزين مع الالوان مع الحب متاع الموزيكا معناها في امريكا اللاتينية ديما تحسهم عاملين جو معناها اللي وحدهم ديما شيخين ديما يحبوا يشتحوا ديما محتفلين. 15 دقيقة اكاهو يمكن خاطر معناها تنظيم ثلاثي، لكن احنا ديما باش نعملوا مقارنه باش نعملوا كالي تنجيزه 2022 كاس العالم في قطر والبهرج والبرستيج والضوء والحاجات اللي لناهم الكل ما ليناهمش في حفل افتتاح. تفرجت مهدي اليوم في حفل افتتاح؟
1: تفرجت حفل افتتاح ولا حفله باهيه اليوم عجبتني، رينا فيها دي ستاف على غرار شاكيرا، أندريا بوتشيلي، رينا سلمى حايك زادة جات تكلمت
0: صحيح
1: فهمت. دونك المكسيك وراو لي تراديسيون نتاعهم، وراو روح البهجة نتاع لي بيي معناها لاتينو، الرقص، الألوان، فما حاجة باهية فيها ابتكارات وفيها حاجات باهية، وراها معناها حفل ناجح أتم معنى الكلمة بالرغم اللي مش متكلف برشا تحس
0: اقل بارابور قللوا دلل هذا
1: بارابور الوقت وحتى في التكاليف نتصور اقل تكلف اقل من الحفله اللي صار في قطر.
0: اي ونستنيو بالطبيعة شنو باش يصير في امريكا وفي كندا. حموده بن سيدي مش قولك في الافتتاح هل يليق بالحدث؟
2: فما فرق ما بين
0: عندكم ذهب اليوم مشكله مع الميكرو.
2: فما فرق ما بين انسان يبدا متكبر كي يستدعى عباد يبدا تحس بيه ما عملهم شيء، وفما انسان يبدا يحب يظهر للعباد كي زون دو لا فالور يعطي لهم القيمه نتاعهم، تلقى يحضر لك اشياء انت تتفاجئ بها. وهذا اللي وقع ما بين قطر وما بين الحفل الافتتاح تاع اليوم. إليا أوكين كومباريزون، انا جو فوا اللي وقع في قطر يقعد دي ليستوريك باش يقعد حاجه نتذكروه بها ديما ونقولوا برافو قطر، لان وكان جدنا دنيا اليوم افيك لي مويان تكنيك واللي تحب انت ولما وقوى دوله وقوى من عشان اون دوفري افوار عز افتتاح، لكن مالوريزمون انا جسوي ديسو لا مقارنه.
0: باهي حمزه انت ديسو ولا عجبك ولا تستنى حتى تشوف البقيه معناها ذي اونتخي عرفت اون اتوندون البلا برانسيبال في امريكا نتصور باش يكون.
3: اي بالضبط الحقيقه ما نجمش نعطي رأي 100%. علاش؟ خاطر سيت اون كوب دو موند فيها سبيسيفيسيتي يعني تنظم على ثلاثة دول، لكن الامبريسيون انه باش نحكيه وكأني كل دولة عندها حفل افتتاح خاص بها ما تجيش. نتصور انه المكسيك بدات بحفل افتتاح هذا فما تكملة باش تعملها الدول الاخرى تباعا يعني امريكا وكندا
2: باش نعمل
3: لا مو الافتتاح يخص كاس عالم ما يخصش بلد معين. بالضبط اللي نحب نقوله انا انه ما يخصش المكسيك كهو، يخص بلد معين هما قسموه على ثلاثه. بوتيتر ثم ليماج فينال نتاع حفل افتتاح تكون بارتاجي سور تروا، تشوف في هذا وبعد تشوف هذا وتشوف لا غروند ايماج نتاع حفل افتتاح شنو يحب يقول. بوتيت ما نعرفش
2: معناها تحب تشد حفل افتتاح تقسمه على ثلاثه بارتي 1 بارتي
3: 2 بالعكس
2: شنو لو كان
0: فك
2: مش امبوسيبل ولا شنو.
3: لا لا فما كم فما تكمله، انا ما حبيش نقول لك فما تكمله، فما تكمله هذا هذه بدايه، فما بعد حفل اخر باش يكون تكمله للشيء.
2: ديزوري انت ما بوزيت
0: اي ما ليش تخيل نظريه حفل افتتاح
2: اوني بور فير ان كوب دي
0: مون
2: ديزوري يلزم تكون فما افتتاح واحد
3: شكون يعمل
2: فيه الناس الكل،
3: شكون يعمل
2: تشارك فيه الناس الكل
3: يا ما صارش
0: يعملوا قرعه
2: ما صارش بروبليم.
3: هي بلاش هما اختاروا يا سي حموده بلاش هما اختاروا سيت ابروش.
0: اي هما اختاروا ديجا حتى في الفنانين تقريبا
3: تصور هكاك
0: شقدوا هكاك.
3: فما فما زاد تفسير اخر خاطر المكسيك مش اول مره تحتضن
2: سي لا
0: تروجيم
3: كاتريم فوا هذه
2: كاتريم
3: فوا
0: مش اول مره
3: باهي كاتريم فوا يعني ما حبتش يعني كيما نقولوا مستنسى انها
2: ما
3: تعمل
2: ما طلعش الكوتال الامريكي باش تروح لها هكا
0: ليه ولا تعليمات معناها باش ما تطلعش عليه.
3: اما الاقرب الاقرب للمفهومي انا حسب ما فهمت انه باش ما يصيرش انه الافتتاح وكانه منقسم على ثلاثه بلدان ويعطيو امبريشن منظم في هيكل واحد ماهوش ثلاثه دول، انه حفل الافتتاح يكون اتروازي ماش هذه بدات تكملها بعد
2: الاخرى كمان عملوا زوزه
3: ها
2: في
0: نذكر حفل واحد
2: اليابان وكوريا
3: لا سيتان شوا
2: انت مسميه بربي على جسمه اسمه على جسمه حفل افتتاح مونديال سيتادير لورسكو المونديال il débute انت باش تبدا
0: ثلاثه مرات
3: اي دونك احنا شوف انا ايش قلت لك انا نستنى نشوف الاخرين ومن بعد كان اعطي رايي لكن الاقرب اللي فهمته انه هذا معناتها تروازي ماج وبعدي كنشوفوا شنو
0: احنا يعني. اللي يهمنا في هذا الكل لا افتتاح لا شاكيرا لا جبال كل ربي معه اللي يهمنا كورتنا ومنتخبنا كيفاش باش يكونوا نهار لحد ولا صبحيه الاثنين توت سويت في كورتنا
4: كورتنا
0: وأكيد منتخبنا الوطني التونسي من نهار لحد 2/3 دونك عمل أول حصة تدريبية نهار الأربعاء ما تيثا نتاع الصباح استعداد المواجهة نتاع السويد. تصور معنا يمشينا على بكري باش نتأقلموا مع الديكالا جورير باش نتأقلموا مع الاتموسفير معنا بصفة عامة وباش نحطوا رواحنا في الإطار العام اللي هو راهو كأس عالم ماهيش مباراة ودية ماهوش كأس إفريقيا ماهوش تصفيات ماهوش غيره معنا أموا يمكن أحسن حاجة كي تمشي ساعات على بكري فمش ما تبدا مركز تبدا حاضر تبدا جاهز واكيد راكم ريتو تصاور ولي فيديو معناها اللي حاطتهم الجمعة التونسية كرة القدم من التحذيرات من استعدادات من عيد ميلاد معناها ظهر مطرقة الشيخاوي عيد ميلاد اللي احتفلوا به هذايا الكل يحطنا في ثنية واحدة هل تجاوزنا الخيبة ولا متاع الخمسة وبدينا نركزوا على بلا عليه انت خدت حاجه فيها جاتو معناها ركست
3: هذاك عليه ونصور زاده باستضافه السيد رئيس الجمهوريه للبعثه قبل ما تخرج والكلام تاع الانكوراجمون نصور تجاوزناها يعني شو نقول لك بالنسبه لينا اكثر كوب دو موند صار فيها ظروف طيبه جدا معناتها بشيء منه التحذيرات هي يعني كل ما يهم التحذيرات وكل ما يهم المنتخب وكذا توفرت هو بيدو الناخب الوطني اقر بذلك
0: لا هوني ما نشتركش بصراحه
3: هو خاطر هو
0: طياره معناها شفت الرحله كيفاش
3: انا
0: الرحله طويله برشا
3: تخزرني شنو طرا في عينيا
2: فهمني
3: انا الحقيقه شوف مش الجمل انا قاعد نحمل في المسؤوليه
2: هو سيفرير ولدي فاتت نجم تلعب دون لو بون سونس
3: في المسؤوليه ولا تنجم تلعب دون لو بون سونس وقتاش

0: بعيد. ظروف التحضيرات
1: خلينا في كادر توا الكوب جومون، تشوف اللي كونديسيون اللي تحطت للمنتخب والظروف اللي طيبة. حتى لليوم معناها ماهيش مناسبه لقيمه
0: لا بالعكس
1: الحدث.
0: لا بالعكس انا راه فيها ظروف، ظروف طيبه، ظروف تخليك انك ما ثمش حاجه تخليك تقول لا والله هذيك نقصتني وهذيك ما خلتنيش نخدم وهذيك ما خلتنيش نحضر مليح ولا انا ما لقيت نقص هنا ولا هاني مشيت مخر ولا هاني خذيت طياره وبعد خذيت كار 12 ساعه.
1: برشا ناس يقولك علاش ما خذيتش طياره خاصه مثلا، انت منتخب كي منتخبات الاخرين ولينا الشو اللي بالماء واللي بالضوء واللي كل طياره معناها كل منتخب مشى في دي كونديسيون باهي. ما عنديش شنو رايك
0: حتى وكان
2: لي كونديسيون. سامحني حمزه
0: تفضل تفضل.
2: بالنسبة للكونديسيون ستاج تاع تبرق الناس كلها يقولوا لي هو ستاج ناجح واللي خدموا خدمة به وعملوا شارج بون، وتنجم تكون حتى الخمسة اللي كليناهم راهو فيها بارتي من الشارج، تلقاه إلى طلع في الشارج جاي الماتش موش في وقته بون، جوارات ما كانوش بون فيزيكمون، يحتمل له جور جي يكونوا توب
1: إن شاء الله.
2: دونك هذا فور بروبابل فهمت، كيف ما في مونديال ملي مونديال البيك جاي مع ماتش كوستاريكا اللي هو ماتش مونديال اللي قبل هذا
1: ب 2018 مش كوستاريكا بنما
2: بيك صارت في ماتش امريكا قبل
0: يا
1: اه اوكي اي
0: نعملوا في بيك يا سيدي. نمشي انا بكلامك خويا الغالي، نمشي انا ناخو جوبت لا تيوري اللي انت حطيتها. هل ترى انك انت توا قاعد
2: لا ليبوتيز مش
0: تيك ليبوتيز نحطوها
2: ما معناها مانيش
0: قاعد لا نحطوها موجود قلت ليبوتيز الستاف تكنيك نورمالمون ما تفوتوش حكايه كيما هذي ليبوتيز هذي اقرا له حسابها. يعني انت في برنامجك في برنامج تحضيراتك بالكالندري اللي عندك كذا تنجم تعرف تحضر ماتشواتك، وانت راك اللي برمجت ماتش بلجيكا وماتش النمسا وماتش وحطيت لهم دات، يعني تو سي بيان وقتاش تلعب وقتاش ما تلعبش، يعني وقتاش باش تحط البيك وقتاش ما تحطش البيك.
2: صحيح صحيح
1: نجم خلص مع رئيس حمودة في الموضوع
3: اللي يعجبني في اللي بلاتو في تونس وفي اللي يحكي وراديو
1: فنيين
3: لا فريمون ان بو دو ديماغوجي. ها باش نقول لك
1: شنو معناها فسر لنا سي حمودة صعبت علينا راك
3: في كلمه. ها باش نقول لك تو لي بلاتو سورينيس وان ليكيب الاولانيه السويد راهي اضعف ايكيب في المجموعه نتاعنا صح ولا لا؟
1: صحيح.
3: chose que je vois l'axe je vois que le tour نتاعنا contre Suède c'est le plus difficile. علاش
1: دخول في المسابقه؟
3: ها باش نقول لك علاش. اولا انت في 4 ماتش انيكو اش كملت قبلت 6 بونتو وتي اماركي ان بوت c'est-à-dire vous avez une défense qui vraiment qui devient qui semble être fragile soi-disant. انت باش تلعب ضد ايكيب عندها لو دو هذوما فيكتوريا يوكاريس وش اسمه ألكسندر إيزاك في ملك هذوما لي ميور بيتور دو سويد، واحد ماركي 19 بونتو في 32 مقابلة والثاني 17 بونتو في 7 لوليني il se distingue avec l'Arsenal comme étant un des meilleurs joueurs aujourd'hui pour l'Arsenal ou Thierry في ليفربول. donc انت
1: حذرت لهم
3: اش حذرت للزويز هذوما اللي انت مثلا لا مثلا لا هولندا ما عندهاش الزوز هذوما باش نبداو متفقين
0: والله
3: اوسي بي اوسي ما عندهاش مخير منهم والله الزوز هذوما ما عندهاش هولندا ما عندهاش زوز دو في الترامب نتاع هذوما زوز اثنين شكون ليكيب الثالثه سي لو جابون
1: اليابان
3: سي ان تو تلعب مع بعضها الناس الكل ما عندهاش دو فيديت تلعب بكلها اتليت
0: وتلعب في لعب كوره صحيحه.
3: انا بالنسبه لي انا كومون ديباسي بور كومونسي لا سويد لا سويد اللي تزكي هي الناس كلها بكل علاش كل الدماغ جا انا على خاطر الناس الكل قال لك يلزمنا طرحنا الاولاني هذاك هو سور بابي هذيك ليكيب متناولنا عليه على خاطر شي تعديت بال
1: اي بالبراج
3: بطريف الزهر
0: ولاو فما حاجه اخرى نزيدك
3: احنا نحسبوا على 3 بوان اقوى طرح باش نلعبوه ساسوري كونتر سويد Et si jamais on peut dépasser ou le nom, le hatanim à Suède, on peut penser au deuxième.
1: هو يمكن أهم حاجة في أي كومبيتيشن يقول لك كيفاش تدخل للمسابقة. ديجا احنا قبيلة حكينا على التاريخ، المرة الوحيدة اللي عملنا فيها بريستاسيون لليوم نحكيو عليها والغدوة أكيد باش نقعدوا نحكيو عليها، ربحنا فيها المكسيك في الماتش الأول، بقي كل يا نول يا خسرنا يا ما نعرفش معناها كيفاش تعدينا أكوتي وقت كنا دي فافوري ساعات معناها فافوري لو جور جي مانيش نحكي فافوري في الورق. توا احنا أنت قلت حاجة مهمة الزوز هذوما هاو معنا زوج فنيين كيفاش حسب رايكم يلزم تكون التشكيله
3: اسكو فولي كونيسي او با
0: راهو سي نورمال راهو الزويز
1: هذوما شنو لي زاتو فني لازم نستعملوهم واختارنا
3: على بالك معناها متفلسين لي دو جوار هذوما

0: قبل ما يمشيو ليفربول وقبل ما يمشيو للارسنال الناس كل حبت عليهم كسوار ريال مدريد كسوار برشلونة كسوار
1: اتلتيكو وبعد الكوب دي موند اكيد باش تطلع
0: الكوتا هما اللي دفع اكثر شيء
1: باهي مهدي رايك انت فنيا كيفاش يلزم تعامل مع الماتش
2: فنيا تشكيل لي دو جوار هذوما اخطر ما فهم راه فهمت لازم نقعدوا ياسر ايكيليبري فهمت معاهم سورتو ديفونس نكونوا مشادينهم بالباهي
1: كيف ايكيليبري احنا اخر مباراه تقريبا لعبنا كان بسخيري كهو
2: بون هذيك قدام الديفونس هذيك مبدله مش ديفونس هذيك باش تلعب
1: معناها تشوف طالبي ومش معاه رقيق ولا
2: طالبي ورقيق اما زاد العابدي واش اسمه
3: نهار اللي خممنا نحطوا خممنا على دوكو
1: يا ام فاليري
3: اوكي مي ماتش كامل تحط على دوكو
2: صحيح
3: ايد معروس
0: صحيح
3: حط في حط لا باش نجيبك باش نجيبك على التحضير
0: دارت برشا مرات
3: سي حموده
0: غوش
3: لا لا لا لا مانيش نحكي غادي نو نو نو نحكي انا باش نرجع نجيبك على سؤالك قلت لي كيفاش حضرت له مذومه انا باش نجيبك تو انا حضرنا الدوكو نحينا اكسيال
1: وحنا سير حضرنا له
3: حطيناه في بياج خرجناه سامحني
0: ربي سامحني دقيقه وقت اللي هو قاعد يجبد عندك عندك ليماج فيكس في المومون هذيك بالذات ولا لاحظت ايش عندك عندك ثمانية ملاعبية متولهين بملاعبي وثلاثة التالي
3: يا حمودة هنجي هاوجي هاوجي أنا نجيو فيك تو أنت نجيو فيا أنا وياك نحكيو لو ميم لونغاج
0: تفضلي
3: إنه وقت اللي ناخو باش نحضر معناتها دون إيكيب الكلها ناخو زوز ملاعبية ولا واحد ونحضر له رانا ما نعرفوش نحضر
2: شوف حمص
3: ما نعرفوش نحضر وقول لك والله ما نعرفوها
2: حمص
3: لا بروفوني طفل عروس ميديوكر ولا بعد في التصريح اللي ميور جوار
1: اما خذي احسن نوت في الماتش حمزه كمان راهو معني
3: كي ليه سامحني
0: نو با بور كونترادير اما جبت تدوني ان اكزامبل انالوج معناه شبيه جدا ميسي كونتر ريال مدريد ما كانش يخرج بالديفونس كامل بورتون ريال مدريد عنده اعز ديفونس ويماركي هذيك ملاعبي سوبر ستار ملاعبي بالحق فنان عنده تكنيك ليه اللي تحكي عليه
1: دوكو
0: بلجيكي ملاعبي ملاعبي عنده
3: حبيت نقول لك
0: انه يجبد لك باكثر من ملاعب
3: انا حبيت نجاوبك لو فات باش تخمم فيهم برك وتحطهم هما الكل تعملهم مين تكتيك معناتها سبيسيال اليوم هما
0: زويز اللي نحكيو عليهم
1: صحيح
3: باش تكون هذه الطريفه باش تكون هذه الطريفه
1: في هذه عندك الحق باخي انا اسمع مهزه
2: وسي با سا مش باش نحضروا لهم تبقينا في ليزا
1: مش نعملوا تكتيك على زوج ملاعبيه معناها
2: وفي ليز اوبسرفاسيون فهمت كي يبدا فما يا دو تروا جوار كلي ديما في كل ايكيب فما نشوفوا في ليز اناليز نعملوا لهم معناها الهيت ماب نتاعهم فهمت نقول الهيت ماب اللي هي زون داكسيون نتاعهم بقايا اللي يعملوا فيها لي زابيل واللي تواجدوا فيها بصفه مستمره
0: وقتاش
2: وقتاش وفين يبدا لابيل نتاعو وفين يكمل لابيل نتاعو هذوما حاجات لازم يدرسوهم جوارات ليكيب ناسيونال وكل جوار يدرس الفيزا نتاعو
1: لازم يكونوا ديجا دارسينهم راهو مش اليوم باش يدرسوهم
2: ونشوفوهم ونعاودوا ونزيدوا نكرروا ونعاودوا ونزيدوا نكرروا للي نكونوا حافظين فيهم بالضبط باش نهار لو جور جي سكروا عليهم لي ليني دو باس مش هما بركه هي مش هما بركه تبقينا هذوما لي تروا كات جوار كلي لي سيركوي لي سيركوي بريفيرونسييل فين الكره تمشي فين تكمل
3: ان جوار اللي يحكي عليهم سي حمود
2: كل جوار كيفاش نحكي بالعام
0: واش خويا بسقيه وبراسو والزوز هما بسقيه
3: وقت
0: يعني بالراس ولا بسقيه
3: يعني اوترموندي قوي وقت اللي يجيه الكره
0: دونك
3: هكا ولا عنده الكوره عنده الكوره اللي فور يشكل خطر ما عندوش الكوره اسكي لي فور او با
2: سي با
3: اللي فور ها نقول لك اللي فور فاش خاطر وقت اللي ما عندوش الكوره قاعد يلعب يلعب على الاسباس خاطر يلفا تو جيني في لي زابيل دو بال لهنا تحب انا نقول لك شنو تعمل انت تحضر و سي با سي با بو لا جو بار با دو ماركاج قال تو مهدي في كلمه
0: علاش ما يكونش ماركاج
3: ها ما عندناش يا سي حموده شكون يعمل لك ماركاج نهار اللي خممنا حملنا عملنا ماركاج كلينا طريفه
0: اتندي ils sont pas techniques هذو مره ils savent marquer les buts فما فرق ما بين لو بيلج هذاك اللي يجبد لك بثلاث اربع ils sont pas trop techniques
3: وعلاش خلي فيه
0: ils sont athletic ils savent mettre le ballon dans les filets c'est-à-dire
3: efficace devant le but voilà شو اللي يخليهم efficace devant le but
0: يعرفوا شبكة تريخ الشبكة شوات كوارجي مش كوارجي يعرف يحط الكرة في الشبكة
3: سي تان جو دو بلاسمون
0: نحكي كان بون اكزامبل
3: مش عادي كان كفني لا لو جو دو بلاسمون اي دو بلاسمون هما يسون تري فور في البلاسمون يديروا بلاسمون
0: دونك تولي
3: ما تنجمش انت ما عندكش
0: واحد ديما بحذاه سندير باش تقلق
3: ما تنجمش تحط واحد ما تعرفش تنجم تعمل تحب تكون استراتيجي دون ايكيب ما تكونش استراتيجي بور سولمون دو جوار
0: تقتل زوز هذوك ما فات للسويد
3: ولي بعد
1: ولي ما تنساوش راكم انتم تحكيوا على تحكيوا على كومبيتيسيون راهو جوستومون
3: فوالا انا نحكي
1: فما سؤال سؤال يطرح نفسه اسكو باش اسكو باش نخمو كان في السويد اكاهو ونحطوا اللي عندنا من الماتش الاول اكاهو ولا قدر الله تنجم تصير نمشيو بالكدا بالكدا بالكدا باجي في اخر لحظه ريلاشمون مونتال ولا اي فوت تقبل بونتو وتخش خاسر واحد بليش ومن بعد اسكو عندك انرجي و ريزيرف باش تعاود من الاول مشكي عاود من الجديد مونتالمون مع الجابون معناها اللي باش يبداو طايرين في التيران ولا مع هولندا الناس كل خايفين منها
3: معناها نعملوا عيد ميلاد ونرجعوا واحد
1: مليح عاد حمزه
3: انت سؤالك وكلام سي حموده تصبوا في نفس الواحد بالحق اون با دو استراتيجي احنا نحكيو هنا سي حموده
0: تقول لي اون با دو
3: استراتيجي ما عندكش استراتيجي
0: بما لا الواب باش تكمل تحكي
1: والله كمل غادي
0: كاو استراتيجي ناخف غادي
3: ما عندناش استراتيجي
1: لا عملنا داخلين دعوه الوالدين ظهر لي
3: شوف في كلمه تو سير لي سباس تو انتردي لي ليني دو باس
0: سيدي خويا
1: ماني تخش باخاف الاضرار حسب
3: حسب لا لا نيمبورت كيل ادفيرسير
1: اوكي واضح
2: انا الكره لازم
3: تخش ما عنده احنا كيفاش احنا
1: بي اعطوني اعطوني باسامي اعطوني باسامي بحداش نملاها بشكون اللي من المفروض يكونوا هما من غير ما يخمم مرتين باش يبدل لي بوست نتاع الملاعبية سهله معناها عبيد تسمع اعطيونا شكون اللي تشوفوا بروفيل
0: ريكاردي بيان التشكيله اللي لعبت كونتر النمسا لا بريمير ميتون هذيك بالنسبه هذيك
1: احسن تشكيله
0: هذيك عجبتني
1: هذيك
0: وي اللي لعبت بريمير ميتون كونتر النمسا سيتي لا ميور ايكيب
2: هذيك اقرب
0: اقرب واحده باش تنجم تعديك لا بيل بارتي
3: من غير فلسيف
0: من غير فلسيف
3: ما تبدلنيش بلي بوست بتاع الملاعبيه
2: وما تعطيهمش دي
3: اما اما اما يا سي حموده
0: نجم تبدل الملاعب ريت انا ريت احنا بعل باغ اكزومبل مجبري انا خرج من ليكيب تحس ترو ظهر يعيط هو كانه كان هذي كيما على ظهر اي سي اون فيريتي ما عادش موجود ميليو تيران
3: سي نورمال
0: فهمني دونك ان
3: لعب وحده
0: انديسبونسابل ولاد هذاك معناها اذا تحب روحك تحس بروحك فراغ الجمله الميليو خرج الولاد
2: هذاك فين
0: اي بوركو با جوي افيك بلوس دان بيفو
1: باهي خلينا نعاودو نذكرو بالتشكيله هذايا باش نبداوش نحكيو هكاكا او موا معناها نحكيو على اسماء الشامخ في حراسه المرمى دونك اس اس يواصل حسب رايكم ماتش السويد في الدفاع عندنا طالبي والرقيق يام فاليري وعلي العابدي وهذوما اللي اتفقتوا عليهم في الوسط ليس سخيري راني خذيره معناها ذي ثنائي اللي ماشيه معناها على اساس انه معناها صبري لموشي مقتنع بيهم معهم انيس بن سليمان حنبال مجبري اسماعيل الغربي وفي راس شوات معناها هذه تشكيله اللي لعبت مباراه النمسا دونك حسب رايكم هي الافضل
3: هذه لا فورماسيون لا بلوز اكيليبري
1: اكيليبري والا لوجيك والا احسن وحده في اللي عندنا
3: الى بلو كومباكت
0: وتنجم على الفكري لا سوربريز هذه اللي كيف هذه الوحيده اللي تنجم
2: وزين بارابور لي زوبسيرفاسيون بارابور لي زوبسيرفاسيون في ليكيب دو سويد معناها ديفايونس نتاعها في الميليو دو تيران نتاعها سي احنا اون اريف ا فير لو سور نومبر في الميليو دو تيران ونربحوا لي دويال نتاعنا في الميليو دو تيران ونكونوا كيف ما قال حمزه كومباكت avec un bloc un bon bloc كل شيء
3: قلت ربي
2: اي
3: قلت ربي ما تلعبش فيها عضلات
2: قلت ربي ليسونسييل اون ميتريز معناها الميليو تيران تاعهم الميليو نتاعنا اللي هو باش يكون ان شاء الله اون سور نومبر سي باش نلعبوا افيك سي جوور لا خاطر هذوما خمسه في الميليو ديجا فهمت دونك سي اون كري سا نجموا نقلقوها برشا سويد ونعملوا ريزولتا بوزيتيف ان شاء الله
3: هو راهو
0: ربي كما حاجه اخرى ربي كان تسمح له ليه on peut pas jouer sans avant-centre.
3: C'est-à-dire
0: pour gagner un joueur plus rapide et plus efficace. Jusqu'à présent, on a marqué un seul but. Rit Ana Achouri, par exemple.
1: Il n'a jamais qu'on
0: au lieu de jouer avec Chawat comme
2: Ras
0: Harba. Rit شكون الوحيد اللي عمل حاجه كونتر بلجيكا
1: اللي هو
0: سيتي لوي سيتي عاشوري
3: عاشوري
0: دونك il peut être مع اسماعيل وبلوس حنا بعد
3: اون
0: بي جو سونز افون سونتر وتنجم تعطي راهو لا ميور فاسون دو دو دو سو ديفوندر سي داتاكي
1: يا سي حمود
0: ما تنجمش تربح وانت
3: كلامك ماشي شفت انت اش تحكي هذه سي لا استراتيجي مسي لو بلان داكسيون راهو حتى كيما راهوش 100% في لي ماتش اميكو كذا راهو دي فلاش الراودي فلاش ثم ثم فكرة وقت اللي نخرج الشوات اي خرج الشوات كيسكو تي ابريباري تلعب 4 5 1 تو راو شي يهبل يا سي حمود تلعب 4 5 1 سامحني
0: لو ديفو دو شوات سي كوا لو ديفو دو شوات راو يل سي ماركي لي بوت seulement il est un peu lent c'est à dire les contre nteo
1: هو ديجا هذا شقال
0: ديجا لي لون معناه يلفو كي لي جو رابيد علاش قلت عاشوري عاشوري عنده نو سولمون لانديفيدواليتي معناه عنده في
3: سكي يجي
0: رابيد زيد
3: سامحني راو شواك ان بون جوور
0: تي ما قلتش ليه
3: استنى صح il se place bien لكن مشكلته وقت اللي هو كي تلقى شوف ماهوش قوي في الدو كونتر ماهوش قوي في الثرو كونتر ماهوش قوي il pèse lourd à défense
0: شوات شوات تحبوا يلعب تيتولير
3: حط له دوزيني بهين
0: لازم تلعب انت الاتاك
3: شكون
0: يلعب انت تكون تلعب في الاتاك مش تلعب على الكونتر
1: يا ما شوف مع شكون نلعب
0: تي دومين لا بارتي راه شوات يصلح اذا انت تلعب على الكونتر ما
3: يصلحش يا سي حمود سهله برشا سهله برشا انا ديما ما نحبش نحكي يا سامي علاش خاطر انت شنو الاستراتيجي بتاعك باش نجم تحط لسامي انا بالنسبه لي انا سهله
1: علي هو قالوا هذا في نادو صحفيه راهو صبري لاموشي على اساس راهو مش يلقى بوسيبيليتي معناها كبيره باش يلعب الماستوري وشوات كيما يحبوا كان معمل على الملاعب اللي ما حبش يلعب مع المنتخب الوطني التونسي معناها ما عادش حاب يسمي الاسم نتاعو هذاك اللي بدل له يمكن الفيزيون نتاعو وبين قوسين دخلوا اوراق بعضهم كان عامل في مخه شيخ يعرف روحه مع شكون مش يلعب راهو من ديسمبر معناها القرعه تسحبت نتاع المونديال معناها تعرف الملعب مش اليوم انا قلت يا اسمع حمزه باش نحطو يلعب مع السويد معناها
3: صدقوا من بالله احنا نعرفوا هو مش عارف
1: الملاعبي اللي ما جاش
3: احنا نعرفوا مش عارف
0: سي با مارادونا اللي غابر سي با ميسي نون بلو سي ان جوار بون احكيو عليه برشا اما سي با لا ميرابوار ابريتو
1: ماشي
0: ينجم بيكون ان فيتور جوار
2: شوف بارابور اللي نشوف فيه معناه ملي شد صبري لاموشي الراجل عنده ان بروجي جو هو بيدو قال عليه وشفناه في الماتش هويت
3: اللي هو
2: بروجي جو نتاعو اللي هو باش يلعب ان بلوك كومباكت با فوار ميديوم دي لا ريكوبيراسيون باش يفركس ترانزيسيون transition et la verticalité
1: contre le Nemsa bla يقول
0: لا لا لا لا لا لعب contre les deux parties لعب
3: الاولانيين
1: ايتي وكندا
0: بلس كندا
2: هذا البروجي هذا البروجي جو نتاع لقينا شنو اللي صار المشكل فين صارت المشكل المشكله اللي صارت اللي كانوا فما ماتشوي ديفونس نتاعنا ما كانتش كومباكت بالقد ايه والبلوك ما مشاش بالبي هذا الاول فما ماتشوي حتى كي سي اون ريكوبير تو ماتش سسمه ماتش الاخرين
1: بلجيك
2: ما لقيناش دي زيليي وان اتاكون كي رابيد اللي ساعه ما لقيناش شكون يخرج الباس الاولى اللي باش تخرج لك ساعه كي فالونسي لا ترانزيسيون فهمت اللي هو نورمالمون ينجم يكون حنبال المجبري وما لقيناش لي زيليي ولا اتاكون اللي جرايين اللي باش كي فون اسوري سي ترانزيسيون هذه هي المشكل فهمت كان ريناشي
0: اون سي دي بوت الطريقه اللي قبلنا باب بطوات كونتر شو اسمه كونتر بلجيكا
2: سيتي
0: طريقه تكون
2: اون ديفونس
0: لا ديفونس عمر الكور
2: تري نايف الناس كلها ياخذوا
1: مش كان ديفونس ديال اللعبيه اصلا
3: خممنا في ملعب خممنا في باش اون فا ستوبي ان جوار اي اون ا با ستوبي ان ايكيب راهو المشكله شوف
0: البونتو الاول تاريخي راهو 8 ملاعب دايرين بملاعب الناس كلها
3: سي حمود
1: ريناها تعاودت برشا
3: انا ابسط الايمان انه انا ماشي نلعب كوب دو موند راه تكون عندي اون استراتيجي لين دو كونديت واضحه توريت لك بدا بيه مهدي طول الكلام زين ومعقول ويتسمع هاي يا اخي بعد نجيو نحلوا السره نلقاو خيط
1: لي عاد هوني غيست اسكو باش نجم يطبقوا هذا والا لا
3: يا اخي يا مجدين امان انت تو كيفاش انت تختار البروجي وانت تحط لي ليني نتاعك وانت تحط وتقول لي ما نطبقش
1: يا اخي هو وحده باش يطبق ما زلت فما ملعب
0: اسكو باش تكون
1: قد التطبيق والا لا
0: قاعدين انتو دون لو في رجال دي بيان راهو مش لونترونور اللي هو ان فوا الكره انطلقت الاربيتر صفر سي لا ريسبونسابيلتي دو جوار خويا
3: لا عاد
0: لا سي لا ريسبونسابيلتي انا جو بو فيزي عملت غلطه نقول لك انت رد بالك
1: وهو انت ما تعرفش قد لا ماشي همش على التيرام
0: انا نعطيك انا متبعين ملاعبي
3: استنى لا لا استنى عاد جيتك انا ذيك ما دخلت في انت دخلت في شيونس اخرى اما انا نعطيك انا لا كريتيك بتاعي وين كي تجي الكره الفراس شوات ماتش الفراس شي عم بيه فراس
1: يراجع حتى دي
3: يقعد يدور
1: وبرشا مرات
3: يعمل هكا
1: ما يلقاش شكون ما يلقاش شكون
3: با دانيماسيون اي شكون البروبليم دو كي سا اي سي لو لي لي لي
0: قاعد تقول فيه وبيل قاعد تشوف فيه
3: لا سي حمودة
0: قلت له واحد الكره تلقى ما
3: فيهاش حمودة سي حمودة سي حمودة سي حمودة في رشاوات في الكلوب افريكان وقت اللي تجيه الكره الي تري دونجورو في لي زانيماسيون
1: تاعو. اي كونتر شكون؟ اي دونجورو يا حمزه يا حمزه.
3: لا فما فكره نتاع مدرب فما انيماسيون.
1: لا سامحني هنا في المنافسين.
2: سي لاميم جوار عايش.
3: ما نحكيوش على لوبوزيسيون نحكيوش على المنافس.
1: لا كان كيف كل مربي زاده. ما نحكيو على البطوله نتاعنا علاش بما فماش حتى
3: واحد. نوضح حاجه برك سي حمود. انا راه جو بار با دان ادفيرسير. Je parle d'une idée de jeu.
0: C'est de la théorie. Quelle idée? Quelle idée? Quelle idée? Quelle
3: idée? Quelle idée? Quelle
0: idée?
3: Quelle idée? Quelle idée? Quelle idée?
0: Quelle
3: idée? Quelle idée? Quelle idée? Quelle idée?
0: Quelle idée? Quelle idée?
3: Quelle idée? Quelle idée? Quelle idée?
0: Quelle idée? Quelle idée? Quelle idée? Quelle idée? Quelle idée? Quelle idée? Quelle idée? Quelle idée? Quelle idée? Quelle idée? Quelle لا والانترنور يعطي بلوس للجوار مش يطيح له
3: لا
0: يطيحوش
3: لكن ما تفهمني ما تفهمني لا سامحني ما تفهمني
1: انت تقارن معناها في المنتخبات في بلجيكا سورتو بالبطوله نتاعنا بالمنافسين اللي كان يلعب ضدهم النادي الافريقي ما عندوش حق عليه سامحني هو ديجا ملاعبي كيما في راس شوات معناها عنده اكسبير ما عندوش اكسبيرونس كبيره مع المنتخب ماريو ليكيب ناسيونال كونفوكاسيون للكوب دو موند الوغ كو من البطوله ما فماش برشا ملاعبيه مع البريسيون اللي عليه حتى بالبوزيتيف ملاعبي ديجا كان يتعب عليه انه مونتالمون مش قوي وتجاوز المشكله هذيا وهدف البطوله تحطه في لي كونديسيون هذوك من الكل باش يدخل بعض وركز مع لي تريم تاع وجهه انا مدرب باش مازال باش يسمع وانا ماني تنسى ساعات الكوره سامحني خمسه الحقيقه راه
0: ريت شوات وقتاش يولي افيكاس وقت اللي تولي ليكيب نتاعو اللي يلعب معاها هي كي دومين لا بارتي اذا الدليل
1: ليكيب كلها ضايعه معناها اللي ماشي ليكيب
0: قداش ما خلقت من فرصه الذكور واحد نحى غارديان وثاني على البار على خاطر ساعتها اون دومين لا بارتي عندك معاه
3: قاعد حمود قاعد
0: وشفتوا كارع قاعد يمد له في كور في الدوزيام بارتي ما لقاش شكون يمد له الكره مسكني رجع فيها
3: يا سي حمود يا مودمازيل وجده انا راني قاعد نقول انه
0: سي لا ميم انترنور
3: ها
0: لا ميم انترنور
3: انا هو اه
0: ماشي توجور لموشي راه تروح الاولاني في سويسرا وتروح الثاني لكنينة خمسة سلمة ما
1: تبقاش
3: لحظة
1: لحظة هذه اللقيتة ذي متفاهمين كديما يسمها تاكا راي محايد مهدي ما تقاتلتش
3: مش على راي محايد بلي خل واضح في راني انت قبيلة انت قبيلة قلت لي تقارن في منتخبات بجمعيات
1: انا كان يحفظ قدامي ما نعرفش انا شكون
3: لا لا لا جو سوي با اون تران دو كومباري نو انا عندي مشكلتي انه قلت لك في ليكيب ناسيونال تاعنا لا عندنا بروجي جو لا عندنا ايدي جو
1: مش جديد هذا
0: اوبلي
3: يعني ما نلومش ملاعبيه
1: فكر علينا الموضوع هذا
3: شنو نعمل
0: فكر توا كوب دي مون
1: صحيح
0: لا ديفون ديفون توا ديزادفيسير
3: اش نعمل انا سي حمود انا قاعد ندعي الربي ان شاء الله نعملوا بريستاسيون
1: لحظه ادعي ادعي في قلبك خلينا
0: نسمع بربي سامحني نقول كلمه وتفضل كلمتك على خاطر سكت برشا مش او بوان وان اون ديفيان نيجليجابل راه ريغاردي بيان نجم اكل هزيمه نتاع الخمسه بلاش تخلينا هي تعطينا ان تري بيل لسون اون فرا اون اوتر ايكيب في اول طرح
3: في اربع ايام وخمس ايام مش عاملين تليفون ايكيب
0: لو في مورال كليت البطوله الاول والثاني ما عادش موجود
3: والثالث والرابع والخامس
0: سي نورمال
1: كهو تخف غازي ويه
3: باهي باهي توا الجو باهي توا
1: حمزه لحظه خلينا نسمع
2: تخسر دي انا
0: كلمه صح لو
2: حمص.
0: قلت مشيو بحذا رئيس الدوله واعطاهم موتيفاسيون
1: قالهم انساو الخمسه
0: علاش ما تكونش موتيفاسيون
3: انا نتمنى
2: انا تعرف حاجه هذية نجم معناها سي حمود راهو قال حاجه باهيه برشا ال 5 0 هذية نجم تكون كان تكونوا معناها قويين مونتالمون
1: قليب
2: نجم تعطينا معناها جوانح في الماتش هذايا وتنجم تكون تعاوننا برشا سور لو بلون معناها كوم كوا احنا خذينا 5 0 صحيح خايبه برشا في تاريخ المنتخب لازم احنا اون دوا سو غاشتي في الماتش هذايا نعملوا بريستاسيون باهيه وما نتصورش كان باش نلعبوا اخيب من بلجيكا نتصور اللي كل جوار باش يحط اكثر من عنده باش يحاول يفسخ الماتش اللي فات هذايا انا اللي راه فيه اللي كونتكست باش يصير الماتش وي فوز الي فواغ نتصور الي رياكسيون في الماتش هذا
3: ماهيش مشكلتي الخمسه والله يا
2: مش فيز اوبتيميست على الاخر
3: انا لا شوف
2: فيز اوبتيميست الماتش هذا الاولاني الماتش الاولاني والله سويز اوبتيميست.
0: في دو سي دو جوار هذوما اللي ذكرناهم قبيله اون فيرا بيان راهو النجم
1: اي اما راهو با فورسيمون نجمو كان هذاك الكل نحطو في قلوبنا ولي تتخيلوا في مخاخكم اما با فورسيمون نربحو نجمو نعملو تعادل اسكو من بعد قادرين باش نجاريو على مستوى النتائج
0: والا ب 11-11 راهو تنجم كيما تخسر
1: راهو ثلاثه ماتشات كلهم مهمين مش كان ماتش اكاهو معناها
0: قعدنا فوكس
1: صحيح معاك اما زاده راهو في ليفور حتى في لازمك تجاري عارف كيفاش تستغل
3: لزاتون تاعك نلخص انا نلخص
1: فيدك دقيقه ونص يشدك الكورونو
3: لا مع
1: انا كل واحد ورايه ما نفرضوش
3: اوبتيميست اوبتيميست بحكم اني تونسي اكيد جوغار توجور ان اسبوار
0: لا باسكو الفوتبول الكره مدوره هذا علاش
1: مش علم صحيح
3: حموش حموش انا نحكي عليك ناسيونال تونيزي انت اختانا من الكره ومن الكيبات الاخرين ومن كل شيء بالنسبه لي انا كفني اوبتيميست كوم تونيزيان وي
0: لا
3: مولي لا والله لا والله
0: مش علاش علاش النبي ما تكونش اوبتيميست معناها كوم سي تو جيت دي فلاش
3: نقول لك علاش
0: يا ربي
3: لا نو نو
1: يا سي حمود خكمل رايو
3: لحظه خكم ما تقصليش على شطر
1: الجمله وانت ما تقفش ياسر طلع في الريتم شويه
0: مش على خاطرني تونسي ميسي نورمال
3: لا خاطرني تونسي لا خاطرني تونسي هذه بلادي ونتمنى لها كل خير.
0: يا دي سعودية الأرجنتين.
3: نقول الكلام هذا شوف نقول الكلام هذا خاطر قاعد بتيتر إن شاء الله يسمعوني ملاعبية توانسة لأنه رجليب وحب المريور وإنك باش تهبط تلعب وهذا كوسكو جاتون بعد الخمسة بعد 60 بعد 4 تخسرهم ماشي كي المشكلة خسرت 5 خسرت 3 خسرت 1 ماهيش مشكلتي خسرت ماتش.
1: لازم تعمل رياكسيون.
3: سي با سا لا رياكسيون ديما احنا في تونس ديما نعملوا رياكسيون. حتى كنا نعملوا بريباراسيون خايبه ونبداو نتام كيكبره ما نعملوا رياكسيون بعد رياكسيون تعطي ريزولتا بي تعطي ريزولتا خايبه
1: المهم
3: تعمل ما نعملوا رياكسيون هذا جو سوي سور دو نو جوار دو نو جوار لكن كي باش نحكي فنيا
0: كيل جوار
3: نحكي على التوانسه اللي ملعبيه التوانسه الموجودين سي حمود اللي موجودين تو بالباهي وبالخايب اللي فيهم شون دي جوار توانسه عندهم قليب ان سارتان هكا تتحرك فيهم شويه الواحد قدرة ربي لا رياكسيون اني غارونتي اي بوتيتر نعملو ريزولتا بوتيتر معلش نتمناها لكن كرويا نحكي رانا ما مشينا محضرين حتى شيء وما عندنا حتى شيء
1: انا اللي نقطة هذي اعطينا انت رايك مش لازم توافقوا اعطينا رايك وكذا
0: اللي وقفت فرنسا في الكوب دي موند اللي هي الشامبيون دي موند وربحتها في قطر سيتي با لا غروند ايكيب متفقين ولا لا
3: سيتي با لا غروند ايكيب كومبار لا كومبارابل
0: نو جو كومبار با
3: لا ولا تقارن في المتقارن
1: خليه رايو ما تنقصش في رايو حمزه خليه يكمل
0: الكره هذه لورسكون فو اون بو راهو اللي كان تحب توقف ايكيب 11 توقفهم il suffit qu'il y ait la volonté خاطر انت راك جوار انترناسيونال ابريتو
3: هذيك لا رياكسيون تاع
0: لاعبين جوار انترناسيونال وابريتو راهو ليكيب باش تلعب ضدها سي با تي البرازيل تي موقفناش انا عمر كنا نلعب قبل
1: صحيح كنا نجموا
0: نعمل كيف هذيك غير من هذه نو سي بريسك انالوج بريسك يشبه لبعضهم انا يفو كروار ان سوا ميم
3: سي حمود سؤال برك شنو اللي تبدل بين دو ماتش تاع هايتي وش اسمه
1: كندا
3: وبين الماتش شنو تبدل
0: سي سون لي ميم جوار سي سون
1: الميكرو
0: سي لو ميم انترنور المشكله قبلت بونتو حتى اكل الولد ذاك اللي ديكول كما سابيل ساعه
1: دوكو
0: مانيش غلط دوكو اش عمل دخل تعرفش من الضيعين من الكونفيونس اون لور مويان
1: صدقت لي شو تاع المدرب زيد هما
0: لهنا
3: شنو اللي تبدل سي حموده في ليكيب ناسيونال تونيزيان
0: بين ماتش تايتي كندا وهذي لو مورال اللي شنو تبدل قبل تموت وقبل الثاني قبل الثالث قبل الرابع
3: شنو اللي تبدل
2: بدلت برشا حاجات شنو خسر يخسر كل ماتش وحقيقته ساور
3: يعني رجعنا نحكيو على كل حاجه
2: كل ماتش وحقيقته
3: نحكيو كل حاجه على الماتش
2: ثاني حاجه نفس مش نفس ليكيب اللي لعبت ثالث حاجه مش نفس لادفيرسير دونك ومش نفس لي كونديسيون
3: نحن من كل شيء
2: اللي ريناه من بريباراسيون فيزيك يا خويا
3: اللي ريناه يا مهدي
1: اليوم ما درتش فار سيزون خلي كمل حمزه بلي
2: شو من بريباراسيون فيزيك مشرجي مطلع الانتونسيتي نتاع الخدمه تضربت مع ادفيرسير اقوى منك برشا بلجيكي عندنا معاه سوابق ديجا ربحتنا 5-2 دونك عنده ان جروب اللي قاعد يحضر تو عنده يمكن 8 سنين ولا قديش ليكيب دو فرانس اللي نحكيو عليها عندها 10 سنين احنا جمعيتنا داير انا محضرينها في شهرين
1: كل كومبيتيسيون بريسك شهرين تبدل
2: عندنا شهرين ليكيب ناسيونال وقتاش حضرت
1: هذا هذا منتخب مختلف عن كوب دافريك والبطوله العربيه
3: سي لا فوت دو كي
2: دونك علاش نطلبوا
3: صحيح ما تو انا نحكي
0: على سي ترو تار مون امي الحساب تعرف وقتاش نجي تحاسب بعد الكوب دي مون
3: هذاك شو قلت لك انا وقتني انا ماشي كوب دي مون ماني محضر حتى شيء الفول اكسبتي مانيش محضرين حتى
1: هو توا المشكل رانا مانيش في شكون عمل له شكون عطينا احنا كتوانسه رانا رانا الخمسه راهو في بالكم الكلاسمون نتاعنا قداش طحنا بيه في مباراه وديه
3: اذا قليب اذا قليب وكما قولوا في المثل ضربتهم شعر سيدنا علي اتونا نعملوا حاجه
0: انا نقول لك في كلمه لورسكون كروا اسوا ميم كل انسان يمن بروحه اللي هو كابابل باش ينجم يعمل حاجه ينجم يعملها على خاطر كل يا اخي بربي خسرنا خمسه ولا لا عاشور ديك الكره اللي عطاها على البار هذيك ما هبلتوش
3: اكسبلوا انديفيدويل
1: اكسبلوا راه مرقات
0: ينجم يعمل مارتين
3: هيك اللي هيك
0: سي تان بون دريبلور خذا عز دريبلور في الشامبيونز ليغ دونك عندنا دي جوار الوليد زاد حنا بعد تبارك الله عليه البلاس صباي كوم يفو نيمبورت كيل جوار او بو فير لكن على شرط مي مي اونكيسيش بونت ولا اثنين يبدا يفركس على لا ريشيرش دو ريزولتا اون فوا توقف الادفيرسير ماركيلكش راك تو كاباب
1: امور ذهنيه لازم تعرف كيفاش تدخل المباراه يعطيكم الصحه شكرا ان شاء الله يا ربي نعاودوا نتقابلوا احنا ربحين والا عاملين نتيجه ايجابيه واحد ما يطمعش اكثر من اللازم لكن اموا واحد بلاش نقدموهم كما نقولوا
3: ان شاء الله ما نطلعوش علاش لا
1: دونك ان شاء الله هكا الجمعه الجايه شكرا حمزه الديابي يعطيك الصحه
0: نكمل الكلمه قبل
1: شكرا سي حموده به كلمه
0: انا وتفكرها
1: ايوه
0: والله العظيم قبل ما تبدا كوب دي موند جيتي توجور اوبتيميست ونقول راهو ليكيب هذيا صغيرات وتوسك تو فو مالغري لو موفي ريزولتا اللي عملتناه كونتر كونتر اش اسمها
1: بلجيكا
0: Et malgré ça, je crois en ces joueurs-là, ils peuvent créer la surprise.
1: Inch'Allah, ya Rabbi, yizyadak hao, kammal,
3: kammal. Wallah, ya Rabbi, kima li bdekh al-baak, moush m'hadr.
1: Oui, na jem yenjah.
3: M'hadr hat chay.
1: Oui, na jem yenjah.
3: Ou j'ai fait devoir.
1: يعطيك الصحة شكرا مهدي بن حسين إن شاء الله ما وجعكش راسك برشا ولا الجو اللي
2: شرفت برشا بسي حمودة اليوم كنا حمزة زادة يعطيكم الصحة
1: مرحبا بك مرحبا بك
2: ويفو كروار فهمت وإن شاء الله نعملوا ريزولتا به
1: إن شاء الله احنا كل وراء المنتخب الوطني التونسي بطبيعة هذاك الدراب متاعنا وهذاك المنتخب متاعنا بالباهي بالخايب شكرا لكم يعطيكم الصحة موجز أخبار 11:30 وحنا مازلنا متواصلين معكم في ملاك ورحة

هكا وصلنا تقريبا لاخر جزء من حصتنا من الكوره. بدينا من 9 متاع الليل كي حكينا في برشا تفاصيل تهم المونديال والمنتخب الوطني التونسي لكره القدم اللي تستنى فيه بطبيعه مواجهه اولى في المونديال قدام منتخب السويد ان شاء الله فجر الاثنين، خلينا نقولوا 15 جوان، مباراه تلعب ماضي 3 متاع الصباح باش يزفرها الحكم الأرجنتيني فالكان بيريز. دونك هو اللي بشي زفر مباراة تونس والسويد، سينو بطبيعة المباريات مازالت متواصلة. اليوم مباراة الافتتاح كانت فات 2-0 لصالح المنتخب المكسيكي، أهداف المكسيك سجلها كينيونيس وخيميز للمنتخب المكسيكي مع 3 أوراق حمر في المباراة متاع اليوم. دونك زوز للمنتخب جنوب أفريقيا وورقة حمراء للمكسيك. سينو بعد شوية للناس اللي تحب سهرية متواصلة معناها في المونديال، والسهرية تبدأ من توا، خلي الواحد يبدأ يستنس بها. ماضي 3 متاع الصباح كوريا الجنوبية تشيكيا، ثم إذا نحكيو نهار الجمعة بتبيعة ماضي 3 متاع الصباح متاع نهار الجمعة اللي هو درجين أخرين ندخلوا فيه، 8 متاع الليل مباراة كندا البوسنة والهرسك. سينو نهار السبت 13 جوان الولايات المتحدة الأمريكية تواجه الباراغواي بداية من ماضي 2 متاع الليل، ثم 8 قطر يواجه سويسرا، ومباراة بصراحة تستحق الفرجة بين البرازيل والمغرب بداية من 11 متاع الليل. دونك هذا أبرز المباريات في الساعات القادمة، وأكيد أحنا مازلنا معكم على موجات إذاعة الشباب نعطيكم البرنامج لحظة بلحظة كل الأخبار والنتائج اللي تهم المونديال هذا ان شاء الله غدوه 7 متاع الصباح، من 7 ل 7:30 مجله المونديال في كافيه امريكا ان شاء الله غدوه، اكثر تفاصيل تهم المونديال. شكرا لضيوفنا اللي كانوا حاضرين معنا، المدرب حمزه فيبي، المدرب مهدي بن حسين، وايضا الصحفي من التلفزه الوطنيه حموده بن سليم. شكرا كثر البجاوي كانت معنا في الاخراج. هكا نقول لكم تصبحوا على خير واقعدوا معنا على موجات اذاعه الشباب.

0: au poteau Pavard. Pour la tête.
1: Mal la cura. Mal la cura.
2: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
3: إذاعة الشباب.

0: في البال مع وصال السنوسي.
1: مرحبا بكم في البال على إذاعة الشباب، معكم خالد الشابي ووصال السنوسي، وباش نبداو رحلتنا معاكم بغنية في البال مع القيصر كاظم الساهر اللي نرجع معاه لعام 1994 وقت اللي خرج ألبوم سلامتك من الآه. نسمعوه يغني من كلماته ألحانه يا ليل لا تنتهي.

0: كان هدايا كاظم الساهر سمعناه معاكم في البال على إذاعة الشباب، ورحلتنا متواصلة معاكم وبش نحكيه على فيلم في البال اللي هو فيلم خمسة باب اللي خرج عام 1983 للمخرج نادر جلال، بطولة عادل إمام، نادية الجندي، فؤاد المهندس، فؤاد أحمد وغيرهم من النجوم. وإحنا بش نسمعوكم نادية الجندي اللي كانت في الفترة هذيك المنافسة الشرسة بينها وبين عادل إمام في السينما، خاصة من ناحية الإيرادات واستقطاب الجمهور، وكان تحدي كبير إنه يكونوا عادل إمام ونادية الجندي في فيلم واحد. كيفاش كانت الفكرة؟ هذا اللي حكيته نادية الجندي مع أسعد يونس.
1: كانت فكرة محمد مختار، حب يدمعنا مع بعض في الفيلم ده. طبعا دي قصة بقى لوحدة. أنا بحب الفيلم ده جدا، الفكرة بعتز بيه جدا، رغم إن أنا حزني الفيلم ده
2: طبعا،
1: ألمني ان اتمنع. جم طبعا ابتدوا طبعا اعداء النجاح كالعاده، ازاي ناديه وعادل يجتمعوا في عمل؟ دي نصيبه، دي نصيبه، دي كارثه يعني. هنلاقيها منها كانت لوحدها بتعمل مش عارفه ايه، كمان تجتمع هي وعادل امام، دي كارثه. ابتدوا بقى يسلطوا عادل امام طبعا ويفهموا حاجات غريبه جدا، وهتعمل فيك وهتشيلك في المونتاج وحاجات كده غريبه جدا. انا ما اعرفش طبعا، كانوا بيحاولوا يدوله صوره عني، يرعبوه مني عشان ما يتمش العمل ده.
2: بس هو كان اساسا في نجاح ما ان انتوا وصلتوا للاتفاق اصلا.
1: ايوه بس برضو انا بتكلم، احنا وصلنا الاتفاق وخلاص وداخلين نصور،
2: وهم
1: بقى ايه، وهم بقى عمالين بقى يزنوا على دماغه، خلي بالك هتعمل فيك، هتسوي فيك حاجات كده. دخلنا اول يوم تصوير، انا قاعده انا وفؤاد المهندس الله يرحمه، ودخل عادل امام داخل مليان بقى، يعني مليينه داخل
2: الحامل
1: يعني كده. فكانوا انا فاكره كانوا بيقصوله اللبس العسكري، البوت والمش عارفه والبدله وبتاع، فكان عصبي جدا، هتقول البوت مش مظبوط، البدله مش على مقاسي، في حاجه غلط، لا الحزام مش عارفه ايه. فطبعا نادر جلال الله يرحمه برضو كان يعني اول عمل له، وعمل وعايز بقى يثبت وجوده.
2: اول عمل لنادر جلال؟
1: لا اول عمل بقى استعراضي، عايز يثبت وجوده بقى في العمل ده.
2: هو كان اشتغل مع اشتغل مع عادل قبل كده باي؟
1: لا كان عمل، ما كانش اشتغل خالص مع عادل، بعد كده اشتغل مع عادل.
2: اوكي.
1: ففهم ان هو مضطرب، قال له خلاص يا عادل بلاش تصور النهارده، هنجيب لك بدله تانية وهنجيب لك بوت تاني وهنوضب لك اللي انت عايزه، حاضر بلاش النهارده نصور حاجات من غيرك. قال لا النهارده انا مش مستعد، انا مش عارف ايه، ومشي. بعدها قال له طب اما تكون مستعد اتفضل في اي وقت. جه بعد كده بيومين صور، ابتدينا نصور انا وهو. فجه في يوم قال لي عارفه يا ناديه؟ قلت له ايه؟ قال لي كانوا فاهميني حاجات غلط عنك قوي قوي كتير، وانا كنت داخل مضطرب بصراحه يعني، لكن انا فوجئت بيكي حاجه تانية خالص. وتصدقي يا سعاد، شهر الفيلم اخد بالظبط 5 أسابيع تصوير، من اجمل اللوكيشن والجو الظريف اللي قضيناه، لدرجه ان عادل ما بيبقاش عنده تصوير، يعني في بقى يوم ما عندوش تصوير نلاقيه جاي قاعد، ايه يا ابني انت ما عندكش تصوير النهارده؟ يقول انا وحشتوني عايز اقعد معاكم. حبوا
2: ما برضو انت وهو واستاذ فؤاد،
1: يعني بقول لك يعني كان لوكيشن، يعني عشنا ايام انا هو مش ممكن.
0: كانت هذه نادية الجندي اللي حكيت على لقاء بينها وبين عادل امام في فيلم خمسة باب اللي عرف نجاح كبير، واللي باش نسمعوا منه مقتطف معاكم في البال على اذاعة الشباب.
3: كدبت ليه؟ تحبيه؟
4: ده نطيق العنا ولا طقوش، لكن اهو هي غصبانيه.
3: غصبانيه؟ وايه اللي يغصبك على كده؟
4: عايش ازاي بين الديابة من غير 7 يحميني؟
3: يحميك عشان يستفرد بيكي وياكلك لوحده.
4: مكتوب على الكبير اهو كارنا كده.
3: انتوا اللي بتجيبون نفسيكم. واحدة ازيك ما تسيبش الحتة دي ليه؟ وتروح تتعايش من شغلة شريفة.
4: شغلة شريفة؟ شغلة شريفة ازاي وانا لا شهادة ولا صنعة؟
3: انا هكلم لك المسؤولين، انا قصدي نافذ عليهم قوي.
4: صحيح يا تجراسي،
3: بس بشرط تهمادي، يعني لا رأس ولا 5 باب ولا ميتة الدليتة عمدة ولا ولا على جوني.
4: حاضر، بس يا ترى عباس حيسيبني؟
3: لا عباس سيبهولي، انا هخلصك منه.
4: ازاي؟
3: الا ازاي، ده انا اللي كانوا بيدلعوني يقولوا لي يا ريزل.
5: ايه ده يا منصور؟ شفت ساعة البيت جالك كلامي؟
6: ده تكتيك ومن تكتيك يا سعادة، تكتيك يا سعادة، ده ملعوبة بيه، ملعوبة عاملها فيها البنت دي.
4: أنا ده أنا غلبانة، ده أنا من يوم ما تبلع عليا وجابني عند سعادتك وأنا كل يوم يهددني لو ما كنتش أنطلق وأجيله هنا.
5: وأنت إزازة الهم وبتشهد وادي التعميره كمان تشهد، يعني سابق اصرار ونوينا بقى.
6: دي هي اللي جاب الماموره سعاده الحشيش، هي اللي جاب المحشوره سعاده المحمور، المحشور
4: ما تصدقوش حضرتك. طب انا هوري لك، بص حضرتك ادي بقيتها اهو في جيبي اهي، تشهد وتقول اتفضل.
7: ياه ده صنف كويس يا سي منصور.
4: طبعا ما هو بياخدها رشوه من الغرزجيه
6: كمان عشان تنايريها على الاخر.
0: كان هذا مقتطف من فيلم خمسه باب، بطوله ناديه الجندي، عادل امام، فؤاد المهندس وفؤاد احمد وغيرهم من نجوم الفيلم هذا اللي خرج عام 1983 للمخرج نادر جلال. وكيما نجح الفيلم زاده نجحت برشا غنايه فيلم خمسه باب اللي باش نسمعوها معاكم توا.
8: في صحه خمسه باب اربع وانسى الحساب، انسى الحساب، في صحه خمسه باب اربع.

0: بيتك راسي.
1: مازلنا معاكم في البال على إذاعة الشباب، ومن الأغاني اللي قعدت في البال غناية الغالي، كلمات محمد زكي الملاح وألحان سيد مكاوي بصوت سلطان الطرب جورج وسوف، اللي خرجها عام 1990 في ألبوم صياد الطيور. نسمع معكم سلطان الطرب جورج وسوف الغالي.

0: بودعك. هذه محمد فؤاد، الغنية هذه اللي قعدت في البال ومن أنجح أغاني محمد فؤاد في التسعينات، واللي صورها عام 1995 مع المخرج أشرف شيحة. وإحنا معكم في البال على إذاعة الشباب، باش نمشيو معاكم المسلسل قعد في البال، واللي هو مسلسل الدوار اللي خرج عام 1992 للمخرج عبد القادر الجربي، بطولة حسين المحنوش، حطاب الذيب، عبد القادر مقداد، نعيم الجاني، أحمد السنوسي، عبد اللطيف الحمروني، صالح الجدي، هيام الرصاع، خديجة السويسي، لطيفة القفسي، أمال بكوش، ودليلة مفتاحي، وغيرهم من نجوم. احنا باش نسمع معاكم مقتطف من مسلسل الدوار.
1: أنينا كانت العشرة وظالمة، فيش ظلمتك؟ وامتى نكرت هني العشرة؟
2: مالا هاكي ناويها باش تمشيني على الحصحاص.
1: انت يا راجل يظهر لي فيك اليوم ماكش ناوي الخير، وقاعد تشريني في البلي.
2: بلي؟ وانت يا شريتي منه البلي؟ البلي ها هو وين رسم، ها هو جايك بشري روحك. انا عليا ها صالح، علي اليمين لما نبكيك على النهارات اللي عديتيهم معاي بدموع الدم. اش يقول لك فكرك بوهالي والما يجري تحت رجليه؟
1: اكثر الشر وبدل هالموضوع خير لنا.
2: نكسر الشر كسرتوه انتم باش نكسره هنا، لكن الشر بالشر يا صالح هزوا التوكيل، هزوا وموه وشربوا ماه. أوراقك وحجايجك هوينهم في الصندوق، ما عاد يفيدوك بحتى شيء. كل ما تملكي ورزقك بكل اللي ذليتيني بيه بعته، وما عاد عندي كيفاش الدور. الحوش هضاي بعته، الثانية بعته، ادي الولدك توا يرد. اي ديري تو عاد قربي واسكني فيه.
1: بعتنا الرزق ولاه؟ اش درالك عليا؟
2: اش درتولي؟ اش دير روحك؟ اش درتولي
1: يا اخي؟ هذه نيتك ولا قاعد تفدلك عليا؟
2: من امتى وانا نفدلك معاك؟ هو اللي يشبح وجهك يشبح تفدليك.
3: سلايا
4: هاي في العافية. تو انت يا سيدي احوالك منظمة وامورك ماشية على احسن ما يرام، والمؤمن اذا نطق صدق واذا وعد وفاء.
5: الملاك ما
4: الملاك
5: يا رجل، نبت ربي ما عطاكش الصبر.
4: كيفاش سمعت؟ شنو كيف؟
5: شيء ما نسحبكش خرنان يا رجل.
4: لا المسألة ماهيش مسألة ترميم، اما ماذا بيا الحق نتهنى على كل شيء برا.
5: قلناها قلناها ونقولوها الصوفي ينباع بالرزانة. يا رجل بدل علينا هالموضوع وخلينا زاهيين. يا من عاش يا من عاش.
4: كيفاش سلعتي؟ خاطر رجعت في وعدك؟
5: أعوذ بالله من غضب الله. كيف كيف نتراجع في وعدي؟ ماني قلت لك نوصل وغادي وتو نشب ونعمل وراي.
4: لا يا روي شنو قصدي أنا؟ ماني عندي 10% مرابيح، قلت تعطيني 5% وال5% الأخرى تخليهم عندك أنت، خليهم ماك باش ترجع لي الأملاك يا سيدي. ويا ناس ما كان باس.
5: كيف تسلم في حقك؟ كيف ما نتفاهم؟ لا لا احنا تفاهمنا تفاهمنا يا حسين.
4: لا لا يا راجل راه ما فماش فلوس بيني وبينك، مع ناس زوج جيوب، احنا رانا جيب واحد بس. حتى 5% اللي قلت لك عليها المره الاولى يا سيدي هذيك خليها عندك ونعملوا بها مشاريع.
5: هو راهو احنا فلوس وحده هذا ما فيه حتى شك، لكن خايفك يجي نهار تقول العاتي نكرني.
4: كيف يا شكل مزال في العاتي؟
5: باهي يا سيدي ملا متفاهمين، واللي عملت مبروك. حد ما نوصل للبلاد غادي نتعدوا طول العدول، نكتب لك الاملاك الحوش والثانيه وهنشير الظهر.
4: الله الله عليك يا سيدي.
5: سوق ما عادش بكري، سوق
4: تفضل.
6: انت تبرمص العافيه.
0: كان هذا مقتطف من مسلسل الدوار، المسلسل اللي قعد في البال وعرف نجاح كبير، وكيما نجح المسلسل نجح زاد برشا جينيريك مسلسل الدوار اللي باش نسمعوه معاكم توا.

0: كان هذايا جينيريك مسلسل الدوار، المسلسل اللي قعدت في البال، ومن المسلسلات اللي قعدت في البال مسلسل الكواسر اللي خرج عام 1998 للمخرج نجدة إسماعيل أنزور، تأليف هاني السعدي، بطولة أسعد فضة، سلوم حداد، صباح عبيد، لينا حوارنا، سعد مينا، صباح مبارك، عبد الرحمن أبو القاسم، رشيد عساف، سوزان نجم الدين، يوسف المقبل، نادين سلامة، جهاد سعد، مهال مصري، نضال نجم، سامي درويش، طوبال زكريا، نجاح العبد الله، غسان نعسان، ورد الخال، عابد فهد، عادل أبو حسون، روعة السعدي، ديمة بياعة، زهير درويش، إياد أبو الشمات، سهيل حداد، محمد حداقي، فادي صبيح، عدنان أبو الشمات، عزيز اسكندر، أمجد الحسين، حسن أسرب، وهاشم غزال. أحنا باش نسمع معكم سلوم حداد يحكي على نجاح مسلسل الكواسر.
1: ما أنا ما بعرف ليه، يبدو كانت الذائقة العامة بتلك الفترة محتاجة إلى هكذا درامات لها علاقة بالفانتازيا التاريخية. يعني أولا في شيء دائما بحقق نجاحات أنك أنت انتمائك ومرجعيتك دائما للغة العربية الفصحى، فجاءت هذه المسلسلات بحكاية مختلقة فانتازية بالإضافة إلى لغة عربية فصحى، يعني قريبة، تكاد تكون قريبة من العامية، سلسة جزيلة، فيعني حبوها الناس. مع أنه يعني أنا هلأ إذا بتفرج عليها، يعني أنا بتذكر وقت اللي جينا على دبي بال 98 يمكن، يعني وكانت وقتها على ما أذكر كانت طالعة يعني ورقة، الورقة النقدية من فئة الألف درهم، يعني العالم بالمولات بالشوارع أنه يعطونا أنه بس وقعنا هاي ما رح نصرفها يا أستر. الله وربي والله ما عندي، بالإضافة لأنه كانت حكاياها يعني هيك مختلفة وشيقة شوي يعني، ونجحت. وبعدين مثل أي ظاهرة رجعت هيك، دائما نحن جمهورنا مرجعيته أكثر تاريخية. إيه طبعا شقيف، يعني على الصعيد الدرامي التغيير كان طفيف لأنه كان الرائع هاني السعدي، يعني كان كاتبه بشكل يعني بيرفكت كاتبه، بس اللوك العام اللي أنا دائما بحاول قدر الإمكان أشتغل على اللوك، فيعني هكذا فانتازيا تقتضي بالضرورة أنه يكون اللوك فانتازي لحد يعني مشان ما يصير في تضارب. ما أقول اطلع أنا سلم حداد وبتير في الفترة بس يعني أنه مختلف أنه مربي دقن، يعني في كثير ممثلين أنه لا أنا ما بغير، بيحبوا أنه يحافظوا على شكلهم هيك أو على وسامتهم. أنا يعني هذا آخر همي أنه حافظ على وسامتي أو على شكلي، أنا بروح باتجاه الدور أكثر، باتجاه تفاصيل الدور أكثر، لأخدم الدور بالدرجة الأولى وأخدم نفسي بالدرجة الثانية. هي وجهة نظر، وأنا في إلي يعني حرية الاختيار بأنه كون جريء وأقدم على شيء قد يراه الآخرون مخطئ، وجهة نظري أنا. بكرة بيطلع المسلسل بيبين أنه أنا مع حق أو الآخرين معهم حق. يعني أنا وجهة نظري كل ما كرهوك الناس لإتقانك الدور، كل ما أعجب فيك الناس أكثر كممثل. يعني يكرهوني، يعني أنا ما بضرورة أكون شقيف، بس أنا عارفان كيف جسد شقيف. ما بضرورة أكون أنا مثلا برسائل الحب والحرب ذلك العميد بالجيش المتغطس الجبار القاسي القاهر، هي هيك الشخصية، فلأي درجة أنا بكون مخلص لهذه الشخصية وبأديها بالشكل المطلوب، يعني بتحصدي إعجاب الناس، إعجاب النقاد، إعجاب الوسط الفني، هي هيك القصة. أنا ما عم دور أنه يعني يكرهوني ولا يحبوني.
0: كان هذا يا سلوم حداد اللي حكي على أسباب نجاح مسلسل الكواسر اللي كان من أنجح المسلسلات في التسعينات، واللي بش نسمع معكم مقتطف منه في البال على إذاعة الشباب.

0: لا بأس يا ابن الوهاج، لكنني لن أكتفي بكنوز ابن العلقم، بل بكنوزكم أيضا.
1: هذا شرط أوافق عليه، ونحن نوافق عليه أيضا.
0: كم مقاتلا ستشركون من عندكم؟
2: 5 منا و5 منكم.
0: اخترت نفسي أول المقاتلين.
1: وأنا أيضا.
0: شرق
3: واصل.
1: أترك
3: واصل.
1: سانتوس
3: واصل.
2: حبيب
3: واصل.
2: طلبة
3: واصل.
2: شاهين

0: أنت؟
1: أنا الخامس يا شقيف. إذن فأنت تنتمي إلى قبيلة ابن الوهاج.
2: أنا أنتمي لكل من هو عربي.
1: ظننت أنني لن أراك ثانية يا خالد، ولكن على ما يبدو قدرك أن يكون موتك على يدي.
2: لهذا أختارك خصما لي يا شقيف.
1: حقا؟ أتذكر أول قتال بيننا يا خالد؟
2: منذ أحد عشر عاما.
1: الآن سأقاتلك كما كان علي أن أقاتلك يومها، فإن كنت قد هزمتني فموتك اليوم هو هزيمتك.
2: سأرى أن كان قدري

كان هذا مقتطف من مسلسل كواسر، وإحنا هكا نوصلوا معاكم الختام لقائنا اليوم في فلبير على إذاعة الشباب، باش نخليكم مع جينيريك مسلسل كواسر. أجمل تحيات خالد الشابي ووصال السنوسي.

0: في البال مع وصال سنوسي
1: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
2: إذاعة الشباب نون ستوب.

0: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب.
1: إرجي جولد أرن دي هاوس هاوس هاي هيب هوب إرجي جولد.

انرجي جروي ميوزك ار ان بي هاوس هاوس هاي ايتا انرجي جروي مامون على فم ولا ستريمينج اذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب اذاعة الشباب نون ستوب دينا سمح

0: الأربعة ودقيقتين على موجات إذاعة شباب. مساء الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بكل من اختار أنه يرافقنا في عدد جديد من ديننا السمح في موعده الأسبوعي القار من الأربعة للخمسة، موعد نحاول في كل مرة ناخذ فيه مسألة من المسائل المرتبطة، ونكرر في كل مرة معناها نفس الجملة، مسألة من المسائل المتعلقة بمعيشنا اليومي، ونحاول نقاربها من زاوية دينية من منظور أخلاقي ليكون القول الفصل فيها طبعا لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي اللي يحضر معنا في لقائنا هذا. مساء الخير دكتور.
1: أهلا وسهلا، مساء الخير، شكرا لك أخوي محمد رمزي، مرحبا بك كل متابعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وهذا اليوم المبارك بكل خير، ونسأل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا فيه صالح الأعمال وخالصها إنه ولي ذلك ومولاه.
0: أمين يا رب العالمين. طبعا فريق كامل يأملكم اللقاء هذا، زميلتنا كوثر البجاوي ترافقنا على الأجهزة الفنية، زميلتنا ألفا نصيب في الإنتاج الرقمي، محمد رمزي المنصوري من وراء المصلح في تأمين اللقاء هذا مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي. كما قلت كل مرة ناخذ موضوع من المواضيع اللي تعتبر راهنة واللي نعيشوا على وقعها، والموضوع هذا في الحقيقة لابد أن نتحدثوا فيه مرارا وتكرارا، لأنه ولا ظاهرة في شوارعنا، ولا ظاهرة في منصات التواصل الاجتماعي، ولا ظاهرة في بعض وسائل الإعلام، وهذا الخطير لما لوسائل الإعلام من تأثير. أولا وسائل الإعلام تدخل المنازل الكل، يجب تكون العائلة مجتمع وتشاهد، يبدأ المذياع مفتوح والعائلة الكل تسمع. هذاك علاش مش نحكيه على مسألة على أهمية كبرى، وهي والعياذ بالله بذاءة اللسان والفحش في القول، وهذايا ما ينجم ينكره حتى واحد، أنه أصبح والعياذ بالله يعم شوارعنا. أحيانا ترى مجموعة من التلاميذ اللي هما بميداعات المؤسسة التربوية، وتسمع كلمات انت تحشم في بقعتهم وتحسب روحك ما سمعتش، وأحيانا تفاجأنا وسيلة من وسائل الإعلام زادة بكلمة فضيلة الشيخ ما أنزل الله بها من سلطان. وسائل التواصل الاجتماعي عاد هذاك وكأنه معناها منفلتة من كل قيد، وقول اللي تحب ويقول لك الحيط متاعي. يا ودي انا الحيط متاعك شنو الحيط متاعي؟ ما هو المير بتاع التواصل الاجتماعي يقول لك انا نقول وانت ما مش عاجبك. لا لا، رد بالك، راك انت حطيت روحك في وقت اللي عملت هكا الصفحه هذيك، راك فتحتها للعموم، ما عملتهاش لا افتحها في دارك وحدك، قول وتفرج في روحك وحدك. فضيلة الشيخ، أنا طولت في المقدمة، خليني نذكر أنه موضوعنا هو بذاءة اللسان والعياذ بالله هو الفحش في القول. احنا باش نحاولوا نحكيه على سوء هذه الظاهرة، أثارها السلبية على الفرد وعلى المجتمع، ولكن أيضا وباش ننبهوا منها، ولكن أيضا كيفاش نجموا نتجاوزوها المسألة هذه، كيفاش نجموا نحدوا منها على الأقل. لك الكلمة فضيلة الشيخ.
1: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وكما يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن الله سبحانه وتعالى قرن بين تقواه وبين القول الحسن، وكما قال سبحانه وتعالى: وقولوا للناس حسنا، ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. وفي المقابل فقد حذرنا الله سبحانه وتعالى أن نقول كلمة خبيثة، فمثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. إذن فالكلمة الخبيثة لها مآلات خبيثة، والكلمة من الأهمية بمكان، لو لم تكن للكلمة أهمية لما كانت هي سبب في دخولي إلى الجنة أو إلى النار، لما كانت هي سبب في الطلاق، لما كانت هي سبب في البغضاء والشحناء وما يحصل بين الناس من شقاق والعياذ بالله. فالكلمة هي من الأهمية بمكان، لذلك فعندنا
0: يعني هي مصدر الخير كله ومصدر الشر كله.
1: سئل الرسول صلى الله عليه وسلم أي شيء يدخل الناس الجنة أكثر، فقال صلى الله عليه وسلم تقوى الله وحسن الخلق. وسألوه عن أكثر ما يدخل الناس النار، فقال الفم والفرج، الفم والفرج، فهذا أكثر ما يدخل الناس النار. عندما جاء معاذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله أو نحن مؤاخذون بما نقول؟ قال ويحك، أو يكب الناس على وجوههم غير حصائد، أو على مناخرهم في رواية أخرى يوم القيامة غير حصائد ألسنتهم. يعني هل هناك شيء أكثر من اللسان يكون سببا في دخول الناس النار والعياذ بالله؟
0: يكبهم على جباههم يوم القيامة
1: وعلى وجوههم وعلى مناخرهم كما في رواية، يعني أكثر شيء يكون سببا. يعني وسبحان الله، فلذلك حري بالمؤمنين أن يتقي الله سبحانه وتعالى، لأن اللسان هو فتنة عظيمة، كما هو فتنة بمعنى الخير ومعنى الشر، هو أنه ابتلاء يبتلين به المولى سبحانه وتعالى. لأنه كل شيء أنا أقول دائما يهرم ويكبر ويحصل معه الفتور إلا اللسان. شوف ربك سبحانه،
0: شاب على الدوام،
1: شوف اللسان عمره ما يكبر، ما يمرضش، ما يمرضش، العضلات تمرض، المخ يمرض، العينين تتعب، الوذنين يقل السمع متاعهم، لكن اللسان ديما هكا طوله
0: بالضبط
1: ما يتعبش. فهو أكثر حاجة أنت تعملها، أكثر حاجة تقوم بها، أكثر حاجة تقيد عليك،
0: أكثر عضو يتحرك في الجسد،
1: أكثر عضو قاعد يقوم بحاجات، أكثر عضو ما يتعبش، أكثر عضو هو ممكن حتى حتى الكلام سمي بالكلم لأنه يجرح،
0: يجرح نعم.
1: يجرح يعني شوف ربي سبحانه وتعالى قال ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولة. ولا تقف، ما تكلمش، ربي قال وما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد.
0: فكل كلمة، كل كلمة تخرج لهم رأي
1: رقيب عتيد.
0: ضبط، احنا تطور
1: فدلك وفما كذا
0: تطور العلمي وأصبح فما رقابة على الأجهزة، هذه الرقابة موجودة من قبل. يعني كل إنسان عنده رقيب على كل كلمة يقولها، بل أكثر من ذلك، حتى ما ربما يظنه أن بعض الظن إثم، حتى من بينه وبين نفسه يعلمه الله،
1: وهو كذلك
0: حتى الكلام اللي يقوله بينه وبين روحه.
1: ما هو الوقت اللي ينزل على النبي صلى الله عليه
0: وسلم، لأنه من الناس من يعجبك قوله،
1: ما هو أقول لك علاش أنت قلت في داخله وقت اللي ينزل قول مولى سبحانه وتعالى، فما أي خوفة الصحابة خلتهم يجثون على الركب وعلى ركب. نعم، فقال سبحانه وتعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. تمشوا للنبي صلى الله عليه وسلم
0: تبدي أو تخفي الله يعلم
1: يا رسول الله، يعني إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم، يعني كيفش ربي سبحانه وتعالى بشي حاسبنا
0: على نوايا
1: تو ما أبديناه متفاهمين فيها ما أخفيناه فخافوا. فنزل التخفيف من الله سبحانه وتعالى. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه الآيات. يا ربنا لا تحمل علينا إسرا، حتى قال ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا. فوضع عنا المولى سبحانه وتعالى الإسر وهذا الحمل بفضل الله سبحانه وتعالى، يعني ما حدث به النفس،
0: لا حديث
1: النفس. نعم، إذا كان لم تعمل، إذا كان عملت بها فهي سيئة، إذا كان حدثت بها نفسك ولم تعمل فلا ما تتحسب لكش.
0: به معناه واحد يفرق قلبه بينه وبين روحه
1: بينه وبين روحه، لكن ينتبه طبعا لأنه حديث النفس ما تعرف واحد كحدث نفسه مرة اثنين ثلاثة
0: خاصة بالسوء، أمارة بالسوء
1: تولي تصدق وولي الحديث يترجم إلى تطبيق. أما لكن هذا قد يحصل، هذا موضوع آخر، هو قضية الوسوسة، وهذا تخصص له حلقة لقضية الوسوسة، الوساوس بالشر والوساوس حتى في العقيدة والوساوس في ذات الله سبحانه وتعالى. يصير إنسان برشا وساوس، شنو حكم هذا؟ كيفاش يتصرف معه؟ هذا موضوع آخر يعني، يزم حلقة واحدة هذا قضية الوسوسة، لأنه خاصة ممكن تتحول إلى مرض. الوسوسة في العقيدة، الوسوسة الوسواس القهري كذلك، هذا عنده أسبابه وعنده علاجاته. طبعا احنا نتحدث من الجانب الديني أكيد، الجانب الشرعي كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، فعنده أسبابه الدينية وعنده عنده علاجاته الشرعية كذلك، هذا موضوع آخر. نعم إن شاء الله. ولذلك فإنه شوف يعني المولى سبحانه وتعالى لم يعلمنا وقت اللي يتعلق الأمر بأشياء قد تؤدي إلى أنه إنسان يحس بنوع من الخجل كي باش يذكرها، فتجي ما يسمى عند أهل اللغة بالكناية، التكنية،
0: يعبر عليها
1: بطريقة أخرى، وجه آخر، حتى أنه ما يعبرش عليها بالمصطلح السائد أو المتداول أو عند الناس أو غير ذلك. أعطيك يعني أمثلة في ذلك، في قضية مثلا الجماع مثلا، ربي سبحانه وتعالى يقول ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، فربي ذكر العلاقة الجنسية بين المرأة والرجل ما بين الزوجين بالمباشرة. شوف التلطف، شوف ولا تباشرهن. يقول ربي سبحانه وتعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله.
0: الإتيان،
1: الإتيان
0: ما شفت كيفاش
1: تعبير آخر يعني، حتى لا يعبر ربي بمصطلح آخر سبحانه وتعالى. ربي عز وجل يقول نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. سمى الحرث اللي هو يعني سبحان الله كناية عن العلاقة الجنسية. الله سبحانه وتعالى قال أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم.
0: الرفث تسمية أخرى،
1: اللي هو المعنى اللي هو بمعنى العلاقة الجنسية الجماع. يعني شوف القرآن الكريم كيف أن الله يعني علمنا التلطف والتأدب في في التعبير،
0: لأنه هناك كلمات مباشرة تكون يعني ممكن حتى ما هيش حرام،
1: حتى هي ليش حرام، ولكن تخرج الحياة
0: بالضبط،
1: فإنسان يتجنبها ما يقولهاش. ولذلك شوف وهذا الأدب نتعلموه كيفاش، احنا احيانا تجم تكون كلمة احنا عندنا في تونس مثلا في العاصمة عادية، تمشي مثلا مثال تمشي مثلا جابس او قبلي
0: تكون كلمة
1: عيب مثال، او العكس يعني. فذلك الانسان يجب يراعي
0: الخصوصيات،
1: والعادات وخصوصية المكان. وممكن يكون المصطلح احيانا يكون عنده تعبير اخر يعني فيه

0: طامه كبرى والعياذ بالله. وهذا تو مقوسين نحكيو فيه تو نبينوه، لكن خلينا نمشي معك بشويه بشويه، خلينا نتدرج معك. احنا نمشيو حتى لما دون ذلك احيانا في المصطلحات، ما تجيش انت تجبد مصطلح فيه نوع من الإساءة
1: شحنة
0: سلبية باختيار فئة معينة. نعطيك أمثلة اللي وهذا مثال باش نكون مش قولها أنا تو حتى نتجنبوا الكلام هذا. وقت اللي فما ناس يجيبش يعبر على حاجة مثلا اللي هي دون المستوى، يقول إيش بيك تقزم، كلمة التقزيم.
1: التقزيم
0: إيه شنو فيها ومع جرت جرت جرت بها اللي جرت جرت على الألسن كلمة التقزيم، لكن هي توجع
1: طبعا.
0: توجع اللي هو قزم. اللي هو قزم
1: اللي هو قزم قصير القامة موجودين معنا
0: هو هو قصير القامة. يقول علاش ما القاومة أنه يعبروا كان على الدونية
1: بالضبط
0: بالحد بالشخص اللي اللي اللي بالشخص اللي كيفي أنا مضرور لهم كان المصطلح هذا
1: بالضبط.
0: شفت كيفاش
1: يعني حتى تستعمل علاش تحقر اي والله تقزم
0: مثلا يعني هي كلمه تظهر انها عاديه ولكنها توجع ناس تكون فيها بذاءة دون ان تشعر انت
1: صحيح.
0: فتنتبه احيانا حتى ممكن يكون لون
1: ولا لون او لون عيب يكون مثلا فما ناس مخلقهم ربي ما يراوش
0: مثلا مثلا مثلا
1: جي في سياق تقول تي فلان ما عمه ربي
0: هاي
1: توجع توجع بطبيعه الحال وغيرها حتى من العيوب
0: يخي شبيك أطرش مثلا
1: أطرش
0: أيوه يخي شبيك معناتها أنت تعير فيه بلا أطرش مثل
1: باك يكون أطرش هكا بطبيعته ما هوش بشي يسمع
0: لا ما هو يترجموله بلغة الإشارة فهمني يترجموله بلغة الإشارة سبحان الله موجعتوش هو توجع ابنه
1: بالضبط
0: توجع أمه توجع أبوه
1: إحاءات هذه
0: يعني شفت جارح. هذه هذه يعني شوف قلي نوصل انا مع نحكي تو مع ابني تو ريت كي نطلع في البارة مع ابني وهذا نحب نقول وانا طلع البارة في التربيه
1: بالضبط
0: كي تطلع البارة نتاع الحياه ونتاع الحشمه تهنى انت كي توصل تعلم ولدك ما يقولش الحاجات اللي كنا نقولوا فيها احنا تو مازال هو باش يمشي للكلام اللي يعوذ بالله الفاحش
1: وكذا
0: يعني حاجه الفطره تكون تكون فعلا سليمه سويه مستحفظين عليها يأنف الحاجه هذيك شنو هذا
1: يقشعر منها
0: شنو الكلمه هذه يحسها كلمه كبيره
1: بالضبط.
0: ولكن وقت اللي يتهاون بهذه الكلمات وقتها
1: يطبع معاها تولي مسائل طبيعية يسمعها كل يوم وعند الناس كله هو بده يولي كيف يرددها ما يحسش اللي هي معناها بك الخطورة هذه كلا راهو هالكلام اللي نستعملوه راهو خطير جدا وراي كلمة احنا توا في الدرجة التونسية نقوله كلمة تهز وكلمة تجيب كلمة تبدل معطيات كاملة
0: وأحيانا
1: تغير لك نظرتك على شخص
0: علاش توجع الناس انت علاش علاش انت جيبش تعبر من عرش على حاجة اللي هي الأصل فيها الإتقان إتقانه والناس اللي يخدموا فيها يقوموا بكري وعندهم خير وفضل علينا كبير ياسر واحنا نستعملوها في سياق متاع ذم مثلا فلان يفلح شنو يفلح شبيه معليش كلمة فلاحة منين جبتها فلاحة الفلاحة راهي علم الفلاحة راهي حاجة عظيمة
1: طبعا
0: عظيمة علاش تستعملها الكلمة هذه علاش تستعملها انت في السياق هذا هذه راهي بذاءة هذه راهي سوء أدب هذا راهو قلة ذوق
1: هذا تقزيم يعني ربما ثروة وطنية
0: قلة ذوق مش ما نقولش حاجة
1: أكثر إيه بالضبط
0: شفت شفت شفت شفت الذائقة كي تتمس الذائقة كي تتمس الذائقة الذوق هذا الذوق يتمس فإنه برشا حاجات تولي يعني بالنسبة لنا نطبعوا معها تولي حاجة عادية
1: هذا هو هذا اللي نحبوا نحذروا منه احنا التطبيع مع البذاءة بمختلف أشكالها من درجاتها السفلى إلى درجاتها العليا
0: نعم ولذلك الحقيقة يعني احنا وغيرها من المصطلحات لما نرقى بالخطاب متاعنا بالألفاظ التي نستقيها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم واحنا في الإطار هذا تعرفش كان النبي صلى الله عليه وسلم شي يقولوا عليه الصحابة سيدنا أنس بن مالك يقول عن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان سبابا ولا لعانا ولا فحاشا كان يقول لأحدنا عند المعتبة يمشي عاتب
1: يمشي عاتب
0: يعني شنو يمشي يقول عند يمشي عاتب ما له ترب جبينه
1: ترب جبينه
0: ترب جبينه الجبين مش الجبهة على فكرة انه برشا ناس يخلطوا بين الجبهة والجبين يقولك نسجد على الجبين على الجبين لا ال ال ال ال ال ال ال ال ال على الجبهة الجبهة هي الانسانك جدب تسمى الجبهة فترب جبينه يعني سقط على جانبه على هذا الجنب
1: على التراب
0: نعم على التراب هذا اكثر مكان يقرع
1: تربت يديك اي وهي اي نعم. للمدح
0: نعم وان كان هي حتى هو ذكرت يعني في حديث فاظفر بذات الدين تربت يديك هي تربت يديك بمعنى التصقت

0: ذاك بالتراب
1: أي.
0: يعني وكناية على الافتقار ولذلك أو فقيرا ذا متربة. فالشدة والالتساق بالتراب
1: دليل على الفقر,
0: دليل على على الفقر, على الافتقار. يعني يعني نعم التصق بالتراب فهمت. فقلنا تربت يداك دليل على الافتقار. نعم منه منه الأرض
2: منه الأرض
0: نعم. فلذلك شوف النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يعني يعلمنا التأدب والأدب يعني في اللفظ. حتى أنه وقت اللي مرة كان النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس ودخلوا مجموعة من اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليكم.
1: السام
0: نعم
1: والعياذ بالله,
0: والسام هو الموت
1: والعياذ بالله.
0: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليكم كهو
2: بالضبط.
0: وعليكم سيدة عائشة يعني غارت, خذتها الحمية معناتها طبعا يعني غارت على رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجها صغيرة في العمر كما يقولون نحن. فقالت وعليكم السام واللعنة
1: والعياذ بالله
0: يعني رجعت له الساعة ساعين. نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لسيدة عائشة يا عائشة لا تكوني فاحشة. هناك نقل الحديث ذي ندوخ
1: بمعنى ما تقابلش الفحش بالفحش.
0: لا لا مش النبي صلى الله عليه وسلم خاطب السيدة عائشة أم المؤمنين, أم المؤمنين رضي الله عنها, يقول لها لا تكوني فاحشة. عليه إيش قالت؟ خاطر قلت لهم وعليكم السلام واللعنة, يعني هي رجعت لهم يعني قالوا وعليكم السلام في قالت يعني فيق بكم ما تعديوش علينا وعليكم السلام واللعنة. يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم لا تكوني فاحشة. يعني إذا كان واحد يقول كلمة هكا فاحشة فما بالك بذكر العورات والأمهات وغيرها والعياذ بالله من فحش القول وبذيء الكلام نحوه العرش الأول والعياذ بالله يجبد في إطار كلام بذيء وفاحش. إيش يتسمى؟ شو يتسمى هذا إذا
1: مقارنة بذلك؟
0: مقارنة باللي قالته السيدة عائشة. وقت اللي قالت كلمة سيدة عائشة على على امرأة قالت إنها قصيرة.
1: قصيرة. أي.
0: قال لها يا عائشة لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. يعني لعفنت.
1: كبيرة جدا. أي قصيرة.
0: لا عملت فيه ريحة ماء البحر.
1: أي ماء البحر يعني.
0: اللي هو معناتها يقول لك الحاجة يقول لك هذا بحر لا ساحل له.
1: ساحل له.
0: مفهم انت
1: الكلمه هذيك لو مزجت بماء البحر
0: لمزجته.
1: لمزجته
0: فيعني لذلك هنا
1: هو كلمه قصيره هو وصف.
0: نعم اي وصف
1: ولكن عن الشحنه الدلاليه تاعو تقزيميه كما قلنا
0: ما تعجبش في مولاها
1: بالضبط.
0: تو احنا نعرفوا تجي مثلا الواحد تقول عليه مثلا تبارك الله مثلا مربوع القد ما يقبلها تقول عليه طويل يقبلها
1: تقول عليه قصير.
0: اما كي تقول عليه هك القصيره مثلا
1: وقصير بالتصغير
0: والقصير والقصير القصير احنا احنا لا احنا في التصغير
1: التصغير بالضبط.
0: شوف شوف احنا الشعب التونسي هذه بفعل يعني تتبعت اللهجات ما لقيتش فما شعب
1: يستعمل
0: التصغير
1: قد
0: التونس. كل شيء صغروه الدار تولد ويره الراجل والرويجة
1: لأنه معاني مختلفة.
0: لا لا لا
1: التصغير معاني مختلفة
0: لكن ما تلقاش يعني
1: فما صغير فما التصغير
0: فما متاع تدليل وفما متاع احتقار.
1: لا لكن نحكي لك على المصطلحات
0: حبيت نحكي لك على المصطلحات. راجل رويجل ما تلقاهاش هذي كان عندنا احنا رويجل. دار تولي دويرة, كرهبة تولي كريهبة, الكاس يولي كويس, الساعة تولي سويعة, دقيقة تولي دقيقة. ايش نو تحب نقعد معك للصباح
1: مبنية على التصغير
0: التصغير ثم التصغير
1: صحيح.
0: فهمت وكك يحب مثلا مثلا كما قلت انت تبدا ساعه مثلا هي حاجه برش ساعه كامله نستنى فيك
1: كملها بالإطالة
0: وكي يحب يحقرها
1: سويعه
0: سويعه اوكي نعرف نختار السياق نحن
1: بالضبط.
0: نعم
1: هذا طيب هذا الجزء الاول حقيقه اللي مازلنا باش نواصلوا فيه بذاءة اللسان والفحش في القول. وقلنا وذكر الشيخ انه هذا درجات هذاك علاش يعني كيف نعليو ربما السقف نتاع الانتظارات مع ابنائنا ومع محيطنا نسلم بما دون ذلك ونسلم من اللي قاعدين يعني ما نجموش ننكروه فضيلة الشيخ اللي قاعدين نسمعوا فيه
0: صح.
1: واللي يراو فيه يوميا والحقيقة معناه اختلط الحابل بالنابل واصبحنا نسمعوه من الذكور كما من الإناث في الأجيال الجديدة اصبحنا نسمعوه والحقيقة
0: دخل حتى للديار
1: لا دخل للديار وفما أغاني غربية بذيئة ونرددها ونحفظها ونشتحوا عليها وعاملين عليها كيف
0: يعني ساعات مريول تلقى مكتوب عليها كلام بذيء
1: ولكن هذه أغنية هذه أغنية باللغة الإنجليزية وتبدأ تكرر فيها بكلامها البذيء وتعرف اللي هي كلمات بذيئة أيوة. وراي في في في قاموسنا وفي استعمالنا راهو معناها من الاشياء وتبدا مع اللي للاخر وشيخ معناها
0: حول قوه
1: الله. هذا الجزء الاول باش نرجعوا نواصلوا في الحديث عن الاثار السلبيه وعن دوره راهو الفحش يبدا فحش ولكنه ينجم يكون هو سبب في نشر الرذائل لانه باش يصبح الاستسهال شويه بشويه. بدينا بمرحله الاولى بالكلام وهذا الكلام استساغه المجتمع نمشيوا للمرحلة اللي بعدها اللي هي والعياذ بالله الرذائل وإيتاء الفاحشة وما إلى ذلك والمجتمع يتبع مع هذا. لا احنا حبينا ولا كرهنا يعني نعتنق دين اسمه الإسلام مبني على الأخلاق ونبينا جاء ليتمم مكارم الأخلاق ولا
0: نعم
1: يعني عمود ركوع أساسي في بناء مجتمعنا هو العامل الأخلاقي. هذا اللي باش نرجعوا له بالتفصيل فضيلة الشيخ بعد وقفة غنائية موجزة وبعد ذلك باش يكون عندنا وقفة إخبارية ونرجع في لقائنا نتحدث عن البذاءة بذاءة اللسان والفحش في القول 71-844-411 إذا كان تحبوا تشاركوا معنا ولا على صفحة الفيسبوك الصفحة الرسمية راديو جون تونيزي باج أوفيسيال.

0: جد وترحاب بكل من اختار أن يرافقنا على موجات إذاعة شباب في هذا العدد من ديننا السمح فيما تبقى من لقائنا اليوم في ديننا السمح اللي نذكره بالموضوع هو بذاءة اللسان والفحش في القول. وفي الحقيقة احنا عملنا مراوحة من خلال القرآن الكريم ومن خلال الأحاديث النبوية بين الكلمة الطيبة القول السديد والكلمة الخبيثة والكلمة النابية التي ربما تؤلم توجع يكون وقعها. وروا فضيل شيخ رحب بيك مرة أخرى, معناها احنا حكينا حتى على السياق وهذا مهم جدا. أحيانا استعمال كلمة في غير سياقها وفي غير محلها وفي غير إطارها نجم تكون عندها أثار سلبية على اللي معانا على محيطنا القريب.
1: نعم هو كذلك فعلا, يعني هو الأثر شوف هنا. وذلك عليه شوفوا نلقوا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. لماذا؟ لأن الفحش والطعن والبذاءة لها أثر كما قلت على المحيط وعلى وعلى الناس. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم منها عن سب الحيوان, مرة اسمع النبي صلى الله عليه وسلم موزر صحابي لعن الديك فقال لا تسبوه فإنه يبين لكم وقت الصلاة. يعني إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني هذا في حق حيوان, يعني سبحان الله,
0: فما بالك في حق الإنسان.
1: ولذلك ليس المؤمن بالطعاني ولا اللعاني ولا الفاحش ولا البذيء. وعليه يقول صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر, يعني السب هو فسق والعياذ بالله. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام لعن المسلم كقتله,
0: عياذ بالله.
1: اللعن كقتله, لأنه اللعن هو طرد من رحمة الله سبحانه وتعالى.
0: يعني إبليس هو الذي لعنه الله.
1: إيه, وانت كي تلعنه يعني انت طردته من رحمة ربي عز وجل
0: في نفس المرتبة مع إبليس والعياذ بالله.
1: يعني هذا قتل له,
0: يعني قتل معنوي.
1: نعم طرد من رحمة الله عز وجل.
0: القتل المعنوي أشد أحيانا من القتل المادي.
1: شفت كيفاش؟ يعني فلذلك في الحقيقة يعني البذاء في القول والفحش هذا يكفي أن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين ويقول إن الله لا يبغض الفاحش البذيء.
0: عياذ بالله, يبغضه الله.
1: يبغضه, يعني يكفي أنك تعرف أنه
0: إن شاء الله يكونوا برشا مركزين معانا ويسمعوا يعني فينا. الله يبغض
1: الفاحش البذيء.
0: الفاحش البذيء يبغضه الله, يعني والعياذ بالله. يعني فماش أكثر من هيك.
1: أكثر ما عمل يدخل الناس الجنة هو تقوى الله وحسن الخلق. ويقول صلى الله عليه وسلم إن الله لا يبغض الفاحش البذيء. يبغضه تعش ما أنت يعني يكره
0: يمقته كره شديد
1: البذيء. يعني إذا كان اللي يقول كلام مع أنت والعياذ بالله يتكلم يجبد به العورات ماهوش هذه بذاءة. ما لشنية البذاءة شنو نجم يقول إنسان أكثر من أنه يجبد عورات الناس ويستم الناس شنو أكثر شنو فهم أكثر
0: ويغتابهم
1: حكيوش علي ذاك وعيذ بالله يسب ربي وكلاه ذاك عوذ بالله. أما اللي بيش يقول هكا فما أكثر من هكا فهذا يبغضه الله سبحانه وتعالى. فكيف يرضى العبد لنفسه أن يكون في هذا المستوى
0: بغيظ,
1: يعني وأن يكون لعانا وأن يكون طعانا. وهذا يدل والعياذ بالله على نفاق, وخاصة الفجور في القول. يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن علامات المنافق أنه إذا خاصم, من بين علامات إذا خاصم فجر حتى وقت
0: يتعارك صاي يخرج لصحيح.
1: نعم يولي والعياذ بالله تشوف البذاءة وتشوف تقول عجب هذا اللي كان هكا, هذا هك اللي يصلي, هذا
0: ما كان يعجبك قولهم. فهكا وقت في حالة الهدوء في وضع الكمون, أما وقت يخرج
1: يولي واد هرهار.
0: وهذاك علش الإنسان يعرف في حالة الغضب في الأزمات في الشدائد
1: لا تغضب,
0: وقتها تعرف هل أنه على حقيقته ولا مش على حقيقته. لأنه بالي ماسك كما قولوا, معناها ينكشف الغطاء.
1: نعم وهو كذلك. ولذلك فإنه النبي صلى الله عليه وسلم
0: والقوة, سامحني فضيلة شيخ, والقوة لهنا أنك تتحكم في روحك حتى وإن كنت مظلوم رو مش ما يشفع لكش أنك مظلوم فات ولي تخرج اللي عندك كل بسبب أنك أي حتى كانك مظلوم.
1: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول.
0: من القول
1: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا الذين ظلموا. قالوا شنو معناتها إلا الذين ظلموا؟
0: إيش
1: إلا الذين ظلموا يعني هو
0: مسألش
1: إلا الذين ظلموا يعني وقت اللي إنسان بيش يسيئلك بيش تدعي عليه
0: بيش تدعي
1: عليه حسبي الله ونعم الوكيل. هذا يدخل فيه إلا الذين ظلموا
0: بالضبط.
1: هو كسبك وشتمك ماك بيش تشكي بيه وكي بيش تشكي بيه حتى القاضي مثلا إذا كان تشكي من حق بيش تشكي بيش تقول روا عملي ورا عملي ورا عملي. إذن أما باش أنك تقول تتكلم كما
0: ترجع عليه ربما بطريقة
1: شوف مرة النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس ومع مجموعة من الصحابة من بينهم أبو بكر الصديق. تخلي واحد من المنافقين بدأ يشتم في سيدنا أبو بكر الصديق يعني بدأ يلزلو كيما قلنا في الكلام سمعه وسكت حتى كيما قلنا احنا كثر لها سيدنا أبو بكر رجع عليه شوية من اللي قاله. والنبي صلى الله عليه وسلم كان جالس وينظر لسيدنا أبو بكر ويبتسم عجب الموقف تاع سيدنا
0: رسالته
1: هذيك وكل كاظمين الغيظ وفهمت. وقت اللي سيدنا أبو بكر الصديق رجع له قام قالوا يا رسول الله يعني كان يشتمني فلم تقم من مكانك عندما رددت عليه بعضا من قوله قمت يا رسول الله ولم يعجبك ذلك. قال له صلى الله عليه وسلم لقد كان معك قرين يرد عنك فلما رددت عليه بعضا من قوله وقع الشيطان بينكما فلم أشأ أن أبقى في مجلس فيه شيطان
0: والعياذ بالله.
1: انت وقت اللي كان هو يشتم فيك كان فما ملك
0: يرجع
1: عليك سبحان الله. شوف لذلك أتدرون من المفلس؟ المفلس يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا فشتم هذا
0: بصلاة وصيام وعبادات كل يجي به
1: لكنه مفلس.
0: ولكنه مفلس
1: لأنه أول حاجات اللي قام بها هي الشتيمة. إجا احنا ناخذ تعريف المسلم سهلة الحكاية.
0: من سلم الناس
1: من هو المسلم؟ من سلم الناس من لسانه ويديه. بدأ باللسان فهذا هو المسلم. إن لم يسلم الناس من لسانك لا أعطيه اسمع الدوال فم لبخر السواك
0: الحار
1: ووزمك تكون ماضي ووزمك تتكلم ووزمك تعطيه وتقول كلام لا معوذ بالله مش هذا دينا. دينا لا
0: يدعو إلى ذلك. ما عادش مسلم.
1: نعم
0: ما عادش مسلم لأنه ما ينطبقوش عليك هذو ما سالم الناس من لسانه ومن يده.
1: حتى وإن شتمك فلا ترد الشتيمة تشكو إلى الله سبحانه وتعالى ما ترجعش الشتيمة.
0: الله ونعم الوكيل يعني كفيلة بأن
1: انت شخليته
0: بالضبط.
1: ولذلك شوف خطورة اللسان والشتيمة. مرة ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم امرأة هذه المرأة ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم ما لها من كثرة صيام وقيام وصدقة قالوا يا رسول الله إلا أنها تؤذي جيرانها
0: والعياذ بالله.
1: فقال صلى الله عليه وسلم لا خير فيها هي في النار
0: والعياذ بالله.
1: لا خير فيها
0: وتصوم وتتصدق ولكن
1: نقص كم شكونا الحج معنا تمام ولكنها تؤذي جيرانها بلسانها. وذلك علاش نحب نقول أحيانا يجي مثلا ناخذه في العلاقة الزوجية يقول لك والله ما فهمتش علاش صار الانفصال ايش بهم وش فما والله يبحلاها البنية باهي تبارك الله عليها ما خسرتها صليت اللسان وليش خليت والله الراجل ولدي تبارك الله عليه والوليد ذاك باهي اما شبيه لسانه موذي ذاك اما
0: لكن
1: تتبع اما ولكن تلقاها الكارثه اللي يجي من بعد.
0: لا بالضبط.
1: يعني انت كي تقول لي مثلا امراه ولا راجل صليت اللسان ولا تقول لي لساني موذي ايش نو خليت معناتها
0: يعني يورد بالك راهو يولي من معناها والعياذ بالله في, في, في, في, في زمن انقلاب القيم والمفاهيم يولي هذاك وليدها راهو ولي ذاك اللي فايق لها وذاك اللي ولد عصره وما لا ذاك ما يسكتش على حقه ها ويعرف يرجع معناه يعرف يغزل لل لل لل
1: نعم والعياذ بالله والعياذ بالله. ولذلك يعني كي نجي ونشوف ونلقاو انه فعلا الكلمه لها خطوره. لو كان جد شوف لو كان جات الكلمه احنا نقولوا تي كلمه لو كان جات الكلمه ما عندهاش وزن علاش توجع برشا ناس، علاش تبكي برشا ناس، علاش تطلق برشا ناس، علاش تؤدي الى حروب، علاش تؤدي الى الى الى الى قطع رحم.
0: هي مفتاح
1: قداش من رحم يعني قطع بسبب كلمه.
0: هي مفتاح كل الشرور ومفتاح كل الخيرات
1: بسبب كلمه
0: طبعا.
1: قداش من امراه طلقت من رجلها وراجل طلق من مرته بسبب كلمه. رايك الكلمه هذيك راك بها هي انت راك هذيك ولات مرتك قابلته وتزوجته وقابلته وراهي بكلمه قلت كلمة. لا اله الا الله محمد رسول الله دخلت الاسلام سلام. يعني الكلمه راهي ما نستهينوش بها، بكلمه يصير الطلاق والعياذ بالله كل.
0: ولكن هذه الكلمه لها استتباعاتها سواء ايجابيه ولا سلبيه.
1: نعم
0: الكلمه المؤذيه الكلمه البذيئه يعني استتباعاتها العياذ بالله كبيره وكبيره جدا، والكلمه الطيبه ايضا نعم. استتباعاتها يعني
1: ايه يا اخويا شوف قداش من في تاريخنا في حياتنا قداش من كلمه يعني كانت كل بلسم عليك
0: بالضبط.
1: كلمه نتاع نتاع نتاع مواساة وبارك الله عليك وما شاء الله
0: تحس فيها الصدق وتحس فيها
1: شوف أيوه كلمه تدفع. معناتها انه انسان من الكلام البذيء مثلا هو تشبيه بالحيوانات بالله يا اخويا تشبيه بالحيوانات أي. كذلك تجيل طفل شنو تجي طفل صغير ولا حتى راجل كبير ولا مرأة ولا هي وتقول يا وتذكر معناتها الحيوانات اللي نتاع حديقه الحيوانات كل تذكرها يعني كتحقير الإنسان هذاك عليه هذا الذي كرمه الله سبحانه وتعالى وانت ولا تقول له كلام انت باش باين اللي هو يعني باهي سبحان الله ربي ما عطاش ذكاء منطقي في الرياضيات كان عنده ذكاء في حاجه اخرى
0: ذكاء في حاجه اخرى
1: عنده ذكاء في الحرفه عنده ذكاء في اللغه عنده ذكاء في الكلام عنده ذكاء علائقي اخي خطره هو ما كانش جاي بعد الباهي في المات معناتها
0: توا اللي نشوفوا فيهم اللي هما ذوي الاحتياجات الخصوصيه يعني عندهم ألعاب أولمبية في عام الأعوام جابوا ميداليات أكثر من الأسوية
1: نعم
0: جابوا ميداليات لتونس
1: نعم.
0: في الألعاب البارا أولمبية أكثر ميداليات ذهبية وعندها وزن كبير أكثر من ميداليات اللي جابوها لا لا.
1: ولذلك نسميه بأصحاب الهمم فعلا يعني هؤلاء الناس الذين نقدم لهم تحية يعني لما لهم من همم عالية وكما قال عليه الصلاة والسلام هل لا ترزقون وتنصرون إلا بضعفائكم ففعلا يعني هذا يبين أهمية أن نحسن القول وذلك علاش قلنا راهو أحيانا يكون الكلام البذيء لما نقارن الناس بناس احنا مش في بالنا احنا خير منهم لا يرحم والديكم إن أكرمكم عند الله أتقاكم
0: أتقاكم بالضبط وكلمة طيبة كتنجم تغير مجرى كامل يا فضيلة شيخ وهذا عن تجربة تلميذ وإلا طالب تنجم تغير له مسار حياته بكلمة طيبة وتنجم تغير له مسار حياته إلى الأسوأ بكلمة سيئة
1: نعم فعلا يعني. فعلا فعلا فعلا ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى يعني كما في محكم التنزيل قال وقولوا للناس حسنا وقال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يعني راهو القول السديد يعني هذا مما أمرنا
0: به سبحانه وتعالى وما أبلغش من تشبيه الكلمة الطيبة يعني بال نعم. بال بال بالشجرة الطيبة
1: يعني. نعم وفعلا يعني نجد أن المولى سبحانه وتعالى لما حثنا على قول الكلمة الطيبة حتى لما تكون مع ناس اللي أنت تشوفهم معناتها ما نعرفش أنا تراهم أنه من الجاهلين يا سيدي ربي قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما
0: سبحان الله
1: يعني ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم راهو ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء راهو النبي صلى الله عليه وسلم من نفاه كمال الإيمان عن الناس هذوما ليس يعني لا يكون المؤمن كذلك لا يكون طعانا لا يكون لعانا لا يكون بذيئا لا يكون فاحشا فالمسلم الذي سلم الناس من يده ومن لسانه فكيف يقترف الأذى يعني كيف يجرح كيف إذا كان هذا الأذى يكون من إلى أقرب الناس يكون إلى أخيك يكون إلى أمك وأبيك ربما
0: نزيد ربما نأكد عليها لأنه أحيانا نجد هذا الكلام البذيء في المجالس بين الأصدقاء يقول لك تيما نفادلكو أه يقول لك تيما احنا ما تيما تفادليك يا أخي احنا شنو
1: شوف
0: يعني لا لازم نبينوا أنه راهو هذايا أنه أخذوا عليه لأنه أولا إذا كان احنا باهي صحيح احنا رجال في بعضنا وقاعدين في قهوة وحدنا وحد ما يسمع فينا ونفدلكوا بالكلام البذيء ولكن في هذاك مش يولي عنا تطبيع مع الكلام البذيء وتولي آذاننا تستسيغ الكلام البذيء وألسننا تولي تستسهل الكلام البذيء يعني لازم ننظروا لها من الزاويه هذه مش زاويه ان احنا اصدقاء وهنا وحدنا جربه صافين كما يقال وما الى ذلك يعني ما نبرروش الخطأ.
1: شوف من أذنب وهو يضحك دخل النار وهو يبكي.
0: والعياذ بالله.
1: فالإنسان يذنب ويزيد يستهزئ
0: بالضبط، يستخف،
1: يستخف بالعبادة، يستخف بالنهي، لأنه النهي هو عبادة
0: طبعا.
1: رك أنت وقت اللي شوف كما تؤجر على قول الكلمة الطيبة فإنك تؤجر على ترك الحرام، لأنه الحرام في التعريف متاعه هو ما يثاب، فهو ما يعاقب فاعله ويثاب تاركه.
0: تاركه
1: يعني كي تتركه فعندك ثواب، يعني شوف قديش عندك من ثواب. يعني أنت كنت تنجم تكون يا شاب يا ولدي يا أختي يا بنتي، كنت نجم تكون أنت كيما هكا ولد كلاسيك مثلا اللي يحكي بالكلام البذيء، لكن أنت شنو اللي كان يمنعك؟ صغير كيف وما عندك ربما ليزاتول بالمنطق نتاعهم هما، مع انت القوه اللي تحب عليه انت باش تعمل اللي يعملوا هما، ولكن انت ما عملتش
0: بالضبط. انت تغلبت على نفس الامر،
1: انت تغلبت وكنت كانك نشاز في وسطهم هما، وكانك نشاز وكانك هما النشاز.
0: لا لا،
1: الاصل هما النشاز.
0: احيانا تحس روحك نشاز.
1: نعم،
0: تحس يعني، وهذا قلناه توا في الكواليس، تحس نعم. روحك اللي انت ماكش مواكب. نعم. معناها ما تيلاتش بيه معقد هاي
1: اي مش بيه معقد معقد ومعقد
0: باش تكون اوفير بالمنطق الحديث. يلزمك يكون عندك معناها قاموس ثري من المصطلحات، والعياذ بالله.
1: ولذلك فيما يعني رواه الشيخان من الكبائر يقول النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتم الرجل والديه، قيل وكيف يشتم الرجل أباه وأمه؟ قال يشتم أبا الرجل فيشتم الرجل أباه.
0: جاب يعني جابلهم هو
1: جاب الشتيمة وسب الوالدي. وذلك علاش أنه حتى نشوف ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. يعني حتى باش تسب أنت آلهة المشركين مثلا، ما عرفش أنا هو يعبد في صنم في اللات في العزة، وأنت كتسبه في أشي حاجة هي في دينه ما في أحد شيء،
0: ولكن باش تجيب بها
1: هو تشوف في يعبد في بقرة مثلا، أنت سبيت هالبقرة مثلا مثال ما تعملهاش، قالك ربي هذيك، لأنك أنت إلهك باش تسب،
0: عطيته فرصة باش يسب لك إلهك.
1: شفت كيفاش
0: بالضبط.
1: فهنا قالوا كيفاش رسول الله واحد يسبهم ومعقول؟ قالوا وقت اللي انت تشتم اب وام المقابل فهنا هو باش يشتم لك بوك وامك، فانت كنت سببا في ذلك. في حين انه لو كان انت ما سبيتش شكون باش يسب بشي؟ فالله سبحانه وتعالى
0: كيف انت تعمل عمل صالح باش تجيب الدعاء الصالح لبوك وامك.
1: نعم،
0: يا والله شو ربي يبارك ربي يرحم شكون اللي رباه هكا ولا فضيل الشيخ،
1: وهو كذلك
0: الكلمه الطيبه،
1: الكلمه الطيبه. وهذاك عليه شوف احنا قلنا خطوره اللسان يا خويا، ديما نرجع ونقولوا وقت اللي قلنا اكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه من يضمن لي ما بين لحييه، هذه لحييه اجداق منا ومنا اللي هي فيها اللحيه نسميه لحيه اللحيه، فاذا شنو فهم بين اللحية.

0: تصدر عنه آفات اللسان، فإنه الآفات الأخرى تولي سهلة، لأنه اللي يكذب وما يصدقش راهو طريق للسرقة، لأنه ما يسرق إلا ما يكذب.
1: يستسهل يستسهل.
0: فهمت؟

0: باللطف باللطف
1: حتى كي توبخ ما تشرحش
0: بالضبط باللطف
1: راهو فما حاجات اللي تتنسى ممكن حتى ما عرفش هكا وجيعه تصير على يدك ولا على هكا تنساها ضربه تنساها رغم انه الضرب ما كان نقولوا له
0: اخر ما ينساش
1: مرك راهو الكلمه
0: الاخر ما ينساش
1: الكلمه

0: هنا تونس، على بركة الله نفتتح إرسالنا بإذاعة الشباب بآيات بينات من الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فاختلف الأحزاب من بينهم

أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون

واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا.

0: سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. صباح الخير ونهاركم زين. نجموا تسمعوا برامجنا في إذاعة الشباب على الأفام وعلى ستريمينج. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم بكل خير. مع إشراقة شمس اليوم تبدأ برامجنا كما كل يوم بالماتينال جورن، المرافقة الصباحية الأولى على موجات إذاعة الشباب، بين الموسيقى والخدمات، الفايدة والمعلومات، أحوال الطقس، أخبار التكنولوجيا وبرشة طاقة إيجابية في مرافقة منعشة صباحية. احنا معاكم من توا حتى لاخر السهرية ببرامج مختصة، منوعات ترفيهية فنية وتثقيفية. ان شاء الله نهاركم اسعد الايام، وموجات اذاعة الشباب احلى خيار من غير تخمام.
2: اذاعة الشباب من تونس.
1: عدل موجتك على موجتنا تلقى اللي تحب عليه في برامجتنا.

0: إذاعة شباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.
1: وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا،
2: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحديث عن قيمة الزمن إنما هو حديث عن مسألة أصيلة في الدين لا تحتاج إلى إقامة برهان على صحتها لوضوح معناها، ولا بأس أن نذكر بنزر يسير مما ورد في الكتاب الحكيم والهدي النبوي القويم وأقوال العارفين. لقد جاء القسم في القرآن بأجزاء اليوم صريحا، فأقسم الله تعالى بالعصر والفجر والضحى والليل والنهار، بل وأنزل الله سورة سماها سورة العصر، حيث صدرت بقوله تعالى والعصر، وهو الدهر والزمن على أشهر الأقوال. ومعلوم أن العظيم لا يقسم إلا بعظيم. قال الإمام الشافعي توكيدا لعظمتها: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. ووجه الدلالة من السورة أن الزمن هو وعاء الأعمال، أي أعمال بني آدم من خير أو شر، فجاء القسم به أي بالزمن على أن كل الناس في خسر ووبال، إلا من شغل الوقت بالطاعة فاتصف بأربع صفات: آمن وعمل صالحا وتواصى بالحق وتواصى بالصبر. لذلك فقد ورد في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سنته الطاهرة ما فيه حث على اغتنام الأوقات وعلى تجنب الإسراف والتبذير في الوقت. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا فيما أعطانا، إنه ولي ذلك ومولاه. فاللهم آمين يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقولوا للناس حسنا، وقولوا للناس حسنا.
0: إذاعة شباب من تونس.

0: إذاعة شباب من تونس. إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عد الموجتك تسمع صوتك.
3: إذاعة الشباب من تونس. عد الموجتك تسمع صوتك.
4: إذاعة الشباب.
3: الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
5: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
3: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش.
0: يا شباب عد الموجتك تسمع صوتك.
6: عد الموجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
7: موجز الأخبار.
8: أسعد صباحكم بكل خير. وزير التربية نور الدين النوري يؤكد خلال اجتماع أمس لمتابعة الاستعدادات للعودة المدرسية 2026-2027، يؤكد العزم على تسديد كامل الحاجات من إطار تدريس وإدارة وإسناد، بما يكفل عدم افتتاح أي مؤسسة تربوية السنة القادمة بشغورات تضر بمسار التعلم وفق بلاغ للوزارة. الإدارة العامة للتجديد الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي توافق خلال السنة الحالية على قبول واعتماد تأهيل وإعادة تأهيل 1205 مسالك في الإجازات في مختلف المجالات بالجامعات التونسية العمومية. اليوم توزيع الجائزة العربية مصطفى عزوز لأدب الطفل في إطار الدورة 17 للمنتدى العربي لأدب الطفل بمدينة الثقافة بالعاصمة. التظاهرة انطلقت أمس وتشهد مشاركة عدد من المبدعين العرب بهدف الارتقاء بالأدب الموجه للطفل. وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي تجدد الدعوة إلى ضرورة احترام حق العموم في النفاذ إلى الشواطئ والمحافظة على سلامة المرافق والتجهيزات الساحلية. في العالم، مصادر أمريكية أشارت إلى أن إيران كثفت بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة جهودها لعزل مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، مضيفة أن الوصول إلى المخزون بات الآن أكثر صعوبة وخطورة. وقالت مصادر أعلام إسرائيلية أن تركيا والسعودية تدفعان نحو إنشاء ممر بري للنقل والتجارة يربط بين دول الخليج أو يربط دول الخليج بأوروبا عبر سوريا والأردن، وهو مشروع يتجاوز إسرائيل وينافس الممر الاقتصادي الهند الشرق الأوسط أوروبا الذي تدعمه تل أبيب. لقاء أتجدد بعد أقل من ساعة. يومكم سعيد.
6: إذاعة الشباب عد الموجتك. عد الموجتك تسمع

0: كلمة ناوي كان.
1: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين أهالينا وحبايبنا.
0: إذاعة الشباب أعد الموجتك تسمع صوتك.
2: نهار جديد اليوم وعلى موجتنا مش كما كل يوم.
0: نهار جديد اليوم وعلى موجتنا مش

0: الماتينال ويكاند.
1: صباح الخير، صباح النور، مرحبا بكم معنا على موجاتنا اذاعه الشباب. الماتينال ويكاند يبدا معكم من توا حتى للتسعة ونص كما تعودتوا، مع الفقرات، مع الاخبار، مع برشا موسيقى. ان شاء الله نهاركم مبروك الناس الكل اللي تبع فينا على موجاتنا اذاعه الشباب. اليوم السبت 13 جوان 2026، اكيد نهار جديد وان شاء الله يكون نهار خير للناس الكل اللي تبع فينا، مع برشا فقرات، مع برشا زادة ضيوف. اليوم برشا أخبار تلقوها معنا، تابعوها أخبار الويكاند، تابعوها ديما على موجاتنا إذاعة الشباب. اليوم معاكم سليم القصيبي وذكريات بن حمادة. نبدأ مع الموسيقى، مرحبا بكم.

مرحبا بكم معنا من جديد على موجاتنا إذاعة الشباب. هذه ماجدة الرومي يسمعنا في لون مع الأيام. بعد شوية تقوى كالعادة في الوقت هذايا عبد الحليم حافظ. في الوقت هذايا نعملوا طلة ونمشي إلى أحداث صارت في سنوات تعدات في نهار كيما اليوم 13 جوان. شنو صار من الأحداث اللي صارت في 13 جوان في سنوات تعدات؟ نبدأ بسنة 1980، وقتها دول السوق الأوروبية تصدر إعلان البندقية لأيد حق تقرير الشعب الفلسطيني، مصير يعني الشعب الفلسطيني. وفي نهار كما اليوم 13 جوان سنة 2018، شوفوا من 2018 وقتها تقرر إنه الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا يحق لهم يعني استضافة كأس العالم 2026. من 2018 يحضروا للحدث هذية اللي صاير ليامات هذية كأس العالم. هذية من بين الأحداث اللي صارت في 13 جوان في سنوات تعدات. مرحبا بكم ديما معنا على موجاتنا إذاعة الشباب، نسمو مع بعضنا عبد الحليم حافظ.

أحبك أحبك أحبك أحبك أحبك.

أعيش أحبك أعيش أحبك حقول أحبك أقول أحبك وأعيش أحبك أعيش أحبك.

هذا عبد الحليم حافظ اسمعنا في أحبك ديما عبد الحليم حافظ في الوقت هذا تلقاوه معنا ونستمتعوا أكيد بي صوته. مرحبا بيكم، صباح الخير صباح النور، مرحبا بيكم معنا على موجاتنا إذاعة الشباب. كما قلنا اليوم مش نحكيو على برشا أخبار، 8 متاع الصباح باش نهزوكم إلى بنزرت وولاية بنزرت الحقيقة، باش اللي هي نقطة البداية باش تكون في منزل الجميل، تو تتعرفوا بعد شوية على يوم الدراجات وتفاصيل اليوم هذايا اللي يستمتعوا به البنزرتية أكيد، وغير يعني اللي حتى زاد اللي يمشي البنزرت اكيد باش يستمتع بالتظاهر هذه، سورتو عشاق الدراجات الهوائيه. كيف كيف اليوم زاد باش نحكيو على مسابقه، وهي في نفس الوقت زاد حمله النظافه، وهذه كالعاده تعودتوا عليها في يوم الطبوله الخضراء اللي كل مره يتعاود كل مره في مكان، تو التفاصيل الكل بعد شويه مع ضيفتنا كالعادة زادة مع أخبار الكشف التونسية وشنو عندهم جديد، شنو تنجموا تعرفوا على الأنشطة اللي تقدمها الكشف التونسية. دونك مرحبا بكم ديما معنا على موجاتنا إذاعة الشباب، بعد شوية تقوا معنا فقرة ناتورا.

إذا راغب على ما سمعنا في حبيب قلبي يا غالي وما زلت برشا موسيقى تلقاوها معنا، مرحبا بكم في الوقيت هذا. نمشي مع فقرة ناتورا. ناتورا في فقرة ناتورا اليوم باش نهزوكم إلى ولاية سيدي بوزيد. اليوم باش نحكيو على محمية جبل ريحانة، جبل الأولاب، والمحمية الطبيعية ذي اللي تم إنشائها سنة 2010 واللي تمسح تقريبا 200 هكتار في جبل ريحانة وغلاب في ولاية سيدي بوزيد. المحمية هذه اللي فيها الحقيقة العديد من الأصناف النباتية والحيوانية اللي يعني تعاملت المحمية هذية باش نحافظوا عليها، الأصناف هذية اللي موجودة من النباتات، نلقاو العرعار، نلقاو الجداري والحلفة هذوما وغيرهم يعني من الأنواع النباتات الموجودة، وكيف كيف بالنسبة للحيوانات نلقاو الحجل، نلقاو زادة الأرانب بنو آوى موجود، زادة الثعلب، الزواحف بمختلف أنواعها، هذية كلها موجودة في المحمية هذية اللي كما قلنا جبل ريحانة جبل غلاب في ولاية سيدي بوزيد، واللي أكيد من أجمل زادة ما نجم نلقاو على خاطر المحميات الطبيعية هذوما ديما موجودين لحماية هك الغطاء النباتي وإلا التوازن الطبيعي، خلينا نقوله التوازن البيئي، لخاطر لازم يكون فما التوازن البيئي، خاطر أقل إخلال بالتوازن البيئي ديما نذكره إنه الإخلال بالتوازن البيئي هو اللي يسبب في الكوارث الطبيعية. وما نقولوش راهو حاجة بسيطة باش تتسبب، لا صحيح، حتى حاجة بسيطة تنجم زادة تتسبب في الكوارث الطبيعية. دونك هذه بالنسبة لي فقرة ناتورا. في كل مرة كان عملوا طلة ونمشيو إلى منطقة من المناطق الخضراء اللي عنا في بلادنا، مش لازم تكون خضراء، تنجم حتى زادة تكون صحراوية، تنجم تكون جبلية ما فيهاش برشا خضار لكن فيها نباتات مميزة. مرحبا بكم ديما معانا على موجاتنا إذاعة الشباب في الماتينا الويكاند. ناتورا الماتينا الويكاند.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: إذاعة الشباب من تونس. عدل موجتك تسمع صوتك.
4: إذاعة الشباب.
3: الحب اللي ما يوفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
5: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
3: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش.
0: يا شباب عدل موجتك تسمع صوتك.
6: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
7: نشرة الأخبار.
8: وزير التربية يؤكد الاستعداد لعودة مدرسية مقبلة تجسد الالتزام الفعلي بخدمة التلميذ والمنظومة التربوية معا. المنتدى الثقافي العربي الإسباني يختار الأستاذ بكلية الأدب منو باريضا مامي شخصية العام لسنة 2025. وحملات وأنشطة تحسيسية بمختلف ولايات الجمهورية اليوم لتحسيس بأهمية التبرع بالدم. أسعد صباحكم جميعا، أهلا بكم إلى أولى نشرتنا الإخبارية، تقدمها لكم نسرين العرفيوي وهذه تفاصيلها. أكد وزير التربية نور الدين النوري خلال اجتماع أمس لمتابعة الاستعدادات للعودة المدرسية 2026-2027، أكد العزم على تسديد كامل الحاجات من إطار تدريس وإدارة وإسناد، مما يكفل عدم افتتاح أي مؤسسة تربوية السنة القادمة بشغورات تضر بمسار التعلم وفق بلاغ للوزارة. كما أبرز الاستعداد الجيد لعملية التأجيل عن بعد للتلاميذ في مختلف المراحل التعليمية وفي الأجال المحددة، مبينا أن الوزارة ماضية في نهجها التحضيري المبكر وأن العودة المدرسية 2026-2027 ستنطلق في ظروف تجسد الالتزام الفعلي بخدمة التلميذ والمنظومة التربوية معا. وافقت الإدارة العامة للتجديد الجامعي بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال السنة الحالية على قبول واعتماد تأهيل وإعادة تأهيل 1205 مسالك في الإنجازات في مختلف المجالات بالجامعات التونسية العمومية، من بين 1328 ملفا ورد عليها، وذلك حسب ما أفاد به مدير عام التجديد الجامعي منير العيادي. اليوم توزيع الجائزة العربية مصطفى عزوز لأدب الطفل في إطار دورة 17 للمنتدى العربي لأدب الطفل بمدينة الثقافة بالعاصمة. التظاهرة انطلقت أمس وتشهد مشاركة عدد من المبدعين العرب بهدف الارتقاء بالأدب الموجه للطفل. رئيس المنتدى محمد آيت مهوب أكد بالمناسبة أنه سيتم تتويج 3 فائزين من فئة الكهول و3 فائزين من الأطفال.
9: ندوة دولية نسميها الملتقى العربي لأدب الطفل، تقدم فيها محاضرات كل سنة حول مسألة من المسائل التي تهم أدب الطفل، وفي اليوم الثاني توزع جائزة مصطفى عزوز لأدب الطفل، وهي جائزة عربية أيضا. تأتينا مشاركات من مختلف الدول العربية. تكشف لجنة التحكيم عن أسماء الفائزين بالجوائز الثلاث. لدينا 3 جوائز للكتاب الكهول، لدينا جائزة أخرى يشارك فيها الفتيان، وهي أيضا مفتوحة للعالم العربي كله. هذه السنة جاءتنا 130 مشاركة بالنسبة للكهول من مختلف الدول العربية، جاءتنا حتى من الصومال ومن تشاد، من السعودية، من مصر، من الجزائر، من الأردن، من فلسطين، من غزة. جاءتنا حتى مشاركات من خارج الدول العربية، كم من كندا، جاءتنا مشاركة من مالي، و17 مشاركة للفتيان. هذا هو عصر الكتاب، نحن الآن في أحوج الحاجة إلى الكتاب.
8: تنظم الإدارة العامة للشباب والمندوبيات الجهوية للشباب والرياضة في 24 ولاية مهرجان الشباب في دورته الثانية، لا سيما المناطق الداخلية والأحياء ذات الكثافة السكانية والتجمعات ذات الأولوية. التظاهرة انطلقت أمس من ولاية أريانا من خلال عرض فني شبابي ذو بعد رمزي، بالإضافة إلى أنشطة رياضية وسهرات تنشيطية فنية وأنشطة تطوعية وحملات تحسيسية حول ظاهرة العنف الإسراف والمخدرات. مدير وحدة تنمية أنشطة الشباب بأريانا بشير الكشبوري:
4: الأهداف نتاع المهرجان أولاً تعزيز قدرة الشباب، ثانياً خلق ديناميكية بالجهات وخاصة على المستوى المحلي، ثالثاً اكتشاف المواهب الشابة ودعمها، وأيضاً التعريف بالإبداعات والمنتوجات الشبابية وخاصة لمنتوجات شباب المؤسسات الشبابية، المساهمة في الوقاية من التطرف العنيف والحد من بعض السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، التشجيع على الإبداع الرقمي وتجديد التكنولوجيا، عروض فنية شبابية في مجالات الموسيقى والمسرح والرقص العصري والتعبير الجسمي، عن أنشطة رياضية وعن عروض تنشيطية جماهيرية، عن أنشطة تطوعية وعن معارض للإبداعات، وعن حملات تحسيسية لمكافحة ظاهرة تي العنف والمخدرات.
8: من إذاعة الشباب نواصل تقديم نشرة الأخبار، وفيها أيضا اختار المنتدى الثقافي العربي الإسباني ثهار الشاعر والمترجم والأستاذ بكلية الأدب بمنوبة رضا مامي شخصية العام لسنة 2025، وتم أمس الأول منحه جائزة الميدالية الذهبية ثهار بالبيت العربي في مدريد. رضا مامي اعتبر أن هذا التكريم يتوج جهدا وعملا دؤوبا لعدد من الأساتذة والطلبة بهدف التعريف بالثقافة التونسية في العالم.
10: هذا التكريم يعني هو جاء كنتيجة لعدة مجهودات قمنا بها، سواء كان في قسم الإسبانية بكلية الأدب منوبة، أو كذلك صلب يعني الجمعية التونسية لدارسي اللغة الإسبانية وأدابها التي أترأسها، وهي مجموعة أعمال قمنا بها مع ثلة من الزملاء الأفاضل والطلبة وبعض محبين اللغة الإسبانية، وذلك عن طريق يعني تنظيم المؤتمرات الندوات الدروس سواء كان في تونس أو في قرطبة إشبيلية، نابع من إحساسنا بضرورة فتح نافذة أخرى ثقافية، دورنا نكون سفراء لثقافتنا ولتاريخنا، قوموا بإيصال الإرث الثقافي والحضاري التونسي إلى قراء إسبانيا وقراء أمريكا اللاتينية. مسرور بهذه الميدالية، مسرور بهذه الجائزة.
8: بمناسبة اليوم العالمي للتبرع بالدم الموافق للرابع عشر من جوان من كل عام، تحيي اليوم بلادنا هذه الفعالية من خلال أيام تحسيسية مفتوحة لتشجيع التبرع الطوعي وإنقاذ الأرواح. ويحتضن شارع العبي بورقيبة بالعاصمة اليوم حملة تبرع كبرى، كما تتواصل الحملات والأنشطة التحسيسية في المستشفيات وبنوك الدم بمختلف ولايات الجمهورية لضمان توفير المخزون الوطني. وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي تجدد الدعوة إلى ضرورة احترام حق العموم في النفاذ إلى الشواطئ والمحافظة على سلامة المرافق والتجهيزات الساحلية. وبينت الوكالة أن التراخيص المسندة في إطار الإشغال الوقتي للملك العمومي البحري تلزم المنتفعين بعدم تجاوز نصف عرض الشواطئ عند تركيز التجهيزات والمنشآت المؤقتة، وأن الجزء المتبقي من الشاطئ يظل مخصصا للعموم. وفي السياق ذاته شددت الوكالة على أن كل اعتداء على الملك العمومي البحري أو الحق الضرر به أو بالمنشآت والتجهيزات الموجودة عليه يعرض مرتكبيه للتتبعات القانونية. في العالم، مصادر أمريكية أشارت إلى أن إيران كثفت بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة جهودها لعزل مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، مضيفة أن الوصول إلى مخزون اليورانيوم بات الآن أكثر صعوبة وخطورة. وقالت مصادر أعلام إسرائيلية أن تركيا والسعودية تدفعان نحو إنشاء ممر بري للنقل والتجارة يربط دول الخليج بأوروبا عبر سوريا والأردن، وهو مشروع يتجاوز إسرائيل وينافس الممر الاقتصادي الهند الشرق الأوسط أوروبا الذي تدعمه تل أبيب. نهاية النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها في عناوين: وزير التربية يؤكد الاستعداد لعودة مدرسية تجسد الالتزام الفعلي بخدمة التلميذ والمنظومة التربوية معا. المنتدى الثقافي العربي الإسباني يختار الأستاذ بكلية الأدب بمنوبة رضا مامي شخصية العام لسنة 2025. وحملات وأنشطة تحسيسية بمختلف ولايات الجمهورية اليوم للتحسيس بأهمية التبرع بالدم. شكرا على المتابعة، يومكم سعيد.
6: إذاعة الشباب عدل موجتك.

0: طقس اليوم.
1: مرحبا بكم معنا من جديد على موجاتنا اذاعه الشباب. طقس اليوم كيفاش باش يكون؟ نمشيو مباشره الى المعهد الوطني للرصد الجوي. معنا سرحان الرحالي. صباح الخير. صباح النور.
2: صباح النور. اهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: ليامات هذيا خلينا نقولوا نهارين توا تقريبا رياح، وحتى درجات الحراره حسيناها منخفضه شويه،
2: على هي برشا
1: مصاب تقعد هالنسمه هذيا باش مصاب تقعد اطول. قول لنا انت، اعطينا فكره على احوال الطقس.
2: ديما في يعني وقتها كي نتوقع درجات الحراره نهتم ايضا بنوعيه الرياح. نوعية الرياح خاصة فما نوعية يعني كما الشمالية والشرقية، هذه الرياح تلطف في الأجواء عكس الرياح الغربية أو الجنوبية اللي تعمق في إحساسنا بالحرارة أو تساهم في ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة. اليوم إن شاء الله نواصل مع الرياح الشرقية، وبالتالي طقس صافي إلى قليل السحب، لكن درجات حرارة مقبولة ما بين 26 و30 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، بين 31 و 35 ببقية الجهات، تصل إلى حدود 37 بالجنوب الغربي. مقبولة من حيث يعني الحرارة في الظل، ولكن دوما الإحساس يعني أكثر شوي من الأرقام اللي ديما نسجلوها. لحد تغير اتجاه الريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط، وبالتالي ارتفاع مرتقب في درجة الحرارة يوم الغد ما بين 30 و 34 درجة بالمناطق الساحلية الشرقية وكذلك المرتفعات، وبين 35 و 39 ببقية الجهات، مع ظهور خلايا رعدية يوم الغد دورا بمرتفعات الوسط الغربي تكون مصحوبة ببعض الأمطار تحديدا بكل من تلا والقصرين. ممكن هذه الأمطار يعني تكون الكميات فيها ضعيفة إلى متوسطة. نواصل مع هذه التقلبات الجوية الكلاسيكية الاثنين والثلاث، المرتفعات الغربية للشمال والوسط ثم تشمل الجهات الشرقية للبلاد، مع انخفاض مرتقب لدرجة

0: الحرارة بداية من يوم الثلاثاء. يعني الأرقام يعني أرقام صحيح مقبولة، ولكن في فصل الصيف تعتبر طيبة جدا، خاصة ونحن مقبلين على شهر جويلة، شهر سخانة، فصل الصيف معروف فيه جويلة ترتفع فيه درجات الحرارة، لكن نأمل لكون نحافظ على هذه المستويات تكون الأجواء مقبولة عموما. بالنسبة لحالة البحر يعني ملائم لتعاطي مختلف الأنشطة الترفيهية البحرية، لكن ملازمة الحذر تبقى ضرورة قصوى، وإن شاء الله موفقين في نهاية هذا الأسبوع.
1: يعطيك الصحة، شكرا لك على كل التفاصيل هذه. سرحان الرحالي من المعهد الوطني للرصد الجوي، وإحنا مازلنا مواصلين معكم أكيد في الماتينا الويكاند كما قلت الثمانية، باش نعملوا طلع على ولاية بنزرت باش نحكي بها أكثر تفاصيل. الانطلاقة باش تكون مع الدراجات منزل الجميل وفي اتجاه الرمال، وإحنا تنزيدوا ناخذوا أكثر تفاصيل على التظاهرة هذه بعد شوية. مرحبا بكم في الماتينا الويكاند.

0: مرحبا بكم معنا من جديد على موجات إذاعة الشباب. مازلنا مواصلين معكم في الماتينال ويكند في الوقت هذا كما قلت باش نهزكم إلى ولاية بنزرت ويعني تظاهرة مهمة جدا هو باش نحكيو عليها للي يحب الدرجات. أكيد معنا سيد فكري النجلاوي مدير دار الشباب منزل جميل. مرحبا بكم معنا على موجات إذاعة الشباب.
1: مرحبا بك مدام ذكريات ومرحبا بكامل فريق العمل بإذاعة الشباب ويعطيكم ألف صحة. مرحبا بكم.
0: أكيد يعني في فورما الناس كل جو كبير تظاهرة مهمة جدا باش نحكيو عليها للي يحب الدرجات الهوائية هذه فرصة أنه يكون موجود معاكم.
1: عايشك مدام ذكريات حقيقة هو جو كبير بدأت التجمع بدأ النشاط على قدم من وثاق كيف ما يقولوا فيها برشا جو معها بديما برشا تعب زادة كيف إن شاء الله تظهر ناجحة إن شاء الله تنال إعجاب المشاركين الكل. إيش هو تحب
0: هتات ناخذوا تفاصيل المظاهرة هذية يعني التظاهرة هذية فيها أكيد برشا مشاركين اللي يحبوا الدرجات الهوائية. نحكيه شوية اليوم هذية مكان الانطلاق وين ماشيين بالضبط يعني برنامجكم شنو عندكم اليوم؟
1: به هو التظاهرة متاع هابي بيس هذه ليديسيون الثالثة وهذه في ليديسيون الثالثة احنا كل عام تكبر شوي. بالنسبة لسنا ممكن نخدموا جولات نخدموا مثلا عملوا الاختلال مع تريتلون السنة عملناها في وسنا ولت تعمل شركاء معنا اللي هما الجامعات الجامعتين الجامعة التونسية للدرجات والجامعة التونسية للرياضة للجميع. بالنسبة للجامعة التونسية للرياضة عندها لهنا في غابة الرمال فما أكيد غابة الرمال ولت وجهة للتونسيين كيف اسم معروف طبيعية وجهة للبحر هذه مركز نشاط إيكولوجي هام جدا في اخترناه
0: يبدو أنه ما فماش ريزو عندكم غادي يبدو أن هاو صوتك يتقطع هي توصل لنا الصوت من غادي خلينا نسمع يعني الحركة والجو اللي انتم ما فيه اي اكيد اي
1: باهي ما على غالب احنا غابة كيف ما تعرف ديما ريزو يتيح شوي بالنسبة للجو هات متسمعوا هذه اصوات الكراهب اللي خلنا نقرب لهم الغادي ثم
0: اي حركة كبيرة
1: مرورية بالطبيعة رسلنا تم صار غلق الطريق من طرف المؤسسة الأمنية على الكراهب يرسو فيها سباقات درجات ما تنجمش يلزم يكون الطريق فارغ شوي
0: يعني اللي قصد ربي مثلا بنزرت في الوقت هذايا ياخو يعني يحط في باله انه فما تظاهرة بتاع درجات وفما طريق تنجم تكون مسكرة
1: لا الطريق مش مغلقة ليس المدخل متاع الرمال
0: المدخل متاع الرمال
1: المركز النقطة اللي تركز فيها النشاط خاطر النشاط لما فيه دو سيركوي سيركوي ان كيلومتر للي زي ما تير باش يعملوا دي نومبر دو تور بحسب لي كاتيجوري داج وتم سيركوي في 5 كيلومتر اللي هو باش يصير في ليكسيو اللي هو كأس تونس للمحترفين 2026 تحت اشراف الجامعه التونسيه للدرجات.
0: به التوقيت وقتاش تبداو ليفينمون تاعكم؟
1: التوقيت تو حاليا قاعدين يسلموا في لي دوسار يعملوا في لي زانسكريبسيون ربع ساعة هكيك أربع دراج تبدأ الانيماسيون وينطلق النشاط بقدرة الله نعملوا تحية العالم ويبدأ النشاط.
0: أكيد إن شاء الله بالتوفيق لكم للناس الكل اللي تسمع فينا ينجموا زادة يكونوا حاضرين وحتى يتفرجوا زادة يكونوا حاضرين معكم في التظاهرة هذية في توافر الموجودين في الرمال في غابة الرمال في بنزرت. به شكرا لك إن شاء الله بالتوفيق لكم. أكيد كما قلنا للي يحب الدرجات الهوائية ينجم يكون موجود في غابة الرمال في بنزرت. السيد فكري النجلاوي مدير دار شباب منزل الجميل يعطيك الصحة على كل تفاصيل التظاهرة هذية والرياضة مزلنا يعني في الرياضة بعد شوية زياد تلقاوه في أخبار المونديال أكيد والحقيقة أنا أول مرة زياد رالي ما نتفرش في المونديال على خاطر ياسر مخر شنو هذا أول مرة ما نتفرش في ماتشوات للمونديال. المهم أنه كل التفاصيل تلقاوها بعد شوية مع زياد. مرحبا بكم ديما معنا على موجاتنا إذاعة الشباب.

0: Il matinal weekend.
1: كأس العالم لكرة القدم من 11 جوان ل 19 جويليا 2026. تغطية يومية وبرمجة استثنائية على إذاعة الشباب. كافي أمريكان كل يوم بداية من 7 متاع الصباح. كلوب مونديال بداية من ماضي 3 متاع العشية. مونديال باي نايت بداية من 10 متاع الليل. ستوديو المونديال نقل مباشر لمباريات تونس ضد السويد ضد اليابان وضد هولندا. فنيين لاعبين حكام ومدربين في برمجة خاصة بالمونديال. مونديال كندا أمريكا والمكسيك من 11 جوان ل 19 جويليا 2026.
2: مكسيكو مكسيكو يونايتد ستيتس كندا
3: مونديال 2026 الولايات المتحدة كندا والمكسيك
1: كافي أمريكان.

0: صباح النور، شحوالكم توا في مونتيري مكسيكو. دخلنا في نهار جديد، ماضي ساعة متاع الصباح 8 في تونس نعملوا قهوة. يلتحق بنا مدربنا ولد الإذاعة وليد بن محمد بعد جولة في العراق. وليد ليك وحشة، صباح النور.
1: صباح النور زياد، صباح النور للسادة المستمعين والمستمعات. إن شاء الله تكون يعني حس خفيفة،
0: ما نش باش نفيقوا بالوقت. باش نعملوا قهوة أكيد، باش نعملوا دورة لأنه صار حفل افتتاح في مكسيكو، في تورونتو في الكندا، والبارح في ألي في أمريكا. دونك باش نحكيوا برشا كورة، باش نحكيوا على المنتخب الوطني اللي همنا قبل مباراة السويد فجر الاثنين ما ثلاثة متاع الصباح. وأكيد باش نعملوا بريفيو على مواعيد مهمة اليوم، فما ماتش شوك عندنا ما نحكيوا فيه، ماتش سيليساو البرازيل أمام المنتخب المغربي. هذه بالنسبة لمواعيد اليوم. البارح أكيد فما المونجالة مازالت ماهيش معدلة حتى على التوانسة، يكمل لك السهرية أوكي، أما باش يمشي الماضي ساعتين متاع الصباح باش ينشاني ماتش آخر في يوم جديد. هذه حكاية صعيبة، لكن باش نقوموا مع مباراة تونس والسويد إن شاء الله ما ثلاثة متاع الصباح نهار الاثنين. كيفاش عايش المونديال وليد بن محمد؟
1: والله كيما الناس كل، كيما الفنيين الكل، الحقيقة ثم ماتشوات صعاب شوية يتبعهم الحقيقة، خاصة مساطين ومثلاثة متاع الصباح. يمكن يمكن الأربعة متاع الصباح أوكي، واحد يقوم يصلي الصبح ويتفرج
0: أوكي،
1: لكن وساعة مساطين
0: فجر كيما أمريكا الباراغواي البارحة. وانت كنت في جولة في مهمة في العراق يعني كمدرب، وتو الموضة متاع العراق شفت برشا مدربين.
1: والله صحيح، يعني تحل السوق العراقي حلو، يمكن خلينا نقول يمن الزلفاني اللي اشتغل في نادي ديالة، نادي معروف زادة في نادي ديالة، ما مشيت اشتغلت معاه أنا كمدير فني على الفئات العمرية.
0: نسلموا عليه،
1: نسلموا على يمن الزلفاني.
0: شعب العراق اللي
1: الحقيقة
0: عايش المونديال، زاد
1: شعب ممتاز وممتاز جدا، ويحب تونس. يحب تونس، هذه الحاجة اللي عرفتها في الشعب العراقي، يحب تونس برشا، وناس مغرومة عشيقة بتاع كورة كيما نحن بالضبط. يحبوا الكورة، تشوف انت في ماتش ريال وبرشلونة حاجة تقف البلاد.
0: أي، وقالها جراهام الناخب الأسترالي لمنتخب العراق، قال ما نجمش نكون نواصل حياتي في العمر هذا بالخبرة متاعه زاده هو بالمونديال، نقعد نعيش في اللوكس في سيدني في أستراليا، فنزل الشارع العراقي والأكلة العراقية واليوم العراقي وعايش مع الشعب العراقي باش عطاك الروح هذيك.
1: بروفوني خذي الجنسية،
0: خذي الجنسية جراهام.
1: بروفوني خذي الجنسية،
0: اليوم مش يوم عراق، اليوم يوم قطر والمغرب والبرازيل وسويسرا. تنحكيو على العراق كي تجي بحذنا وليد، اكيد وقت العراق تدخل للمونديال. منتخبنا الوطني اكيد يحضر لماتش مهم جدا امام السويد ان شاء الله نهار الاثنين فجر ما ثلاثة متاع الصباح. دونك احنا باش نسهروا لحد ونصبحوا ان شاء الله حتى يجي ماتش السويد. مباراة مهمة جدا بعد جولة مارس في امريكا، الكندا الجولة اللي عملناها ودية، وبعد جاء شهر جوان مشينا لاوروبا عملنا ماتش فيينا امام النمسا، وماتش خسارة موجعة أمام بلجيكا في بروكسل. توا نتويو الصفحة وندخلوا في الموعد المهم جدا. وليد تعرف الكرة وكمدرب أكيد برشا خبرة، يقولك السويد طامعة فينا وإحنا طامعين في السويد بالتعديلات الجديدة متاع الترشح، يعني نجموا الماتش الأولي خلينا ناخذ ثلاثة نقاط مهمة كما صار البارح مع أمريكا.
1: شوف زياد روش، ثم في الكورة ثم مؤشرات إيجابية ومؤشرات سلبية. يعني شوف الحقيقة لعبنا مباريات ودية الأخيرة خلينا نقول قراب للكوب دو موند. يمكن المدرب صابر الناموش يعرف النقائص الموجودة في الفريق. الحقيقة أنا شفت حاجات في المنتخب التونسي، خاصة نحن تحب ولا تكره في مع المدربين الكل لعبنا البلوك ميديوم وترانزيسيون اوفنسيف. الترانزيسيون اوفنسيف مش قاعد نشوف السوبيريوريتي نيميريك فير لافون، يعني التفوق العددي مش موجود. انا البارح مثلا كي شفت منتخب تنحكيو عليهم بعد البوسني،
0: البوسني
1: وقت يسوي وقت يعمل الترانزيسيون تلقى ثلاثه اربعه موجودين،
0: ضيع اثنين بلاش
1: صحيح
0: وقبل الهدف.
1: فوالا يعني انت اليوم المنتخب التونسي هذا اللي نقصوا، لكن يمكن صبري ناموشي باش يبني على الشوط الاول نتاع مباراه النمسا، خاطر هذاك بالنسبه لي انا روبير. يعني البلوك كان كومباكت، كانت ثم الباس القصيرة متنوعة، ثم ترانزيسيون اوفنسيف، ثم ترانزيسيون ديفنسيف، كانت رابيد، ريبلي كانت تاع لي جوور دو كولوار كانت موجودة. يعني الحقيقة
0: وخسارة ما بناش على شوط النمسا في فيينا في ماتش بروكسل، تخربقت شوية الأجواء.
1: هذاك ستانشوا ستانشوا. شوف أنا اليوم مدرب، أنا اليوم مدرب عندي أفكار، يلزمنا في الوقت هذا زياد يلزمنا نحترمه أفكار المدرب. النقد يجي بعد الكوب دي موند. اليوم لازم نكونوا واقفين مع المنتخب كيلكو سوا، نحاولوا نعطيه الأغلاط اللي لازم يتفاداه، مي اون جينيرال لازم ندزوا
0: مع المنتخب الوطني. اوكي، البارح في السهريه المونديال باي نايت كنت معاكم وكان معنا زميلنا أنيسة المجري، خذينا برشا تفاصيل على حاله الطقس، على المؤتمر الصحفي ان شاء الله قبل المباراه، على تدريب يوم امس كان في حدود الساعه السادسه مساء بتوقيت مونتيري، ماضي الساعه نتاع الصباح بتوقيت تونس. وباش نسمعوا شو قالوا الملاعبيه بعد أكيد جاهزية وصلت توا قبل 48 ساعة مهمة جدا، ما عندناش إصابات، هذه حاجة مهمة. الملاعبية لقاو الريتم نتاعهم بعد جولة فيينا بروكسل وجاهزين لمباراة المكسيك. ملاعبي وانت كنت مدافع وليد بن محمد نحبوه برشا، يخرج يتكلم هو منتصر الطالبي، قلت اوكي في ماتش بلجيكيا في ماتش فيينا، لكن اليوم فوكس مركز. نسمع شو قال البارح للإعلام التونسي قبل بداية الحصة التدريبية منتصر الطالبي.
2: أي حاضرين ما تنجم كان حاضر، خاطر نعرفوا اللي ولا داخلين الكومبيتيشن كأس العالم، نعرفوا اللي كل واحد يحلم شلع بكأس العالم، نعرفوا اللي زاد الماتش أميكو ولا صار اللي صار، ما كناش في المستوى.

0: l'entraînement surtout, le bar à l'entraînement, j'ai alhamdoulilah, comme je l'ai dit, j'ai bien et tركيز عالي. ان شاء الله لو جور جي نكونوا حاضرين ان شاء الله. صحيح انا هوني ديسبونيبل للتعليمات الكوتش والدفاع على راية الوطن وين يستحق هوني ان شاء الله باش نكون موجود ونقدم الاضافه. كما قلت لو بلوز امبورتون توا لوبجيكتيف تاع الشعب كامل المريول تاع تونس كسوا لعبت ولا ما لعبتش الاولاد الكل يعني عقد العزم ان باش نكونوا حاضرين ونفرحوا واللي باش يهبط يقدم الاضافه واللي باش يلعب من الاول ان شاء الله يقدم الاضافه. ليسونسيال الجروب كل سوليدير وعنا ورانا شعب كامل يستنى فينا نحن باش نعملوا لو ماكسيموم بوسيبل ان شاء الله باش نفرحوهم. والله كيما ديما نقول يعني الشعب التونسي موجود بارتو نشكرهم على الدعم نتاعهم سورتو في الخايب والباهي هذه هي الحاجه الباهيه. كيما قلت الاوبجيكتيف واحد هو رايه الوطن دونك نحن رانا الكل عائله واحده وتلمنا بلاد كامله وعالم تونس ان شاء الله.
1: اكيد كنا مع تونس ورا تونس وديما تونس في القلب. وليد بن محمد التغييرات في التشكيله منتظره وديما يكون عندنا في البال ماتش الكندا هايتي وقتها مازلت ليست ماهيش اوفيسيال لكن خاصه ماتش فيينا امام النمسا.
2: شوف زياد الحاجه باهيه اليوم اللي عملها صبري اللاموشي حافظ على جينيرالمون على لي دو زاكسيو اللي هو رقيق والطالب هذه الحاجه باهيه على لونتونت على الاوتوماتيزم باش يفهموا بعضهم اكثر خاصه مع الجارديان في
1: مهيب الشامخ
2: مهيب الشامخ أوكي. الحقيقه يمكن انا حسب معلومات اللي عندي 99% باش تكون يعني العابدي طالبي رقيق فاليري
1: هذوما الاربعه اللي قدام
2: هذوما الاربعه مع مهيب الشامخ هذوما 99% قدامهم الصخيري خذيره
1: حنا
2: باع المجبري
1: ليش فلسفه
2: ما فيهاش فلسفه قدامهم باش يكون هداف البطوله
1: شوات
2: قعد شنيا قعد لي دو دومي دو كولوار
1: اوكي
2: ليزيتاسيون مازال مازال خذاش يعني قاعد يجرب حتى لي زيكول يسمعناهم قاعد يجرب لي دومي دو كولوار
1: ان شاء الله بربوح الماتش ما ثلاثه نتاع الصباح نهار الاثنين 15 جوان واكيد استوديو تحليلي خاص على موجاتنا. الافتر ماتش البارح اكيد وليد تبعت المونديال بعد حفل افتتاح في المكسيك حفل افتتاح في الكندا. الكندا البوسنه ماتشي برشا كوره الكندا خاصه جمهور شيخ بالمباراه انتهت المباراه بالتعادل هدف في كل شبكه هدف اول من ركنيه تنس بالون في البوكس في 550 ديفياسيون كيف صارت وبالراس ممكن هفوه من دفاع الكندا خاصه حارس المرمى ديك المنطقه نتاعو هدف يعني مهاجم الدوري الروماني في كلوج لوكيتش بعد اربع دراج لعب تقريبا وجاء هدف مهاجم ساوثامبتون لارين في 78 كندا ضيعت الربح والبوصله ضيعت اثنين بلاش البريك.
2: صحيح زياد شوف ايش نقول لك البارح راهو لازمنا نعرفوا حاجه اللي راهي الكوره في اوروبا تطورت وتطورت وتطورت اكثر كنا نحن ماخذين فكره معينه على الاوروبيين لكن تشوف اليوم يعني الفرق اللي فايز الكل في المباريات الاخيره مع عدا المكسيك كلها اوروبيين يعني اليوم كي تشوف انت المنتخب البوسني راهو ازاح المنتخب الايطالي باش يكون واضحين البارح تو كانت مباراه قويه تشوف انت 28 ماتش بالنسبه للكندا ما نهزمش في خاصة في الملعب هذاك نهزم كان مباراة واحدة
1: صحيح
2: هذاك علاش هما ركزوا باش يلعبوا في الملعب هذاك لأنه خليني نقول مستبختين به فهمتني لكن البارح المنتخب خاصة البوسني أعطى درس في الشوط الأول خليني نقول في الشوط الأول خاطر في الشوط الثاني
1: دفاع
2: باش نحكي على الدفاع والصبر خاطر اليوم ثم كيما تونس باش نلعب ضد فرق اقوى منا باش نلعبوا نفس التكتيك هذاك ونفس اللعبه هذاك خاطر نحن تو باش نحكيو على الطريقه والاسلوب
1: أوكي.
2: الطريقه تختلف على الاسلوب مثلا تو المنتخب البوسني وقعد شفت برشا فرق يلعبوا بالسيستم 4 4 2 يعني في التحول الهجومي يولي 4 2 4 في الديسبوزيتيف ديفونسيف تقعد 4 4 2
1: ضيعت الربح كندا
2: خاصة أنا عجبني المدرب الحقيقة راهو شوف كي تشوف الستات في الشوط الأول اللاعبين الكل تاع البوسنة من 8.5 على 10 أقل لاعب عنده 7.2 على 10
1: البوسنة
2: دفاعيا حتى في التحول الهجومي
1: أوكي.
2: التحول الهجومي كان مدروس
1: ضيع
2: خاصة على ميميتش على الجهة اليسار الشوط الثاني تغييرات على المدرب يعني الحقيقة
1: كندا
2: تاع كندا اللي هو كان يلعب على

0: على كوتي، في الدوزيام ميتو دخل دوز اتاكون ولا يلعب في العمق، وذاك اللي يسوى الفارق، ولا تلعب 4 2 4 ولا ثم يعني عمق، ولا بروفوني الهدف جاي في العمق
1: في 78
0: في 78
1: كيفاش بيفوت او دار وشات و...
0: والكونيكسيون وانتاج هذيك هي, هي, هي زياده حكينا عليها برشا. نحن على المنتخب التونسي التفوق العددي في البوكس
1: باهي برشا. احسن لاعب في الماتش كان
0: اسماعيل كوناتي
1: كوني.
0: كوني
1: اسماعيل كوني يلعب في الدوري الايطالي مواليد ابيجان، نحكيو على كندا مواليد ابيجان اوكي. دونك هذا ماتش الكندا المكسيك. كلمه على التحكيم في الماتش، خالد سويح خبير التحكيم. صباح النور خالد.
2: صباح النور، بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكل مستمعي ومشاهدي اذاعه الشباب. مرحبا بك زياد، ليك وحشه يا خويا وليد بن محمد. على فكره سي زياد، ممكن ما تعرفش معلومه اللي انا وياه عدينا شهاده مدرب شبان مستوى اول.
1: اوكي
2: اكيد سي وليد يتذكر، فما حكم وحيد كان معاه.
0: ذكرتك تو ذكرت.

0: الانذارات صحيحه والاهداف صحيحه
1: برافو،
0: و 30 خطا اللي معناه اعلن عليه المتسلل الوحيد ضد هجوم كندا كانوا صحيحين.
1: امريكا الباراغواي، باراغواي كانت مباراة البارح خسرت 4-1 دوبلي لمهاجم موناكو موهبة بالوغين، ووليد ماتشي برشا ريتم برشا تيمبو، أمريكا ستايل غير المكسيك غير الكندا.
2: أمريكا ساسوفوا زياد اللي هي محضرة الكوب دي موند هذي كوم يلفو، يعني كي تشوف أنت اليوم في 30-40 مينوت في الشوط الأول 3-0، يعني تفهم اللي أمريكا يعني
1: داخلة بقوة،
2: داخلة بقوة خاصة ضد الباراغواي. راه اليوم نحكيو على الباراغواي، يعني الباراغواي تاريخ
1: صحيح،
2: يعني من أول الناس اللي هزت كوب دو موند
1: كيما اليوراغواي. هو احنا باش ما نغلطوش، هما جيران اليوراغواي والباراغواي، لكن الباراغواي كان اوت البارح خارج الموضوع قبل هدف جاك يعني بخطأ بوبا في مرمى فريقه في منطقة المرمى. ثم جات أهداف مهاجم موناكو حكينا عليه، بالو ملاعب برشا، زوز أهداف دوبلي لهذا المهاجم في الشوط الأول، كل شيء انتهى بالنسبة للمنتخب الأمريكي. وجاء هدف التسعين مع ثمانية لرينا لاعب بروسيا منشن غلادباخ. أمريكا مستحق الانتصار،
2: مستحق على طول الخط،
1: على طول الخط، ودخلت بقوة في المونديال أمام جمهورها وعرض
2: نتيجة لحد الآن،
1: عرض نتيجة 70,000 متفرج تبعوا الماتش في ألي في لوس أنجلس. خالد سويح حكم ماتش أمريكا الباراغواي يعني دون أخطاء في المباراة،
0: لقطة وحيدة هي اللي أثارت نوعا ما من الجدل. حبيت نذكر وأنه أسند 6 إنذارات صحاح، 1 ضد أمريكا و5 ضد باراغواي، إحصائيات هذه 30 خطأ.
1: ذكرني بجنسيته،
0: سامحني،
1: ذكرني بجنسيته،
0: جنسيته هولندي، هو داني ماكيلي، وفي الفار كان كارلوس جراندي الإسباني. كما قلنا 30 خطأ، 17 ضد أمريكا، 13 ضد الباراغواي، 6 إنذارات والأهداف صحيحة. أول إنذار كان في الدقيقة 9، ممكن الأهداف الصحيحة، ولكن أهم لقطة هي دعوة اللي في حالة وحيدة لمراجعة اللقطة هي
1: ورقة الصفر الغالطة سيمولاسيون،
0: هي أثارت الجدل لأنه الحقيقة أعلن عن مخالفة ضد لاعب الباراغواي اثر تدخل لاعب رقم 13 من امريكا واسند له الورقه الصفراء، ثم تم تنفيذ المخالفه، قعدت 6 ثواني المخالفه تلعب، ثم وقف الكره وتم دعوته لي باش يشوف اللقطه. هو كي يشوف اللقطه مش اللي هو الخاطئ، هو صحيح المدخل هذاك، لكن هو باش يقيم الخطا، فما خطا من عدمه،
1: واضح
0: تم تقييم الخطا وانه فما سيميلاسيون سلوك غير رياضي، تحايل.
1: الورقه الصفراء اللي كانت عند مدافع امريكا مشات المهاجم الباراغواي. اوكي كيك التعديلات في الفار،
0: تم الغاء الانذار بالنسبه للمدافع الامريكي 13 واسنادها لرقم 10 والرجوع
1: اللي عمل شو يعني في اللقطه تمثيليه سيميلاسيون. برافو الفار، هنا برشا تعديلات صارت، والفار كما قلت خالد سويح يعني مش في الملعب، الفار في مركز فقط في لاس فيغاس. برافو اكيد. وليد بن محمد محللنا اليوم شيخه كوره، نحكيه على قطر سويسرا، كلمه على الماتش، 8 تعليل سويسرا فيها تونسي زكي العمدوني.
2: زكي العمدوني تونسي مجنس سويسري واختار باش يلعب في سويسرا،
1: حقه اموره،
2: ان شاء الله يكون الاختيار يعني صعب.
1: اوكي خاطر قطر صعيبه المباراه في الداخل،
2: صعيبه عليه زيد. شوف راه اليوم المنتخب السويسري كي تشوف الاستاد نتاعو وتشوف يعني منتخب قوي ومنتخب عنيد جدا،
1: عنده تقاليد
2: ويملك لاعبين ممتازين وممتازين جدا، خاصة في التصفيات الأولانية كان ممتاز.
1: أسبقية لسويسرا؟
2: أكيد
1: أمام قطر. ماتش الشوك، ماتش الشوك 11 تعليل برازيل المغرب. نسمعوا إكستري سليم الخصيبي من تصريح يعني مدرب المنتخب المغربي مع حكيمي يعني وهبي، يتحدث عن الثقة بالنفس رغم الغيابات اللي جت في ساعة متأخرة في تربص المغرب قبل مباراة البرازيل.
3: Non, c'est clair que les ondes sont positives. On est très confiant. On est confiant de l'état des joueurs, de ce qu'on a voulu mettre en place, des principes et des valeurs qu'on a voulu instaurer. Et puis c'est les matchs qui nous dicteront et qui nous diront où on en est. Mais on l'a vu déjà contre la Norvège. Je pense qu'on est bien pour commencer la compétition. Et le but, Inch'Allah, c'est d'être meilleur après chaque match. Donc je ne vais pas me plaindre.
4: Ouais, bonjour à tous. Good afternoon, everyone. Je pense que

0: Tout le monde connaît l'équipe de Brésil et on connaît la qualité de Vinicius. J'ai déjà joué beaucoup fois contre lui, c'est un grand joueur. Pour défendre Vinicius et pour défendre les autres joueurs que Brésil, ils sont de haut grand niveau, on a besoin de défendre ensemble avec des idées. Je pense qu'on a entraîné, on s'est préparé pour tout ça et je pense que l'équipe elle est prête. Moi, personnellement, je me sens prêt et avec la confiance de faire un grand match et de faire une bonne performance.
1: به برشا حكيمي ومدرب المنتخب المغربي المغرب نيو لوك ماتش ماهوش ساهل قدام برازيل وليد غياب الزلزولي غياب نايف لكن لقات تعويضات كيفاش تراه المغرب اليوم
2: المغرب شوف المغرب تعودت بالماتشات الكبار يعني كي تشوف الكوب دي موند الاخيره اللي صارت في قطر يعني فازت على اسبانيا وفازت على فرق كبيره اليوم حتى المنتخب البرازيلي يعني الحقيقه تفرج فيه انا ضد المنتخب المصري فريق ممتاز ومنتخب يعني ديما عنده تقاليد
1: أكيد. اسم كبير
2: اسم كبير واللاعبين اي لاعب حتى مدافع يقدر يسوي لك الفارق اليوم المنتخب المغربي الحقيقه زاد كي تشوف دياز في ريال مدريد تشوف حكيمي هاد تشامبيونز ليغ تشوف غناحي يعني الحقيقه باش تكون مقابله ممتازه وممتازه جدا فيها متعه
1: فيها متعه 50 50 اخر كلمه على حكم الماتش مع محللنا خالد سويح حكم ماتش البرازيل المغرب
3: حكم سلافكو فينشيتش سلوفيني معاه في الفار فرنساوي ويلي جلودر نذكر وأن الحكم هذا أدار بايرن ميونخ ريال مدريد في دوري نهائي السناف في تشامبيونز ليغ وتشيلسي بي اس جي في ثمن النهائي
1: يعني ماتش ماهوش سهل اللي هو ربي معاه
3: حكم ذو خبرة
1: يعطيك صحة خالد سوايح شكرا وليد بن محمد خوي الغالي برشا فرجة أكيد باش تفرجي ماتش البرازيل المغرب 11 تعليل وماتش قطر سويسرا 8 تعليل واللي يهمنا إن شاء الله احنا ما 3 نتاع الصباح نهار الاثنين 15 جوان تونس أمام السويد تحياتي لفريق البرنامج سليم القصيبي ذكريات ألفانسيب نتقابل إن شاء الله

0: انت تقرا في السادسه ابتدائي او التاسعه اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبه في البعض منها، وزاره التربيه فكرت فيك وعملت لك منصه خاصه اسمها جسور للدعم والمرافقه، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصه فيها دروس كل المواد للاقسام اللي عندهم امتحانات وطنيه في اخر السنه الدراسيه، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
1: عدل موجتك، اسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
3: بكم. تعلم رئاسة والحكومة أنه بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية يتمتع أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بعطلة بيوم واحد، وهو يوم رأس السنة الهجرية 1448، والذي سيكون إما يوم الثلاثاء 16 من جوان أو يوم الأربعاء 17 من جوان الجاري حسب ما ستثبته الرؤية. وزير التربية نور الدين النوري يؤكد خلال اجتماع الأمس لمتابعة الاستعدادات للعودة المدرسية 2026-2027 العزم على تسديد كامل الحاجات من إطار تدريس وإدارة وإسناد، بما يكفل عدم افتتاح أي مؤسسة تربوية السنة القادمة بشغورات تضر بمسار التعلم وفق بلاغ للوزارة. اليوم توزيع الجائزة العربية مصطفى عزوز لأدب الطفل في إطار دورة 17 للمنتدى العربي لأدب الطفل بمدينة الثقافة بالعاصمة. التظاهرة انطلقت أمس وتشهد مشاركة عدد من المبدعين العرب بهدف الارتقاء بالأدب الموجه للطفل. حملات وأنشطة تحسيسية بمختلف ولايات الجمهورية اليوم لتحسيس بأهمية التبرع بالدم. في العالم، الجيش الإسرائيلي يزر أنذارا عاجلا بالأخلاء لسكان 20 قرية وبلدة في جنوب لبنان. ومصادر أمريكية أشارت إلى أن إيران كثفت بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة جهودها لعزل مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، مضيفة أن وصول إلى مخزون اليورانيوم بات الآن أكثر صعوبة وخطورة. لقاؤنا يتجدد بعد أقل من ساعة، ألقاكم بخير.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: هذا فريد الأطرش سمعناه في كود كور لليوم، إن شاء الله تكونوا استمتعتوا بي صوتوا. مرحبا بكم، صباح الخير، صباح النور، مرحبا بكم معنا على موجة إذاعة الشباب بالماتينا الويكاند. مازال مواصل معاكم حتى للتسعة ونص، ونمشي توا مع فقرة بوان غوت. كي العادة في فقرة بوان غوت معنا شيماء الهمامي خبيرة في السيارات، وديما نحكيو على سياراتنا كيفاش نجمو نقومو بصيانة سياراتنا باش نحافظو عليهم. مرحبا بك شيماء.
1: مرحبا بك عاصمة، ومرحبا بالمستمعين الكل.
0: قلنا الدنيا سخنت، وأكيد في اللي عندهم كليماتيزور في الكهرباء باش يستعملوا، دونك أكيد مش طول هكاك نستعمل الكليماتيزور، لازمنا معناها مراحل نتعداو بهم. نسكر عام كامل، أول حاجة الأسبوع اللي فات كنا حكينا كيفاش أول حاجة نبدلوا الفيلتر ونزيدوا معناها ننظفوا قبل ما نستعملوا كيماتيزور. ما زالت سلسلة الكيماتيزور ما زالت مطولة، هي يبدو أنه فيها برشا حكايات.
1: اليوم نكملوا إن شاء الله بإذن الله. أنت على ذكر أنه عام كامل مسكرة، هي من الحاجات اللي تخلي الكيماتيزور يكون في حالة جيدة أنه مرة مرتين ثلاثة، يعني مرة حتى في الشهر وقت الشتاء وقت البرد نحاول نخدموه، حتى والكهرباء معناته نخدموا الكهرباء ونخدموه، نخدموه شوية ميبا، يعني حكاية خمسة أو عشر دقائق ذكرة ويخلينا يستحفظوا على السيركوي كيماتيزور.
0: هو ساعة ساعة الحقيقة
1: كي قلت لي يبدأ مسكر
0: شيء، ما هو حتى في الشتاء صحيح، يمكن حتى كي تبدأ الكهرباء مسكرة وأمطار وساعات هكا ولا ضباب ولا حاجة، يمكن الكيماتيزور هو النجم ينحي الضباب وتنجم الرؤية تكون خير واضحة.
1: وحتى أبارنو لازم نخدمه لي هو الكيماتيزور بيدو للسيركوي اللي للقطايا اللي فيه نحافظوا عليهم، الكمبريسور بيدو اللي هو المكيف القطعة الأساسية، دونك هذا باش نستحفظ عليه أكور دولاني. بالنسبة احنا المرة فات حكينا على

0: اونتريتيان مرا هذه باش نحكي على حاجات هما يبانوا صغار لكن راهم يعاونوا على الاخر. باه اذا كان احنا نوقفوا كي نوقفوا الكهرباء ماذا بينا نخليه الشبابك خاطر احنا باش الاغلبيه يمشيو يخدموا بعد يرجعوا بعد ساعات 8 وتوا باش يجي سونجينيك باش يجي في عز القايله ويحل ويبدا يخدم الكهرباء يخدم الكيماتيزر. دونك من الاحسن نحطوا اكل بروتيكسيون ساعه العازله على الشمس خاصه من قدام في البرابريز هذاك اللي تواقي وتخفض هذيك تخفض في حراره في حراره السياره من الداخل ما نستهينوش بها. بالنسبه للشبابك نخليه شعره من الشبابك اللي فيت خابطين شويه نخليه ديما بالزوز بالذات فهمتني يعني يا اما كعبه من زوز القداميين يا اما واحده من تالي واحده من قدام يا زوز تلانيين هذاك يخلي فما سيركيلاسيون دير ويخفض راهم من درجه الحراره. من بعد النجمو اذا كي وقت اللي نجيو باش نخدموا الكليماتيزور نهبطوا شبابك كومبليتمون خليهم محلولين اوكي ونخدموا بالطبيعه الكهرباء ونخدموا الكليماتيزور اوكي وهي الشبابك هابطي ونخدموا نتاع ومن بعد نمشيو شويه نطلعوا بالطبيعه يبدا هو يبرد ونخدموا نتاع السيركيلاسيون دير اللي في السيركيلاسيون دير اللي في اللي في السياره من داخل هكاك باذن الله نحافظوا عليه ونحافظوا على انه هو بيدو المكيف يعمل مرتاح واحنا زادة يعمل غسيكلاج داخل داخل وسط السياره لداخل
1: يعني هو بطبيعته حتى كي نحلو الكليماتيزور يعني ما نسكروش الشبابك ديريكتومون يزم يخدم شويه حتى كي يجيك الهواء البارد ومن بعد تسكر الشبابك
0: الشبابك ونعملو نتاع الغسيكلاج داخل هذيك راهي تعاون على الاخر ونحافظوا عليه هو كمكيف. الحاجه الاخرى اللي انا توا وليت نشوفوها متكرره فما اللي يجيو يصلحوا خطر شنو هي المشاكل الاكثر مشاكل نتاع السيركوي هذا او انه المكيف يا اما ما يخدمش وهذيك حاجه اخرى باش نصلحوه يا اما نلقاو لي فويت اللي ميكرو فويت راهو المختص هو اللي عنده الطريقه كيفاش يفيق بيهم لي فويت هذوما خاطر ساعات نشارجي والكيماتيزور بعد بجمعه او جمعتين اللي هو راهو يشد سنوات الشارج كيماتيزور نلقاوها فرغ هنا لاحظنا اللي فما قطاع غيار رغم اللي هي جديدة وتركب جديدة وهذه صارت أو ثلاثة أو أربع مرات شفناها الحالة هذه ونلقاو فيها فويت ستان سميو ديفو دو فابريكاسيون وفما حتى دي فيكول أو خلينا نقولوا هما نوع من الشاحنات كانوا جدد زادة جدد يعني مازالت الشاحنة هذه مازالت ما مشيتش برشا وصار فيها الفويت هذايا من نوع هذايا وكان سيتام فويت صغير وكان التتبع نتاعو يشد وقت باش لقينا المشكلة وين واللي هو سيتام ديفو دو فابريكاسيون معناته ماهيش يعني مشكلة انه قديم ولا مش متفقدين دونك ننتبهوا للحاجات هذايا ان شاء الله.
1: يعطيك صحة على المعلومات هذية شكرا ليك شيماء الهمامي خبيرة في السيارات في كل مرة وكموضوع مهم جدا كيفاش نجم نقوم بصيانة سياراتنا. مرحبا بكم معنا ديما على موجاتنا إذاعة الشباب بعد شوية باش نكملوا مع ضيوفنا واليوم باش نهزكم إلى تظاهرة الطبول الخضراء باش نحكيوا بيئة باش نحكيوا نظافة هذا كل تقوى بعد شوية مع ضيفتنا مرحبا بكم.

0: أنا
1: الماتينال ويكاند. ضيف اليوم. ضيف اليوم.
0: مرحبا بكم معنا من جديد على موجاتنا إذاعة الشباب. مازلنا مواصلين حتى للتسعة ونص. ضيفتنا هي حاضرة بحضانا، كما قلنا باش نحكيو بيئة، نظافة، خضار، حاجة مزيانة باش نحكيو عليها. دونك حاضرة بحضانا هوني في الاستوديو سيدة العاتي، عضوة بجمعية المنطقة الخضراء والتنمية المستدامة، مكلفة بالتصميم والجرافيك، باش تحكينا على ايفينمون مهمة اللي هي الطبول الخضراء. مرحبا بيك.
2: عايشة بكدايت، صباح الخير، مرسي، شكرا على الاستضافة ونشكر المستمعين الكل. دونك نحب نعرف بروحي، انا سيدة العاتي، ديزاينر غرافيك وديجيتال، فريشمون ديبلومي من المدرسة العليا لعلوم تكنولوجيات التصميم. دونك انا ممبر بينيفول مع اسوسياسيون زون فيرت ديفلوبمون دورابل، جمعية المنطقة الخضراء والتنمية المستدامة، نعاون فيهم في لي سوبور غرافيك و فيزوال. دونك نحب ديجا نعرف بالجمعية المنطقة الخضراء. دونك جمعية بتاعنا نشأت في نوفمبر 2012، وهي جمعية بيئية ثقافية، والأهداف بتاعها هو إحياء المناطق الخضراء بتاعنا اللي هي توا ديليسي ومتروكة. والتظاهرة اللي باش نحكيوا عليها اليوم اللي هي نظمتها الجمعية بتاعنا هي جرين درامز داي، يوم الطبول الخضراء. دونك إن شاء الله التظاهرة ليفينمون هذيا باش يكون اليوم في مع الخمسة تاع العشية في الاسباس فيغ تاع المنزل تسعة بجنب كارفور المنزه.
0: بهي هو جيت بحثينا رئيسة الجمعية في كل مرة، هو الطبول الخضراء في كل مرة. المرة اللي فاتت كنا حكينا على منطقة أخرى خضراء، وقتها نحكيه على المنزة سيسمر، هذه باش نحكيه على المنزة نوف يعني. وحكينا على كيفاش معناها الجمعية ولا حتى المسابقة هذه، خطرها مسابقة، هي فيها المسابقة وفيها أيضا تعريف بكل المنطقة الخضراء هذه اللي يعني تكفلت الجمعية مع مع البلديات مع الأطراف الكل. معناها كما قلنا كانت مهمشة المنطقة هذه متروكة وولت منطقة خضراء، وبالعكس يعني مهم جدا أنه المتسكنين بيدهم يحافظوا عليها ويحبوا حاجة كما هكاية. المرة هذه باش نكملوا في نفس السلسلة اللي هي المسابقة هذه. اليوم البارح كنت نحكي لك، البارح وأنا متعدية في المنطقة في المنزه غاديكا شفت لافيش كبيره، قلت يعني الناس الكل كي تتعدى وترى لافيش الكبيره ديجا تتسائل شنو الحكايه هذه. هي كما قلنا مناطق راهو ديما مهم جدا، مناطق كانت متروكة ولت مناطق خضراء، وإحنا ماذا بينا هلا التجربة هذه تتعمم عند الناس الكل. اليوم الإيفينمون إن شاء الله في المنطقة كانت مهمشة زادة في المنزه التاسع، ولت منطقة خضراء،
2: ولت ستاسيون دلافاج وباركينج،
0: خلقت حياة هكا وحركية كبيرة.
2: دونك احنا نحبوا نرجعوها للي كانت عليه قبل، اللي هي منطقة خضراء. اللي ديجا نحب احنا الاوبجيكتيف تاعنا ان نوعي العبيد اترافير ليفينمون هذيا باش ان نحافظوا على المناطق الخضراء تاعنا هذي، على خاطر حاجه مهمه برشا في حياتنا.
0: باه اليوم ليفينمون المكان هو المنطقه الخضراء هذيا في المنزه التاسع. وقتاش بالضبط باش تبداو المسابقه؟ وقتاش ينجموا يكونوا الحضور والناس كل تبدا حاضره وتشوف شنو عملتوا؟
2: الحضور ابارتيغ من الخمسة. نحب نقول لي لاكسي غراتوي للعبيد الكل، اللي يحب يحضر يجي ويحضر. دونك هذه ليديسيون الثانيه تاع ليفينمون تاعنا. ليديسيون الاولى تعملت عام ناول وخذت برشا سكسي، وسنه ان شاء الله باش تكون حاجه من خير برشا. دونك الفرق بين عام ناول وسنه اللي عندنا اكثر عدد من المتشاركين. عام ناول تشاركوا 20، سنه 36، وعندنا دي جينيراسيون مختلفه، اجيال مختلفه. دونك
0: صغار وكبار،
2: أصغر وكبار. أصغر واحد عمره 7 سنين كهو.
0: سبع سنين باش يكون محاضر به منافسة كبيرة.
2: والكبير عمره، أكبر واحد عمره 23 سنة، دونك باش يكون عندنا أعمار بين 7 و23 سنة. وباش يشاركوا،
0: فما لجنة تحكيم،
2: فما بيان سور لجنة تحكيم، باش يقفوا قدام ان جوري دو بروفيسيونيل، برينسيبالمون جوري هذايا كومبوزي دو بروفيسور دو ميوزيك اللي هما يقريوا في ليزيكول دو ميوزيك اللي هما ديجا بارتنير معانا. دونك ديجا نحب نشكر كما قلت انت بلدية تونس والمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بتونس، وشركائنا الكل الاخرين اللي عاونونا في تنظيم ليفينمون هذايا. دونك نحب نفسر شويه ليفينمون.
0: اي ليفينمون سورتو المسابقه قرعه طبول مع هكا الخضار شنو الحكايه.
2: دونك التظاهره هذيا هي تظاهره فنيه وثقافيه تجمع بين الفن البيئه والشباب زيدا. هذه ليديسيون الثانيه كما كنت نحكي معكم. دونك فوالا نحب نقول زيدا للمشاركين فما دي كادو للي 3 فيناليست باش يكونوا فما دو كاتيجوري باش يتعداو على الاورينتال والاوكسيدنتال. دونك عندنا 10 متشاركين في الكاتيجوري اورينتال والباقي باش يشاركوا في الاوكسيدنتال. لجنة التحكيم باش تعطي معناها الريزلت تاع المتشاركين هذوما كل كاتيجوري وحدها. دونك لي 3 فيناليست من الكاتيجوري اورينتال واوكسيدنتال باش ياخذوا لي بروميير فيناليست بلوتو باش ياخذوا دي بيي دافيون من عند شركاء تاعنا اللي نشكرهم برشا. ولي فيناليست الاخرين باش ياخذوا دي بون داشا دي بون كادو من عند شهبه ميوزك.
0: يعني بهي حاجة مهمة وتشجعوهم بيدا. والأهم يعني نشجعوا هكا نشجعوا على المسابقة هذه اللي هي كما قلنا قرعة طبول للمشاركين معناها يعني هكا من 7 سنين حتى 23. لكن الأهم من هذا الكل أنه نعرفوا بالمنطقة الخضراء هذه اللي إن شاء الله ديما تقعد خضراء واللي مع الجمعية مع البلدية مع المتساكنين الناس كل نحافظوا
2: هي المنطقة الخضراء هذه. ذكريات كانت ولات ستاسيون دو لافاج كيما كنت نقول لك ولات باركينغ. دونك احنا نحبوا نرجعوها للمنطقه الخضراء بتاعها
0: ترجع كيما الصبغه الحقيقيه بتاعها
2: كما ترجع للصبغه الحقيقيه بتاعها.
0: باهي ان شاء الله اكيد بالتوفيق كيما قلنا اليوم 5 نتاع العشيه الايفينمون هذيا التظاهره هذيا جرين رامز داي. ان شاء الله تكونوا حاضرين باعداد كبيره على خاطر فما برشا جو وزيدا كيف حمله تحسيسيه زيدا هو باش نحافظوا على المناطق الخضراء هذيا نتاعنا. شكرا ليك سيده العاتي. مرحبا بك. مرحبا بكم اكيد هذيا في النسخه الثانيه كانوا حاضرين معنا في النسخه الاولى وحضروا بحذنا هم في النسخه الثانيه وان شاء الله ديما نتابعوكم ونشوفوا شنو تعملوا. مرحبا بكم.
2: جست نحب نذكر ذكريات اللي يحب يتبعنا ينجم يدخل على صفحه الفيسبوك والانستغرام اسوسياسيون زين فيرت اي ديفلوبمون دورابل.
0: شكرا ليك يعطيك الصحه. احنا مازلنا مواصلين معاكم. مرحبا بكم ديما على موجاتنا اذاعه الشباب. بعد شويه الكشافه التونسيه نشاطها شنو عندها جديد تكون حاضره معنا. مرحبا بكم.

0: matinale week-end.
1: Actu scout. مرحبا بكم معنا من جديد على موجاتنا إذاعة الشباب. كما قلت باش نمشيو مع أخبار الكشافة التونسية ديما في فقرة أكتوس كوت مع الكشافة التونسية. دونك باش نسلم عليكم برشا مع ضيوفنا اللي حاضرين معنا هوني من الكشافة التونسية, حاضرين بحذانا هوني في استوديو جديد. دونك أقربوا للميكرو باش تحكيو, سورتو نزار, هاتون تعرفوا عليك نزار, أول مرة بحذانا في الإذاعة. القائد كمال بالحاجة عمار كالعادة ديما حاضر بحذانا, مش أول مرة. دونك قائد قسم العصافير بالكشافة التونسية, مرحبا بيك.
2: بيك عايشك, مرحبا بيكم إذاعة الشباب, شكرا على الاستضافة, مرحبا كذلك بالسادة المستمعين, وإن شاء الله نعدي مع بعضنا وقيت حلو إن شاء الله.
1: مرحبا بيك عايش. والقائد نزار القفسي أول مرة بحذين ذيك, علاش نقولك أقرب برشا الميكرو. مرحبا بيك.
3: مرحبا بيكم, مرحبا بإذاعة الشباب, مرحبا بالسادة المستمعين, نشكركم على الاستضافة هذه.
1: مرحبا بك. دونك باش تحكيوا معنا هوني على اخبار الكشافه التونسيه. دونك باش نبداو معاك القائد كمال بالحاج عمار, باش نحكيوا على روسبينا للسلامه والمهاره. شنو هي الحكايه هذه روسبينا سيفتي اند سكيلز, الملتقى الوطني هذايا, تفاصيل اكيد معاك. شنو عندكم يعني في البرنامج, وقتاش, احكينا التفاصيل كلها.
2: شكرا. إذا الملتقى الوطني لقيادات العصافير اخترنا له كتسمية روسبينا سيفتي اند سكيلز, اللي هي المونستير السلامة والمهارة. وطبعا روسبينا هي التسمية التاريخية لمدينة المونستير. اخترنا مدينة المونستير أولا لوجودها الجغرافي, يعني قريب من جميع تقريبا ولايات الجمهورية, باعتبار أن المشاركين إن شاء الله باش يكون من 24 جهة تابعين كشافة تونسية كلهم. الملتقى هذه يأتي في إطار الخطة السنوية لقسم العصافير, في إطار تأطير قياداتنا المربين الأفاضل متاع المرحلة. نزيد نذكر بأنه قسم العصافير هو المرحلة العمرية من 4 إلى 7 سنوات, واللي تقريبا يعني يشغلوه بالتأطير مربين, سواء كان مربين طفولة, مديري مركبات طفولة, رياض أطفال, كذلك معلمين, سادة المعلمين, وكذلك الأساتذة وبعض الاختصاصات الأخرى اللي يشغلهم تربية الأطفال إلى غير ذلك. الملتقى هذه كما قلت في إطار الخطة السنوية متاعنا, تبرمج في التوقيت هذه نظرا لأنه يأتي في إطار خلاصة لأنشطتنا السنوية الموسم الكشفي هذه, باش يشمل حوالي تقديراتنا 100 من القادة والقائدات من مختلف مناطق الجمهورية. وسيكون يعني مؤسس بالأساس في إطار البرنامج المعد لي حول الاختصاصات معينة. اخترنا له 4 اختصاصات باش يبشروهم, طبعا الاختصاصات هذوما أصحاب يعني اختصاص بالذات, هي 4 ورشات كبرى إلى جانب التكوين الفني. الورشات اللي عندنا هي صناعة الدماء, عندنا كذلك الخزف, عندنا الاتباع الحرارية, وكذلك ما يتعلق بابتكار الألعاب الفكرية واليدوية. ثم إلى جانب التكوين الفني عندنا عودة على الدليل التربوي, ثم مراجعة خاصة لما يتعلق بوعد العصفور. ثم كذلك الجانب الفني سنتناول معا طريقة التفاعل مع الدليل التربوي.

0: كذلك يعني باش يكون عندنا فرصة للتلاقي، خصوصا وأنه شغوفين برشا باللقاء هذايا بعد نجاح الملتقى العربي اللي صار في تونس في شهر جانفي، واللي يشمل تقريبا حضور 7 دول عربية، وكان نجاح باهر يعني تناقلته صحف مغربية عربية وعلى المستوى كذلك الوطن العربي ككل، ونال الإعجاب ولقى نجاح كبير برشا.
1: ان شاء الله اكيد بالتوفيق ليكم، ان شاء الله نهار 20 جوان باش تكونوا كل الانظار متجهه للمناستير، وان شاء الله تكون يعني البرنامج يكون اكيد ناجح جدا. من الملتقى نتاعكم انتوما باش نمشيو نحكيوا على ملتقى اخر اللي هو ملتقى سفراء الامانه الرقمي. معنا القائد نزار القفسي. مرحبا بك قائد نزار، بحذانا اول مره في الاذاعه، مرحبا بك في استوديو نجد جديد زادة وكنستقبلوك بحاجة جميلة. مرحبا بيك.
2: مرحبا بيكم السادة المستمعين.
1: علي صوتك، علي صوتك.
2: مرحبا بيكم الناس الكل. اليوم مش نحكيه على مبادرة رسول السلام، اللي هي مبادرة كشفية عالمية تهدف إلى تشجيع الشباب جنرالمون على القيام بمشاريع تخدم المجتمع، تنشر ثقافة السلام والتضامن والعمل التطوعي. في إطار هالمبادرة يندرج مشروع السلامة الرقمية خاصة اللي يهدف إلى توعية الأطفال والشباب والأولياء على مخاطر الاستعمال الغير الآمن للإنترنت.
1: نزار يمكن أنت لأنك أول مرة هوني بحذانا، دونك أنا باش نقول لك معناها باش نفرح بك برشا وباش تعلينا صوتك أكثر. أنت في الكشافة التونسية، يعني ديما الكشافة التونسية يكون صوتها عالي جدا، دونك أكيد كي تحكي نحب نسمع شنو عندك وشنو جديد الملتقى هذايا. تفضل.
2: في إطار المبادرة يندرج مشروع السلامة الرقمية اللي يهدف على توعية الأطفال والشباب خاصة والأولياء على مخاطر الاستعمال الغير الآمن للإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، كفاية حماية المعطيات الشخصية، التصدي للتنمر الإلكتروني خاصة عن زادة الإشاعات والمحتويات الضارة. ربما برشا يتسألوا اليوم يقولوا علاش اخترنا الموضوع هذا بالذات، خاصة على خاطر في الإحصائيات اليوم هي مؤشر خطر اللي نلقاه نسبة الإشعارات المرتبطة بالعنف الرقمي ضد الطفل توصل إلى نسبة 90% حسب وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن ويونيسف تونس. زاد نذكركم بعدد الحوادث المصرح بها في الفضاء السبراني التونسي سنة 2025 وصل إلى عدد 557,793 حادث حسب الوكالة الوطنية للأمن السبراني التونسي. دونك لهنا ولات
1: موضوع ساعة هو هذايا، على خاطر بالحق الناس الكل تتعرض للمشاكل هذايا.
2: بيان سور اليوم نلقاو معناتها الصغار، معناتها الأطفال، ولينا نحكيو على الطفولة المبكرة اللي هي تبدأ من 4 سنين 5 سنين. الولي يمد التليفون للصغير وما غير مراقبة، ما غير كنترول بارونتال. دونك لهنا ينجم الصغير يتيح في الفخ نتاع التنمر، انه يستعملوا له تصاور ويستعملوا معلوماته الشخصيه حتى يستعمل معلومات معناتها والديه. اليوم عندنا نسبه كبيره من الاولياء ما يعرفوش اللي هما كي يمشي بار اكزومبل مع اوبيراتور عنده ابونمون ما يعرفش لي كونه ثم كنترول بارونتال غراتوي ايتان ابونمون موجود. ثم نسبه صغيره من الاولياء اللي هو يحب ياخذ سيرفيس كاريمون ويحمي بها اولاده. زاد عنا الحماية الطفولة أنهم يستعملوا صغارهم، ثم شكون يوصل حتى الاستدراج متاعهم. دونك لهنا إذا كان صغير ما هوش واعي باش يوصل المعلومة لوالديه، يقول له مثال يجيه إشعار مع إنسان غريب يقول له يبارة وعندي الإشعار هذا. دونك نحن نعرف الصغار زاد كي يلعبوا بالتليفوناتهم يلعبوا بالسمارتفون بتاعهم بالتابلات، هو في كوان في ركن اسود محطوط معناتها في بيته، كيفاش باش تعرفوا انت كي يبدا عندك كنترول بارونتال اليوم ولا عندك نسبه من الوعي سورتو للولي هو اللي ينجم يكونترولي ويوجه ولده. دونك لهنا الكشافه التونسيه اليوم لقات كونه معناتها تمشي في المنحة هذا ان توعي المجتمع، توعي بالاساس الولي على خاطر الولي هو الشريك فاعل في العمليه التربويه. جينيرالمون لازم يكون هو واعي ولده واعي باش يخلقوا شبكه مترابطه بنسميوها نحن في الإعلامية الشين بلوك اللي هي نوع من السلامة اللي تعتمد على تواصل الأطراف الكل باش نحوي صغارنا ونخرجوا مجتمع يكون واعي رقميا ويستعمل معناتها الاستعمال الصحيح للعالم الرقمي. هو الحقيقة بالنسبة لنا نحن خرجنا من الإطار كونه ثم دول معناتها أخرى التجأت أن تعمل القصر، بمعنى تعمل قوانين جذرية.

0: أني تمنع كلمة يعطيك صحة تمنع الانترنت وتمنع استعمال
1: نمشيو لفرنسا هاي قريبة معناها وحتى معناها يتسائلوا شبي من 16 سنة فما فوق تولي تنجم تستعمل تهز حتى الهاتف متاعك للمكتب ألوغ كو احنا في تونس عادي يهز معاه تليفون لا مش عادي ما تهزش تليفون معاك فماش علاش ما تعطيش معطيات الشخصية ما تعطي حتى شيء ولازمنا ديما فما كما قلت انت الحوار بين الصغير والولي باش هكاكا نحميو ارواحنا الملتقى هذايا ان شاء الله بالضبط وقتاش ويمشي يكون
0: باش يكون في المنستير ابتداء من 19/20/21 باش يكون فيه تدريب 50 سفير مع مختصين تحت رعاية قسم العصافير دونك السفراء هذوما موزعين على كامل تراب الجمهورية يشملوا 24 ولاية هما اللي باش يكونوا معنيين بالأنشطة الجهوية والمحلية في تسيير جلسات في تسيير أنشطة موجهة للطفل زادة باش نحاولوا نخليهم يعملوا تشبيك مع وزارة المرأة مثال كيما لي سونتر بيداغوجيك انفورماتيزي هذوكم سورتو الإعلامية الموجهة ولهنا دعوة للأطراف الكل كيما وزارة المرأة كيما المرصد الوطني السبراني أنه يكون معنا شريك فاعل في البرنامج هذا في المحطة هذه
1: إن شاء الله بالتوفيق ليكم أكيد هوك أزد الملتقى هذايا في المنستير الزوز بش يكونوا في المنستير ملتقى مهم جدا للي يسمع فينا هنا يعني راهو هذايا مهم جدا سخطوة للأمان الرقمي على خاطر هذايا اللي نعانيوا فيه خلينا نقولوا في الوقت هذايا ومع كل مرة تطور زمان يزمنا حتى احنا نطوروا ونحمي ورواحنا شكرا ليك القائد نزار القفسي شكرا ليك القائد كمال بالحاج عمار شكرا لكم اللي كنتوا حاضرين بحثنا هوني في فقرة أكتو سكوت كالعادة احنا ديما نتبعوا نشاط الكشافة التونسية احنا نكونوا هكا وصلنا لختام الماتينال ويكاند بعد شوية بعد موجز أخبار 9:30 الموعد يكون مع برنامج بون غوت يسرى شيبوب تقاوى 9:30 تقراكم موجز الأخبار واحنا نسلم عليكم برشا برشا كيب كاملة كانت معاكم اليوم سليم ألفة خليل ذكريات نقول لكم باي باي.

0: إذاعة الشباب من تونس. عادل مشتك تسمع صوت إذاعة الشباب. الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
1: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
0: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش.
2: إذاعة الشباب عادل مشتك تسمع صوتك.
3: عادل مشتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار.
5: أسعد أوقاتكم جميعا ومرحبا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. تعلم رئاسة الحكومة أنه بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية يتمتع أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بعطلة بيوم واحد، وهو يوم رأس السنة الهجرية 1448، والذي سيكون إما يوم الثلاثاء 16 من جوان أو يوم الأربعاء 17 من جوان الجاري، حسب ما ستثبته الرؤية وفق بلاغية سماحة مفتي الجمهورية التونسية. وزارة التشغيل والتكوين المهني تعلن عن فتح باب التسجيل الانتفاع ببرنامج دعم تمويل المؤسسة الاقتصادية بالجهات الأقل تنمية الذي يتم تنفيذه بالشراكة مع البنك التونسي للتضامن. ويهدف هذا البرنامج إلى تيسير نفاذ الباعثين إلى مصادر التمويل لإحداث مشاريع ومؤسسات صغرى في مختلف المجالات الاقتصادية ولتوسعة أنشطتها، وذلك من خلال تمكينهم من الحصول على قروض بشروط ونسبة فائدة تفاضلية. ملتقى وطني للتوجيه الجامعي والهندسي تنظمه عمادة المهندسين التونسيين يومي 27 و28 من جوان الجاري بحضور عدد من المؤسسات التعليمية الهندسية العمومية والخاصة لتقديم برامجها بكل شفافية أمام الأولياء والتلاميذ، ليكون الاختيار عند التوجيه الجامعي مبني على المعلومة الصحيحة والدقيقة وليس على الإشهار، وفق ما صرح للأخبار عميد المهندسين التونسيين محسن الغرسي. اليوم توزيع الجائزة العربية مصفى عزوز لأدب الطفل في إطار دورة 17 للمنتدى العربي لأدب الطفل بمدينة الثقافة بالعاصمة. في أخبار العالم، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن إيران أطلقت عددا من الطائرات المسيرة الهجومية أحادية الاتجاه محاولة استهداف سفن تجارية تعبر مضيق هرمز، وذلك في ظل تجدد تلك الهجمات بالتوازي مع المفاوضات الجارية وفق تعبيرها. وأوضحت القيادة الأمريكية أنها أسقطت جميع هذه المسيرات خلال الساعة القليلة الماضية. أصدر الجيش الصهيوني إنذارا عاجلا بالإخلاء لسكان 20 قرية وبلدة جنوب لبنان وفق ما أفادت وسائل إعلام لبنانية. انتهى الموجز، ألقاكم بخير.
3: إذاعة الشباب عدل مشتك. عدل مشتك تسمع صوتك.
0: مونديال 2026
6: من 11 جوان ل 19 جويليا 2026.
7: كأس العالم لكرة القدم
6: الأول مرة، 48 منتخب، 12 مجموعة وثلاثة بلدان مختلفة،
7: أمريكا، الكندا والمكسيك.
6: حدث استثنائي وتغطية استثنائية لحظة بلحظة على مدار الساعة.
7: متابعة لمختلف المباريات، نجوم، منتخبات، أخبار وكواليس، مواعيد وتحاليل فنية بحضور أبرز الشخصيات الرياضية.
6: نقل مباشر المباريات تونس في المونديال ضد السويد، ضد اليابان وضد هولندا.
2: عدل مشتك تسمع صوتك.
7: إذاعة الشباب من مختلف القارات تعيش وتعيش الحدث.

0: Bonne route.
1: صباح النور واهلا وسهلا بكم الناس الكل اللي تسمعوا فينا في موعد جديد من بون روت، الموعد الاول من استوديو الرقمي الجديد، استوديو نجيب الخطاب وصالح شغام اللي باش نبداو به حصتنا الجديده في بون روت لليوم. ومع ان استوديو رقمي جديد ودنيا، الا انه عماد الطويل يسجل تاخير في استوديو جديد
2: هذي،
1: وانت رابحوا بالكهو زيدا محمد ودي ملول معناها متصدر. يعني عماد كان تسمع فينا بصراحه الامور كيسر تعب لهنا. صباح النور.
2: صباح الخير.
1: شنحوالك؟
2: الحمد لله، ان شاء الله مبروك علينا وعلى التونسيين الكل، ان شاء الله في مزيد تالق اذاعه الشباب
1: ان شاء الله.
2: استوديو جديد
1: اها، طبعا بعد تفرج في تصوير كاليتي اخرى حتى العباد اللي
2: والمحتوى ديما جيد ان
1: شاء الله يا ربي. سيمونجي
3: مرحبا،
1: اهلا وسهلا بك.
3: صباح الخير، صباح السرور للناس الكل. ان شاء الله استوديو مبارك خاصه بالصحه وبالعمل.
1: سيمونجي راهو مع المحتوى، يقول لك المحتوى والاستوديو كيما هكا يعزز المحتوى.
3: اكيد جدا. شوف، هي كل مكان عمل ظروف العمل تزيد في الطاقة متاع العمل وتحسن جودة العمل.
1: صحيح.
3: معناها الوسط المهني تبدأ أنت فيه يوفر لك أكثر أريحية باش تبدأ عندك أكثر عطاء وأحسن مردود. دونك أون بو با دوموندي بلوس كو سا فرونك. إن شاء الله إن شاء الله نستحفظوا عليه ساعة قبل
1: إن شاء الله. هما سبعة استوديوهات، راه مش كان إذاعة الشباب فقط، سبعة استوديوهات رقمية. إن شاء الله يا ربي مبروكين، وإن شاء الله بداية جديدة للعمل مخير
2: إن شاء الله.
1: ربيه هكا التجديد.
2: الأمبيونس هايلة.
1: الأمبيونس هايلة. خلينا نسلموا على سليم القصيبي معنا في الكوتي تكنيك، نسلموا كيف كيف على ألفة نصيب في الديجيتال، وخليل نمشيو كالعادة للموزيكا ونرجعوا لكم نبداو مع أول فقراتنا.

0: بونغوت دليل السلامة المرورية.
1: اهلا وسهلا بكم لكل اللي تسمعوا فينا وين ما يصلكم صوتنا. مرحبا بكم معنا وباش نمشيو مع اول فقراتنا في بونروت وفقره لوتو اكتو مع سيمون جيشيبي الخبير في السلامة المرورية.
0: اوتو اكتو
1: سيمون جي اول حصه في استوديو جديد ان شاء الله تطلع الجمعه لاباس ان شاء الله تطلع يعني انا البارح قريت حادث مش لاباس
2: لاباس صعيبه في طرقات العمل كله لاباس صعيبه ما نسبيا ناخذوها درجات درجات بالنسبه حتى التاريخ اخر جوان هذا خميس جوان 12 جوان 11 جوان بلوتو سجلنا عدد اقل من الاسبوع اللي فات 58 ضحيه لكن نقولوا 58 ضحيه وصلنا ل 551 قتيل
1: في طرقاتنا
2: مازلنا ما نصفناش العام سي محمد
3: برشا
2: برشا نناقوا فيهم ارقام لكن هما بشر عائلات اطفال شبان شيوخ كل فئات العمريه موجوده كلهم يغيظوا كلهم نحسوا عليهم لكن اللي يحس اكثر هو افراد العائله تحس اكثر منكم
1: صحيح
2: وهنا كي نربطوا حالنا بحال الحادث اللي صار البارح الصباح قبل الستة نتاع الصباح في شيره مزونه في ولايه سيدي بوزيد نقل عاملات في لحيات تتقلب السياره زوج ضحايا و13 جريح يمكن 15 خط اخر رقم سمعته صباح 15 جريح فبالتالي شيء يلزم نعاودو نحطوه فوق الطاوله ونحكيوا عليه
1: قد ما حكينا عليه وقد ما
2: نقلها العاملات هذه حميده راهو قانون واضح وموجود ما نجموش نسكتوا عليه القانون هذايا لانه خرج في 2000 القانون خرج سنة 2000 وشنو اللي عملنا فيه من 2000 لتوا مازلنا ما عملنا حتى شيء من 2000 لتوا معناها ملموسة نقولوا عن حاجة ملموسة ما عملناهاش علاش ما عملناهاش على خطر أسباب متعدة ما نعرفش علاش أما المهم راهو سي محمد فما قانون نقل العمل الفلاحيين رجال ولا نساء فما قانون أمر حكومي نظمه وتعدى وقتاش باش يطبق نصوصه تطبيقيه وقتاش مازلنا مانيش فاهمين وقتاش لان قاعدين كل مره نفزعوا كي نسمعوا فاجعه كيما البارح ثم اليوم الصباح العاملات والعمال عمال الفلاحه يعاودوا نفس النمط نفس الحياه نفس الطريقه سي محمد التنقل للعمل لربح القوت وكي نعرفوا نربح القوت راه ما يجي مقابله حتى شيء وما يجي يسويه حتى شيء لأن يقول لك أنا يلزمني نخدم باش نعيش صغار
1: طبيعة
2: والظروف المأساوية في المرة هذه سي محمد معهم أطفال شبان من 15-18 يحبوا يربحوا طرف العطلة. فلوس للعطلة باش يعاونوا به رواحهم يعاونوا به عائلاتهم الجرحى 13 فما متفاوت الخطورة أما أغلبهم نقولوا إحنا لباس حتى ما الجروح نتاعهم لكن
1: كي نحكيو على التحليل نتاع الحادث علاش صارت شنو الأسباب
2: ما عندناش هذاك علاش ديما نقولوا راهو فما ديما نقولوا إحنا فما أسباب أولية أسباب أولية نقولوا إحنا سيت اون بريمير كونستاتاسيون هاو الحادث شنو اللي صار جاو شافوا من بعد فما بحث جزائي يعملوا الأمن ويعطيوا الأسباب الصحيحة وقت الأسباب الصحيحة كي تخرج تتعطاها باش نجم ونحل ونسنجوا منها حاجات ما نعودوش نفس السيناريو في كل مرة أعطينا شنو اللي صار اللي شفنا السيارة تقلبت وتحت نجم يكون تعب تاع السايق هو الصباح نجم يكون فرملة فجائية مع سرعة سي محمد ما نعرفه ضيع المسار والعربة تتقلب النجم تكون في الفرن هذيك العباد اللي هزم مش حمولة مش حمولة رأي الحمولة هي بضائع أما العباد اللي هزم في الصندوق الخلفي قريب ال 13 ولا 15 هم ينجموا يضيعوا التوازن الصحيح متاع العربة أثناء الفرملة. وننساو حاجة كبيرة اللي هم عند التنقل يكونوا ينقلوا فيهم وهم في طريقة وقوف مش قعود ما تمشي قاعد. كان جاءوا قاعدين يمكن نعرفش بسبب الله لم يكن تكون أضر أخف شوي من اللي هي تسجنها توا.
1: وعليش ويقفين باش أزيد بلاصة
2: يعطيك الصحة أزيد بلاصة. دونك القانون اللي كيخرج راهو كان واضح في كل ملامحه، لكن فما حاجات اللي احنا مزلنا ما وصلنا لهمش. علاش نتسائل؟ تلقون يقول لك سي محمد السائق هذا لازم يكون عنده رخص سياق مسن في دال ولا دال واحد. معناها السائق اللي باش يهز العربه هذه لازم يكون اول حاجه عنده رخص سياق دال واحد اللي هي نقول احنا اقل من 9 بلايص باعتبار السائق
3: لا نتاع اللواج يعني خاص النقل
2: اي باه. والدال أكثر من 9 بلايس دون اعتبار السائق. نحن 9 مسافرين بخلاف السائق حتى يوصل 50 وأكثر. العربة هذه الرخصة السائق هذه حتى لو إن كانت موجودة، نرجع طول الجزء الثاني تاع القانون اللي هي عربات مؤهلة في الغرض بعد قبولها فنيا من المصالح المختصة للوكالة الفنية نقل بري. القبول المصادقة سي محمد. فما أمر في الأمر هذا في حاجة كيف معنى أنا قاعد نهز في عباد في عربة غير مؤهلة ونعرفش عندي رخصة وإلا لا اللي هي توافق نقل الأشخاص هذيك. الكل هذا الكل موجود على الطريق ويتعاود كل مرة وكل يوم خاطر عباد يزم تربح صوتها. فما تنظيم جهوي اللي الوالي يشرف على كل الليجان هذية والرخصة تتعطى بإذن من الوالي وعندهم شروط خاصة للعربات هذه. حتى الإنسان اللي عنده عربة ينجم يستغلها، وإذا كان يحب ياخذ مجموعة عربات 2 ولا أكثر ينجم تولي ذات معنوية ينجم يحل مشروع للنقل هذه. لكن ديما فما جدار اللي هو العربة بذاتها كيفاش وين نلقاها وكيفاش نوظفها، خاطر حتى المسلك يزم يكون موجود من منطقة للحق كذا كذا، هذا كله يكون موجود في القانون تاعنا. دونك القانون توقعت موجود، لكن اللي نخدموا به ماهوش هذا اللي يخدموا به، وكل مرة نتفاشوا بالحوادث هذه لأن الطريق ما يسمحش، المهنية مش موجودة بطريقة قانونية قولوا احنا، والشغل الشاغل متاع العمل هذه هي ربح قوتهم. دونك ما يجمش يقعد نهار ما يخدمش، إذا كان ما يخدمش ما لقى ما يخلص، وإذا كان الطقس ما يسمحش بالخروج ما يجمش يخرج ما يخلصش. دونك معادلة هذه صعيبة، لكن يلزمنا في أقرب الأوقات نشوفه وإلا نراجعوا بعض نقاط في الأمر هذه باش نجم يتيسر للناس الكل يدخلوا فيه يندمجوا فيه ويولي الوقت النقل هذا أكثر أمان على الطريق. لأنه مش معقول التوى نشوفه في عباد هزينه بطريقة غير قانونية التوى يقول ذمه 15 هنا فتنا دجا السنف دال واحد سي محمد اللي هي العرب هذه دال واحد أحد كان مش تهزها ما تجيش هز مجموعة أشخاص اللي وافقهم رخص السياقة دال معناها متاع حافلة كبيرة. أول حاجة هذا الخطأ الأول نقل بدون رخصة مسموح
3: هو سي المهنجي اللي هزهم عربة معدل لنقل البضائع ماهيش معدل لنقل أشخاص من أصل، وهذه الطامة الكبرى معنا ماهيش موصلناش لصنف الدل الواحد ولا صنف الدل هي معنا بصنف بيت تسيق معدل نقل أشخاص خاطر الوزن الجملي المرخصين تها أقل من 3500 كيلوغرام في عوض البضاعة ولا الإنسان هو بضاعة ديجا ولا بضاعة وهنا نشوفه في النتيجة معناها
2: كما قال لك سي محمد وهالبضاعة هذه راهي بشر والبشر عمره كان بضاعة. البشر يقول لك تنقلوا يزم يكون على مقعد خاص به وفي الخاص به راهو فيه عديد من الجوانب الفنية يزم تكون متوفرة، العرض العلو الطول باش يقعد الإنسان مسافر تثبيته في الـ في الـ في العربة يكون بصفة قانونية وواضحة. هذا كله وين موجود بعاد على كل الواقع بعاد على كل ما يلزمه القانون هذا اللي متاعنا اللي خرج هذايا، علاش بعاد وقداش نقعدوا بعاد؟ راهو مش معقول باش نخليو ارواح تهدر هكاك على الطريق بطريقه غير معقوله،
1: ونعاود في كل مره تتعاود الحكايه هي
2: بيدها، وطوب يجي فصل نتاع الجني الخضر والغلال مش تزيد تكثر الخدمه. ماذا بينا يمكن تو نقولوا قريب بقش الطقس، الطقس سخون وقريب الطقس باش نعدلوا الاوتار نتاعنا، لكن يلزمنا نفكروا في افضل الظروف وفي اقل الاوقات باش نجم نقولوا هنا اكثر ما يمكن امننا جانب السلام نقل العمله هذه، لان معضله كبيره برشا. وين نتلفتوا نلقاو الاشكال هذايا موجود، دائما موجود، وعلاش موجود ما نعرفوش، خاطر في قانون وراه موجود كل شيء، تدخل تقرا قانون
1: كل موجودة
2: موجودة, موجوده الا
1: تطبيق،
2: تطبيق وخاصه الجانب نتاع الامر هذا نتاع 31 و 2020 خرج امر حكومي حسب رايي من عفشه، فما الجانب نتاع العربات المؤهله للنقل هذا في الغرض. تنجم تعمل شركه وتنجم تكون ذوات شخصي، تعمل كهرباء وحدك
3: طبيعي ولا شخص
2: طبيعي معنى. ولا معنوي، دونك زوز حالات موجودين، زوز فرضيات موجوده، هات تعطينا نبداو باللي نجمو نبداو، المهم تكون العربه هذه موجوده مقبوله من طرف المصلحه الفنيه لو كان الفريق البري، باش تكون تنجم تنقل الاعباد. شفنا قبل فما صارت مبادره خواص من العرب هذه ما استجابتش للقوانين في بالي الفنيه، ما تقبلتش، دونك نحاولوا ونصلحوا ونعدلوا باش على الاقل
1: اخرى باش نلقاو نتيجه،
2: نلقاو نتيجه افضل، لان توا وصلنا كما قلنا 51 قتيل بالنسبه للاسبوع هذايا، وصلنا 551 قتيل في الظروف هذيا، ما نلزموش نزيدوا اكثر احزان على بلادنا، نفيقوا شويه، نعدلوا اوتارنا شويه، ونفكروا اكثر في الطريق، لان توا داخل فصل اللي هو فيه الذروه
1: حركية.
2: الذروه، لان المسافات المقطوعه باش تطول، اوقات استعمل الطريق باش تكبر، والسفرات باش تزيد، والنمط نتاع السياقه باش يتبدل، باعتبار احنا في تونس
1: حياتنا يتبدل،
2: احنا في تونس نسوقوا، لكن فما ناس ما كانش السوق بكثره في النصوص العام كيما التربيه، رجال التربيه مثال، ولا يلقاو السياره نتاعهم باش يتنقل بها في مسقط راسه باش يحوز باش يعمل، حاصين مترابسين تعرف السياقه سي محمد، اللي يكريو سيارات، المواطنين اللي عايشين البر يدخلوا لتونس، الاخوه الحدوديين معانا يدخلوا لتونس، النشاط السياحي كبير، دونك الافراح هذا كله المزيك نتاع خاصيه النقل والتصرفات تاع السواق تتبدل برشا،
1: حتى على البنيه نحكي، واحنا حتى على البشر في حد ذاته نومه يتبدل، ماكلته تتبدل، كل شيء عنده يتبدل، وهذاك كله باش ياثر على طريقه السياقه. باش نمشيو للموسيقى وباش نرجعوا بعد مع محمد ومع عماد اللي هاكا يستنى فينا
3: جاي مخر فيه.
1: حتى كي يبدل صح يخليك هيك، حتى كي يبدل الروز والبس البلون باقي مخر، مش ما عندهاش علاقه بالالوان هذه الحكايه، لازمنا نتصرفوا معاهم بعد. نمشيو للموسيقى ومن بعد نرجعوا نكملوا مع بقيه فقراتنا. اهلا وسهلا بكم الناس الكل.

0: اهلا وسهلا بكم الناس كل اللي تسمعوا فينا وين ما يوصلكم صوتنا. مرحبا بكم عماد لهنا. رانا اش باش نحكي ولك؟ سلمنا عليك وقلنا الغايب عذره معاه.
1: فرحنا بيه
0: صحيت
1: في الاول
2: تبدل حاله ما رجعت من الخدمه رانا ورجع للخدمه
0: وهذه مش خدمه.
2: لا هذا يتطوع. احنا هذا في مسؤوليه
0: خدمه
2: مجتمعيه مجتمعيه ونخدمه.
0: هذه خدمه
1: قبل الخدمه
0: قبل الخدمه قبل الخدمه.
2: اي
0: حضورك يعني لنا نحن حضورك يعني لنا وانه المنافسه اللي بينك وبين محمد
2: سيبوني اليوم انا سيبوني استنوا فيا
1: استنى اليوم انك ربحته معناها عندها فالور كبيره
0: بيان سور يشهد للتاريخ هذاك معناها محمد خلينا قبل ما نمشيو لعماد من بعد لليوم علاش باش نحكيو
1: باش نحكيو على اجهزه السلامه في السيارات الكهربائيه وما نجمش نحكي على اجهزه السلامه من غير ما نحكيو على الحادث اللي كان يحكي عليه سلمونجي اللي هو النقل العشوائي للعملاء الفلاحيين. كان يحكي سلمونجي على الامر الحكومي عدد 734 سنه 2020 724 سنة 2000 اللي هو ينظم نقل العمل الفلاحيين واللي وقتها استبشرنا به خير أنه فما وجاء وقتها بعد الحادث الأليم اللي صاروا فيه عديد القتل. كان ذكر سلمونجي خاطر سبقها القانون عدد 51 سنة 2019 وبعد جاء الأمر الحكومي اللي ينظم نقل العمل الفلاحيين هذوما. دونك استبشرنا خير بأنه باش يصير التنظيم بالرغم اللي فيها الشروط الأساسية لنقل العملاء هذوما، إلا أنه لاحظت أنه اللجنة اللي تعطي الرخص للعربات هذه تتكون من 13 عضو وهذا حسب رأيي هو عدد كبير يعطل في بعض الأحيان معناها اجتماع اللجنة هذه اللي هي تعطي التراخيص خطر العربات راهي موجودة. المشكلة توا في تطبيق
0: قول انت باش يتلموا 13 مع بعضهم صعيبة برشا باش هكاك تعطي تراخيص للناس باش تبدا
1: هذه الإشكالية في الأمور الإدارية. كنا نجموا نقصوا من عدد الأعضاء هذوما. صحيح هم ممثلين على مختلف الوزارات اللي عندها دخل بالعمل في الحين، أما إذا نقصوا في عدد الأعضاء هذوما راهي تكون اجتماع اللجنة أسهل على خاطر هو بسيطة جدا الحكاية. راهي لجنة تعطي تراخيص خاص كيف اللواج وكيف التاكسي وكيف النقل الريفي نرجعوا لهم بعد راهو حتى العربات النقل العمومي الغير منتظم اللواج والتاكسي والنقل الريفي يولي عنده الحق باش يتم نقل العمل في الحين هذوما خاطر العملاء باش يولي عندهم بادج اللي هو اللي انا عامل فلاحي يولي ياكل عنده تاكسي ولا لواج يشوف معناها حقل ولا فلاح كبير يحب العملاء يولي هو
0: اللي يتعامل معاه يهز الخدمه ويرجع.
1: والنقل هذا يصير في ولايه واحده ولا حتى بين زوز ولايات متجاوره وهذا التسهيل عمليه نقل العملاء الفلاحيين على حسب المواسم كيف ما كان يحكي سلمونجي خاطر فما مواسم فما ولايات عندها اختصاص في خضر ولا غلال معينه تتبدل المواسم. دونك لهذا التسهيل النقل هذا الا انه للاسف الشديد بقى حبر على ورق والعمل الفلاحيين يخدموا على رواحهم ما عندهمش مصدر اخر للرزق. معناها هذاك علاش التشدد الكبير في المراقبه اذا باش يمنعوهم باش تولي اشكاليات اجتماعيه اخرى باش تولي مشاكل اخرى. لهنا يلزم حل عاجل ويلزم تطبيق القانون هذا في اسرع وقت خاطر الحادث مش كيف حادث عادي. حادث عادي وهذا اللي باش يهزنا الموضوع اللي باش نحكي عليه هو اجهزه السلامه. ومن اهم اجهزه السلامه في السيارات العاديه وزيد السيارات الكهربائيه هو حزام الامان اللي هو اهم جهاز والدرع الاول اللي يحمي السائق. اللي توا راهو حزام الامان اجباري على جميع الركاب السائق وركاب المقاعد الاماميه والخلفيه زاد داخل مواطن العمران وخارج مواطن العمران وبالطريق السار في الاماكن الكل. والثقافه هذه للاسف مازلت ما وصلتناش. احنا كثير من السواق يستعمل السنتور خوفا من العقوب خاطر يخاف للبوليس مرات يبدا عملها وراء ولا يعمل لك الجهاز اللي تم منعه دير ميرمو
0: باش ما عادش الزمر
1: ما عادش تقلق خاطر يخمم في راحته السونار هذاك يقلق ما خممش اذا هو باش يصير حادث باش تولي اضرار بدنيه ليه ولغيره. وقت اللي السائق ما يستعملش حزام الامان ولده كي يشوف بوه ماهوش يستعمل حزام الامان هو باش يستعمل ما يستعملوش هو ديجا معناها راهو مهم برشا انه يتم نقل معناها الركاب هذوما في ظروف السلامه ومن أهم حاجة هو حزام الأمن، راه يتخفض من خطورة الحادث بنسبة 50% في المقاعد الأمامية والمقاعد الخلفية بنسبة 75%. اللي احنا في المقاعد الخلفية ما يستعملوش حزام الأمن. السانتور راهي مهمة برشا، راهي تحميك ماهيش عقوبة ليك.
0: صحيح.
1: راهو الإشكالية اللي احنا صحيح من الأول اللي مش مستنس بها يتقلق شوية سي المنج، أما من بعد بالممارسة وبالاستعمال اليومي يولي ما عادش
0: اوتوماتيكمون تطلع تحط السانتور
1: يحس موك. بالحق أنا كي نطلع في الكهرباء نحس موك، ما نجمش نسوق، مرات ننسى، نحس فما حاجة ناقصة، السانتور اللي شدتني أمان. بالحق تحس فما حضن شادك في المقعد اللي هو يوفر لك الأمان. هذا لازم نستنسو بيه، نخليه أول رفليكس كي نطلعوا للكهرباء متاعنا، أنه نستعملوا حزام الأمان اللي في بعض أصناف العربيات الجديدة وخاصة السيارة اللي ما يتصيرش عملية الانطلاق إلا باستعمال حزام الأمان بالنسبة لجميع المقاعد، خاطر فما ديكابتور في كل مقعد، وقت اللي يطلع فيها راكب فما الكابتور هذاك يعلم الكالكولاتور ولا السيرفو متاع السيارة اللي فما راكب في المقعد هذا، ما يصيرش عملية الانطلاق إلا ما يستعمل حزام الأمان. وهذا هو الحاجات اللي لازمنا نفهموها، اللي حزام الأمان راهو يحمي ماهوش عقوب. احنا للأسف نستعملوه وقت اللي نشوفوا بوليس ولا حاجة نخافوا ال 40 دينار وما نخافوش على صحتنا. ال 40 دينار معناها تمشي، أما الصحة راهي ما تتعوضش. وحزام وفما أجهزة أخرى راهي مرتبطة ارتباط لصيقة بحزام الأمان كيف الإيرباك. الإيرباك ما تكونش إفكاس إلا باستعمال حزام الأمان. شنو هي الفايدة؟ أنا ندفع في برشا فلوس على تجهيزات زايدة، إيرباك وفما دوز إيرباك وكاتر إيرباك وسيس إيرباك ويت إيرباك، وقت اللي أنا ما استعملش حزام الأمان. ندفع في برشا فلوس وكرهبة مضخمة فيها ويتر باك ولا ديسير باك من الجناب وبين السائق والمرافق اللي بجنبه، خاطر فما الزير باك تحمي حتى السائق وقت يصير استدام من الجانب. فما اير باك بين السائق والمرافق اللي بجنبه،
2: حتى الكعبة متاع السائق
1: وحتى
2: الباك على مستوى الكعبة متاع السائق الرجل.
1: ولهنا راهو هو ما تتحل الارباك فما ديكابتور في مختلف اماكن السياره وقتها تتحل الارباك، وهي معناها في الصنع نتاعها فما تايمينغ بيان ديتيرميني، وقت تتحل تحسب حساب اللي السائق هو ديجا محمي بالسانتور، وقت اللي هو ماهوش محمي بالسانتور قوه القذف باش تكون اسرع من اللي هو محسوب. دونك لهنا باش تولي تسبب ضرر اذا السائق ما يستعملش حزام الامان. دونك اجهزه السلامه راهي متكامله في السياره، مش كل وحده تخدم وحده. دونك لهنا يلزمنا نفهموا اللي الاجهزه الكل عندها ارتباط لصيق، والكالكولاتور فما حساب بين مختلف اجهزه السيارة، حتى في الفريناج بالنسبة للابيس، لابيس احنا عندنا مفهوم خاطئ ليه، يقول لك هذه فيها ابيس و اس بي، راهو مسافة الفرملة تكون اقصر، اللي هو مش هذا السبب الرئيسي ولا الهدف من تجهيز العربة باللابيس والا الو اس بي، هو ضمان استقرار العربة في مسارها، ما يصير لهاش ديراباج والنجم نتحكم في مسارها وقت الفرملة الفجائي. هاو باش نبسطها بالعامية بطريقة بسيطة، وقت اللي أنا سيارة متاعي ماهيش مجهزة باللابيس ننزل على الفرامل بقوة، فرملة فجائية فما حاجز فما حاجة استلزمت السائق أنه ينزل على الفرامل بقوة، دونك لهنا الكهرباء نقولوا احنا تزلق معاش ندور الفولون باش تقعد ديما تمشي في الاتجاه الامامي وتصطدم بالعاقل اللي قدام. بينما كي تبدا مجهزه باللابياس شنو يصير؟ يصير معناها العجلات ما يصيرلهاش بلوكاج، تبدا يستايب الفرام بشويه بشويه، تبدا العجله تدور بشويه بشويه، وقت اللي السائق يدور الفولون تغير المسار والنجم ونتفاداو الاصطدام بالحاجز هذاك. هذا هو مفهوم لابيس. والـ USB تولي كل عجلة وحدها، الكالكولاتور يقرأ سرعة دوران كل عجلة وحدها والدقري متاع تدوير الفولون، وهكا يفهم اللي السائق شنو يحب بالضبط، إذا هو يحب يدور على اليمين باش يتفادى حاجز، وقتها يصير الفرملة نتاع العجلات على اليسار باريزوم اذا هو يبعد على اليسار باش يصير سهولته يتفادى الحاجز هذاك.
0: وهذوما ابرز اجهزه السلامه اللي تبداو في الكهرباء واللي احنا ساعات نطفيو عليهم الضوء، كيما السانتور هي تبدا موجوده باش تحمينا واحنا نطفيو عليها الضوء طاو سورتو سيف وثنية طويله كيما قال سيمونجي مع التعب مع تطلع الكهرباء ساعات راه تبدا هذا اكثر من من منطقتها، خاصه كي يبدا واحد هكا فروحات، واحنا عندنا في الحكايات هذه في الفروحات ما يسالش حتى يطلع لهنا بحذايا ما يسالش
3: زيد بلاصه
0: صحيت زيد غادي شويه حتى نطلع الناس الكل سيسوا رواحنا ساعدوا رواحنا، راهو حياتك بين يديك،
1: حياتك مهمه،
0: حياتك مهمه
1: اهم من كل حاجه،
3: هو راهو حزام الامان كما قال سي محمد، راهو يحمل قفص الصدري نتاع حامله أه. لكن الارباك كما قال سي محمد يحمل وجه صحيح. لان في حاله الصدم الصدر نتاعك باش يمشي للمقود سبت تشدك تخليك تتحرك أه. والراس نتاعك باش ينحني للامام كي تحل الارباك يرجع على وجهك، علاش تخمر الطرف حموريه في الوجه وحاجات كلش مش بقينا الصدر يتحمى والوجه بالارباك يزيد حمايه للوجه باش ما يصيرش الضرر اكثر ما يمكن والخلفيه كما قال سي محمد المقاعد الخلفيه راه مرات تلقى المراكب اللي ما غير حزام الامان حالتين اللي يكون بين المقاعد
0: اي اي اي
3: سورتو صغار يقع به القذف من الامام للحاجب اللي باربريز يضرب باربريز برفاه يتعادل برا
0: لطيف
3: خاصه في الليل يصير حاس تقول عندي معي صغير يقدر لوج على وين الصغير هذه من تالي واللي من تالي اذا كان مش حامل لزم الامان باش يضرب فك الواقي نتاع الرقبه من تالي نتاع المسافر القدام سايق ولا المسافر الامام، واذا كان فماش الواقي هذاك نتاع الرقبه هذاك لابيتيت في الروبوستيت يقع في الرقبه نتاع القدامي وقتها نعنف اكثر السايق والا الركب الامامي حسب المقعد اللي انا فيه. دونك حزام الامان كما قال نربطوه احنا ولادنا اذا كان في مستوى عمري وبنيه جسديه باش يحطوه يحطوا حزام الامن هذاك نربيه وصغيرك على ما تربيه.
1: على خاطر في صوره وقوع حادث راهي هندسه كامله، راه فما مناطق انهيار في السياره مرات حادثه بسيط بسرعه 50 كيلومتر في الساعه نشوفوا اضرار كبيره في العربه من امام اما السائق يبدا لاباس، هذيك على خاطر في الهندسه بالنسبه للسياره عاملين مناطق انهيار اللي هي عاملينها اكسبري تكون بلو فراجيل من المناطق الاخرى باش تصير الاضرار في العربه وتكون حمايه اكثر للسائق وللركاب وقت اللي يستعملوا اجهزه السلامه الاخرى اللي هي اجباريه بالقانون بكل شيء.
0: ان شاء الله طريقه سليمه للناس الكل
1: بالقانون
2: في الواقع على الله واحد الله واحد باش نتفاعل معكم في في كلمه قلتوا معناتها يا نندرا معناتها على حسن النيه ولا معناها سوء تصرف ولا على استغلالنا معناتها الحزام الامان معناتها انت في الضوء على كما قلت انت في ضوء على حسن النيه ولا سوء النيه
0: يعني هي هي جنرال ما
2: تجيش بها باش نحطها ولا نسيت
0: هو جنرال
2: مو كان نعمل سونداج على كامل تراب الجمهورية طيب نلقاو استعمالنا لحزام الأمان يختلف من منطقة إلى أخرى مش كما تونس العاصمة وإقليم تونس الكبرى مش كما على مستوى الوطن القبلي مش كما المدن متاع الساحل مش كما داخل الجمهورية مش كما في الجنوب
0: هي الأصح هي الأصح على قلة وعي عن قلة وعي معناها واحد ما هوش واعي بأهمية السانتور وشنو المزايا نتاعها وشنو
2: تنجم هي تعمل نشري سيارة والقانون يلزم عليا وأني تثبيت حزم الأمان إجباري مقاعد خلفية مقاعد أمامية مقاعد خلفية أما كي نولي وإحنا عائلة كبيرة شوية معناتها يبدأوا عندي معناتها الأفراد نتاع العائلة معناتها مع البو والأم عندي ثلاثة ولا أربعة صغار معاش نجم نحطوها
0: قبل ما باش نمشيو للفاصل عماد على شنو باش نحكيو بعد الفاصل
2: في موضوع الانتقال الطاقي في في في اوروبا اما في نفس السياق
0: بالله
2: هو وزاره الصناعه اصدرت معناتها في الرايد الرسمي يوم 3 افريل 2026 انه يمنع انه تصنيع ولا بيعان ولا حتى باش تحطها في الفيترينا الصفيحة هذيك اللي نحطوها في بلاصة حزام الأمان. مال الدولة لهنا إيه لأنه اليوم راهو يلزم سوية زادك كيف لأنه حكينا فيه الموضوع قبل إحنا قلنا الصفيحة تتباع تتباع أنا كمواطن لقيتها شريتها أما باش ما لقيتهاش في السوق يلزم ما بعرفش تدخل لتونس.
0: صحيح
2: كمرحلة أولى. وبطبيعة الحال هنا توا كل حد معناتها مش يولي يحب شي يبيعها ولا حتى باش تلقاها في الفترينة ولا كذا راهو يتعاقب. ولهنا هذه نقلة نوعية في تطبيق القانون على أساس أنه نحميه ورواحنا بالإجراءات هذية. مسألة أخرى بخصوص ليزرباك بالله باش ما نسميش معناتها راهو فما شكون يشري كرهبة جديدة أول حاجة يمشي يعملها
0: شنو؟
2: يطيح السيستم تاع الرباك.
0: آه
2: سامحوني في الكلمه مش نقولها
1: وقت اللي يبيعها يلقى السم.
2: اي لا لا اي لا لا باش في وقت اللي لا مشكل وقت اللي يبيعها باش وقت اللي يصير له اكسيدون ولا رباك يخرج. سامحوني في الكلمه مش نقولها في السك ولا في الصبات. هذه هي
4: اي خاطر الرباك نتاع
2: هذه هي يعني نشري صبات جديد نستحفظ عليه. اما كان ضربه جات في السك مش مشكله المفيد الصبات تقعد لاباس
4: خاطر الرباك
2: هذه العقليه
4: سي عماد هو في الفولون.
2: لا فما برشا للسياره التوالي والخلاف اللي موجود في المقود موجود زاد عند
4: الاساسي
2: الاساسي
4: في الفولون
2: إيه؟
4: والاخرين مثلا المرافق في التابلو دبور
1: يعملوا بلوكاج.
4: اذا كان تابلو دبور تحل هذاك
2: هي هذاك تبدا بلوكاج معناتها تسكر عليه سلمونجي والاخرين كلهم يقعدوا يخدموا.
4: لا
2: اما نحكي لك معناتها على انا نحكي راني على العقليه نتاع التونسي كيفاش يحب يشري كهرباء توت اوبسيون وفيها كل معناتها التجهيزات نتاع السلامه. اي ومن بعد ذلك ما يسالش هذايا اسمع نطيح السيستم نتاعو تنرتاح.
0: عقليه كيما تشري سيرفيس وتخبيه ما يشرب فيه حد يا أخوي. نفس العقلية صحيح. نفس العقلية هي بيدة الحكاية. خلينا نمشي والفاس
4: قبل نتفكرها
0: ما يتجبدش
4: واي موا سيرفيس واي موا هم بعد كي تكبر العائلة سيرفيس لاخر بتاع 4 و5 و6 هم بعد تعالى المناسبات الكبرى
0: تقول انت ثم نتجاوب معناها
4: كما قالت عماد عنده الحق راهو يلزم القانون يكون موجود ويطبق على خاطر التكوين ما صارناش احنا في الحزام الامان نتكلم عن حزام الامان ونوعيه في العباد لكن في التكوين الاساسي في معناش في المدرسه تكوين السياقه مرات تلقى هو بيدو عنده شفره ذيك ويحطها السفيحه ذيك يحطها في الكهرباء سي عماد باش تبدا في بالك نمشي نرجعها
0: صحيح نمشيو الفاصل ومن بعد نرجع معاك عماد باكثر تفاصيل.
5: Bonjour.

0: اهلا وسهلا بكم من جديد، الناس الكل اللي تسمعوا فينا، وخلي نمشي معاك عماد ونتبعوا شو صاير في الدنيا.
1: الانتقال الطاقي في أوروبا يوم 8 جوان هذا الفرد، وزراء النقل في الاتحاد الأوروبي عملوا اجتماع على مستوى أنه كيفاش المشاريع المستقبلية بخصوص الانتقال الطاقي والمعادلة واللوائح الموجودة، وكيفاش باش يقع تطبيق القوانين هذه مع مختلف الدول الموجودة. هي صحيح في نصف التوجه، ولكن كل حد فيهم يحاول باش القانون هذاك كيفاش يخليه لصالحه هو، لان كل دوله صحيح راهو هو الاتحاد الاوروبي، اما كل دوله كيفاش باش تحاول تربح، راهو زاد راهو فما منطق الربح، راهو ما فماش شكون هكاك انا موجود في في في في اتحاد معناتها موجود، لكن صحيح مع
0: باش نجبد
1: الروحي، ولكن انا زاد شنو نجم نربح في علاقه بمصالحي جيو صناعيه، جيو استراتيجيه سياسيه، كل شيء مربوط ببعضه. لهنا نلقاو فما دول اللي هي صحيح في الخريطه معناتها وفي المخطط في المنهجيه الكبرى مع بعض الناس كل، ولكن كل حد يقول لك انا اللوائح هذه ماذا بينا في البرمجه معناتها يا يقع خاصه على مستوى الضرائب، والضرائب هذه هما ناويين معناتها اللي هو المشروع موجود لورو فينييت، هكا الاستخلاص نتاع المعاليم اللي يخلصوها في كل مره في العام، معناتها المعلومه الجوالين على المستوى الاوروبي كيفاش باش تطبيقها من دوله الى اخرى. الامكانيه اللي موجوده بين دول ودول اخرى في التصنيع هذايا باش يخليهم يعرفوا كيفاش باش الاستراتيجيه اللي باش ياخذوها، خاصه بخصوص الحصص القانونيه بالنسبه للسيارات الكهربائيه. اليوم الاتحاد الاوروبي نلقاو فيه 290 مليون عربة، 4% منها هي السيارات الكهربائية. معناتها فما تطور على مستوى 2004 اللي كانوا فما 2% بركة، ما اليوم 4%، فما تطور موجود، ولكن هما بالنسبة لهم هما من هنا 2030 قداش الأسطول مش يولي فيه، هو الأسطول معناتها تقريبا لبريفيزيون على مستوى

0: المعطيات تتبدل والكادونس اللي قاعدين يخدموا عليها بطبيعة الحال قاعدة تزيد، وهذا ما يخلي معناها التصاعد اللي موجود على مستوى الانتاج يخلي لأنه القانون يكون فيه أكثر مرونة بالنسبة للدول المصنعة اللي هي تحب تمشي في توجه أنه الصناعة 100% تكون فهمتني ولا صناعة سيارات كهربائية، وفما اللي يقول لك لا احنا خلينا راني العملية راها فيها عرض وطلب، والعرض طلب مش كان في السيارات بركة أما في الشحنات الخفيفة التجارية الشحنات الثقيلة وحتى على مستوى الحافلات. أنا اليوم عندي فهمتي عندي طلب، راني ما نجمش نكون نتوجه على حسب معناتها نجي ضد الطلبات اللي عندي، ولكن لهنا الامتيازات اللي باش توفرها معناتها الدول الاتحاد الأوروبي بخصوص اقتناء معناتها مختلف أصناف العربات اللي هي صديقة للبيع، وهذا معناتها يخليهم معناتها على أساس أنه يكون فما ميزانية موجودة، والميزانية هذه اللي هي يلزمها تتحط معناتها على مستوى المشاريع والرسوم اللي باش تكون موجودة واللوائح اللي باش تخلي معناتها دول الاتحاد الأوروبي تكون تنخرط في في في المجال هذايا، وكذلك معناتها يكون فما انتقال اللي هو يشجع اصحاب الشركات سواء قطاع خاص ولا قطاع عام باش يكونوا متواجدين معناتها وعندهم اكثر امتيازات في في في في المجال هذايا. باش نحكي شويه على مستوى تونس، الانتقال الطاقي اليوم قاعد يمشي ويتطور تقريبا مش بنفس العدد اما تقريبا بنفس النسب المئويه خلينا نقولوا، معناتها كي نشوفوا على مستوى اوروبا ولا حتى على مستوى بعض من الدول، احنا اليوم نلقاو فما على مستوى مبيعات السيارات الكهربائيه في شهر ماي فما تطور تقريبا 1100 سياره تبيعت كهربائيه، مانيش نحكي على هجينة كهربائيه 100%. اليوم نلقاو الشركات اللي هي ولا دي كونستركتور معناتها ولي كونسيونير زادوا، وهذا اعطى اكثر اني باش نختار اكثر ان تكون فم منافسه موجوده، والسوق التونسيه ولات متنوعه والتنوع فيه معناتها سيارات صينيه الامانه معناتها، واللي نلقاوه في اوروبا هذاك هو باش ينعكس عنا في في في تونس. المؤشرات إيجابية، ولكن المسألة هذا كيف تتعلق أنه إلى أن نراه اليوم بين العرض والطلب، خاطر كي نمشيو توا باش نسهل ونشوفوا معناتها بخصوص اقتناء سيارة يقول لك راك باش تستنى، نحكي على السيارة الكهربائية باش تستنى على خاطر أي، ولهنا تجي مسألة ولا موضوع حصص اللي يتحصلوا عليها لي كونسيسيونير لهنا اللي من خلالهم ماذا بهم تزيد الحصص تكبر أكثر
1: بخصوص فما طلب معليه
0: فما طلب اليوم كي تمشي يقول لك اسمع باش تقعد تستنى راه اها باش تقعد تستنى اشهر خاطر اللي تطوير، وهذا قلناه من قبل على اساس انه فما تطور مش يصير، والتطور هذا راه صار بالقوانين الجديده، حبيت نقول اللي راهي القوانين هي اللي تخلي الامور تمشي في التوجه اللي والاستراتيجيات اللي تحطها الدوله، والقوانين هذه بطبيعه الحال احنا وقت اللي نلقاو من بين اللوائح الجديدة الموجودة معناتها اقتناء معناتها توريد 100 سيارة كهربائية مخصصة للهيكل الدولة من إدارات ووزارات، والدولة تكون هي معناتها تشجع تعطي سيفونسيون بعشرة ملايين 10,000 دينار لكل سيارة، هذوما مليار أنا في عود مش نشري بهم مش نجيب بهم معناتها توريد محروقات ربحت بهم برشا حاجات أو انتقال مع تتاقي على أساس حاجة صحيحة، وكذلك على مستوى كالونترتيان بريوديك اللي بش يصير فهمتي ولا هالمئة سيارة هذوما، وهذا معناتها راهو توجه على أساس أنه تشجيع هيك للدولة لاقتناء السيارات في مرحلة أولى، والمئة سيارة ديجا معناتها سيء حتى ما حتى بخصوص الدرجة النارية، فما بعض من البلديات زادة كيف وقع اقتناء درجة نارية اللي هي الدرجة النارية نقوله اليوم تنجم تكون عند البلديات تنجم تكون حتى على ديوان البريد التونسي زادة كيف اليوم البوستاجي اللي يمشي بالدرجة اللي هي تكون صديقة للبيع، هذا الكل راهو شوف راهو يشجع على مستوى استراتيجية اللي تمشي عليها الدولة، واللي هو من خلال هذاك رانا نربحه اليوم في برشا معناتها برشا موارد اللي معناتها اللي يقع استثماره في الانتقال الطاقي

0: هذا كان تدخل مجموعة الوطنية في في في التنمية في برشة مشاريع معناتها اللي ترجم الفائده معناتها للناس الكل. ولهنا اي هذا هو تقريبا هذا هو هذا النقاط اللي حبيت نثيرهم مع هذا معناتها المؤشرات ايجابيه. ان شاء الله على كل حال نلقاو خدمات ما بعد البيع اللي هي تتماشى اللي هي تتماشى اول حاجه مع التطلعات وكذلك لي بوم دو ريشارج اللي بده مشيقة تركيزها باش ما نقعدش نشارجي كان في داري. ولو هو 80-90% راهو من التجربه يقول لك تشارجي السياره نتاعك في الشحن يصير في الدار وبعد تخرج على روحك
1: لبس.
0: هذا هو.
1: يعطيك الصحه عماد، شكرا لك على كل التفاصيل، ومعك تكون وصلنا لنهايه حصتنا لليوم. ميرسي محمد، ميرسي سيمونجي، يعطيكم الصحة. بعد شوي باش نكملوا مع شيماء بسيبس في ارجي معاك. تحيات اكيب بون روت لليوم، نقول لكم في لامان الناس كل، وباي باي.

0: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار. المندوبية الجهوية للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري ببن عروس تنظم اليوم بالمخيم الكشفي ببرج السدرية من ولاية بن عروس 9 مخيمات تحسيسية توعوية حول أهمية التوقي من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر وسبل الحد منها، وذلك بالشراكة مع المندوبية الجهوية للشباب والرياضة والمرصد الوطني للمرور. التظاهرة سيؤمنها مجموعة من أطباء الاختصاص، وستبحث في جملة من المواضع المهمة وذات العلاقة بالتوقي من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر مثل محاربة الإدمان والتصدي للعنف بكل أنواعه. ينظم فرع تطاوين لمدينة العلوم مدرسة صيفية في الحساب الذهني من 30 جوان إلى 3 جوليا المقبل، تستهدف تلاميذ السنوات الرابعة والخامسة والسادسة من التعليم الابتدائي. ويأتي تنظيم هذا النشاط العلمي في إطار دور مدينة العلوم الرامي لنشر الثقافة العلمية وتنمية القدرات الذهنية لدى الناشئة، وتهدف هذه المدرسة لتنمية مهارات التفكير السريع والتركيز لدى المشاركين وتمكينهم من إنجاز العمليات الحسابية الأساسية ذهنية بطرق مبسطة وممتعة. وزارة السياحة تتجه إلى دعم السياحة الراقية وتطوير جودة الخدمات والاستقبال والتنشيط السياحي بما يستجيب لتطلعات الأسواق ذات القيمة المضافة العالية، وذلك في إطار الاستعدادات المتواصلة لتظاهرة تونس عاصمة السياحة العربية 2027، وفق ما أكده مؤخرا وزير السياحة سفيان الطقية. جددت وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي الدعوة لضرورة احترام حق العموم في النفاذ إلى الشواطئ والمحافظة على سلامة المرافق والتجهيزات الساحلية، مذكرة بجملة من الأحكام القانونية المنظمة لاستغلال الملك العمومي البحري. وبينت الوكالة أن التراخيص المسندة في إطار الإشغال الوقتي للملك العمومي البحري بمقتضى قرار الوزير المكلف بالبيئة تلزم المنتفعين بعدم تجاوز نصف عرض الشاطئ عند تركيز التجهيزات والمنشآت المؤقتة، وذلك تطبيقا لأحكام الفصل المتعلق بالإشغال الوقتي للملك العمومي البحري. في أخبار العالم، كشف مصدران مطلعان أن الاستخبارات الأمريكية أن رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية قام بزيارة سريعة وعاجلة لمقر القيادة المركزية للاطلاع شخصيا على خطط الجيش لإرسال قوات برية إلى إيران بهدف الاستيلاء قسرا على اليورانيوم على التخصيب، وهو المكون الرئيسي اللازم لإنتاج سلاح نووي. طلب رئيس حكومة لبنان نواف سلام من حزب الله انقاذ البلاد وتغليب مصلحتها، وأن يكون على مسار واحد مع الحكومة لتأمين الانسحاب الصهيوني من جنوب لبنان. انتهى الموجز، ألقاكم بخير.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
3: عدل موجتك،
0: تسمع صوتك.
4: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

0: معك
1: إذاعة الشباب عند الموجتك تسمع صوتك
2: إرجي معك
1: وين ما كنت موجتنا تلقاك في إرجي معك
2: موجتنا تلقاك في إرجي معك
1: مع شيماء
0: إرجي معك.
3: صباح النور صباح الفل والياسمين أهلا وسهلا بالجميع موعد جديد مع إرجي معك كالعادة نتقابلوا كل نهار سبت من 10:30 حتى لنص نهار ونص الموعد يكون مع مجموعة من الاستضافات نحكي على مجموعة من الأنشطة المنظمة من قبل الشباب الناشط في الجمعيات في المنظمات نحكي وزيد على الشباب الناجح داخل تونس وخارج تونس مع مجموعة من الفقرات ثنية زينة طريق السلامة للجميع نهاية أسبوع موافقة لكم الناس الكل وين ما كنتوا قاعدين تسمعوا فينا فريق كامل حاضر معكم لتأمين هذا اللقاء ترافقنا في الكوتي تكنيك كوثر البجاوي في الإخراج الرقمي ألفانصيب وخليل سولة وحاضر معكم شيماء بسيبس في إعداد وتقديم هذا اللقاء شكرا نهاركم مبروك أهلا وسهلا بالجميع

0: أهلا وسهلا بالجميع، رجعنا لكم في إيرجي معاك. وتوت سويت نبدأ مع أولى الاستضافات. باش نحكيو على أول منصة تجمع فرص التطوع في تونس، ويحضروا بعدنا في الاستوديو محمد علي الطبي ومحمد سلمان غرسلاوي. معهم هما باش نزيدوا ناخذوا أكثر تفاصيل. صباح الفل محمد علي.
1: صباح الخير شيماء، صباح الخير الناس الكل تسمع فينا، ويعطيك صحة على الاستضافة.
0: مرحبا بك محمد سلمان، صباح الأنوار.
2: صباح الخير شيماء، مرسي على الاستضافة، ومرسي للعبيد اللي يسمعوا فينا على إذاعة جون اف ام.
0: مرحبا بكم دونك، وشكرا لكم زيدا على الفرص اللي باش تعطيهم وتوفروهم لمجموعة من الشباب، على خاطر فما برشا شباب يقول لك أنا نحب ندخل المجتمع المدني، نحب نتطوع، نحب تكون عندي تجارب، لكن ما نعرفش لوين نتوجه.
1: أكيد.
0: دونك توما جمعتوا الفرص الكل في منصة.
1: أكيد بالضبط، احنا بدينا من البروبليماتيك اللي تحكي فيها بالضبط، اللي احنا كما نقولوا ان جروب دو جون اللي نشتوا مع الجمعيات مع النوادي الجامعية، وفما برشا عباد تشوفك تنشط، تشوفك تشارك في الاكتيفيتي هذيك في الايفينمون هذيك، يقول لك اسكو بالرسمي عندنا جمعية غادي، كيفاش شاركت في هذيك، كيفاش سمعت بها. وثما من شيء الاخر اللي جمعيات يعملوا في انشطة، مي ساعات مالوغوزمون ما يجيهمش النومبر دو بارتيسيبون ولا دو بينيفول اللي هو اللي هما يستحقوه، واللي هو ساعات يخلق ديسيبسيون صغيره سورتو في البينيفولا. هذاك علاش حابين نقلبوا الجمعيات والنوادي والستركتور اسوسياتيف اللي لوجوا على العباد ينشطوا معاهم، والشباب اللي يحب ينشط ويدخل في الحياه الجمعياتيه والشبابيه في بلاتفورم واحده اللي هي فالنتيري، كاول منصه تونسيه تجمع فرص التطوع والانشطه الاسوسياتيف نتاع الجمعيات والنوادي الجامعيه.
0: دوك فالنتيري اول منصه تونسيه فيها تقريبا لحد الآن أكثر من 1500 حساب، ومشاركين فيها أكثر من 40 جمعية، ذي بعد جمعتين بركة من إطلاقها.
1: بالضبط، هو ثم 1000 كونت 1000 حساب صار في أفريل. في أفريل عملنا ينتغني تستينا على بلاتفورم، مهم جدا نخلينا وقتنا في التست وورينا على بلاتفورم الجمعيات ونوادي، حضرنا في عديد التظاهرات والإزافينمو أسوسياتيف، كنا تستيناها في جذبة، في سفاقس، في تونس، في بن عروس، وإن شاء الله الهدف نوصلوا للولايات الكل، وريناهم لبلاتفورم وعملوا الكرياسيون دو كونت، وصلحنا كما نقولوا هاي هذه الحاجة نستحقوها، هذه ما نستحقوهاش، هذه كانت تكون خير. وذيك أفريل ثم 1000 حساب صار، وهذا اللي يثبت اللي ثم تفاعل كبير وثم شباب حاب يتطوع. بعد اللونسمون صار سافي دو سومين، واللي توا نحكيو على 1500 حساب وانديفيدو ديجا عامل كونت، واكثر من 40 جمعية عملوا دي كونت، واكثر من 30 فرصة تطوع وديزيفينمون اسوسياتيف هبطوا على البلاتفورم.
0: احنا باش نحكيو على الجانب التقني مع محمد سلمان. تكنيكمون البلاتفورم، انا شاب سمعتكم توا باش ندخل، كيفاش تتم العملية؟
2: Voilà, donc c'est Aliasser. Juste, tu écris volunteer.tn à la Google ou à un moteur de recherche. Tu trouves manière à la plateforme. أول حاجة باش تجيك باج معناها فيها اون ديزين، وقاعدين كل يوم يزيدوا، مي اون ديزين دو هكا اوبورتونيتي دو بينيفولا ولا ديزيفينمون اسوسياتيف. كل معناها كل حاجة، كل ايفينمون تلقى فيه لي ديتايل، كل لي زانفورماسيون، وقتاش، كيفاش، شنو هو، شنو باش تعمل، اتسيتيرا. دونك تدخل تلقى حاجة تعجبك تي بوستول، و فوالا دونك تتعدى الكانديداتور نتاعك، من بعد الجمعيه تاكسبتيك ولا ديكلاينيك، اكثريه ما نيش تاكسبتيك، وتنجم معناها فاسيلمون الجمعيه من بعد توصل لك بور كونفيرماسيون. و فوالا دونك البروسيس وهذا الكل معناها بيان سور بعد ما تعمل كونت اون طونك انديفيدو، تعمر لي كوردوني الكل في البروفيل نتاعك، معناها تعمر اسمك، لقبك، الايميل، نمروك، سكيلز لي لونغ، معناها لي لونغ اللي تحكيهم. ماذا بينا معناها العباد يعمروا البروفيل، خاطر من بعديك كي تدخل معناها فما برشا ديز اوبورتونيتي. احنا عندنا ديفلوبينا معناها الجوريثم اللي يجيب لك الحاجات اللي كي تنتريس، معناها خاطر نجم يكونوا برشا حاجات، مي انت ما يهمكش الكل، انت معناها انت ديري سيفي حاجات انو انفورماتيك، ولا انت معناها عندك سكيلز في الكوميونيكاسيون، دونك ماذا بيك تشوف الحاجات هذوكم قدامك. واحنا خدمنا على الشيء هذاك باش يكون اليوتيزاتور معناها فاسيلمون يلقى الحاجه اللي تعجبه في اسرع وقت.
1: اكيد، وحق حتى بتيت اضافه اللي هو فينا المقبل بلاتفورم، احنا شفنا الجمعيات وشفنا الشباب كيفاش يشاركوا في فرص التطوع. جينيرالمون فرص التطوع باش يلقاو مع لي ريزو سوسيو. اليوم لي ريزو سوسيو فيهم برشا كونتوني اخر، سي با سيبلي 100% بينيفولا. ساعات تلقى فرص التطوع ولا ايفينمون لازم تدخل للباج فيسبوك نتاع الجمعيه ولا الكلوب هذيك، تثبت شكون وراها،
0: نجم حتى تفيق بين مخر.
1: فوالا، نجم تفيق مخر، اسكو فيابل مش فيابل، التفاصيل الكل ساعات طبعا ساعات تلقى اجابه ساعات ما تلقاش. دونك ايفينمون كيما حكى سلمان، فينالمون ثم لي فيلتر اللي انت نجم تشيرش كاين لي زوبورتونيتي في لافيرونمون
0: كاين اللي يهمك.
1: فوالا، نجم انا لي مود دو بارتيسيپاسيون نحب نعمل بينيفولا اون ليني، ومثلا بور دو جور با فورسيمون جو مونغاد على عام كامل معناها بالوقت اللي ساعدني نجم نلوج بالولايه بالمعتمديه هذه الكل موتور دو ريشيرش
0: نجم نفركز حتى بالاختصاص نتاع تتوا
1: اكيد بالسيكتور داكتيفيتي
0: تتوا في المشاريع الثقافيه
1: بالضبط بالضبط
0: المشاريع البيئيه
1: بالضبط ديجا هذاك اول فيلد بسهل عليك عمليه الريشيرش ومن بعد فاسيلمون معناها كي تعمل البروفيل نتاعك كيما مثلا في منصه لينكدين البروفيل نتاعك تعمله مره واحده ومن بعد اون سول كليك تعمل كانديداتور نتاع لوبورتونيتي ولا فرصه التطوع هذيك وفاسيلمون الكانديداتور نتاعك تجي للجمعيه وثم حتى سيستيم دي ايميل اوتوماتيك اللي معناها كي تعمل الكانديداتور نتاعك فاسيلمون الجمعيه تفيق بيك ويجيها ايميل اوتوماتيك وثم حاجات ديجيتاليزي اللي هما كانوا يتعملوا مانيوال مي سافا تيتر بلو فاسيليتي ديجيتاليزي ترافير لا بلاتفورم
0: يعني باش تلقاو رواحكم نتوما ثانويه القدام نتوما منصه تجمع الجمعي برشا جمعيات وبرشا متطوعين يعني مش
1: بالضبط
0: فليو ريفيرونس بالنسبه للجمعيات وحتى زاد لعدد المتطوعين اللي يشاركوا معاكم من خلال المنصه هذه وتنجموا اكيد تربحوا لي جون برشا وقت في انهم يفركسوا هكا على فرص التطوع أكيد. اللي ما ينجموش يلقاوهم في بلاصه واحده دونك انتم جمعتهم الكل في المنصه هذه
1: اكيد وتربح لي جون وحتى كيما جمعيات ونوادي كل عام ثم نوادي جديده نوادي جمعيه جديده ثم جمعيات جديده وكيما كل زعما جمعيات اللي معروفه اللي فاسيلمون تلقى بها تنشط معاها من جمعنا عندي ان كلوب يونيفرسيتير جديد وما عنديش عباد تنشط معايا دونك انا باش كان الناس كل في تونس تستعملوا فالد بلاتفورم حتى كان الكلوب انا لانسيتو اليوم نجم نهبط لوبورتونيتي دو ريكروتمون تاعي غدوه فاسيلمون نلقى كوميونيتي اللي سونجاج معايا واللي تخدم معايا كيما قلت عندي ثم الباز دوني اللي هي منظمه نتاع الجمعيات تلقى كل جمعيه تلقى البروفيل نتاعها بالديتاي كيفاش تكونتاكتيها والكل واللي انا بيدي حتى كجمعيه نجم نلوج على دي ستركتور اللي نحب نعمل معاهم دي بارتناريا فاسيلمون نجم نلوج عليهم على البلاتفورم
0: وفما الفيدباك يعني الناس اللي شاركوا نجموا يكتبوا لي كومونتير نتاعهم
1: اكيد ثم ان سيستيم دو فيدباك اللي هو من بعد لنكمل الاوبورتونيتي نتاع البينيفولا الجمعيه تعطي فيدباك على انا كبارتيسيبون كيفاش كنت في التجربه هذيك وانا بدي نعطي فيدباك على الاكسبيريونس نتاعي مع الجمعيه هذيك
0: وذي تشيف من عند الناس الكل اللي باش يدخلوا
1: يعملوا هذا سافا تيتر بريفي بيان سور الفيدباك لازم يكون انونيم باش انا ناخذ راحتي في الفيدباك ونعطي معناها على الكل ومن بعد بشوي بشوي الالغوريتم كيما اللي يحكي سلمان معناها في المهم الجمعيات والنوادي اللي هي كانت مثلا في حسن الاستقبال وعايشه البينيفول تجربه باهيه لي زوبورتونيتي نتاعهم باش يظهروا اكثر كيما معناها على لي ريزو سوسيو ولا الفيسبوك الحاجه الببليكاسيون ولا الحاجه اللي تتفاعل معها العباد تظهر اكثر نفس العمليه والا من بعد حتى نجم يكون ان سيستم تاع احسن متطوع في الشهر احسن متطوع في العام نجم نعملوا حاجات تنافسيه هكا بهدف انه العباد تشارك اكثر
0: باهي بالنسبه لفرص التطوع محمد سلمان في تونس كهو توا
2: pour le moment في تونس كهو دينا دونك دينا معناها اصلا البلاتفورم اسمها فالنتيري بوانتين بوانتين ستادير تونس ودونك ركزنا من الاول معناها ان نكونوا بلاتفورم ناسيونال دونك في تونس نحبوا معناها وقت تقول فرص تطوع ولا ايفينمون اسوسيتيف ولا اي شاب معناها يحب يشارك في حاجه نحبوه طول يخمم في فالنتيري هذا الهدف نتاعنا وقلنا ان نبداو بتونس ومن بعديك علاش ليه معناها ربي ساهل اذا كان الحكايه مشيت نوليو حتى نتوسعوا لبلدان اخرين
0: ونذكروا انه المنصه
1: مجانيه
0: مهم برشا النقطه
1: هذه اكيد اكيد اكيد مجانيه وحتى بارلون دو تونس معناها حتى جمعيات اللي ديجا ليسونس انسكري ثم جمعيات مثلا في صفاقس مثلا نذكر جمعيه يوث اورجانيزيشن ثم جمعيه في المستير كاتاليست اسوسيشن مازلنا اسوسياسيون مازلنا كمان لونسمون في توز وين تفاعلوا معنا مثلا جي سي توز الهلال الاحمر شيف ثم انيشيتيف رياده توز ثم جي سي فوشينا لاسوسياسيون بوان دو لوميير عادي دي جمعيات وتوا الحق حتى الهدف ان كما قال سلمان باش تكون منصه وطنيه سورتو من الاول لازمك تمشي للولايات وتولي لا بلاتفورم وتعرف بها
0: ثم
1: ترافاي دو تيغان اللي قاعد يصير دونك احنا جا عملنا لونسمون في توز تو مازال عندنا كلك دات قريبا دون دو تروا سيمين في صفاقس بعد ثم بنزرت وتونس وبن عروس هذوما من سبتمبر واكيد هذا
0: عندكم لي دات فيكس هكا كنقولوا
1: ان شاء الله صفاقس باش تكون في اول جويلية. تكنيكمون لو 11 جوي واكيد نجموا تبعثوا لنا على لي ريزو سوسيو فالنتيري باش كان اي جمعيه ولا اي ستركتور اسوسياتيف في ولايه تنجم تحضر معنا من بعد ان شاء الله في جويليا سافا تيتر بنزرت من بعد سبتمبر سافا تيتر بن عروس وتونس وهذا كما نقولوا احنا فما برشا جمعيات يكلمونا في ولايات يقولوا لنا يجيو بحضنا واحنا نموبيليزي لكم الجمعيات واللي ستركتور اللي غادي دونك اي جمعيه
0: في اطار التكامل
1: فوالا في اطار التكامل وفي اطار الناس الكل ثم الكوغوا في البروجي وتحب تدز مع البروجي
0: هذا هو ولازم المعلومه توصل للشباب الكل فالنتيري دونك بوانتيين اول منصه تونسيه تلقاو فيها اهم فرص التطوع بالنسبه للشباب من خلال الجمعيات، من خلال العروض اللي تقدمهم الجمعيات للتطوع، وتنجموا تلقاو لي ديتاي الكل، وتنجموا تلقاو زاد لي زوفر اللي يساعدوكم نتوما واللي تلقاو رواحكم فيه.
1: اكيد لي زوفر اللي يساعدوكم في الوقت اللي يساعدك، في البلاصه اللي تساعدك، في السيكتور داكتيفيتي اللي يساعدك. بون هذا فينالمون ان ايدي للجمعيات ولا لي كلوب يونيفرسيتير. فالنتي دي سي في او ال يو ان تي E E R Y.
0: Deux R hein, في الاخر Y.
1: Deux E R Y. يعني أقرب الفالنتيرينغ بالانجلي. فالنتيري بوانتين. أي شاب توا يسمع فيه نجم يلتحق بالبلاتفورم، وأي جمعية تنجم تدخل وتعمل انسكري فاسيلمون ودون فاسون اوتوماتيك. وحاجة أخرى فينالمون، احنا الترافاي هذا أنا وسلمين اليوم موجودين ميوني تغوا كوفونداتور صديقنا عزيز بن عمار اللي هو ليه بالكوميونيكاسيون، وثم برشا كونتوني ديجيتال تاع يهبط على لي ريزو سوسيو نتاعنا، وثم الاسوسياسيون تونيزيان يوث امباكت اللي هي كي نوز انكادر في البروجي هذا، ونوتر بارتنير الفا موشن اللي هي بواد دو كوميونيكاسيون تعاون فينا على الكونتوني ديجيتال، وبرشا دي جون امباسادور في برشا ولايات اللي هما يوصلوا في فكره البلاتفورم في البلاصه اللي موجوده فيها.
0: ان شاء الله كل التوفيق ليكم. احنا باش نختموا بان ميساج محمد سلمين باش تقدم ميساج للجمعيات باش يتواصلوا معاكم، واهميه انهم يكونوا موجودين في منصه كيما هكا اللي تنجم تربحهم برشا وقت. ومحمد علي انت باش تقدم الميساج للشباب.
2: اوكي دونك كاينك جمعيه اسوسياسيون اورغانيزاسيون كلوب يونيفرسيتير يجيو الفولنتيري عاملوا كونت فولنتيري تعاونك في الفيزيبيليتي نتاع الجمعيه نتاعك، وتعاونك حتى في لي جيستيون نتاع لي كانديداتور. دونك اول ان وان سولوشن رجوانيي نو ومرحبا بكم.
0: هذا هو
1: صعب علي انا الحق بوغ لي جون
0: كل حاجه اخرى مش هكا
1: انا الحق لي جون يعني العمل التطوعي فينالمون يعني ثم القرايه وثم الكوتي اكاديميك وثم الكوتي بروفيسيونيل اللي هو مهم جدا، مي راهو كي باش تتطوع باش تطور من المهارات نتاعك، باش تطور من لي كومبيتونس سكيلز نتاعك، باش نتوركي، باش تعرف عبيد اللي باش تعمل صداقات جدد، باش تعرف عبيد اللي تنجم تعمل معاهم بزنس، باش تعرف عبيد اللي ينجموا يحلوا لك فرص نتاع خدمه وفرص بروفيسيونيل. تو بوتيتر حتى الوقت سيف بوتيتر هكا دي جون ولا اي عمر عندك اكثر وقت باش تنشط والكل. دونك اونكوراج عبيد انها تنشط، وهذا احنا الهدف نتاع فولنتيري فينالمون الهدف الاول وان شاء الله ديما باش يقعد، ان كيما احنا نشطنا ومازلنا ننشطوا وقاعدين بتجارب صغار، نحبوا الفرص التطوع والتجربه الاسوسياتيف تكون أسهل على لي جون والناس كل.
0: يعطيكم الصحة، إن شاء الله كل التوفيق لكم. شكرا لكم، يعطيكم الصحة محمد علي الطبي ومحمد سلمان الغرسلاوي معكم أنتم. حكينا على أول منصة وطنية للتطوع فيها فرص التطوع بالنسبة للشباب فالنتيري دونك بونتيان، تنجموا تدخلوا وتسجلوا كينكم جمعية ولا كينكم نادي ولا كينك شاب شابة تبحثوا على فرص التطوع. مكملين معكم احنا في إر جي معاك حتى للنص نهار ونص. اليوم درجة الحرارة تتراوح 26 30 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 31 و35 درجة ببقية الجهات، وتوصل محليا إلى 37 درجة بالجنوب الغربي. نمشي مع ترتيحة مع الموسيقى ورجعي.

رجعنا لكم، أهلا وسهلا بالجميع. تسمع في أرجو معاك من إذاعة الشباب، مكملين معاكم احنا بالاستضافات، وبعد شوية باش نحكيو على جائزة أفضل فرع طلابي في العالم فازوا به فريق من تونس من لينسات. طبعا بعد يكونوا حاضرين معنا ونفرحوا معاهم، وزيدوا ناخذوا أكثر تفاصيل على الجائزة، على المسابقة العالمية اللي شاركوا فيها. بزينا باش نحكيو زيد على مسابقة وطنية باش تصير أيام 1 و2 جويلية، واللي باش يربح فيها باش يمشي للبرازيل. طبعا بعد مع كلوب إناكتوس إيها شوسين، زيدوا ناخذوا أكثر تفاصيل هذا وأكثر. يسنى فيكم من توا حتى لنص نهار ونص في إرجي معاك، أهلا وسهلا بالجميع.

0: رجعنا لكم، مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتوا قاعدين تسمعوا فينا. ثنية زينة وطريق السلامة وين ما كنتوا، كاملين معاكم احنا في ارجي معاك. وطول كنا هكا باش نصفقوا ونقولوا برافو برافو برافو لكلوب اي 3 او راس انسات، المعهد الوطني للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا اللي فازوا مؤخرا بجائزة أفضل فرع طلابي في العالم في فيين. ألف مبروك، برافو برافو برافو برافو، يعطيكم الصحة.
1: يعطيك الصحة عايش،
0: مرحبا بكم. سعداء باستقبال تيسير الطرابلسي، آمنة تغليت ومحمد أمين القاضي. صباح النور تيسير.
2: صباح الخير يعيشك.
0: صباح الأنوار
2: عايشك.
0: برافو، يعطيكم الصحة. دوك فزتوا بجائزة أفضل فرع طلابي في العالم ديغنييغمون في فيين، وشاركوا معاكم أكثر من 190 فرع في العالم.
2: أيه.
0: من نادي اي 3 او. ألف مبروك. هيا تيسير نبدأ معاك.
2: قبل كل شيء نقدم روحي، تيسير ترابلسي اتوديانت في الانسات، وعملي الكونت فيس بريزيدانت تكنيك في الكلوب متاعنا اي 3 او راس الانسات، راس اللي هي روبوتكس ان اوتوميشن سوسايتي.
0: مرحبا بك محمد أمين، هلا وسهلا.
1: عسلامة، مرحبا بك ويعطيك صحة على الاستضافة. عارف بروحي محمد أمين القاضي، 23 ans, je passe en 5e année informatique industrielle et automatique في الانسات، وفي المدة متاع 2024-2025 كنت لو بريزيدون متاع الاي 3 او راس الانسات.
0: ألف مبروك.
1: عايش كاتيك.
0: دونك انت كنت مع الممثلين متاع الكلوب في أيه. في فيينا.
1: أيه.
0: دونك قداش مشيتوا من حد؟
1: مشينا 4 ممثلين.
0: توا ثلاثة، الرابعة وين؟
1: الرابعة مازال يحوس.
0: صحة لي صحة لي. آمنة تغليت، صباح الأنوار.
3: صباح الخير وشكرا على الاستضافة. آمنة تغليت، جو باس اون سانكيم اني انفورماتيك اندستريال اوتوماتيك في الانسات، عامني والكونت ريسبونسابل لوجيستيك في البيرو اكزيكتيف لي 3 او راس الانسات.
0: مرحبا بكم، نعاود نقول لكم ألف ألف مبروك، وما تتصوروش قداش احنا نبداو فرحين وقداش المستمعين يفرحوا برشا وقداش يحسوكم أولادهم وأخوتهم وجيرانكم وبالحقرة، قداش أي تتويج متاع أي تونسي في تونس ولا البرة قداش يفرحنا التوينس الكل. نعاود نقول لكم ألف ألف مبروك، ونحبوا نعيشوا معاكم احنا الأجواء متاع التتويج، كيفاش تحصلتوا على الجائزة، زيدوا أعطيونا أكثر تفاصيل، هزونا معاكم لفيينا.
1: جوست التفاصيل هي كيفاش، اللي هو نحطكم في الإطار اللي هي جائزة تتعطى كل عام الفرع الطلابي. يصير التقدم للجائزة هذية من العام اللي قبله، دونك تقدم على العام المونديال تاعك انت. احنا على قدمنا على 2024-2025، قدمنا رابور دونك فيه دي تيتاي تاع خدمتنا على طول العام. وبعد ما لجنة هذية فيها دي بروفيسور ودي شيرشور ايتترا، هما اللي يختاروا احسن فرع طلابي سولون لاكتيفيتي نتاعو. وكي تصير السيليكسيون يبعثوا لك يقول لك راك انت سيليكسيوني، ويبعثوا لك انفيتاسيون باش تجي لفيينا. دونك هذا اللي صار.
0: يحكيو لنا كيفاش جاتكم جاكم الميساج ولا الميل نتاع السيليكسيون. ما تصوريش حاجه كيكا ان ايفينمون ماركان.
2: احنا ديجا نحضروا في الكاليف تاع كومبيتيسيون باش يركين فيها اللي هي لو روبوت. دوكو البيريود هذيك كنا ياسر ليهين وعندنا برشا حاجات لين فيها. دونك ذاك الوقتها في الليل انا روحت باش نرتاح، وجيني ميل نقرا فيها ما صدقتش، علاش ما فهمتش فريمون. ونشوف في الميل فما امين اون سي سي، كلمته قلت له خيريت الميل؟ قال لي قلت له هكا، قال لي لي امبوسيبل امبوسيبل.
0: هو ما عرفش علاش لي ميل المهمين ما فيقوش بهم.
1: اي اي برشا ديما.
2: دونك وقتها قعدت نقرا في الميل ونعاود هكا استوعبت اهميه الحاجه اللي ربحناها معنا.
0: واكيد نتصور فرحه كبيره.
3: ايه جابونا للوكال وقتها نتجراو، وحنا ماني شونسي سي في الميل. قالوا لنا وقتها فرحنا على الاخر الحقيقه، بدينا نحضروا في روحنا باش نمشيو ديجا.
0: واكيد ذكرتوا الانشطه اللي قمتوا بهم الكل والتضحيات وتعب الكبير، ما فماش حتى تتويجيه كيك من فرع
1: وقت
0: برشا خدمه.
1: وقت عرفنا المعنى نتاع هذاك الكل، معناها وقت كل شيء يتحط قدامنا اون فالور.
0: بي ومن بعد كيفاش حكيو لنا على المشي اللي فيين وكيفاش
2: المشي اللي فيين. دونك بعد كمان الاكزامينات وكل شيء، دونك مشينا لفيين. وقتها يبدا الكونغري، الكونغري هو 5 جور. دونك مشينا من اول نهار في الكونغري، وفي نهار
0: في فروع الاي 3 او في العالم الكل.
2: اي فيه هنا الاي 3 او مقسمه لفرع طلابي، فما فرع لي انجينيور اللي يسموا يونغ بروفيشنالز، فما لي شيرشور زيد. دونك الناس الكل تلموا في الكونغري هذيا، وكنت عندنا لوبورتونيتي انه نشوفوا لي برانش تاع الاي 3 او كلهم والفروع الكل.
1: ما كانش جوست هما فروع هذوك ماكا، هو كان اكثر، فما هو فما اكثر من 8000 مشارك. في الدوره هذه، اكثر دوره صار فيها مشاركات، اكثر من 8000 مشارك في
0: مدرسه 8000 شاب من العالم الكل.
1: من العالم الكل، مش كنشوف بينا كهوره، فما دي بروفيسور كبار، فما اسامي كبيره في عالم الروبوتيك معناها، واصلا فما معرض غادي يصير، المعرض هذا يصير فيه اكسبوزيسيون تاع دي بروجي ودي روبو من العالم الكل معناها. دونك
0: بي وقارنتوا الانشطه نتاعكم بالانشطه نتاع اللي شفتوهم في المعرض مثلا؟
3: هما شركات في المعرض اكثر من انه دي كلوب.
0: يعني حقيقه تلقاو فما فرق كبير ولا احنا خير؟ احنا
2: الانشطه اللي ليناهم هي انشطه مش تاع الفروع الطلابيه، يعني شفنا اكثر الانشطه تاع لي زونتربريز تاع البارتي بروفيسيونيل تاع لي انجينيور. دونك هذيك هي الحاجه اللي خليت بيتيت نقارنوا تاع الحاجات اللي موجوده في تونس على الشكل البروفيسيونيل، حاجه امبرسيونونت معناها هذه الحاجات اللي غاديك ان شاء الله ناخذ نهار
0: اكيد صار ان بارتاج بيناتكم انتوما وبينات مختلف الفروع. به وقت الاعلان على الجائزه كيفاش كاين؟ يعني غادي سوغ بلاس اكيد وقع الاعلان دونك ما مش ميل وكهوا احنا تعدينا الصدمه نتاع الميل والفرحه نتاع الميل. ايمنا كيفاه
3: وقت اللي وقفنا قدام سالة معبية فيها إليف لي زانجينيور لي بروفيسور يصفقوا عليك تشوفهم الناس كل حقيقة إحساس ما نجمش توصفه. وزيد البريزيدون تاع لي تخوازو وقت عطانا الجايزة وكان فرحان برشا بينا اللي احنا جينا، إحساس قوي برشا،
0: فرحة كبيرة وأكيد تعطيكم مسؤولية زادة كبيرة إنكم تواصلوا على نفس النسق وإنكم تنظموا أنشطة أخرين زادة وتعديوا ليموسيون تاعكم زاد للجان الكل في الكلوب الكل. راهو اي تتويج نتاع دي جون في دي كلوب ما يهمش حتى الكلوب اي 3 او هكا هو تشجعوا لي كلوب الاخرين باش يخدموا، تشجعوا لي جون باش يدخلوا في لي كلوب. شنو تقولوا لهم لي جون محمد امين؟
1: والله انا نقول لهم للناس الكل برسمي ادخلوا في الانشطه الطلابيه وفي الانشطه في الانديه اون جينيرال في الباركور تاعكم الدراسي، على خاطر حاجه مهمه على الاخر وفيها ثقل كل انواع المهارات عندك انت اللي هي مهارات خارج مهارات الدراسه، خاطر فما تحبوا نعرفوا الناس كل فما سوفت سكيلز والهارد سكيلز. سوفت سكيلز حاجه مهمه على الاخر في حياتنا كدي ستوديون وفي حياتنا كدي بروفيسيونيل من بعد. دونك الحاجه هذه تعطيك برشا دي زوبورتونيتي. مثلا انا ما نثروش روحي نهار اخر باش نلقى روحي في نفس الاطار هذاك اللي تحطيت فيه كان مش شاركت في الانشطه الطلابيه هذا. دونك برسمي راه فرصه كبيره وما تخافوش، راه الناس كل نبداو من الصفر ونطوروا روحنا بشويه بشويه نلقاو روحنا في حاجات كيما هكا.
2: اكزاكتومون كيما قال امين بالحق، الفي اسوسياتيف حاجه ياسر مهمه في حيات اي ايتوديون مهما كانت الفاك مهما كان سبيسياليتي زيده مش كان لي ايتوديون انجينيور، وحاجه كيما قال تعاوننا حتى من بعد معناها في الفي بروفيسيونيل عبش نلقى روحو حاضر كوتي كوميونيكاسيون كوتي كيف يتعامل مع العباد كوتي حتى بارتي ادمنستراتيف برشا حاجات عشناهم في الكلوب كنا باش نعيشوهم باش نتحطوا فيهم من بعد 10 سنين بتاتخ ولا اكثر ولا حتى اقل، مي نلقاو روحنا ديجا هنا عشناهم تويكا ان طونكو ايتوديون بكون حضرنا روحنا معناها من بعد. دونك بالحق اي ايتوديون فازي من العاملو اللي يدخل فيه الفاك لازم يدخلوا للفي اسوسياتيف.
0: امنا
3: كما قالوا هما راهي لي كلوب يعاونوا برشا في الفي اسوسياتيف كما الاكاديمي الباركور اكاديميك مهم حتى الباركور في الفي اسوسياتيف مهم على الاخر، راهو مش باش يعاونوكم كان تكنيكمون لي كلوب ماهمش كان تكنيك هاو باش يعلمكم تعلموا كيفاش تكومونيكي وكيف تنيغوسيو مع عباد كيفاش تعملوا نيتورك باهي على الاخر تتعرفوا على دي زونتربريز تلقاو دي زوبورتونيتي باهين على الاخر. نصح الناس الكل انهم يدخلوا في الكلوب.
0: باهي وانتم هكا عندكم شحنه ايجابيه وبرشا فرحه وبرشا مسؤوليه وبرشا زاد اعتراف بالجميل والمجهودات نتاعكم الكل والتضحيات نتاعكم الكل على حساب وقتكم وترفيهكم، ونعرف لي زونجاجمون والقرايه ماهيش حاجه سهله برشا انكم توفقوا الحقيقه بينات الانشطه في النوادي وبينات القرايه والترفيه اللي لازمو وقته. اكيد النشاط واول نشاط بعد التتويج الناس كل سنه فيه، يعني وينكم؟
2: اول نشاط ان شاء الله عنا الكونغري نتاعنا اللي هو لانير دبليو دونك سنيف شي يصير ان شاء الله لا 8ème ايديسيون الكونغري دونك عنده 8 سنين ملي هو يصير اللي هو ناشونال روبوتكس ويكاند. ستي تيون تو نعلنوا على الوقت بالضبط، مي هو كل عام تصير حاجه كبيره ان شاء الله سنيف كيف
0: حتى نتصور برشا ناس باش يستناوها
2: ان شاء الله
0: عليكم بروجيكتور.
1: هو سنيف الحاجه الدفيء اللي هو عندنا زوز حضره بعضهم وعندنا لانير دبليو كيما قالت تيسير وعندنا تي اس بي اللي هو تونس جنجراس تونس انيو بروفيشنال اللي تلموا فيها الراس نتاع تونس الكل. في فيينا مثلا تلموا الراس نتاع العالم الكل، تو احنا في تونس عندنا باش نلموا جميع الراس نتاع تونس الكل. دوك نعملوا اكتيفيتي كلنا مع بعضنا ونشوفوا هكا عالم الراس وعالم الروبوتيك في تونس كيفاش. دونك هذا في يصير ان شاء الله في اكتوبر.
0: بيه واحد اكيد تكونوا حاضرين بحضنا هنا في الاستوديو
1: ان شاء الله
0: وزيدوا نتعرفوا باكثر التفاصيل على الليفينمون نتاعكم. نورتونا نعاود نقول لكم الف الف مبروك والفرحه مش فرحتكم انتم بركه فرحتنا نحن الكل وتوينس الكل ان شاء الله موفقين
1: شاء الله.
0: يعطيكم الف صحه على مختلف المجهودات والتضحيات اللي قاعدين تقوموا بهم. دونك نورتونا شكرا لكم وتحياتنا للعزيزه عزيزه اللي معكم
1: رامي
0: رامي رامي رامي رامي نقول لك غران برافو حتى ولو ماكش حاضر بحضينا تبع اللايف نتاعنا. دونك يعطيكم الصحه تيسير الترابلسي امنا تغليت ومحمد امين القاضي عن نادي اي 3 اوراس انسات المعهد الوطني للعلوم التطبيقيه والتكنولوجيا فازوا مؤخرا بجائزه افضل فرع طلابي في العالم في فيينا. الف الف مبروك وفازوا راو بمشاركه اكثر من 190 فرع من العالم الكل وبحضور اكثر من 8000 شخص في الايفينمون. يعطيكم الف صحه وان شاء الله ديما موفقين مكملين معاكم احنا في ار جي معاك ومكملين مع الاستضافات ما تبعدوش.

0: نرجي معك.
1: إذاعة شباب عند الموجتك تسمع صوتك.
2: إرجي معك
1: وين ما كنت، موجتنا تلقاك في إرجي معك.
2: موجتنا تلقاك في إرجي معك
1: مع شيماء.
0: إرجي معك

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أسعدت أوقاتكم جميعا ومرحبا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. وزارة التشغيل والتكوين المهني تعلن عن فتح باب تسجيل الاندفاع ببرنامج دعم تمويل المؤسسة الاقتصادية بالجهة الأقل التنمية الذي يتم تنفيذه بالشراكة مع البنك التونسي للتضامن. ويهدف هذا البرنامج لتيسير نفذ الباعثين لمصادر التمويل لإحداث مشاريع مؤسسات صغرى في مختلف المجالات الاقتصادية أو لتوسعة أنشطتها. أظهرت دراسة تونسية حديثة نشرت بالمجلة العلمية تونس الطبية أظهرت أن 16% من طلبة الطب في تونس يعانون من إدمان شبكات التواصل الاجتماعي، مؤكدة على وجود ارتباط بين هذا الإدمان والتسويف الأكاديمي أو تأجيل المتعمد المهام الدراسية لأوقات لاحقة، بما قد ينعكس سلبا على الأداء الدراسي والرفاه النفسي للطلبة. وتم إجراء دراسة من قبل باحثين من مستشفى الرازي وكلية الطب تونس التابعة لجامعة تونس المنار، وشملت 156 طالبا من مختلف كلية الطب التونسية، اعتمدت على استبيان إلكتروني ومقاييس علمية معتمدة لتقييم إدمان شبكات التواصل الاجتماعي ومستويات التسويف الأكاديمي. المندوبية الجهوية للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري بابن عروس تنظم اليوم بالمخيم الكشفي ببرج السدرية من الولاية 9 مخيمات تحسيسية توعوية حول أهمية التوقي من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر وسبل الحد منها، وذلك بالشراكة مع المندوبية الجهوية للشباب والرياضة والمرصد الوطني للمرور. تنظم جمعية صيانة مدينة نابل مهرجان عرائس السكر يومي 16 و17 من جوان الجاري. التظاهرة تعد مناسبة لإحياء العادات المرتبطة برأس السنة الهجرية، ويهدف هذا المهرجان بالخصوص إلى الحفاظ على التراث الغذائي والشعبي ودعم الصناعات التقليدية والحرفية وتنشيط الحركة الثقافية والسياحية بالجهة وتعزيز الهوية المحلية المرتبطة بالمناسبات الدينية والاجتماعية. في أخبار العالم، نقلت مواقع إخبارية عن مسؤول أمريكي قوله أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجرى اتصالا مع رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو تناول فيه ملف الاتفاق مع إيران. وأضاف المسؤول أن ترامب أكد لنتنياهو أن الصفقة مع إيران رائعة وفق تعبيره، وأن الوقت قد حان لإنهاء الحرب، مشيرا إلى أنه يتوقع التوصل إلى صفقة خلال أيام. ذكرت السلطات الأفغانية التي تشرف على شؤون الهجرة أنه تم إطلاق سراح إجمالي 763 مواطنا أفغانيا من السجون في باكستان وعادوا إلى أفغانستان خلال الأسبوع الماضي. انتهى الموجز، ألقاكم بخير.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
3: عدل موجتك، تسمع صوتك.
4: شنو معناها صاحب الوكالة؟ دستور 2022 في الفصل 61 ينص اللي وكالة النائب قابلة للسحب، معناها المواطن كي يعطي وكالة لعضو مجلس محلي ولا نائب في مجلس تشريعي في الغرفة الأولى ولا الثانية باش يمثل ويبلغ صوته، ينجم في أي وقت يسحب الوكالة هذه والثقة اللي يعطاه له حتى في وسط المدة النيابية من غير ما يستنى الانتخابات الجاية بعد 5 سنين. وهذا يكرس مبدأ السيادة الشعبية ويعطي الحق للمواطن باش يراقب ويقيم أداء النائب اللي انتخبه. شنية شروط سحب الوكالة؟ بعد عام على الأقل من انتخاب النائب ينجم المواطن يسحب منه الوكالة إذا النائب المنتخب بيكون قصر في واجباته النيابية، ولا ما وفاش بالوعود اللي في برنامجه الانتخابي، ولا ما كانش نزيه في خدمته. القرار هذا يرجع لتقدير الناخبين فقط من غير ما تكون فما رقابة عليهم من أي جهة أخرى. كيفاش تتم عملية سحب الوكالة؟ باش تسحب الوكالة من نائب في دائرتك لازم على الأقل 10% من الناخبين المسجلين في الدائرة الانتخابية يصحوا على عريضة سحب وكالة. مثال، إذا فما 1000 ناخب في الدائرة يلزم 100 منهم يصحوا في العريضة. كل ناخب يعمر العريضة لازم يكون مسجل في الدائرة المعنية ويحط البيانات المطلوبة الكل وما ينساش أسباب سحب الوكالة ويصحح من غير ما يعمل تعريف باللمضة. العرائض يتجمعوا عند شخص يكلفوه الناخبين وهو اللي قدمهم للإدارة الجهوية المعنية. مع العلم أن نموذج العريضة موجود في جميع الإدارات الجهوية التابعة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، ولا تستخرجوه من الموقع الرسمي easy.an ولا من تطبيق الهاتف My Easy. وباش تعرف عدد الناخبين في دائرتك الانتخابية، اسم النائب اللي مثلها والعدد الأدنى المطلوب لسحب الوكالة، تنجم تطلب نجمة 2255 نجمة رقم بطاقة التعريف الوطنية دياز، تدخل لموقع easy.an، تستعمل تطبيقة My Easy، ولا تتصل بمركز نداء الهيئة 1814. شنو يصير بعد تقديم عريضة سحب الوكالة؟ بعد ما يتم تقديم عرائض سحب الوكالة، تتثبت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أولاً اللي العرائض مصحة من 10 الناخبين على الأقل في الدائرة الانتخابية المعنية، وإنه الإمضاءات صحيحة. بعد يتحدد موعد للتصويت على عريضة سحب الوكالة بأمر رئاسي، والناخبين الكل في الدائرة المعنية يمشيوا ويصوتوا بنعم أو لا على العريضة. إذا أكثر من نصف اللي صوتوا يوافقوا بنعم، النائب يتنحى مباشرة من المجلس المعني وتتعمل انتخابات جزئية وينتخب نائب جديد في نفس الدائرة الانتخابية. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

0: نرجي معك.
1: إذاعة الشباب عبد المجدك تسمع صوتك.
2: إرجي معك
1: وين ما كنت، موجتنا تلقاك في إرجي معك.
2: موجتنا تلقاك في إرجي معك
1: مع شيماء.
0: إرجي معك.
3: رجعنا لكم، أهلا وسهلا. نبدأ معاكم الجزء الثاني من إرجي معاك ونكملوا مع الاستضافات. توتويت يحضروا بحذانا كلوب إنكتوس إيهاشوسي، المعهد العالي للدراسات التجارية العليا بتونس. معهم هما باش نحكيوا على النشاط متاع النادي بتاعهم، وباش نحكيوا على مسابقة وطنية باش تصير أيام 1 و2 جويلية، واللي باش يربح فيها باش يمشي للبرازيل. نسلموا برشا على ملك الغمراسي و منال النفزي. اهلا وسهلا. عسلامه. صباح النور ملك.
4: صباح الخير. جو مبريزونت ملك غمريسي اتيديونت على HEC كارتاج، ان شاء الله جو باس اون دوزيام اني وممبر في كلوب انكتوس HEC كارتاج.
3: مرحبا منال. صباح الانوار.
5: عسلامه. بونجور.
3: اسمعني، اللي عنده تصبيحه يقول عليها، خاطر انا في ليميسيون وفي تصبيحات الكل ونحاول ننوع. اما قديش
5: دونك منال النفزي اتيديونت على HEC كارتاج، جو باس اون ترويزيام اني و بروجكت مانجر في كلوب انكتوس يا شوسي.
3: مرحبا بكم. دونك هيت ساعه نحكيوا على الكلوب انكتوس يا شوسي، شنو قاعدين تعملوا فيه بالضبط؟
4: انكتوس هو اورغانيزاسيون انترناسيونال موجوده في اكثر من 30 بلاد، وفي تونس موجوده في اكثر من 70 فاكولتي. انكتوس سانتيريس ان انتربرينيا سوسيال. شنو معناها انتربرينيا سوسيال؟ معناها انه نبداو من اون فري بروبليماتيك، نحاولوا نخلقوا سوليوشن افيكاس ودورابل بلي مويان اللي عندنا وبالبوزيشن نتاعنا زاد كا دي ستوديون. و
5: فوالا دونك في انكتوس اي اتش سي اون في سا ديجا دوبوي 2012. دونك ديجا عندنا 14 سنه من انجاجمون، وين في كل فرصه نلقاوها نحاولوا نكونوا ان موتور دو شانجمون. والحاجه اللي خلتنا 5 مرات شامبيون تونيزي. فوالا هذه هي نكتوس.
4: فوالا السنه الخدمه كيفاش كانت، عملنا بروسبكسيون وهبطنا سور تيران، شفنا السيبل نتاعنا لي بيزوان نتاعو. الحاجه اللي خلتنا نختاروا انه السنه نركزوا على الاغريكولتور اللي هي ان بيلي فوندامونتال في الاقتصاد التونسي، وكيف كيف زاد خاطر الفلاحه التونسه يستحقوا ان تكون عندهم سوليوشن افيكاس للمشاكل اللي عندهم.
3: هذا هو. دونك وشنو هي ابرز الانشطه اللي قمتوا بها السنه ديرنييرمون على الاقل؟
5: دونك السنه عندنا 3 بروجي في الفلاحه، كل واحده فيهم خارجه من بروبليماتيك معينه. دونك كنت حاب نحكي لكم اكثر معنا على البروجي. دونك البروجي الاول نتاعنا هو بروجي خارج من بروبليماتيك ياسر شفناها سور تيران، كي ديبلاسينا كحكينا مع الاكسبير معناها ولا حتى عبيد اللي في الوزارات، يقول لك الميلديو. دونك الميلديو مرض فونجيك يمس البطاطا والطماطم سبيسيفيكمون، يمس برشا حاجات اخرين زاده. لي ديغا نتاعو كاتاستروفيك، تلقى معناها باغ اكزومبل برودكسيون تاع الطماطم في نيبل تيح ب 40%، واللي هو ديجا كيما تحكي ملك في بلي مهم كيما هكا في البلاد ما نجموش نعملوا روحنا ماريناش. دونك السوليسيون اللي جينا بها هي ان بيو ستيمولون 100% ناتوريل، الباز نتاعو بلانت ناتوريل هي بريل دو شان. عملناها اون بارتنيريا مع جي دي ار رواب الامل اللي نقدمو لهم تحيه بالمناسبه. دونك البرودوي نتاعنا ديستيني للفلاحه اللي عندهم اللي يعانيو من الميلديو 100%. بون افيكاسيتي نتاعو شفناها سور تيران وفي اللابوراتوار بنسبه 90%.
3: باهي برشا.
5: عندنا سيرتيفيكاسيون تاع نون توكسيسيتي.
3: باهي برشا. دونك مانيش نحكيو على انشطه، نحكيو على حلول يعني كريمو. دونك تقدموا مجموعه من الحلول لمجموعه من الاشكاليات في قطاع الفلاحه. باهي. سينو تو نحكيو على ليفينمون تاعكم، شنو اللي فيه بالضبط؟
4: احنا سني نخدموا على طول العام كيما قلت لك، نعملوا بروسبكسيون، نمشيو سور تيران. احنا خاطر نعملوا في لونتربرونيريا سوسيال، معناها نلوجو بروبليم دي بروبليماتيك ونحاولوا نلقاو لهم دي سوليوشن دورابل.
5: دونك ليفرابل نتاعنا هو بروجي. هذاك علاش كيما شرحت انت تاع في الكومبيتيسيون. وي الكومبيتيسيون اكثر من فاكولتي، اكثر من ايكيب. كنا البوت نتاعنا بيان سور من الاول الامباكت اللي نخليوه في بلادنا، لي بروبليماتيك اللي نحلوهم، لي بروجي اللي ان شاء الله يقعدوا معناها دورابل.
3: وحنا نحبوهم يكونوا ديورابل هكا ونحبوا المؤسسات يتبنيوهم زاده
5: هو الحمد لله عندنا اكثر من بروجي معناها في نكلوسيا شوسي كارتاج على مدار 14 سنه كل بروجي يخرج نحاولوا نخليوه ديورابل ويخفى على ساقيه وحده معناها حتى بعد ما يخرج من عندنا نحن سنه كما تحكي انت في كومبيتيسيون لو بروميير ولو دو جويي اكثر من اكيب باش نتنافسوا على البطوله
3: اي
5: الكومبيتيسيون
3: قداش من اكيب العدد
5: دونك فما فوق ال 14 فما فوق ال 14 من اكيب اللي يربح بيان سور يمثل تونس في البرازيل ان شاء الله كاكتوسيون به البرازيل
3: به برشا
4: واحنا ان شاء الله سنه باش نشاركوا
3: وقتاش يمشيو للبرازيل
5: اكتوبر
3: في اكتوبر به الوقت بي دونك في الكومبيتيسيون شنو باش يصير بالضبط فما بروبليماتيك
4: ولا احنا كاينكتوس هاشو سي كارتاج ان شاء الله باش نشاركوا بثلاث بروجي ديجا البروجي الاول اللي يحكي على مرض الميلجو حكيت عليه منيل عندنا زيد دو زوتر بروجي منهم البروجي الثاني اللي هو يحكي على الفو بكتيريان شنو هو الفو بكتيريان نقولوا له زيد بالعربي اللفحه الناريه هو مرض جي لتونس في 2012 وانتشر في سا كيفاش شنو يتمثل المرض هذايا انه احنا كيف نغزروا للشجره نراوها تقول عليها محروقه كما اسمه الفو بكتيريان الحاجه هذه عندها ديديكا بالحق كاتاستروفيك مثل برودكسيون نتاع نزاز طاحت من 63 الف طن حتكش ل 8800 طن في 2024 اكاهو اللي هي معناها شوت نتاع 86% كيف كيف زاد في التصدير ملي كنا نصدروا في نزاز توا بريسك البورسنتاج 0% يعني بريسك ما صدروش في نزاز بالعكس توا ترى ديجا ترى نزاز جاي من برا والاخيب معناها انه اون فوا تصير معناها المرض هذا يجي في الشجره سي بون معناها ما عادش نقولوا ما عادش فما حل الفلاح يلقى روحه مضطر انه يقلع معناها ديجا فما برشا عباد قلعوا وحتى العباد اللي تقول لك مثلا هذا رزقي وما نحبش ولا اللي خليه معناها زراعه نزاس توا ما عادش عندهم
3: دونك ما حاولتوا تلقاو لهم حلول وتقترحوا عليهم الحلول
4: غادي كي وين جي البروجي نتاعنا اللي هو باسيليس عملنا ان تريتمون ا باس دون سوش لوكال ديفلوبي سبيسيفيكمون للمناخ التونسي و ان بارتنيريا مع سي بي بي سي الاس بي مع مدام الفا تبين ومدام ايمان بن سليمان بطبيعه بالريغور سيانتيفيك دونك هذا هو البروجي نتاعنا الثاني
3: والثالث البروجي شنو
5: الثالث هو المشكل نتاع البذور البذور في تونس فما دو كاتيجوري فما الكاتيجوري الاولانيه هما لي سومونس اوردينير التقاهم البريم تاعهم ابر دابل بالنسبه للفلاح اما المشكله الكاليتي ماهيش ولا بد ما تعطيكش جيرميناسيون باهيه البرودكسيون تاع الروندمون تاعها ماهوش باهي وفما بيان سور لي سومونس سيرتيفي اما المشكله تاعهم اللي هو غاليين برشا والفلاح ما يقدرش عليهم دونك هنا نلقاو الفلاح يشري البذور اللي الكاليتي نتاعها خايبه وينزع الارض نتاعو بالبيستيسيد وبالحاجات الكيميائيه الكل باش يعاون الغوندمون اما في الاخر ماهوش افيكاس دونك الحل نتاعنا جاي في النص دونك عندكم سومونس افيكاس والكاليتي نتاعها باهيه ابري ابوردابل كيفاش تصير الحاجه هذه دونك ما غير ندخل في ديتاي اكثر ديتاي تكنيك اكثر مي جوست نعملو تريتمون نغلفو السومونس اللي كانت اوردينير ببيوشار وبحاجات معناها ناتوريل باش تخليها انت تخلق لها انفيرونمون فافورابل باش تكبر اكثر ديجا نخدموا مع اسوك في جيبس اسوسياسيون موجوده في جيبس اللي قاعد تعاون فينا برشا وقاعدين نشوفوا في معناها روندمون به برشا
3: بي دونك توما باش تدخل الكومبيتيسيون بلي 3 بروجي هذوما
5: ان شاء الله
3: ان شاء الله فما دي بروجي اخرين تنجموا تدخلوا بيهم يعني مازال عندكم الوقت
5: لا هولي نورمالمون 3
3: هكا ولي بعد الماكس
5: نتاعنا 3 اسنين نجمو
3: زيدا اما نجم كاش فما مفاجأة انا ما عادش علي امني حتى لو برومي ولو دو جويي ان شاء الله كل التوفيق ليكم علاش لي تكونوا فايزين
5: ان شاء الله
3: وترجعوا بحذينا ونحتفلوا بالتتويج نتاعكم دونك اللي باش يشارك اللي باش يشاركوا دونك 14 فريق تقريبا باش الفايز باش يمشي للبرازيل دونك الكومبيتيسيون ناسيونال باش تصير ايام 1 و2 جويليا سينو انتم قاعدين تحضروا في البيتشينغ شنو قاعدين تعملوا بالضبط تو
5: بون ما حبوش
3: فهمت نسيت المنافسه والنوادي الاخرين يسمعوا
5: فينا مالي قاعدين الشهر هذا بحق الاستينيل الكل والبريباراتيف نتاع الكومبيتيسيون فما اكثر من ايكيب اكثر من كوميتي كل واحد يخدم على حاجه اللي فيزويل بيان سور
3: الكومبيتيش
5: برشا حاجات ان شاء الله تكونوا موجودين بحضينا معنا هاي الكوميو لدو وشوفوهم على
3: ونحسوا فيهم برشا مفاجئات حتى نهار الكومبيتيسيا ان شاء الله موافقين. سينو شكون اخر معاكم في الفريق نسميهم لي معاكم؟
5: هما برشا كبير كونتين معناها دونك انكلوسيا شوسي الكل.
3: تحيتنا لهم الكل سبيسيال ديديكاس محمد عزيز بن يونس زيد تحيتنا لي ان شاء الله موافقين الكلكم انكتوس اي ها شوسي وانتبعوكم ان شاء الله في الكومبيتيسيون ناسيونال ايام 1 و 2 جويليا باش نكتشفوا المفاجئات ونزيدوا نكتشفوا الحقيقه الافكار والحلول اللي تقدموا فيها لمجموعه من المشاكل في القطاع الفلاحي اللي تنجم تحل برشا مشاكل عند الفلاحة. دوك يعطيكم الصحة إن شاء الله كل التوفيق لكم ومرحبا بكم في كل مرة عندكم الجديد. احنا مكملين معاكم في يرجي معاك وبعد شوية باش نحكيو على ايفينمون باش يصير من 15 حتى 26 جوان تحت عنوان الذكاء الاصطناعي في خدمة مناخ الفضاء. التفاصيل الكل جينا بعد شوية مع ضيوفنا ما تبعدوش.

0: رجعنا لكم، أهلا وسهلا بالجميع. مراوحة بنات الاستضافات وبنات الموسيقى ثنية زينة، طريق السلامة للجميع. نهاية أسبوع موافقة لكم الناس الكل، الناس اللي يخدموا كيفنا، دوك ربي يعينكم. ونكملوا معكم احنا مع الاستضافات، وتسويد باش نحكيوا على حدث تحت عنوان الذكاء الاصطناعي في خدمة مناخ الفضاء. تفاصيل الكل مع ضيوفنا اللي هنا في الاستوديو. دوك يحضر بحضنا في الاستوديو سي محمد انيس بالاسمر، استاذ تعليم عالي في الرياضيات التطبيقيه، اللي نقول له اهلا وسهلا. صباح الانوار.
1: عسلامه مدام، ميرسي ومرحبا بالمستمعين الكل، ويعطيك الصحه على الاستضافه.
0: مرحبا بك. نسلموا زاده على هجر العيادي. اهلا وسهلا هجر.
2: عسلامه، ميرسي طول الانفيتاسيون. عايشك، صباح النور.
0: مرحبا، نتعرفوا عليك هجر.
2: هجر العيادي طالبه في الذكاء الاصطناعي في جامعه خاصه، وممبر اي 3 او، فهمت. نحكيو بعض على الايفينمون.
0: باش نحكيو على الايفينمون بكدي، ونسلموا على محمد امين العباسي. صباح الانوار.
3: عسلامه، مرحبا بك، شكرا على الاستضافه. محمد أمين عباسي، طالب في الذكاء الاصطناعي، زاد الشير في إتروازو اللي هي منظمة عالمية بوت نو لوكراتيف، سبيسيالمون في تشابتر اللي هو السي اي اس اللي هو موجه للذكاء الاصطناعي.
0: مرحبا بيكو.
1: عايشك.
0: كثر الحديث برشا برشا على الذكاء الاصطناعي. يظل تعدى برشا مراحل الذكاء الاصطناعي، المرحلة اللي كان ما يسمع بها حتى حد. المرحلة الثانية الناس كل تخاف منه، خايفة منه، يسرق لنا في المعطيات وبرشا حكايات وبرشا إشاعات، دونك الناس كانت متجنبته. المرحلة الثالثة يذولي كي وليت الأمور فيها تصاور وتزيين وكل شيء، الناس ولو يحبوا يمشيوا يكتشفوه أكثر. دونك احنا يذولي توا كان نجمو نعطيو عنواني مرحلة يتعدى بها ذاك السنة على الأقل في تونس، هو مرحلة الاكتشاف
1: ونمشيو في التطبيق زاد.
0: في التطبيق.
1: التطبيق زاد.
0: شوية تطبيق. هذا هو سي محمد نيسا.
1: وي، هذا هو زاد الأوبجكتيف، إنه كي نمشيو في التطبيقات وخاصة في الميدان العلمي ولا البيداغوجي وفي البحوث العلمية. دونك فولات فما معناتها ملتقيات اللي تحاول تكتشف كيفاش نجمو نطبقوا الذكاء الاصطناعي في عدة ميادين، منهم الميدان نتاع المناخ الفضاء. وكان تحب نزيدو نحكيو اكثر من
0: جهه ماذا بينا ماذا بينا ماذا بينا
1: نزيدو نفهمو ليكول هذه ولا ليفينمون. دونك هي مناسبه باش بيان سور نطبقوا حاجات في الفيزياء وفي مناخ الفضاء، جست باش المستمعين ياخذوا فكره. كي نحكيو مناخ الفضاء ماهوش الريح وماهوش الشمس وماهوش السحاب بركه، كي نحكيو مناخ الفضاء فما طبقه فوق الارض اللي هي تنجم تكون عندها تاثيرات على حاجات موجوده في الارض كيما توسكي جي بي ار اس، توسكي اتصالات. دونك هذاك علاش فما زاده مدارس علميه اللي هي مخصصه للدراسه نتاع البيانات الموجوده هذوكمايا، ومؤخرا ولاو يحبوا يطبقوا الذكاء الاصطناعي. المدرسه الصيفيه هذه هي نتاج عده مدارس صارت قبل، صاروا سيسيديسيون معناتها 6 مدارس قبل في دول افريقيه، واول مره باش تصير في تونس. في اخر اديسيون ليها عندنا معنا دي كوليك سي محمد الهادي الرياحي وسي احمد عمار، شاركوا في مدرسه في غينيا كوناكري، عطاو بعض الدروس في الانتليجنس ارتيفيسيال، والمنظمين نتاع المدرسه هذه أعجبوا بيان سور بالكاليتي نتاع الدروس هذيكم، ويسمعوا بتبيع على تونس، وقالوا علاش لا ما ننظموش الدوره اللي بعدها في تونس. وبدات من غاديك عامين التالي بدات التحضيرات للمدرسه هذيا، دونك اللي هي اول مره باش تصير في تونس، اللي باش تجمع اساتذه وخبراء من افريقيا، صارت في برشا دول افريقيه، وزاد خبراء تو نرجع عليهم من بعديك كي نحكيوا زاد على البروغرام. دونك اللي اول مره في تونس فيها الفيزياء التطبيقية وفيها الانتليجنس ارتيفيسيال اوسي،
0: واكيد نتصور فيها جديد هذا الاديسيون هذه
1: بتبيع جديد. هو خاصة تطبيق الانتليجنس ارتيفيسيال على البيانات. البيانات موجودة ومتوفرة من عدة منظمات دولية كيما نازا معناتها، وبرشا منظمات اللي عندها البيانات، لكن في افريقيا خاصة ما يصيرش الاستغلال نتاع البيانات هذيك. وهذاك علاش المنظمين نتاع المدرسة هذه قاعدين يسعوا باش يستغلوا الانتليجنس ارتيفيسيال، باش يستغلوا البيانات هذه بور لي بريديكسيون للتنبؤ بحالات الطقس وتأثيرها على حاجات أخرى في في عالمنا اليومي.
0: بيه احنا نجم ندخل رغم انتوا في البرمجة نشوف شنو اللي فما سبيسيال في الديسيون هذه.
1: اوكي قبل هو البرمجة ممكن المشاركة متاع عنا مشاركة متاع شخصيات علمية وباحثين دوليين اللي يعطيوا صبغة باهية للمدرسة هذه. نذكر على سبيل المثال مدام كريستين أموري اللي هي من سي ان ار اس وبوليتيك فرانس اللي هي شخصية علمية معروفة في المجال هذايا. نذكر زادة دكتور شرفات قاديموفا من لينوزا دونك وهي ايضا الامينه العامه للجنه الدوليه لانظمه الاي اس جي لي سي جي باردون. فما برونو نافاروسي هو المدير العلمي للمركز الدولي لفضاء النظريات. فما الاستاذ جون لويس زيربو من جامعه نازي بوني دونك زاد هو باحث من بوركينا فاسو متخصص في المجال هذايا اضافه الى باحثين وخبراء من جورجيا اللي هي شبكة علمية لها خبرة طويلة في الجيوفيزياء دونك متخصصة في الجيوفيزيك. فما زاد شكون معانا في الباحثين من اسكو ستيب اللي هي زاد منظمة عالمية معروفة في مجال فيزياء الأرض والشمس دونك. فما شكون من السوربون فما من البي ان اس تي تونيزي زاد دونك هذوما الكل الخبراء هذوما يعطيوا صبغة باهية للدورة هذه الموجودة اللي باش تحل افاق دو بارتناريا سواء مع باحثين توانسة أخرين سواء مع منظمات تونسية اللي تخدم في المجال هذا.
0: ونوليو النجم نفهم أكثر التطبيقات متاع الذكاء الاصطناعي في علاقة بالمناخ التغيرات المناخية نجم نفهمهم أكثر
1: توظيف
0: ونجم نتحكم فيهم
1: توظيف الانتليجنس ارتيفيسيال الذكاء الاصطناعي في فهم البيانات واستعمالها للتنبؤ بما هو زي
0: واضح. دونك حاضر معكم زيدا ومشارك نادي اي 3 او هجر هكا ولا
2: اي
0: دونك انا باش نمشي حسب تقسيم الكلمه بيناتكم نعرف اللي مقسمين الكلمه دونك اي نحكيوا على المشاركه كيفاش
2: المشاركه دونك عندنا معناها لي بارتنير اللي كان يحكي فيهم مسيو انيس الحقيقة مشاركتهم مهمة برشا في الإيفينمون هذية كما جورجيا كما قال مسيو إنيس كما زيد ليسوي اللي هي مبادرة طقس الفضائي الدولي عنا زيد لينام اللي هي المعهد الوطني للرصد الجوي بتونس وعنا زيد ديوان قيس الأراضي والمسح العقاري دونك هذوما باش يخولونا لي زيكسبير انه يكون عنا اون إيديسيون طيارة يستفيدوا منها لي بارتيسيبان اللي هما معناها لي تيب دو بارتيسيبان عندنا دي ستوديون دي انجينيور دي ستوديون انجينيور دي شيرشور اللي يحبوا يطلعوا على المجال هذايا وباش يتعلموا باش يوظفوا الحاجات اللي باش يقراوهم في المدرسه هذايا في حتى دي بروجي باش يصيروا في وسط المدرسه دونك كان تحب امين تحكي لنا على لي اوبجيكتيف
3: المدرسه نتاعنا باش تكون تحتوي على اربع محاور اللي هو النشاط الشمسي والنشاط الجيو مغناطيسي المحور الثاني اللي هو الرياح الشمسيه والغلاف المغناطيسي والمحور الثالث اللي هو إينوسفير وانظمه الملاحه العالميه عبر الاقمار الصناعيه والمحور الرابع اللي كان يحكي عليه أستاذي سيانيس اللي هو الانتليجنس ارتيفيسيل خاطر توا ما عادش نقوله الانتليجنس ارتيفيسيل سي دو فيتور دونك الانتليجنس ارتيفيسيل سي دو بريزون نحن نحاول نطوره مثلا فما برشا فيلدز نجمو نعملو لهم دي ابليكاسيون معناها بالانتليجنس ارتيفيسيل في الدورة هذه اخترنا الأنظمة الجيومغناطيسية والغلاف المغناطيسي وبش يكون فما دي بروجي خاطر توا ما عاد جوست تيوريك دونك فما دي بروجي ولي بروجي بش نعملو سيليكسيون أحسن لي بروجي بصير عليهم دي ببليكاسيون سيانتيفيك
0: دونك دي بروجي من عند أعضاء ناشطين في الإي 3 أو شنو لي بروجي بالضبط
3: لي بروجي نحنا باش نقريوهم في الدوره هذيا على برشا حاجات منهم ما نعرفش انا التعليم الآلي مثلا الماشين ليرنينغ لي موديل ال اس تي ام والسي ان ان ار ان ان هذوما حاجات تكنيك يفهموهم اصحاب المهنه دونك باش نستعملوا فيهم البيانات نتاع نازا كما كانت تحكي هاجر
0: وهذوكم شي يخرجوا في دي بروجي
3: شي يخرجوا دي بروجي
0: يعني من لي بارتيسيپون جمله كله تطبيق
3: اي حاجه تتعلمها باش تطبق عليها بروجي وفما دي اوبورتونيتي البوبليكاسيون سيانتيفيك
0: باهي برشا
1: للإضافة للفكرة هذه نتاع لي بوبليكاسيون سانتيفيك خاطر فما من المشاركين اللي هما في دي لابوراتوار انترناسيونال اللي هما دي زيدوتور في المجلات العلمية هما باش يأطروا زادة المشاركين الكل اللي باش يخدموا في مجموعات يأطروهم فك المشاريع هذيك باش تولي ترتقي المناشير في مجلات علمية معروفة في الدومين هذايا بين الانتيليجونس ارتيفيسيال اي لا جيوفيزيك اي لا ميتيو دو لسباس
0: باهي برشا دونك بالنسبه للناس اللي يحبوا يشاركوا معاكم يكونوا حاضرين معاكم من 15 حتى ل 26 جوان شنو لي باج نجموا يدخلوا يعملوا الفورمولير
2: ايماوك اسم الاسم الباج دونك نجموا يدخلوا يشوفوا البروغرام يطلعوا اكثر على لي دوني اللي عندنا معناها كنت حاب نجم نحكي اكثر على البروغرام دونك كيفاش باش يكون باش يكون على جمعتين دونك من 15 جوان ل 26 جوان 80 ساعة تدريب ومعلومات الجمعة الأولى باش تكون مخصصة للي كور دونك زيد فما ورشات تطبيقية دي ترافو براتيك فما دي فيزيت فما دي سيسيون بوستير ونهار لحد اللي هو لو 21 جوان باش يصير فما فيزيت للسيتي دو كولتور و سيدي بوسعيد دونك لي بارتيسيپون هذوما اللي باش يكونوا راهو من برشا دول من العالم من 18 دولة ومن دي كونتينون كيما افريقيا لوروب وفما حتى اسيا دونك باش يطلعوا على كولتور نتاع تونس وزيدا باش يكون فما كونفرنس اللي باش تعملها بروفيسور كريستينا موري اللي باش تكون على المناخ الفضائي وعلى العلاقه ما بين الشمس والارض اللي هو معناها لو سوجي دو ليكول معناتها و فوالا دونك سمي هذه بالنسبه للسمين الاولى دونك من لو 15 حتكشي لو 21 من بعد من لو 22 حتكشي لو 26 باش يكون فما دي كور بلوز اكسيليري بلوز افانسي باش يكون فما دي بروجي دونك اكلي قراوه في لي وركشوب وفي لي كور في السمين الاولى باش يوظفوه في لي سيسيون بعد في لي بروجي اللي باش يكونوا ريبارتي على دي جروب معناها باش يتقاسموا على دي جروب وباش يخدموا دي بروجي وكيما قال محمد امين بكري انه احسن لي بروجي باش تصير لهم يمكن اون بوبليكاسيون سيانتيفيك في دي جورنو معروفين
0: ومهمه باهية ومهمه برشا للمشاركين يعطيكم الصحه ان شاء الله كل التوفيق لكم سي محمد انيس بالاسمر استاذ تعليم عالي في الرياضيات التطبيقيه باش نستغل حضورك معنا وباش نخرجوا شويه على الاطار نتاع ليفينمون باش نسالك علاش بعض التلامذه يخافوا من المات علاش علاش فما العلاقه نتاع الخوف
1: انا نقول لهم الطلبه نتاعي هو لا كيستيون لا بلو ديفيسيل ديما شنوش نعمل بالرياضيات هذه شنوش نعمل بها الرياضيات هذه وهذاك اللي يخليه هو دونك الطالب وقت اللي ولا التلميذ من كي باش يدخل يقرا يدخل بخلفيه انه ما
0: خايف
1: والمشكل انه في عمر صغير يلزم التلميذ يشوف التطبيق نتاع المات وهذاك علاش راهو الرياضيات التطبيقيه راهو من الحاجات اللي تخليك تحب المات خاطر تعرف ديريكتومون فين دونك لهنا راهو اذا الانتليجنس ارتيفيسيال ظاهره في تونس وسمحني تعديت بك اكثر معناتها ان بيرسبكتيف الانتليجنس ارتيفيسيال مطلوبه في العالم الكل ماذا بينا نحببوا صغيراتنا وتلامذتنا والطلبه نتاعنا في الماتيماتيك اي اون بارتيكولير الماتيماتيك ابليكي خاطر سي سا الفوندمون دو الانتليجنس ارتيفيسيال سي لي ماتيماتيك ابليكي نقولوا هذاك علاش
0: بون هو البروسيسيون نتاع التوجيه يبدا من الليسي من الدوزيام اني دونك بتوما في سلعه عليك اللي عم جاي باش يمشيو يعملوا التوجيه شنو نقولوا لهم؟
1: نشجعوهم باش يعملوا الشعب العلميه وخاصه الرياضيات اللي هي شعبه من بعديك تهزك للاختيارات اللي تحب عليها
0: يزيهم الخوف من المات
1: يزيهم الخوف من المات المات باهي اسالوا اللي قراوا في الجامعه اسالوا اللي عملوا لي ماتيماتيك ابليكي واللي يعملوا الانتليجونس ارتيفيسيال وعندنا لي بون زيكزامبل
3: هما الشعب الكل مهم خاطر ما تنجمش تقصي شعبة على شعبة أخرى اما توا معناها تحب نحكيو على البريزون كما قلت ما عادش نحكيو على فيتور. الماتيماتيك يلعب دور مهم في المستقبل زيادة، خاطر الانتليجنس ارتيفيسيال ماهيش متاع عام ولا عامين، راه باش تولي حاجة موجودة في تليفون ديجا موجود، دونك ما نجموش نحيوها من الحياة العملية.
0: يعطيكم الصحة، نورتونا، مرحبا بكم في كل مرة عندكم الجديد، نتمنى لكم كل النجاح وكل التوفيق في الحدث الذكاء الاصطناعي في خدمة مناخ الفضاء من 15 حتى 26 جوان. يعطيكم الصحة سي محمد أنيس بن رسمر، هجر العيدي، ومحمد أمين العباسي. احنا مكملين معاكم في يرجي معاك، وبعد شوية باش نحكيو على يوم تحسيسي مفتوح حول السلوكيات المحفوفة بالمخاطر تحت شعار شباب واعي، سلوك صحي، حياة آمنة. اقعدوا معنا ما تبعدوش.

0: إنرجي معك
1: إذاعة شباب عبد المجدك تسمع صوتك
2: إرجي معك
1: وين ما كنت موجتنا تلقاك في إرجي معك
2: موجتنا تلقاك في إرجي معك
1: مع شيماء
0: إرجي معك.
3: احنا المفروض تكون حاضره معنا بالتليفون الدكتوره حياة اللباسي المندوبه الجهوي للاسره والعمران البشري ببن عروس. ان شاء الله يكون المنع خير. من المفروض ان باش نحكيوا معاه على تفاصيل اليوم التحسيسي المفتوح حول السلوكيات المحفوفه بالمخاطر تحت شعار شباب واعي سلوك صحي حياه امنه. دونك اليوم التحسيسي اللي يصير اليوم انطلاقا من 8 متاع الصباح حتى الماضي ساعه في المركز الدولي للتدريب والتخييم برج سدرية. إن شاء الله يكون المنع خير. هكا نوصلوا لآخر إرجي معك بالنسبة لليوم. شكر كبير لكم الناس الكل اللي تبعتونا. كوثر البجاوي في الكوتي تكنيك والفنصيب وخليل سولة في الإخراج الرقمي. كنت معكم شيماء بسيبس في إعداد وتقديم هذا اللقاء. بعد شوية موجز أخبار نص نهار ونص، وبعد الموعد مع حسين الطاهري نقول لكم شهية طيبة، نهاية أسبوع موفقة وإلى اللقاء.

0: شبابي معك.
1: إذاعة شباب عبد المجتك تسمع صوتك. إرجي معك وين ما كنت، موجتنا تلقاك في إرجي معك. موجتنا تلقاك في إرجي معك مع شيماء.
0: إرجي معك. عبد المجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أسعد أوقاتكم جميعا ومرحبا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. وزارة التربية نشرت صباح اليوم رزنامة حصص المراجعة والدعم والمرافقة من 14 إلى 17 من جوان جاري على منصة جسور لفائدة تلاميذ السنة التاسعة أساسي المترشحين لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي. هذا وينطلق التلاميذ في اجتياز الاختبارات الكتابية لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني نوفيام يوم 18 و19 و20 من جوان جاري، على أن يتم الإعلان عن النتائج يوم 6 من جويليا المقبل وفق رزنامة ضبطتها وزارة التربية. تنطلق غدا فعالية حملة تحسيسية بيئية في شاطئ المرسى تهدف بالخصوص إلى تعزيز الوعي البيئي لدى الناشئة، وفق ما صرح للأخبار المدير الجهوي للبيئة بالساحل الشمالي حمودة الإمام.
3: فانتا بلو هي الحملة نعملوها في إطار التعاون مع نو بارتنر جابوني. الحملة ذي تعمل على شكل انترناسيونال، يعني في عديد من الشواطئ في العالم. هذه حملة نعملوها على الشواطئ باش نحميو الشواطئ والمحيطات بتاعنا بصفة عامة وبحوراتنا من التلوث، وفيها حملة تحسيسية أكثر منها جمع نفايات. وإن شاء الله غدوة في المرسى الصباح على الكورنيش تاع المرسى بحذا قبة الهواب، الحضور باش يكون متميز بعديد من الجمعيات على غرار الكشافات التونسية وبالتنسيق مع دور الشباب ومع دور الثقافة والمدارس، اللي خاصة المدارس اللي فيهم نوادي البيئة واللي هما على سواحل المدن الكبرى. الحملة هذية تكون متواصلة من 13 جوان حتى 31 جويلية. غدوة إن شاء الله الصباح في شط المرسى بلاش، وبعد باش نختاروا شطوط أخرين بيان سور، كل مرة نشوفوا ساحل من سواحل الجمهورية ونعملوا فيهم الحملات هذوما. دعوة للصغيرات الكل.
2: تنظم كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية بالمهدية بالشراكة مع المجمع الجهوي لرياض الأطفال وفرع الكشافة التونسية بالجهة والمنظمة الجزائرية لرعاية الطفل والأسرة الملتقى المغاربي للتعاون التربوي البيداغوجي من الأول للخامس من جويليا المقبل بولاية المهدية. الملتقى يأتي في إطار تعزيز التعاون المغاربي في المجال التربوي والبيداغوجي وفتح فضاءات لتبادل الخبرات والتجارب بين المربين والمختصين والفاعلين في مجال الطفولة. تعلم رئاسة الحكومة أنه بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية يتمتع أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بعطلة بيوم واحد، وهو يوم رأس السنة الهجرية، والذي سيكون إما يوم الثلاثاء 16 من جوان ويوم الأربعاء 17 من جوان الجاري. تنظم جمعية صيانة مدينة نابل مهرجان عرائس السكر يومي 16 و17 من جوان جاري. التظاهرة تعد مناسبة لإحياء العادات المرتبطة برأس السنة الهجرية. في أخبار العالم، وزيرا خارجية باكستان وسويسرا يعبران عن أملهما في أن تسهم الجهود الأمريكية الإيرانية في تحقيق السلام والاستقرار الإقليميين. انتهى الموجز، ألقاكم بخير.
0: إذاعة الشباب عدل موجتك.
4: عدل موجتك تسمع صوتك.
5: في وقتنا توا برشا منا يستعملوا مواقع التواصل الاجتماعي كيما فيسبوك وانستغرام وتيك توك وغيرها، أما يلزمك تعرف اللي برشا أخبار وإشاعات كاذبة وتصوروا فيديوهات مفبركة ومش صحيحة تدور في المواقع هذه. وأنتي كيف تنشر خبر ولا تصويرة ولا فيديو ولا تكتب تعليق على صفحتك أو صفحة غيرك وتستعمل عبارات منافية للأخلاق أو تسب وتشتم شخص أو مؤسسة ولا شكون يمثلها أو تنشر خبر غالط ولا إشاعة أو تشهر بالغير وتشبه سمعته، ينجم المتضرر يشكي بيك حتى لو كان عامل حساب وهمي أو فو بروفيل، وتلقى روحك متهم في قضية قدام المحكمة وقد تتعرض لعقوبات مالية وحتى سجنية. نستعمل مواقع التواصل الاجتماعي لكن بكل مسؤولية. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
1: إذاعة شباب من تونس.
6: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
7: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
1: عد المجدك تسمع صوتك. Crazy

مرحبا بكم في موعد جديد من برنامج كريزي ساينس، ساعة كاملة نتعرفوا فيها على جديد العلوم والتكنولوجيا، نحلوا مجموعة من النوافذ على المستقبل. التحية ديكم اليوم كما كل يوم من استوديو نجيب الخطاب وصالح جغام. في لقانا اليوم باش نتعرف على المنتخب الوطني، ما نحكيش نحكيو على الكرة، لكن مش نحكيو على المنتخب الوطني اللي بيمثل باش يمثل بلادنا في أولمبياد البرمجة اللي باش تصير في أوزباكستان. باش نحكيو أيضا مع التلميذة يقين الشمروخي اللي عملت عصا ذكية ونسلط الضوء كما العادة على الجمعيات العلمية. واليوم باش نهزكم للقروان وباش نحكيو على جمعية الشباب والعلوم في الجهة، جمعية ناشطة برشا برشا برشا. يلا مستمعين اليوم لقانا في كريزي ساينس، الإخراج التقني تأمنه لكم كوثر البجاوي، والإخراج الرقمي ألفة بنسي بمساعدة خليل، ومن أمام ميكروفون وكاميرا إذاعة الشباب حسن الطاهري. كريزي ساينس تبدأ توا، يلا

0: يلا مستمعينا نبدأ الاستضافات الأولى، وسعيد جدا بس باستقبال الأستاذة والمربية والمتفقدة والناشطة الجمعياتية والداعمة للعديد من الشباب في مجال التكنولوجيا الرقمية، الأستاذة درصاف البنا، على الرغم من التزامها حاضرة معنا اليوم باش نحكيه على مشاركة الفريق الوطني التونسي في الأولمبياد العالمية عالمي للبرمجة في أوزباكستان. أستاذة شنحوالك، مرحبا بك.
1: أهلا عسلامة، مرحبا بك ومرحبا كل مستمعي إذاعة الشباب، وشكرا على الاهتمام بهذه المسابقة.
0: شكرا لك أستاذة درصاف البنا. المشاركة متاع تونس في هذه الأولمبياد العالمية شنو نجمو نعرفو عليه؟
1: أيه، الأولمبياد العالمي للبرمجة التنافسية في دورتها 38 تصير إن شاء الله في شهر أوت بطشقند باكستان، ويشارك فيها أكثر من 40 دولة. تونس كما مستانسة كل سنة هي مواظبة على التدريب على الشباب في هذا المجال، وتمثيل تونس أحسن تمثيل في كل دورة من دورات هذه المسابقة. كما مستانسين احنا متعودين انه يبدا التدريب يبدا من الصائفة اللي فاتت، وفما الدورة الصيفية للتدريب على البرمجة التنافسية، تلاها الدورة التدريبية الشتوية، ثم الأولمبياد الوطني للبرمجة الذي نظم بحمامات في شهر فيفري. أربعة تلامذة ما شاء الله متألقين، ثلاثة شبان وشابة من التعليم الثانوي من مدارسنا الحكومية اللي هما تألقوا ومش يمثلوا تونس إن شاء الله في هذه الأولمبياد.
0: على أي أساس أستاذ الدرصاف البنا تم اختيار الشباب هذوما التلامذة هذوما للمشاركة؟
1: هو أولا كما قلنا حكينا على الدورات التدريبية، وخاصة الفيصل هو الأولمبياد الوطني للبرمجة تونيجين أولمبياد بروغرامينج، اللي احنا نقدم ظروف مماثلة للأولمبياد العالمي للبرمجة، يعني مسابقتين متتاليتين تدوم كل مسابقة 5 ساعات، يقوم المترشح بمحاولة حل مسائل تعتمد على خوارزميات متقدمة ومعطيات في الرياضيات. والمتميز هو الذي يستطيع أن يحل أكثر مسائل في أقل وقت.
0: ممتاز ممتاز،
1: وهذا هو المطلوب كما تعرف أنت، متطلبات تو في التكنولوجيا، سرعة الإنجاز وطبعا دقة المعلومات.
0: باهي، السرعة هذه معناتها ما تنجمش تخلينا انه فما هامش انه التلامذة المشاركين من 40 دولة معناتها ينجموا يستعينوا بالذكاء الاصطناعي، وهذا السؤال الاولاني. السؤال الثاني، اليوم الحديث على البرمجة، مازلنا نجموا نحكيوا على البرمجة اللي يتعبوا عليها الطلبة او التلامذة او المبرمجين في وقت فما ذكاء اصطناعي كيما كلود وتطبيقات اخرى، شنو هو الحل تو؟
1: طبعا هو سؤال في محله، راهو كان اللي ذكرت وانت هو هاجس كل المسابقات العالمية المعروفة كما ليمو الانترناشنال اولمبياد اوف ماثماتكس الرياضيات، ولا يواي اللي احنا نحكيو عليها تو، فما تدقيق كبير على المواضيع وخاصة على طريقة انجاز المسابقات هذه، فما بحث انه المترشحين يكون عندهم حتى أداة تكنولوجية وقت اللي يقوموا بهذه المسابقة. الحواسيب ما يجيبوش الحواسيب بتاعهم، الحواسيب هي نقوموا احنا بفحصها وباقتراحها على المترشحين، يقوموا بهما ينجزوا المسابقة من غير ما يعرفوا الحاسوب هذا شنو فيه من آليات. والأهم من هذا هو ما فما حتى اتصال بالانترنت، هذا أهم شيء. فما حتى اتصال بالانترنت، هذا بالنسبة للجزء الأول السؤال، معناها فما حرص كبير على الحفاظ على أهمية نتائج هذه المسابقة، وثانيا بالنسبة للمبرمج، ونخص بالذكر المبرمجون اللي يجتازوا المسابقة هذه الوطنية، هما راهم من العيار الثقيل، يعني هما مش يكونوا إن شاء الله مبرمجي الأدوات الذكاء الاصطناعي، لأنه كما ذكرت أنت كلود ولا شات جي بي تي ولا أي نوع من الأنواع الآليات هذه الذكاء الاصطناعي وراءها مبرمجون ومش أي مبرمج. وهذا فعلا هو هدف المسابقة العالمية للبرمجة التنافسية، هي أنها تخلي المجال هذا ديما مطلوب، وخاصة مع الذكاء الاصطناعي هو باش يزيد الطلب على المتميزين من هذه المسابقات، على اللي مش يكونوا هما اللي مش يبرمجوا الأدوات الذكاء الاصطناعي المقبلة.
0: معناتها ما يخافوش الطلبة اللي يدرسوا توا في البرمجة، معناتها والكلام على ذمة الأستاذة الدرساف البنا، الذكاء الاصطناعي ما هواش باش يلغي مهنة المبرمج هك.
1: أي لكن طبعا قلت الكلام هذا، لكن يجب بلوغ درجة من التميز في البرمجة، يعني مش تكون مبرمج عادي. احنا تو نحكيو على مسابقة عالمية للبرمجة، وقلنا 40 دولة يتنافسوا، وكل دولة تعطي احسن ما عندها. احنا نحكيو في اطار المسابقة هذه، المترشحون اللي يتدربوا على البرمجة هذو غير معنيين بالخطر والتهديد الذكاء الاصطناعي. لكن بالنسبة للجامعات يبقى كما قلت الشرط هو انه يكون الطالب طالب غير عادي، طالب متعمق في اساليب البرمجة، ويرنو أنه في يوم من الأيام يكون هو على شلاء هو اللي برمج الذكاء الاصطناعي.
0: واضح، فهمتك أستاذة درساف البنا. نحكيه على المسابقة، لكن حضورك معنا اليوم في كريزي ساينس نحاول أنه نستفيد قدر الإمكان منك، وناخذ أكثر معطيات وأكثر تفاصيل وأكثر نصائح نعطيها للمستمعين، وخاصة المستمعين اللي يهتموا بجانب التكنولوجيا. اليوم الأستاذة درساف البنا الطلبة متاع البرمجة، شنو النصائح اللي تنجم تقولها لهم حتى يكونوا متميزين؟ واحنا نحبوا الطلبة والتلامذة يكونوا متميزين في مجال البرمجة، واللي هو مجال يعني ما هوش سهل، يتطلب برشا مجهود، وما نكتفيوش بما نتلقاوه في المؤسسة الجامعية.
1: هو كما قلت انت بالنسبة للتميز، هو بما انه العدد الحقيقة العدد كبر بتاع المبرمجين، واصبح معناها مهندسية المهندسين في هذا المجال ترك الله عدد كبير، وعنا زاد الجامعات كل سنة عنا ناس تتخرج من الجامعات هذية، وتونس راهي تقدم في مستوى محترم في البرمجة. لكن باش تتميز لازم الإبحار في هذا المجال والتعمق فيه، وأنك تكون عندك حاجة تخلي الشركة ستبقي على الشركة هي وقت مع الذكاء الاصطناعي مش تولي في الاختيار، مش تكون أصعب، تكون أكثر طبعا متطلباتها مش تكون مستوى يضاهي ما يقدمه الذكاء الاصطناعي. إذن الطلبة لازم ما يكتفيوش بالموجود في كل ما يقدمه الجامعات، ولكن للتميز فما ضريبة التعمق في هذا المجال، والتفرد بمهارات ما هيش موجودة عند المجموعة.
0: نعم واضح، شكرا لك الأستاذة درساف البنا، كانت تتحدث فينا على مشاركة فريقنا الوطني التونسي في الأولمبياد العالمي للبرمجة في أوزبكستان، بالموعد باش يكون في شهر أوت، بالتوفيق للتلامذة اللي باش يمثلوا بلادنا. مكملين معكم بالموسيقى، وحتى الماضي ساعة ونص نسمعوا النغم اللي باش تقدمه هنا كوثر البجاوي بعد قليل، وبعد نمشي وليقين الشمروخي اللي ابتكرت عصا ذكيه.

0: مرحبا بكم مستمعينا، تسمعوا في كريزي ساينس على موجات اذاعه الشباب. لقاء هذايا باش يتواصل معكم حتى الماضي ساعه ونص. مرحبا بالناس الكل اينما كنتوا. لقانا متواصل توا، نمشي لضيفه مميزه اليوم، هي يقين الشمروخي، مبتكره مع انه هي في مرحله صغيره من السن، نتعرفوا عليها ونتعرفوا على الابتكار نتاعها. يقين على السلام.
1: عسلامة، صباح الخير.
0: صباح الخير، شنحوالك يقين؟
1: والله الحمد لله.
0: أنا قدمتك أنه أنت مبتكرة في بداية الحصة متاع عصا ذكية تحكي عليها برشا على شبكات الاتصال الاجتماعي في الفترة الأخيرة، لكن أنت خليني تقدم روحك بطريقتك. أنت فأنا مرحلة دراسية.
1: أنا في السابعة أساسي.
0: سابعة أساسي، أي
1: بيه. أنا يقين شمروخي، على فكركم روحي، أنا يقين شمروخي، أنا اللي ابتكرت عصا الكثيف، وأنا نقرأ في السابعة أساسي واحد بالعمران.
0: بيه.
1: أبو القاسم الشابي،
0: بيه. يقين، كيفاش بديت الحكاية ترى؟ كيفاش أنت عملناه السنة السادسة، مرحلة ابتدائية، خليني نفهم شوية والناس اللي يسمعوا فينا توا، كيفاش تلميذ في الابتدائي معناتها اختار أنه يعمل عصا ذكية؟ كنت في تنشط في نادي، فما معلم، أو بعد في فما أستاذ هو اللي وجهك، ولا عندك شكون في العائلة عنده غرام بالتكنولوجيا وبالابتكارات؟ هذا شنو نحب الناس تعرف.
1: الحقيقة أنا قبل ما كنتش نقرأ في حتى شيء، ما كنتش نغرم بعد حاجة هذه، لكن أنا كي كنت صغيرة كنت مثلا جاء حاجة مثلا ما فهمت مش هي كيفاش تتعدد، نحركها نحلها نفركها نشوف شنو دخلها من داخل كيفاش تصنعت وكيفاش تجدد
0: هاي
1: أكيكا. وزاد معلمي يعني عام كامل وقف معايا، ديما يعطيني، يعني انتها مانيش أول البروجي هذا خدمته، ديما قبل ما نخدموا البروجي برانسيبال نخدموا دي بروجي أخرين مش نجمو نحنا، كي نصل البروجي برانسيبال نجمو نخدموه وحدنا.
0: أنا من أول عام المعلم تحكي سنة في السنة السابعة أساسي، يعني لو استاذ طوال اسمه
1: أي الحقيقة ديما وقت معايا، ديما يعطيني في حاجة زايدة باش نعرف أنا نزيد نخدم بها، ديما نعمل في دي بروجي بالعصر كيفيف هذيك، ديما نعمل في دي بروجي باش نعرف أنا كي نوصل للعصر كيفيف نجم نخدمها.
0: أي شنو المشاريع اللي بديت تخدم عليهم في الأول؟
1: مثال خدمنا كما نقولوا نحن، خدمنا باب ذكي.
0: أي
1: خدمنا مثال باب سيارات ذكي، خدمنا باش حاجة.
0: اش معناتها باب ذكي يقين؟
1: باب ذكي يعنيتها
0: يتحل وحده عن بعد؟
1: اي صحيح، كيف ما نحن نقربوا له هكا حاجة هو يتحل ونحن ندخلوا فيك الحاجة هذيك.
0: اي باهي، اي وشنو اخر الثاني؟ كأني سمعت سيارة.
1: اي اعصاب قطع صعب، نخدموا زادة كيف ما قلنا احنا بالعربية جراج.
0: اي مستودع. اي
1: هنا مستودع، وخدموا حاجات أخرى زادة لكن نسيت كثر عليا برشا.
0: اي هزنا توا للعصا الذكية. شنو تعمل؟ شنو نجمو نعرفوا عليها العصا الذكية هذي؟
1: العصا الذكية والله أنا من لو كنت شام مستودع بعد جاتي مخي إني لازم نعمل حاجة نختار حاجة للمكفوفين باش نجمو يعملوا بها معناتها.
0: هاي؟
1: دونك كهو.
0: شنو المميزات نتاعها يقين؟
1: المميزات نتاعها تعاون الإنسان، هذه هي المميزات نتاعها.
0: إي كيفاش هي ذكية؟ شنو اللي يفرقها على العصا العادية؟
1: على خاطر فيها عديد من القطايا، يعني تغير تتغير، وكيف نحن عنا الكابلوات الأردوينو
0: هاي
1: هذوكم الحاجات اللي خلاوها هي تولي عصا ذكية.
0: اي انا نستعملها معناتها كيفاش تدلني هي للطريق؟ شنو فيها بالضبط؟
1: قبل ما تدلك للطريق لازم تبرانشيها مع الجينيراتور، وبعد تعطي المسافة اللي لازمك تقربها للحيط باش نجم تزمر لك.
0: معناتها ما نجم نستعملها الا ما نكون تكون هي كونيكتي بالبلوتوث، ولا
1: اول حاجه لازم تصمم خيط وترانسيم على الانجيناتور، بعد خيط هذاك يعنيتها بعد تخدم كما نقولوا نحن سلسله بحاجات، بعد هما السلسله هذيك اوتوماتيك مش تتنقل للاردوين والقطايع هذوك على خاطرهم مربوطين بالانجيناتور. بعد نحن كنا نحيو الخيط من الاورديناتور، دونك طول معناتها تقرب على الحيط تزمر، معناتها ما غير حتى
0: قبل ما يوصل للحيط مستعملها تزمر له. وكان أيه؟ وكانها تنبه، معناتها تقول معناتها فما حاجه جدار، او ينجم يكون مش جدار، ينجم يكون
1: اي حاجه اخرى، اي
0: طريق،
1: حاجة
0: اي شجره، اي
1: اي. وزيد قلت زي العطار كيف لعمتها، انا تنبهك عن بعد، تكون حذر.
0: اي كيف
1: هو هذيك هي كيفاش غديتها، كيفاش عملتها، وفيش. وحبيت بدا نشكر معايا عبيد، حبيت نشكر الاستاذ اللي هو يعني وصلني للحاجه اللي كانت نجم فديتها، ومعايا جروب تعاونوني في هذه الخدمه.
0: اي سميهم مثال شيء ما دامك في الاذاعه ومشهوره وكل
1: دونك عندي نول يقين بالنجاح، دايا زاد التعاون معايا، عندي يقين بحروني،
0: اي
1: وعندي هيما وزيني زاد عاونوني ثلاثه يرحم والديهم.
0: باهي، هي توا نحب نكمل معاك في حاجه، انه السؤال توا انت عملتوا الابتكار هذايا باهي مهم، هل انه باش نمشي خطوه من بعد معناتها يقين، هل انه معناتها فما جمعيه فما جهه تنجم تتبنى الفكره هذيا، ونجم نلقاو في عوض البروتوتيب هذايا النموذج اللي خدمت عليه انت، فما جهه تقول لك هات خلينا نعمل اكثر من عصا كيما هكايا، العصا الذكيه اللي عملتها، نذكر انه عملتها تلميذه في السنه السابعه أساسي اللي هي ضيفتي توا يقين الشمروخي، فما الحكاية هذه ولا لا؟ الابتكار هذايا فما شكون قال لك انه باش لازم يتسجل باش ما يجيش حد اخر غدوه يقول لك لا انا نحب نعمل، ولا نعمل فكره ونمشي نسجلها تولي معاش فكره يقين الشمروخي؟
1: لا انا باش نمشي نسجل البروجي نتاعي، واي عابد يحب يقد البروجي هكاك، انا باش مثال باش نصور ونهبط شنو قديت بالتطبيق، اي عابد يحب يقد البروجي هذاك على عيني وراسي نورمال يعني صمم مقلق. اما لك البروجي هذاك باش نسجله ونسميه عليا انا، خاطرني انا اول مخترعه اخترعت البروجي هذاك.
0: باهي، هو الاستاذ نتاعك وانت معاه عندكم شي فكره على التكلفه نتاع العصا الذكيه هذه قداش؟
1: عندنا فكره عندنا دونك القطايه نتاعها تكلف 60 دينار،
0: اي
1: ولافا وحدها 35 دينار.
0: من ماده هي معناتها الومنيوم، شنو هو الماده؟ حديد؟ شنو بالضبط؟
1: فيها ماده حديديه وفيها ماده الومنيوم، معناتها يعني هي ماده يعني فيها الحديد وفيها الالومنيوم.
0: باهي، يقين قداش تتوقع بتجيب معدل معناتها السنه باش تتعدل السنه الثانيه؟
1: هذه ولا عام كامل؟
0: اعطيني العام كامل ترى.
1: نصور جوستو يعني نصور 15.
0: اي معناتها الابتكارات والمشاريع هذه، علاش سالتك على المعدل؟ باش الناس اللي يسمعوا فينا تو هاوك الابتكارات والعمل في مجال التكنولوجيا والاهتمام بالعلوم وكل ما يضيعش العمل الدراسي، بالعكس هو حافز.
1: ما يضيعش جمله زايده.
0: فما مشروع آخر بعد العصا الذكية باش تخدم عليه يقين ولا لا؟
1: إن شاء الله إن شاء الله في الصيف إن شاء الله.
0: باهي، احنا جبناك معانا اليوم في كريزي ساينس على موجة إذاعة شباب باش نقولوا لك يعطيك الصحة، باش نشجعوك، باش نقولوا لك انه اللي تعمل فيه راهو مهم جدا، ينجم يكون ملهم ومحفز لأطفال وتلامذة اخرين انهم زاد هما يدخلوا المجال نتاع الابتكار، وما هيش صعيبة يظهر لي يقين، معناتها يكفي انه الواحد يركز.
1: الجملة زي تقطعي باش يتربطوا في بعضهم باش لصاقهم باش تولي كثير سهلة جدا.
0: التلامذة اللي في السنة السابعة أساسي ولا الثامنة معناتها وعندهم الصيف العطلة طويلة، شنو نجموا نقترحوا عليهم؟
1: نقترحوا عليهم برشا حاجات، ينجموا يدخلوا في مثال في بلاصة اسمها الروبوتيك، هذا تنجم توصلك لبرشا حاجات باهية، وتنجم يعني انت نجم تكون عالم يعني انت تولي عالم في مخك بالحكايه هذه الروبوتيك، وانا ما باش ندخل فيها في الروبوتيك هذا باش نزيد نتعلم برشا حاجات اخرى.
0: برافو عليك. اي كمل يقين. اي
1: نقول حاجه، انا وصلت للصيف وقت اللي هبطوا علي كل شيء، راهي جاتني بريود امتحانات وركزت في امتحاناتي، انا ترى هي هذيا فالكثيف ماهيش ضيعت على امتحانات الجمله هذيك، خدمتها ويعطيني الصحه وخليتها في بلاصه وتشهرت بها، لكن الامتحانات خليت بريود الامتحانات كملت امتحاناتي الكل، بعد رجعت ليك بي انت راي ما تضيعش شيء، ما تضيع شيء في مخك، راي بالرسم اذا واحد يضيع حاجه راهو هو اللي ما تلهاش بها، اما راهي ما تضيعش.
0: باهي، النصيحه نتاعك وصلت للناس اللي يسمعوا فيك. يقين الشمروخي، برافو عليك ويعطيك الصحة وبالتوفيق، وإن شاء الله إذا كان عندك ابتكارات أخرى معناتها جيل إذاعة شباب في كريزي ساينس ولا مع بقية الزملاء، وكل التوفيق ليك وتحية ليك وللعائلة نتاعك اللي واقفة معك وتشجع فيك وتحبك تنجح في المجال الدراسي وفي مجال الابتكار. يعطيك صحة يقين، شكرا ليك. هذه ضيفتنا الثانية يقين الشمروخي، مكملين معكم في كريزي ساينس حتى الماضي ساعة ونص، وما زالت عنا استضافات أخرى.

0: يلا مستمعينا للاستضافة الأخيرة في لقاءنا اليوم في كريزي سايز، تزنا للقروان والحديث على الجمعيات العلمية اللي قدر الإمكان يكونوا حريصين في كريزي سايز أنهم يكونوا حاضرين معنا، لأنهم يخدموا في خدمة كبيرة ودورهم كبير في أنهم يغرسوا الشغف بالعلوم عند الفئة اللي الناس الكل تشتغل عليها وتحب تحفزها بالعلوم والتكنولوجيا، اللي هي فئة الأطفال والشباب في مرحلة ثانية. للحديث على جمعية الشباب والعلوم بالقروان معايا توا مباشرة على موجات إذاعة الشباب سوار محمد صالح، الأستاذة سوار محمد صالح، مرحبا بك.
1: عسلمة حسين، عسلمة ومرحبا بك، يعطيك صحة على هذه الدعوة.
0: العفو، وهذا واجبنا في إذاعة شباب، مرحب بكل الجمعيات الناشطة واللي تقدم في الإضافة للمجتمع التونسي. جمعية الشباب والعلوم بالقروان وقتاش تأسست وشنو نعرفوا عليها وشنو الأنشطة اللي قاعدة تخدم فيهم توا؟
1: جمعية الشباب والعلوم بالقروان هي جمعية شبابية أسست منذ 2018. النشاط نتاعها هو المجال العلمي والتكنولوجي، تهدف بالأساس إلى نشر الثقافة العلمية لدى الشباب، تشجيعهم مع الابتكار والتفكير العلمي من خلال أنشطة وتكوينية تطبيقية وحتى بحثية، تخدم مع صغيرات، عندها نوادي روبوتيك، تحصلت على تمويل 2024 في إطار مشروع إنشاء وإعادة هيكلة 11 نادي علمي في ولاية القيروان.
0: أي مهم جداً.
1: اللي هو يعتبر جزء من مشروع سوافي ساينس ويث أند فور يوث الممول من الاتحاد الأوروبي، وتقوم بإدارته الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي ضمن برنامج إيو فور يوث.
0: به حكيت على المشاريع البحثية، به نوادي روبوتيك مهم جداً. هل أنتم عندكم مقر تنشطوا في مدارس؟ شنو بالضبط؟ وين بالضبط المعتمديات اللي تخدموا عليها في القروان؟
1: بالنسبة للنوادي الخاصة بالجمعية اللي هي نوادي روبوتيك، هو في المقر متاع الجمعية. معناتها عنا النادي روبوتيك اللي الحقيقة معناتها هو مجعول خصيصا معناتها للصغيرات. بالنسبة للأنشطة، بقية الأنشطة اللي هي النوادي العلمية اللي تم أحداثها وإعادة هيكلتها في إطار المشروع اللي ذكرته، اللي هي متوزعة في على القروين الكل تقريبا. المشروع متاعنا فيه عدد شركاء على المستوى الجهوي، اللي هما مندوبية شباب والرياضة، مندوبية التربية وجامعة القروين. في الإطار هذية النوادي العلمية اللي تم إنشائها وإعادة هيكلتها موزعة على المدارس الابتدائية، المدارس الإعدادية، الثانوية، مؤسسة التعليم العالي. أتوا نذكرهم لك، اللي هما عنا أربعة نوادي روبوتيك: في المدرسة الابتدائية عين زين الحفوظ، المعهد الثانوي لعلي سنين، المدرسة الإعدادية الشويحية معتمدية الشراردة، دار شباب حفوظ. نوادي علم الفلك متواجدين في المعهد الثانوي علي زواوي حاجة العيون.
0: عندكم علم الفلك زاد، عندكم تلسكوبات وشون بالضبط عندكم في علم الفلك؟
1: عنا التلسكوب ديجا قمنا بتوزيع الماتريال، فقط نكمل لك النوادي الموجودين. على المعهد الثانوي علي زواوي حاج العيون، المدرسة الابتدائية ولاد القصب الوسلاتية، المدرسة الإعدادية نصر الله، ودار الشباب المنصورة. وعنا نوادي لايو تي اللي هما متواجدين في الجامعات، عنا ليسات وليزيك. بالنسبة للنوادي 10 نوادي في إطار المشروع.
0: ما فسرها شوية للناس اللي ربما ما عندهمش تقول انترنت الأشياء هكا ولا؟
1: انترنت الأشياء. بالنسبة لأذون 10 نوادي، عنا نادي سيتم أحداثه عن قريب اللي هو سميناه احنا كلوب دي كلوب، اللي مش يكون في مدرسة من المدارس، اللي مش نحاولوا نلمو، معناتها هو احنا سميناه كلوب دي كلوب، مش نحاولوا نلمو في إطاره جميع النوادي الأخرى اللي تم إنشائها. معناتها نحاولوا نعملوا
0: نموذجي، نادي النوادي، نادي نموذجي في كل شيء، معناتها
1: في كل شيء، ومش نحاولوا معناتها انه يكون نعملوا ريزوتاج نتاع لي كلوب هذوك نتاعنا اللي انشاناهم في تقريبا معناتها في برشا معتمديات والا في برشا مؤسسات تربويه.
0: والمؤطرين هم اساتذه ومعلمين، هم ناس تكونوهم طلبه، شنو بالضبط؟
1: بالضبط المكونين المؤطرين نتاع النادي هم اساتذه بالاساس، وهذيك علاش باش نكمل لك انه المشروع نتاعنا فيه تقريبا 7 انشطه بدينا باللا سونسيبيليزاسيون الى كرياسيون، معناتها التوعيه واحداث النوادي هذه. بعد تم معناتها الاقتناء الماتريال، في مرحله اخرى قمنا بالتكوين اللي هو كان على معناتها عندنا فورماسيون بازيك في كل بالنسبه لكل نوع نتاع نادي، وعندنا من بعد انتقلنا في مرحله ثانيه الفورماسيون سور لي نوفيل تيماتيك، معناتها حاجة متقدمة معناتها بالنسبة للفورماسيون. كيف كيف عنا احنا تويكا في المرحلة نتاع تنفيذ ريالمون معناتها لي كلوب هذونا عن طريق السويفي دي كلوب، عنا متابعة لهال النوادي هذه اللي متواجدة معناتها في المؤسسات التربوية. قاعدين نخدموا على دي جيد بيداغوجيك باش يعاونوا الفورماتور باش معناتها يخدموا الانشطه نتاعهم في اطار النادي. كيف كيف اليوم والا النشاط نتاع الريزوتاج اللي مش نحاولوا ان نلموا فيه جميع المكونين وكل خاطر معناتها الاكيد انه تلقى معناتها مكون والا النوادي ما تعرفش بعضها، دونك احنا مش نكونوا همزه تواصل والنادي هذايا مش يكون همزه تواصل ما بين جميع معناتها النوادي الاخرى. كيف كيف ان شاء الله مش يكون عندنا في اكتوبر اورجانيزاسيون نتاع الدو هاكاتون بعد ما نكملوا معناتها المتابعه والتقييم لهذه النوادي.
0: اي قبل اكتوبر عاد معناتها هربت بيا الاكتوبر والصيف. مع أبناء القيروان شنو نصيبهم من عند الجمعية؟
1: بالنسبة للصيف أبوابنا محلولة في النادي الروبوتيك هذا أبار المشروع اللي كنت أحكي فيه. دونك الجمعية محلولة أبوابها لكل الشباب معناتها وإلا حتى الأطفال، اللي هي ديجا دعوة من خلالكم إلى الأولياء للانضمام الى نادي الروبوتيك اللي متواجد في جمعيتنا. في الصيف مش يبقى لنا التحذير مهم عندنا وقت نحكيوا على هاكاتون، دونك اذا نبداو نحضروا له من توا. من زلنا مش نخدموا ليزاكتيفيتي نتاع المتابعه مع دور الشباب، خاطر دور الشباب يبقاو يخدموا اما المؤسسه التربويه والجامعيه تفكر في الصيف وعندهم عطله. دونك احنا مش نكملوا الخدمه نتاعنا مع دور الشباب اللي هما دار شباب حافوز ودار شباب المنصوره القروات، معناتها واحده فيها نادي علم الفلك والاخرى فيها نادي الروبوتيك.
0: ممتاز. باه انا مش نرجع لك الكلمه قلتها انت في البدايه وقت نتقدم في الجمعيه، قلت رانا نجم نخدموا او قاعدين نخدموا في مشاريع بحثيه. هذه حاجه ممتازه. أنا إذا كان عندكم حاجات خدمتوا عليهم ما معناش برشا في الحقيقة، على حد المعلومات اللي عندي إنه جمعيات تخدم برشا على مشاريع بحثية. شنو المشاريع البحثية اللي تخدموا عليها؟
1: الحقيقة فيما يخص المشاريع هي مش مشاريع بقدر ما إن هي أنشطة بحثية عن ورقات بحثية. معناتها هي الحقيقة أنتير، معناتها ما خرجتش للإعلام ولا هي بعض المحاولات من بعض الشباب معناتها في ان شاء الله ان شاء الله معناتها نخدموا عليها، ناملوا معناتها هي محاولات ان ناملوا ان هي تخرج ورقات بحثيه ان شاء الله للعموم وللشباب ومعناتها وتستفيد منها الناس الكل.
0: واضح. خلينا فكره وان كان بعجاله، لكن يظهر لي الناس يسمعوا فينا في القروان والمناطق المجاوره معناتها عندهم توا اطلاع اضافي على المؤكد انه فما برشا ناس يعرفوا جمعيه الشباب والعلوم بالقروان. نشاط مميز، تابعوه قدر الامكان. الاولياء استثمروا في ابنائكم، واذا عندكم الفرصه انه تهزوهم للانشطه تاع جمعيه الشباب والعلوم او غيرها اذا كان فما في الجهه جمعيات

هكا نكون وصلنا لاختتام كريزي ساينس لليوم. أجمل تحيات كوثر البجاوي، ألفا نصيب، خليل وحسن الطاهري. إلى اللقاء.

0: sur Radio Jeune, écoutez de la musique non-stop. إذاعة شباب من تونس. انت تقرا في السادسه ابتدائي او التاسعه اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبه في البعض منها. وزاره التربيه فكرت فيك وعملت لك منصه خاصه اسمها جسور للدعم والمرافقه، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
1: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: نشرة الأخبار.
3: من إذاعة الشباب نحييكم ونقدم لكم ثاني نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم وفي عناوينها: العطلة والإدمان الرقمي للشباب واليافعين، تأثيراته النفسية والطرق أو الوسائل الكفيلة بالتخلص منه موضوع تقرير في النشرة. وزارة التشغيل تفتح باب التسجيل الانتفاع ببرنامج دعم وتمويل المؤسسات الاقتصادية بالجهات الأقل تنمية، وفي النشرة التفاصيل. اليوم بمدينة الثقافة بالعاصمة توزيع الجائزة العربية مصطفى عزوز لأدب الطفل في إطار الدورة 17 للمنتدى العربي لأدب الطفل. حملات وأنشطة تحسيسية بمختلف ولايات الجمهورية اليوم للتحسيس بأهمية التبرع بالدم. نشرت وزارة التربية صباح اليوم رزنامة حصص المراجعة والدعم والمرافقة التي ستنطلق من 14 إلى 17 من جوان الجارية على منصة جسور لفائدة تلاميذ السنة التاسعة أساسية المترشحين لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسية. وينطلق التلاميذ في اجتياز الاختبارات الكتابية لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقني 9/26/2000 أيام 18 و19 جوان الجارية، على أن يتم الإعلان عن النتائج يوم 6 جويلية المقبلة وفق رزنامة ضبطتها وزارة التربية. مع انطلاق العطلة الصيفية تزداد المخاوف من تفاقم ظاهرة إدمان الأطفال والشباب على الهواتف الذكية والحواسيب والألعاب الإلكترونية في ظل اتساع أوقات الفراغ وغياب الالتزامات الدراسية. الإدمان الرقمي في أوساط الشباب ظاهرة أصبحت تثير قلق الأسر والمختصين لما قد تخلفه من تأثيرات جسدية ونفسية وسلوكية على الأطفال واليافعين. فما هي أبرز هذه التأثيرات وكيف يمكن مساعدة الأبناء على تفكيك التعلق المفرط بالفضاء الرقمي واستثمار العطلة الصيفية في أنشطة أكثر نجاعة تساهم في تنمية قدراتهم الفكرية إلى جانب الترفيه والتواصل الواقعي؟ نجاة حسن.
4: مع انطلاق العطلة الصيفية وتحرر فئة كبيرة من الأطفال واليافعين من ضغوط الدراسة والامتحانات، تزداد المخاوف من إدمان الهواتف الذكية والألعاب الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي. وإذ تمثل هذه الوسائل فضاء للترفيه لا يمكن إلغاؤه، فإن الإفراط في استخدامها قد يحولها إلى شكل من أشكال الإدمان الرقمي الذي بات يشكل تحديا متزايدا للأسر والمجتمع. المختصة في التربية الوالدية والمرافقة النفسية نجاة الصحبي أكدت أن الإفراط في استعمال الفضاء الرقمي يشكل تهديدا للصحة النفسية والجسدية للطفل والشاب.
5: وسائل التواصل الاجتماعي وإذا كان استعمله أكثر من لازم راهو يولي يضرنا، يضرنا عينينا، يضرنا الدماغ نتاعنا، الخلايا حتى، يضرنا نفسيتنا. الصغير اللي يستعمل ياسر التليفون ولا الأورديناتور يولي على أعصابه، تصير له استقطاب من برشا جهات نجم تضره، مع حالات يتعرضوا للهرسلة، ناس صغيرات في بالهم أنهم يكلموا في صغار الآخرين لكن يطلعوا كبار في العمر ونجموا يضروهم أخلاقيا.
4: وعلى هذا الأساس تبرز الحاجة الملحة للأولياء لمرافقة وتوجيه أبنائهم إلى مختلف الأنشطة الصيفية.
5: المرافقة لازمها تكون ديما موجودة، نجموا أنكم تقيدوا في مدارس لتعليم اللغات، تعليم السباحة، الأنشطة الثقافية الكل، برشا أنشطة تنجم تبعتكم على وسائل التواصل الاجتماعي.
4: الإقناع والتوعية من أبرز الوسائل التي تساعد على النأي بالأطفال عن إدمان وسائل التواصل الاجتماعي، والمطلوب اليوم هو وضع ميثاق بين الأولياء والأبناء حول الفترة المناسبة لاستعمال الهواتف والحواسيب.
5: نقنع صغيراتنا ونوعيهم أنه استعمال مفرط للهواتف وإلا للزورديناتور طريقة ماهيش متزنة، تكون عواقبها وخيمة. يجبنا نخرجوا نرفعها أنفسنا، نمشوا للبحر، نقابلوا أصدقائنا، نمشوا للعائلة المقربة والبعيدة، نمشوا للغابات، نعمل كامبينج، نعمل كيما الميثاق ما بين الولي وما بين التلميذ، تكون فترة هذيك مناسبة باش يستعمل التليفون.
4: من جهته حذر رئيس الائتلاف التربوي التونسي كمال المساوي من الانغماس في استعمال التكنولوجيا الحديثة، داعيا الأبناء إلى المطالعة باعتبارها الأكثر نجاعة لتنمية القدرات الفكرية.
2: على أبنائنا أن يجدوا أنشطة فكرية رياضية وأهم وسيلة المطالعة الأكثر نجاعة لتنمية القدرات الفكرية.
4: ويبقى التحدي خلال العطلة الصيفية هو تحقيق التوازن بين الاستفادة من التكنولوجيا والاستمتاع بفرص الترفيه والتعلم والتواصل الواقعي، حتى تكون العطلة فرصة للراحة وبناء الذات لا مناسبة للارتهان للشاشات والعالم الرقمي.
3: وفي إطار الاستعداد للعطلة الصيفية تواصل مدينة العلوم بتونس تعزيز دورها في نشر الثقافة العلمية لدى الناشئة من خلال تنظيم سلسلة من المدارس الصيفية المتخصصة الموجهة للتلاميذ من مختلف المراحل التعليمية. المكلف بالأعلام في مدينة العلوم حسن الطاهري.
6: مدرسة صيفية في الرياضيات في مقر مدينة العلوم من 17 إلى 19 جوان، حيث سيتمكن تلاميذ المرحلة الإعدادية من تعميق معارفهم في العديد من المحاور الأساسية عبر مجموعة من الورشات اللي تجمع بين الجانب النظري والتطبيقي. مدينة العلوم بتونس تنظم أيضا مدرسة صيفية في الكيمياء من 24 إلى 26 جوان لفائدة التلاميذ التعليم الأساسي. هذه المدرسة ستساهم في ترسيخ مجموعة من المفاهيم العلمية.
3: أعلنت وزارة التشغيل والتكوين المهني عن فتح باب التسجيل منذ يوم أمس وحتى 30 من جوان الجارية للانتفاع ببرنامج دعم تمويل المؤسسات الاقتصادية بالجهات الأقل تنمية، والذي يتم تنفيذه بالشراكة مع البنك التونسي للتضامن. ويهدف هذا البرنامج إلى تيسير نفاذ الباعثين إلى مصادر التمويل لأحداث مشاريع ومؤسسات صغرى في مختلف المجالات الاقتصادية أو لتوسعة أنشطتها، وذلك من خلال تمكينهم من الحصول على قروض بشروط ونسبة فائدة تفاضلية. المكلف بتيسير الإدارة العامة للمبادرة الخاصة بوزارة التشغيل والتكوين المهني محسن بن تواتي يضيف.
7: البرنامج هذا الخصوصية نتاعه اللي عنده بعد تنموي جهوي تعطى الأولوية للباعثين وحاملي الأفكار المشاريع بالجهات الأقل تنمية، ويمكنهم من الحصول على قروض بشروط تفاضلية. القروض هذه تنجم تكون في شكل قرض استغلال تصل قيمته 40,000 دينار ويتم سداده على 7 سنين منهم سنة إمهال، كما نجم يكون قرض استغلال يعني مال متداول يتم سداده على 5 سنين منها سنة إمهال. القروض هذه تسند بنسبة فائدة 5%. بالنسبة لانتقاء المنتفعين بالقروض هذه يتم في إطار لجان جهوية تدرس ملفات المترشحين بناء على جزاز التقييم فيها زوز أبعاد، بعد جهوي وتنموي وبعد خاص بجدوى المشروع وقابلية تنفيذه وديمونته. بالنسبة لشروط الانتفاع يلزم يكون مسجل في مكتب التشغيل باش ينجم يأمن ولوجه للمنصة اللي تم أحداثها ويسجل المطلب نتاعه. ما يلزمش يكون عنده إشكال على مستوى البنك المركزي ويكون سنه ما بين 20 و 65 سنة.
3: شباب واعي سلوك صحي حياة آمنة شعار يوم تحسيسي مفتوح تنظمه اليوم المندوبية الجهوية للديوان الوطني للأسرة والعمران البشرية حول موضوع السلوكيات المحفوفة بالمخاطر بالمركز الدولي للتدريب والتخييم ببرج السدرية. نشاط موجه لقرابة 150 شاب وشابة تتراوح أعمارهم بين 15 و 29 سنة يتضمن أنشطة توعوية ومسابقات متنوعة ويطرح للنقاش عدة مواضيع تمس في الشباب وفق المندوبة الجهوية للديوان الوطني لأسرة العمران البشري حياة اللباسية.
8: النشاط هذه موجه لقرابة 150 شاب وشابة تتراوح أعمارهم بين 15-19 سنة وتتناول عدة مواضيع نجم تكون معناها سبب في سلوكات تعرض صحتهم للخطر. اليوم هذايا فيه التوعية، فيه التنشيط، فيه كذلك مسابقات رسم، مسابقات رياضية، والمواضيع اللي باش نتطرقولها التغذية السليمة عند الشباب، الوقاية من التدخين، الوقاية من الإدمان الرقمي، من الإدمان بصفة عامة، الإدمان على المخدرات، الوقاية من الأمراض المقولة جنسيا، تعاطي الرياضة وأهمية تعاطي الرياضة، يعني مواضيع اللي تمس الشباب واللي أهم حاجة إنه يزودوهم بالمعلومات الصحيحة حتى يتبنيوا سلوك إيجابي ويحافظوا على صحتهم باش يعيشوا كرافية.
3: تحتضن واقعة الطاهر الشريعة بمدينة الثقافة بالعاصمة بعد ظهر اليوم حفل اختتام فعالية الدورة 17 لمنتدى أدب الطفل وتسليم الجائزة العربية مصطفى عزوز لأدب الطفل، وذلك بحضور عدد من الفاعلين في قطاع الكتاب للطفل والنشر الثقافي. الكاتبة العامة لمنتدى أدب الطفل حدى المبروك تضيف:
9: اليوم عندنا الاختتام ينطلق مع تعتيم يكون في وصلات موسيقية راقية جدا في علاقة بالذوق الأدبي الراقي. اليوم عندنا فقرة تكريم مدام شريفة اللي هي كانت أمينة المال للجمعية طيلة سنوات عديدة. الفقرة الثانية إن شاء الله هي فقرة توزيع الجوائز للفائزين. الجائزة الأولى بالنسبة للكهول الذين يكتبون للأطفال ستكون 12,000 دينار، الجائزة الثانية 8,000 دينار، والجائزة الثالثة بإذن الله تكون 5,000 دينار. طبعا لجنة التحكيم ستعلن عن الجنسيات الفائزين وأسمائهم وعناوين المشاركات. لجنة التحكيم ستعطي جملة من التوصيات وتثمن الإبداعات الفائزة.
3: وخلال حضوره اليوم في برنامج يوم سعيد على موجات الإذاعة الوطنية، أكد رئيس منتدى أدب الطفل الدكتور محمد عيد مهوبة أن أدب الطفل يعتبر أدبا من درجة ثانية سواء عند النقاد أو المختصين الذين يولون الأهمية التي يستحق سواء من خلال المباني السردية أو الفنية الأدبية.
10: للأسف أدب الطفل يعتبر أدبا من درجة ثانية حتى عند النقاد والمختصين، ولهذا السنة نحن خصصنا هذا الموضوع المباني السردية في الأدب الموجه للطفل حتى نحسس النقاد الذين يدرسون السرد ولا يهتمون إلا نادرا جدا بأدب الطفل بأن أدب الطفل فيه أيضا مباني سردية وفيه فنيات وفيه طرائق في الكتابة، فعليهم أن يلوها الأهمية التي تستحق مثله مثل أدب الكبار. ونحسس أيضا الكتاب الذين يكتبون أدب الطفل، أغلب الكتاب لا يكتبونه من باب التفرغ، هو على هامش، مثلا تجد أكثر من يكتب أدب الطفل معلمون أو معلمون متقاعدون، يعني يتصور أن الكتابة للطفل هي على هامش نشاطه التربوي أو البيداغوجي، وهذا يؤثر في الفنيات.
3: بمناسبة اليوم العالمي للتبرع بالدم الموافق للرابع عشر من جوان من كل عام، تنتظم اليوم فعالية وأيام تحسيسية مفتوحة لتشجيع التبرع الطوعي وإنقاذ الأرواح. ويحتضن شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة اليوم حملة تبرع بالدم كبرى، كما تتواصل الحملات والأنشطة التحسيسية في المستشفيات وبنوك الدم بمختلف ولايات الجمهورية لضمان توفير المخزون الوطني. تعلم رئاسة الحكومة أنه بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية يتمتع أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بعطلة بيوم واحد، وهو يوم رأس السنة الهجرية 1448، والذي سيكون إما يوم الثلاثاء 16 من جوان أو يوم الأربعاء 17 من جوان حسب ما ستثبته الرؤية ووفق بلاغ سماحة مفتي الجمهورية التونسية. إلى أخبار العالم، وفي آخر تطورات الحرب الأمريكية الصهيونية على إيران، صرح رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف بأن اتفاقية السلام بين الولايات المتحدة وإيران باتت أقرب من أي وقت مضى إلى الاكتمال، حيث من المتوقع اختتام المفاوضات خلال 24 ساعة القادمة على أن يتبع ذلك التوقيع الإلكتروني الفوري على الاتفاقية، يليه محادثات على المستوى الفني الأسبوع المقبل حسب ما أفادت مصادر إعلام باكستانية. وفي لبنان أعلن حزب الله اليوم استهداف آليتين عسكريتين إسرائيليتين بمحلقات انقضاضية في جنوب البلاد في وقت تتواصل فيه الغارات الصهيونية على مناطق واسعة في جنوب لبنان. نقطة نهاية النشرة، وإليكم تذكير بأهم ما جاء فيها في عناوين: العطلة والإدمان الرقمي للشباب واليافعين تأثيراته النفسية والطرق أو الوسائل الكفيلة بالتخلص منه موضوع تقرير في النشرة. وزارة التشغيل تفتح باب التسجيل للانتفاع ببرنامج دعم تمويل المؤسسات الاقتصادية بالجهات الأقل تنمية، وفي النشرة التفاصيل. اليوم بمدينة الثقافة بالعاصمة توزيع الجائزة العربية مصطفى عزوز لأدب الطفل في إطار الدورة 17 للمنتدى العربي لأدب الطفل. حملات وأنشطة تحسيسية بمختلف ولايات الجمهورية اليوم للتحسيس بأهمية التبرع بالدم. نشكركم على حسن المتابعة، أجمل تحية سلوى المجري، دمتم بخير.
1: إذاعة الشباب، عدل مشتك،
11: عدل مشتك،
1: تسمع صوتك.
12: كأس العالم لكرة القدم أمريكا الكندا والمكسيك.
13: كأس العالم لكرة القدم من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. تغطية يومية وبرمجة استثنائية على إذاعة الشباب. كافي أمريكان كل يوم بداية من 7 متاع الصباح. كلوب مونديال بداية من ماضي 3 متاع العشية. مونديال باي نايت بداية من 10 متاع الليل. ستوديو المونديال نقل مباشر لمباريات تونس ضد السويد، ضد اليابان وضد هولندا. فنيين، لاعبين، حكام ومدربين في برمجة خاصة بالمونديال. مونديال كندا أمريكا والمكسيك من 11 جوان ل 19 جويلية 2026.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل موجتك تسمع صوتك.

0: Samedi tout.
1: Samedi tout.
0: Samedi tout.
1: News et sport.
0: News et sport.
1: Musique au rythme.
0: Tournes, archiets. ملاعب قاعات فرهيدة وخرجات شوارعنا وجونا عشية كل سبت في سامدي تو.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بكم، مرحبا بكل مستمعينا في موعد جديد، موعد رياضي وثقافي كل نهار سبت عشية. توقيتنا ماضي ساعتين ودقيقة، نتواصلوا حتى الثمانية متاع الليل وين ما كنتوا تسمعوا في إذاعة شباب على الفريكونس متاعنا كالعادة في تونس الكبرى على 88.6. تنجموا تتابعونا وتتفرجوا فينا زادة على اللايف ستريمينغ ولا تسمعونا على www.radiojaune.in. نسلموا عليكم ليكيب الكل، كوثر البجاوي في الإخراج التقني، أهلا وسهلا كوثر، مرحبا بك. مجدولين البراهمي في الإخراج الرقمي، عاطف زنيدي في الأعداد والمواكبات الثقافية، وبطبيعة منحمة محاضرة معكم اليوم في سامدي تو كيف ما قلت، مباشرة من استوديو المرحومين نجيب الخطاب وصالح جغام، لأنه تتفكروا نهار الخميس انطلقت الإذاعة التونسية في استغلال الاستوديوهات الرقمية الجديدة على تقنية ليبي لكل من الإذاعة الوطنية، الإذاعة الدولية، إذاعة شباب، بالإضافة للإذاعات الجهوية صفاقس، المنستير، الكيف وقفصة. كيف ما قلنا ثورة في تاريخ الإذاعة التونسية بتبيع على مستوى تقنيات الصوت والصورة. كيف ما قلنا ليكم أنتم الناس اللي اختارت تسمع الشبكة الأولى في تونس بكل إذاعاتها المركزية والجهوية. سبت اليوم 13 جوان 2026، مرحبا بالناس الكل اللي تسمع في إذاعة الشباب. أكيد برشا مواكبات رياضية اليوم لأنه الحدث يفرض نفسه، كأس العالم لكرة القدم، التنظيم الثلاثي بين أمريكا، كندا والمكسيك، وتو بعد شوية نكونوا حاضرين من مقر إقامة المنتخب الوطني التونسي، ناخذوا الجديد بالنسبة للمنتخب الوطني سواء مع اسكندر الحجام بطبيعة مبعوثة التلفزة الوطنية اللي إن شاء الله ناخذوا من عنده آخر الأخبار، شو كان الكلام زيدا وبلاغ الجامعة التونسية لكرة القدم قبل مباراة المنتخب الوطني التونسي الأولى كيف ما قلنا في بطولة العالم. اليوم أول منتخب عربي يدخل للمونديال، نحكيه على المنتخب القطري انطلاقا من 8 متاع الليل الجولة الأولى للمجموعة الثانية، قطر سويسرا. وبطبيعة ما ننساوش اليوم قمة عربية عالمية، اليوم المنتخب اللي عمل آخر نتيجة عالمية متميزة، نحكيه على المغرب نصف نهائي في كأس العالم، المغرب اليوم ضد المنتخب البرازيلي بتبيع أفيش كبيرة بالنسبة للمنتخب المغربي اللي يحمل أمال القارة الإفريقية ويحمل زيادة أمال العرب بالنسبة للمنتخبات العربية باش يكون حاضر في كأس العالم هذية. اليوم السبت 13 جوان، برشا موزيكا، برشا جديد، نسمعوا لي تراند متاع الأسابيع الأخيرة، وبطبيعة تراند ممكن تبعتو تراند شيرين محمد حمائي، نبدأ به اليوم سامدي تو، نتواصلوا حتى الثمانية.

مرحبا بكم من جديد، مرحبا بكل مستمعينا في سامدي تو. بدينا معكم ماضي ساعتين، نتواصلوا حتى الثمانية متاع الليل مع المواكبات الرياضية، المتابعات الثقافية، انطلاقا من ماضي ثلاثة. إن شاء الله ضيفنا باش يكون السيد يوسف بالحاج رئيس الجامعة التونسية للميني فوت. نحكيوا على البرامج، نحكيوا على البطولة، نحكيوا على الكأس. بالطبيعة نذكروا أنه الجامعة التونسية للميني فوت في شراكة مع مؤسسة الإذاعة التونسية. بطبيعة زادة باش نحكيه على التايكواندو، باش نحكيه على حدث دورة كازاخستان، نحكيه في الكرة الطائرة على البيتش، وأكيد نتابعوا زادة مقابلات مهمة في كرة اليد، مقابلات الصعود للقسم الوطني أليف في بن عروس وأيضا في مساكن. ونذكر محللنا في هونزون، نقول له بالحظ والتوفيق سي عبد الستار العرفاوي اللي موجود مع فريق مساكن. أكيد إن شاء الله ناخذوا النتائج الخاصة بالمقابلات هذوما. بطبيعة عينينا زاد على كأس العالم لكرة القدم، ممكن برشا ناس شاهدت حفل الافتتاح اللي كان بين ثلاثة دول، بين أمريكا، بين المكسيك، بين كندا. لكن ممكن أغلب الأراء حكيت على تنظيم قطر لكأس العالم للنسخة الأخيرة. برشا ناس قالت ما كانش مجرد تنظيم، باش يكون قاعد ويبقى خالد في ذاكرة المونديال. وقتها افتتاح كان أبهر العالم، ملاعب صنعت وصنعت المستقبل، وجماهير عاشت تجربة ما تتنساش. ممكن مهما تعدت النسخ وإلا تنوعت، باش يقعد مونديال قطر هو المعيار ممكن اللي تقاس عليه عظمة التنظيم، وخاصة روعة التفاصيل. بطبيعة منتخبات ترجع لكأس العالم من جديد، كيف ما الكونغو ديمقراطية اللي شاركت أول مرة عام 74. بطبيعة تركيا زادة اللي ممكن وضعت حد الغياب وصل لل 24 سنة منذ مشاركتها عام 2002. تشيك اللي ترجع بطبيعة لأكبر مسرح كروي للمرة الأولى من نسخة 2006. ما ننساوش الباراغواي، جنوب إفريقيا، نيوزيلندا بطبيعة تستعد للمشاركة في المونديال للمرة الأولى من عام 2010. المونديال هذي اللي عرف تطور كبير في عدد المنتخبات المشاركة من النسخة الأولى عام 1930 وحتى النسخة 2026، لأنه 48 منتخب اللي هو رقم قياسي في عدد المنتخبات اللي حاضرة. بطبيعة كيف ما قلنا نسخة كأس العالم فيفا 2026 هي النسخة الأكبر في تاريخ المونديال، 104 مباراة باش يشارك فيها 48 منتخب في 16 مدينة موزعة كيف ما قلت على ثلاث دول اللي هي كندا، المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية. فما ملعبية باش يقعدوا في البال، لأنه أفضل الهدافين في المونديال نلقاو ميروسلاف كلوزو لاعب المنتخب الألماني اللي سجل 16 هدف في تاريخ المونديال في 24 مباراة. نلقاو رونالدو زيدا اللي سجل 15 هدف في 19 مباراة، رقم قياسي زيدا المولر 14 هدف في 13 مباراة. بطبيعة الأسطورة بولي اللي سجل 12 هدف، ليونيل ميسي اللي سجل 13 هدف. كيف كيف باش نحكيو على كيليان مبابي اللاعب هذايا 12 هدف في 14 مباراة، ومازال قدامه الوقت ينجم يكون ممكن الهداف التاريخي لكأس العالم كيليان مبابي. بطبيعة وكيف ما قلنا ممكن أنظارنا تمشي خاصة للمشاركات العربية، لأنه تونس مع السعودية مع المغرب في رصيدهم 7 مشاركات، الجزائر 5 مشاركات، مصر 4 مشاركات، قطر 2 مشاركات، كيف كيف العراق و3 مشاركة 3 منتخبات اللي هما الكويت، الإمارات، الأردن. بطبيعة هذا تاريخ مشاركات المنتخبات العربية في كأس العالم من انطلاق البطولة عام 1930. كيف ما قلنا اليوم أول منتخب عربي يدخل لمقابلات كأس العالم
النسخة هذه نسخة 2026 هو المنتخب القطري ضد المنتخب السويسري، وبطبيعة زيدا منتخب بيحمل أمال العرب اللي هو المنتخب المغربي اللي كان عمل المفاجأة السارة في المونديال الأخير بتأهله للكاريداس، اليوم يلاقي البرازيل في واحدة ممكن من أبرز مقابلات الجولة الافتتاحية بالنسبة لنسخة كأس العالم كندا المكسيك الولايات المتحدة الأمريكية. توقيتنا ماضي ساعتين واربعة بالضبط، نتواصلوا كالعادة مباشرة من استوديو المرحومين نجيب الخطاب صالح جغام بتقنية الإي بي، كيف ما قلنا الاستوديو الجديد للإذاعة الشباب، وسبعة استوديوات جديدة للإذاعة التونسية. نتواصلوا حتى الثمانية متاع الليل، نرجعوا للموسيقى.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا مرحبا بكم مستمعينا الكرام، وإليكم هذا الموجز الإخباري. وزارة التربية نشرت اليوم رزنامة حصص المراجعة والدعم والمرافقة التي ستنطلق بداية من 14 وإلى غاية 17 من جوان جاري على منصة جسور لفائدة تلاميذ سنة التاسعة أساسية المترشحين لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي. وينطلق التلاميذ في اجتياز الاختبارات الكتابية لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي العام والتقنية أيام 18 والتاسع عشر والعشرين من جوان الجارية، على أن يتم الإعلان عن النتائج يوم 6 من جويلية المقبل. في إطار الاستعداد للعطلة الصيفية، تواصل مدينة العلوم بتونس تعزيز دورها في نشر الثقافة العلمية لدى الناشئة من خلال تنظيم سلسلة من المدارس الصيفية المتخصصة الموجهة للتلاميذ من مختلف المراحل التعليمية. وزارة التشغيل والتكوين المهني تعلن عن فتح باب التسجيل منذ يوم أمس وحتى 30 من جوان الجاري للانتفاع ببرنامج دعم تمويل المؤسسات الاقتصادية بالجهات الأقل تنمية الذي يتم تنفيذه بالشراكة مع البنك التونسي للتضامن. هذا البرنامج يهدف إلى تيسير نفاذ الباعثين إلى مصادر التمويل لأحداث مشاريع ومؤسسات صغرى في مختلف المجالات الاقتصادية أو لتوسعة أنشطتها، وذلك من خلال تمكينهم من الحصول على قروض بشروط ونسبة فائدة تفاضلية. شباب واعي، سلوك صحي، حياة آمنة، شعار يوم تحسيسي مفتوح تنظمه اليوم المندوبية الجهوية للديوان الوطني للأسرة والعمران البشرية حول موضوع السلوكيات المحفوفة بالمخاطر بالمركز الدولي للتدريب والتخييم ببرج السدرية. قاعة طاهر شريعة بمدينة ثقافة بالعاصمة تحتضن اليوم حفل اختتام فعاليات الدورة 17 لمنتدى أدب الطفل وتسليم الجائزة العربية مصفى عزوزة لأدب الطفل بحضور عدد من الفاعلين في قطاع الكتابة للطفل والنشر الثقافي. من أخبار العالم، صرح رئيس الوزراء الباكستاني بأن اتفاقية السلام بين الولايات المتحدة وإيران باتت أقرب من أي وقت مضى إلى الاكتمال، حيث من المتوقع اختتام المفاوضات خلال 24 ساعة القادمة على أن يتبع ذلك التوقيع الإلكتروني الفوري على الاتفاقية. وفي لبنان، أعلن حزب الله اليوم استهداف آليتين عسكريتين إسرائيليتين بمحلقات انقضاضية في جنوب البلاد في وقت تتواصل فيه الغارة الصهيونية على مناطق واسعة في جنوب لبنان. ختم الموجز مع أجمل تحيات ليلى المجد، إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.

مرحبا بكم من جديد، مرحبا بكل مستمعينا اللي يتابعوا فينا أكيد على إذاعة شباب على الفريكونس متاعنا في تونس الكبرى على 88.6. تنجموا تتفرجوا فينا زادا على اللايف ستريمينج على راديو جون تونيزي باج أوفيسيال، وإلا تسمعوا إذاعة شباب على www.radiojeune.in. بتبيعا نذكر الجماهير التونسية، الجماهير اللي موجودة لمتابعة المباراة الافتتاحية لكأس العالم لكرة القدم بين المنتخب التونسي والمنتخب السويدي. الجامعة التونسية لكرة القدم كانت ذكرت بجملة من الترتيبات التنظيمية والأمنية اللي تم إقرارها في الاجتماع الأمني الخاص بالمباراة، باش يتم فتح أبواب الملعب تقريبا مع 5 متاع العشية. هذاك علاش يستحسن الحضور مبكرا لتفادي الازدحام وتسهيل عملية الدخول. توقعات الجوية تقول فما إمكانية نزول أمطار، ونظرا لمنع إدخال المظلات للملعب فإنه ينصح بارتداء القبعات وإلا الملابس المزودة بغطاء للرأس. يمنع استعمال الشماريخ أو أي نوع من الألعاب النارية داخل الملعب وخارجه. يمنع إدخال القوارير بجميع أنواعها مع توفر نقاط بيع ومشروبات داخل الملعب. يمنع رفع أي لافتات أو شعارات ذات طابع سياسي. ونذكر وأن الجامعة التونسية لكرة القدم قالت وأن الجماهير باش تخضع لعمليات تفتيش دقيقة عند مداخل الملعب، وأنه أي مخالفة للتعليمات هذه تنجم تعرض مرتكبها لعقوبات المنصوص عليها في القانون المكسيكي، فضلا عن العقوبات الرياضية والمالية اللي تنجم تسلط على الجامعة التونسية لكرة القدم. هذاك علاش تدعو الجامعة التونسية لكرة القدم المشجعين التوانسة للالتزام واحترام التعليمات والقوانين المحلية والمساهمة في إنجاح الموعد الرياضي هذايا بما يعكس بتبيع الصورة الحضرية والمشرفة للجماهير التونسية داخل الملعب وخارجه. هذه التوصيات كيف ما قلنا قبل مباراة المنتخب التونسي المنتخب السويدي في كأس العالم لكرة القدم بتبيع لليوم فيها المنتخبات العربية تفتتح مقابلاتها. اليوم نحكيه على مباراة المنتخب القطري والمنتخب السويسري، وبتبيع قمة زادة بين المنتخب المغربي والمنتخب البرازيلي. نحكي لكم على الفيفا اللي حافظ على مكانته ضمن أفضل المؤسسات الرياضية الدولية، الفيفا اللي حافظ على تصنيفه ضمن أعلى فئات الحوكمة الرياضية الدولية بعد ما جاء مجددا في المستوى الأول بتقرير رابطة الاتحادات الرياضية الدولية للألعاب الأولمبية الصيفية لتقييم معايير للحوكمة. بتبيع الفيفا سجل أفضل نتيجة في تاريخه بحصوله على 218 نقطة من أصل 240 بزيادة 6 نقاط مقارنة بتقرير سنة 2024، باش يكون واحد من 14 اتحاد رياضي فقط ضمن الفيفا ضمن الفئة الأعلى. التقرير كان أشاد بالتزام الفيفا بقضايا المساواة بين الجنسين وجهوده في تعزيز معايير الحوكمة لدى الاتحادات الوطنية الأعضاء اللي بلغ عددها 211 عضو، إلى جانب بتبيع أدائه المتسق في مجالات الشفافية والنزاهة والديمقراطية والتنمية والاستدامة وآليات الرقابة. وكان أكد التقرير هذا وأن الاتحاد الدولي لكرة القدم واصل تحسين أدائه في جميع مؤشرات التقييم، حاجة اللي تعكس التزامه بتطبيق أعلى معايير الحوكمة في مختلف الأنشطة متاعه. هذا الجديد في كرة القدم انطلاقا من ماضي 3. ضيفنا باش يكون السيد يوسف بالحاج رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم المصغرة. نرجع للأنغام في توقيت ماضي 3 غير درجين بالضبط، ماضي ساعتين و47 دقيقة على إذاعة شباب. مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا. وجه القمر

مرحبا بكم من جديد، مرحبا بالناس اللي اختارت انه تسمعنا على اذاعه شباب. وصلنا الماضي ساعتين وستة وخمسين دقيقه. نسلم عليكم ليكيب الكل، كوثر البجاوي في الاخراج التقني، بعد شويه نزار المرتين يكمل معاكم نزار، بطبيعه مجدولين البراهمي في الاخراج الرقمي، عاطف زنيدي في الاعداد والمواكبات الثقافيه، منى حمام في سامدي طول اليوم. اكيد نحكيو برشا كرة قدم، لأنه الحدث بطبيعة بطولة العالم لكرة القدم، مباراة منتظرة كيف ما قلنا بين المغرب لبرازيل، آخر مواجهة بين المغرب لبرازيل، ممكن كان وقتها كتابة صفحة جديدة في تاريخ كرة القدم المغربية والعربية، بعد ما وصود الأطلس حقوا انتصار تاريخي بزوز أهداف مقابل هدف على أرضية ملعب ابن بطوطة بمدينة طنجة، في أول فوز للمغرب على البرازيل عبر التاريخ. ينجم يتعاود المشهد هذايا وإلا لا قدام السيليساو، ويتنسي بطبيعة مباراة المغرب كيف ما قلنا والمنتخب البرازيلي. واليوم أول المنتخبات العربية اللي هو المنتخب القطري يبدأ مقابلاته ضد المنتخب السويسري. نذكر زيدا تركيا اليوم تلاقي أستراليا، في انتظار أولى المقابلات للنخبة الوطنية ضد المنتخب السويدي. نحكيه على كاس العالم، لأنه الفيفا كانت أجبرت الاتحاد المصري لكرة القدم والشركة المتعهدة بالأقمصة متاع المنتخب المصري اللي هي بيوما على إجراء تعديلات على قميص مصر قبل كأس العالم. التعديل الأولاني اللي كان أشمل أرقام اللاعبين اللي كانت مصممة باللون الذهبي باش تتناسب مع تصميم القميص، لكن لوائح الفيفا تشترط أن تكون الأرقام بلون واضح ومتباين مع لون القميص لضمان ممكن سهولة قراءتها أثناء المقابلات. كيف كيف الثاني كان يتعلق بالنجوم الموجودة فوق شعار الاتحاد المصري لكرة القدم، لأنه لوائح الفيفا لا تسمح في كأس العالم بوضع نجوم البطولات القارية فوق الشعار، بينما يسمح فقط النجوم اللي ترمز للتتويج بكأس العالم. هذيك علاش تم حذف النجوم السبعة اللي ترمز إلى ألقاب مصر في كأس أمم إفريقيا من القميص المستخدم في البطولة. بعد شوية كيف ما قلت ضيفنا باش يكون سيد يوسف بالحاج رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم المصغرة، نحكيه على البطولات الشبان الأدوار النهائية. بطبيعة كي نقول سي يوسف صديق الأقسام الرياضة في إذاعة شباب والإذاعة الوطنية، من المستمعين الأوفياء للإذاعة التونسية، خاصة وأنه زاد الإذاعة التونسية مؤسسة الإذاعة التونسية كانت دخلت في شراكة مع الجامعة التونسية للرياضة لكرة القدم المصغرة. توقيتنا ماضي ثلاثة، مرحبا بكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا في سامدي تون. نتواصلوا حتى الثمانية متاع الليل أكيد مع المواكبات الرياضية والمواكبات الثقافية، كيف ما كل نهار سبت عشية بطبيعة كيف ما العادة. مرحبا بالناس الكل اللي قاعدة تسمع فينا مباشرة من استوديو المرحومين نجيب الخطاب وصالح إجغام بتقنيات الإي بي كيف ما قلنا، لأنه الإذاعة التونسية كانت انطلقت من نهار الخميس في استغلال استوديوهات الرقمية الجديدة بتقنية الإي بي لكل من الإذاعة الوطنية، الإذاعة الدولية، إذاعة شباب، الإذاعات الجهوية بصفاقس المنستير الكيف وقفصة، وكيف ما قلنا ثورة في تاريخ الإذاعة التونسية خاصة على مستوى تقنيات الصوت والصورة. نرجع للموسيقى ثم نتواصل كالعادة في سامدي تو.

حسبت مع قدش من موج عرفتك تحب البحر سمعني قريبي كلمة توجع جيتك نشع الجمر ما طالب شي ذي الحوجة نحكي وتسمع بشر حتى وين افغش للشوشة ما نرضى فيك الشر قدر ذكية وربحني انا مت باسي تفاصيل نكره غشي لي كل ليلة ولا لازم منه يصير وانا ما نحبش تصوير نحب انسان يشفي الغليل نحكي معه بين ضحكة وضحكة يقول لي زيد العمر قصير.

0: Samedi tout. News et sport, musique au rythme.
1: سامديتو أكيد جديد المتابعات الرياضية والمواكبات الثقافية. مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا على الفريكونس متاعنا على فيم تتابعونا على اللايف ستريمينج ولا تسمعوا إذاعة شباب على www.radiojeune.in. السلام عليكم لكيب الكل. نزار الورتاني في الإخراج التقني يكمل معاكم نزار ونسلم على هادي جبنياني. هادي روم على غالب إيش عنا نقوله حتى ما يخدمش راهو في الإذاعة يلزم يكون برانشي على إذاعة شباب حتى كي يخرج يعمل دورة ولا يتفرهد ولا يمشي حوز يلزم يكون برانشي على إذاعة شباب. نسلم عليك يا هادي. قال لي الصوت حاجة أخرى. قال لي نسمع في صوت إذاعة شباب حاجة أخرى. مش نذكرك تقنيات لبي يا هادي، التقنيات الجديدة للإذاعة التونسية بإذاعاتها المركزية والجهوية. ضيف عزيز لأنه صديق عزيز للإذاعة التونسية لولاد أقسام الرياضة، نعرفه يحب الكرة، علاقتنا مش رياضية كهو لكن زادة علاقتنا الإنسانية. هذاك علاش حاضر معنا سي يوسف بالحاج رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم المصغرة. سي يوسف شحويل.
2: مرحبا منى، تحية ليك وتحية للفريق العامل معاك وتحية للسادة المستمعين مستمعي إذاعة الشباب، ومبروك الاستوديو ما شاء الله.
1: في الاستوديو
2: ما شاء الله هذا مش غريب على مؤسسة الإذاعة التونسية بكل مكوناتها، الحقيقة حاجة تشرف، وكيقولوا أم الإذاعات مش من فراغ.
1: دخلنا كإذاعة تونسية في شراكة مع الجامعة التونسية لكرة القدم المصغرة في كليمة، كيفاش نجمو نحاوصلو الشراكة بين الزوز مؤسسات هذوما؟
2: كما قلت منى، احنا في مؤخرا أبرمنا منى الشراكة مع مؤسسة الإذاعة التونسية بكل كما قلت مكوناتها. بطبيعة تهدف الشراكة هذه معناها بتعريف أكثر وما بهرية كرة القدم المصغرة. هو كان حق تجديد للشراكة، هي في الحقيقة كان فما شراكة قديمة جديدة. دونك نأمل وأنه بطبيعة والحمد لله إلى حد اللحظة الحق عطت أكلها الحقيقة منها كل هو في الحقيقة حتى ما غير شراكة للأمانة باش نعطي حق منها أقسام الرياضة كسواء في إذاعة الشباب ولا إذاعة الوطنية، كل المستحقين الحق في الجامعة التونسية كرة القدم المصغرة باش نمروا معلومة أو باش نوصلوا معلومة. دونك إلا ما لقينا الخيانة تجاوب كبير
1: مش زي هذا واجب المرأة
2: يعطيكم الصحة الحقيقة. فما بالك بشراكة الحق رسمية كذا. مشكور لمؤسسة الإذاعة التونسية على رأسها مدام هند الغريبي دونك على المبادرة هذه، وإن شاء الله موفقين الناس الكل.
1: أنت ماكش جديد معناها في الجامعة التونسية لكرة القدم المصغرة في البريود هذه، معناها بين أنك كنت أمين مال ثم توليت معناها رئيس الجامعة، شنو اللي تغير، شنو اللي تبدل، شنو اللي تعلمته جديد، شنو اللي شفته جديد بين الزوز تجارب؟ سي يوسف
2: بالطبيعة كما قلت مناه وبالتجربة المتواضعة اللي عنا الحقيقة ديما نحاولوا باش نحسنوا بالطبيعة الأمور نتاع التواصل خاصة ونمنوا به معناها الأمور الإعلامية الحقيقة
1: الماركتينغ
2: أكيد صح أكيد. دونك الحق لمسنا وأنه الحق في الفترة الأخيرة فما نقله نوعيه الحق حتى ولو نسبيه ولو منا. دونك حتى المتابعين نتاعنا والمتابعين الصفحه معناها يعطينا في مساجات وانه من نوعه وانه فما حق تقدم على مستوى معناها الامور الاعلاميه خاصه.
1: ايش عندنا جديد على مستوى الجامعه التونسيه لكره القدم المصغره؟ نعرف الموعد باش يكون مع بطولات الشبان الادوار النهائيه. شنو عندنا كتنظيم؟ شنو جديد بارابور العامنه والفنهائيات؟ سيوس
2: هو كما قلت احنا توفى مع عرج الاخير نتاع الموسم الرياضي يا منى يعني. انطلاقا من غدوه ان شاء الله 14 جوان باش يكون عندنا نهائيات بطوله الشبان باصناف الاربعه. عندنا مواليد 2010 2011 مواليد 2012 2013 مواليد 2014 2015 ثم مواليد 2016 2017. هذا باش يكون غدوه ان شاء الله العشيه في فضاء بالبحيره 2 ان شاء الله.
1: فما حاجة سبيسيال في النهائيات؟ فما تكريمات؟ فما شكون النوادي الساعة اللي موجودين في الأدوار النهائية؟
2: غدوة البلاتو باش يكون في مواليد 2016-2017 هذوما صغيرات من أصغر من نطيف، يكون النهائي باش يجمع بين المستقبل الرياضي بمنزل بورقيبة والنادي الرياضي بخزامة. ثم مواليد 2014-2015 باش يجمع النهائي بين الجمعية الرياضية بالحويد بولاية بنزرت مع المستقبل الرياضي ببعرادة. ثم مواليد 2010
1: 2011
2: باش يكون النهائي بين جماهير هذه بالحويذ كذلك مع النادي الرياضي بالمروج، ثم مواليد 2012-2013 النجم الرياضي بسليانة باش يواجه النادي الرياضي بغزام.
1: هذوما الادوار النهائيه للاصناف هذه. تو انا باش نسالك على الجمعيه الرياضيه بالحويذ مثلا، انا ما نعرفش الجمعيه هذه وين تجي
2: بالضبط. هذه كما قلت انا هو الحقيقه مين يفوت باهي فيه منا، وان الحقيقه ما نعرف برشا مناطق، وهذا ربما دور من الادوار نتاع الجامعه نتاع مين يفوت الحقيقه. دونك كما جمعيه رياضيه كما قلت لك الحويذ تقريبا ما كيقول لك ولايه بنزرت مثلا موجوده في اكثر من نطيف. انا راهو فما اللي حبيت نوصل الميساج هنا، وانه راهو كيما يقولوا فيها يجلو في النهر ما يجلو في البحر. انا راهو فما مناطق كيما هاي ماشي معناها تنجم تكون نكره ولا مش معروفه ولا كذا، لكن راهي فيها مواهب
1: وتجي رياضة تعرف. وهذا يدور الرياضة. الناس مغرومة بالميني فوت سيوس، فما غرام تحس في السنوات الأخيرة الصغيرات بداوا يتبعوا ولاو يمشيوا، خاطر باقي احنا نمشيوا للكرة القدم، نمشيوا للبسكيت، نمشيوا للكرة الطائرة، نمشيوا للكرة اليد.
2: تكون حتى معناها كيفاش يقولوا فيها جسر باش يتعدى للكرة القدم معناها اللاعبين. ثم الحقيقة فهمت يعني كما كنا قبل معناها البطاحي ما عادش فما بطاحي تقريبا معناها الحقيقه منى فهمتني. او في مقابل زاد حاجه اخرى، وانه غلط الخواص معناها الحق الملاعب
1: الاكاديميات
2: تعرف امور ماديه وكذا، مش الناس كلها عندها امكانيات راه منى معناها فما معناها
1: هذاك السبور الكوره تخلقت البطاحه وتخلقت انها تكون بلاش للناس الكل.
2: هذا هو دورها كمرفق عام هناك جامعه توسيك القدم المصغره باش نبرزوا هالمواهب هذه. وكما قلت هاك شفت معناها تقريبا على كامل الجمهوريه تقريبا مختلف من الجهات موجوده في الواحد، وهذا هو اللي الحاجه الباهيه معناها والحاجه الثمنه الحقيقه.
1: المنتخب الوطني التونسي نحكي اكيد على النهائيات، نثمنوا العمل اللي تقوموا به، لكن زاد منتخبنا الوطني شنو احواله؟
2: منتخبنا الحق رجع لينشط الحقيقه، هو كانت الاشكال الوحيد وانه في نشاط المنتخب الحقيقه على مستوى جامعه توسيك القدم المصغره هنا. الحمد لله مؤخرا قمنا بتربص معناها الحق كان ناجح الحق، وكان اكتشاف البعض لعده معناها لاعبين جدد فهمتني كما قلت لك هذا الدور الواحد. ليزيشيونس معناها المواعيد اللي عندنا معناها القريبه عندنا باش يكون فما مقابله نموذجيه يوم 25 جويلية احتفالا بعيد الجمهوريه منى ان شاء الله كيف في الفضاء
1: وين باش تصير في البحيره.
2: ثم هذا يكون تحذيرا لكاس العالم باش يكون في اكتوبر القادم ان شاء الله في تركيا ان شاء الله. هذا تقريبا اهم مواعيد
1: موجودين احنا في تركنا في تركيا في العالم. شكون اللي المنتخبات شكون البلدان اللي نلقاوها في الميني فوت؟
2: خليني نقول لك ساعه عربيين تونس تتزعم راهو الحق للامانه في على المستوى
1: على المستوى العربي
2: العربي الحقيقه، وحتى على مستوى الهياكل منى الحقيقه وديما حق فما تونس معناها الحق ديما عندها سيت الحق حتى البوزيسيون نتاعها على مستوى معناها راي نتاعها ولا استشاره نتاعها في الهياكل
1: تواجدنا في الهياكل الدوليه
2: معناها ديما احنا الحمد لله معناها الحق فما مكان الحق بربوق على مستوى كذا. كيف على مستوى العالم يعني ديما نقولوا تشيك هذو مدارس معناها المكسيك كازاخستان معناها هذو كلهم هذو مدارس معناها في الميني فوت الحقيقه. كيف المجر يعني عده الحق بلدان الحق موجود يعني.
1: نخمموا احنا وانت من منطلق منصبك معناها كرئيس الجامعه التونسيه للميني فوت، وانه نعملوا تظاهره كبيره، تظاهره افريقيه، تظاهره عربيه عالميه، علاش لا؟ احنا الموقع نتاعنا عندنا احسن ما فما من النزل، يعني تونس ديما خاصه على مستوى التنظيم ديما عندنا حظوظ كبيره برشا، حتى لو كانت في منتخبات كبيره والا بلدان كبيره حاضره ديما نفوزوا ديما ننظموا. عندكم الفكره هذه؟
2: احنا منى الحقيقه حتى الاقتراحات جات الحقيقه معناها في معناها كنت مكانه نتاع تونس في الاوساط الدوليه والاقليميه نتاع الميني فوت على تنظيم تظاهرات دوليه الحقيقه كما قلت انت على مستوى النزول الحمد لله ما شاء الله
1: عندنا
2: حاجه برك منى، وهذا طلبته حتى صوت الاشراف الحقيقه في لقاء مع السيد الوزير، وانه تنقصنا البنيه التحتيه على مستوى كره قدم المصغر الى حد الان
1: انه الملاعب خاصه
2: تقريبا 80% باش ما نكبرش برشا معناها الرقم، وكل ملعب خاص حتى الملاعب معناها بتاع العموميه نقول انا ما ترتقيش باش تعمل فيها تظاهره دوليه هنا الحقيقه. فالطلب بتاعنا كان حق في اخر لقاء مع الوزاره، وانه ماناش طالبين فلوس لازم طالبين وانه ملعب يكون بمواصفات دولية ملك على ملك الدولة باش أنا نجم نظر فيه لفينال كما لنهائيات كما تطور
1: وأنت بتظاهرة رياضية وتظاهرة تسويقية سياحية
2: أكيد هذا هو دور متبيع أكيد دور الجامعة شنو هو ديما تخدم على المستوى الدولي الحقيقة منا فهمتي وترفع راية البلاد هذا هو أنا دورنا أكيد دونك الإشكال فيه أنت إلى حد اللحظة ما عندنا حتى ملعب الحق كما جيراننا الحق في ليبيا أو بنرشنا في بلدان أخرين عندهم ملاعب ما شاء الله فهمتي بناها ترتقي اللي بناها باش تنظف فيها
1: ان شاء الله تضافر تضافر الجهود
2: يعني هم خلال اذاعه الشباب مره اخرى منى وهذا المطلب نتاع راهو العائله الكل الرياضيه نتاع المينيفوت باش يكون عندنا ملعب ما نعرفش الحي الوطني الرياضي او كذا يكون في مسافه دوليه باش نجم ننشطوا فيه على مستوى دولي
1: وتنجم تدخل مستثمرين أكيد. تنجم الناس خاطر زاده يلزمنا نستثمروا في الرياضه أكيد. اللي هي وسيله من وسائل النمو والتنميه نعمناه وكنت حاضره في بطوله العالم لكره اليد الشاطئيه حدث عالمي كبير كان صار في شواطئ الحمامات كل شيء تركب معناها وليت حاجة أخرى وكانت تظاهرة ناجحة برشا برشا برشا كي تضافرت كل الجهود الديوان الوطني للسياحة وزارة الشباب والرياضة الجامعة التونسية لكرة اليد وكان حدث عالمي جلب برشا سياح جلب برشا عملة صعبة للبلاد وكانت تظاهرة رياضية ناجحة وتظاهرة سياحية زادة وتسويقية لبلادنا ناجحة برشا
2: هي راهو تطور الرياضة تخدم السياحة والعكس بالعكس راهو الحق منا دونك هذا هو مطلب نتاعنا احنا حاضرين حق كمسؤولين في الجامعه التونسيه القدم المصغر وانه مستعدين باش نعملوا اكبر تظاهرات دوليه باش تنفع ترجع بالنفع على بلادنا فهمتي كسوا سياحيين او رياضيين او حتى تسويقيين فهمني لكن كما قلت لك الحق الحاجه اللي تعوزنا تويك هي الفضاء اللي باش ننشطوا فيه
1: ان شاء الله بطبيعه تكون في الاستماع سلطه الاشراف نعرف سلطه الاشراف مسكينه طلبات كثيره وكبيره من كل الجامعات من كل الرياضيين
2: نتفهموا
1: كيف ما قلت زيد راهو الناس ولا رؤوس الاموال وإلا المستثمرين راو يلزمهم زيدا يستثمروا في القطاع هذا اللي هو نعتبره أنا زيدا من القطاعات الحيوية كلمة أخيرة للناس اللي تسمع فيك في الإذاعة التونسية الإذاعة الكل راو بإذاعاتها المركزية شان قلوا
2: هو يحب نتوجه حق بنداء للجماهير متاع المينيفوت وأنه الحق نحب نكملوا مناها الموسم في أمبوتي كما يقولوا إن شاء الله مناها الجمعية كل مناها اللي مترشحة مناها حد سعيد ليهم الكل الحقيقة في النهائيات ونحب الجماهير معناها المتابعين للرياضة هذه يتحلوا بروح رياضية كبيرة باش تكون هكا معناها نعطيه صورة بالحق اللي نحبوها احنا بنتي لمسوقوها للمينيفوت للمواسم القادمة ان شاء الله
1: يا سيدي يعطيك الصحة سعيدة باستقبالك في إذاعة الشباب هذية ما احنا علاقتنا الإنسانية والرياضية وسي يوسف راهو هو اللي بادر في كل عيد الحقيقة في كل مناسبة انت تخمم باش تكلم وتتواصل معاه تلقاه يسبق هذا اللي يقعد راهو هذا اللي يقعد علاقاتنا الانسانيه ومحبتنا للرياضه احنا جمعتنا رياضه ومحبتنا للرياضه شكرا لك سي يوسف بالحاج تحياتي لصديقي ورفيق دربي وعشيري لبيب الصغير اكيد ديما على كل ما يهم ديما نستحقوا هكا لبيب نقول وايش عنا اعطينا حويجه شويه تايكواندو اعطينا شويه ميني فوت يعطيك الصحه يا لبيب شكرا لك سي يوسف بالحاج اكيد بعد شويه تتواصل متابعاتنا الرياضيه مواكبتنا الثقافية مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا في سامدي تو بدينا معكم ماضي ساعتين نتواصلوا حتى الثمانية متاع الليل نرجعوا للموسيقى قبل موجز أخبار ماضي ثلاثة ونص

0: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: تحية متشددة لكم مستمعينا الكرام ولكم هذا الموجز الإخباري. المرصد الوطني للشباب ينظم بالتعاون مع الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية واللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب يومي 17 و 18 من جوان الجاري بالعاصمة المنتدى الوطني حول الشباب والتحول الرقمي، استراتيجيات استباقية لمواجهة التهديدات السيبرنية والتطرف العنيف تحت شعار نحو وعي وطني مشترك. المنتدى يهدف إلى تعزيز التنسيق بين المؤسسات الوطنية المعنية وتطوير المقاربات الوقائية والاستباقية الكفيلة بحماية الشباب من المخاطر الرقمية والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر، إلى جانب دعم الوعي المجتمعي بالتحديات الناجمة عن التحول الرقمي. أمنت قافلة طبية متعددة الاختصاصات انتظمت اليوم بمجمع الصحة الأساسية بقبلية أكثر من 150 عيادة طبية مجانية في 5 اختصاصات طبية تخللتها حصص تثقيفية في الصحة الإنجابية ببادرة من المجمع وبالتعاون مع جمعية النور الرياضي للأشخاص ذوي الإعاقة بقبلية والجمعية الخيرية بالبليدات من المعتمدية التقبلي الجنوبية والمندوبية الجهوية للديوان الوطني للأسرة والعمران البشرية. وزارة التشغيل والتكوين المهني تعلن عن فتح باب التسجيل منذ يوم أمس وحتى 30 من جوان الجاري للانتفاع ببرنامج دعم تمويل المؤسسات الاقتصادية بالجهات الأقل تنمية الذي يتم تنفيذه بالشراكة مع البنك التونسي للتضامن. شباب واعي سلوك صحي حياة آمنة شعار يوم تحسيسي مفتوح تنظمه اليوم المندوبية الجهوية للديوان الوطني للأسرة والعمران البشرية حول موضوع السلوكيات المحفوفة بالمخاطر بالمركز الدولي للتدريب والتخييم ببرج السدرية. قاعة طاهر الشريعة بمدينة الثقافة بالعاصمة تحتضن اليوم حفل اختتام فعاليات الدورة 17 لمنتدى أدب الطفل وتسليم الجائزة العربية مصطفى عزوزة لأدب الطفل بحضور عدد من الفاعلين في قطاع الكتابة للطفل والنشر الثقافي. من أخبار العالم، وفي لبنان أعلن حزب الله اليوم استهدف آليتين عسكريتين إسرائيليتين بمحلقات انقضاضية في جنوب البلاد في وقت تتواصل فيه الغارات الصهيونية على مناطق واسعة في جنوب لبنان. ختام الموجز مع أجمل تحيات ليلى المجهد، إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب عدل موجتك،
3: عدل موجتك تسمع صوتك.
4: Samedi tout.
5: News et sport.
6: Musique au rythme.
4: Tunis, Achiet Sept. Malaab, Qa'at, Farhida ou Kharjet. Chouarana ou Jaouna. Achiet Kul Sept. Fi Samedi tout.

0: مرحبا بكم، اهلا وسهلا، مرحبا بكل مستمعينا في سامدي تون، موعد الرياضي الثقافي كل نهار سبت عشيه. بدينا ماضي ساعتين نتواصلوا حتى الثمانية متاع الليل. تحيات كامل الفريق، ماجدولين الابراهيمي في الاخراج الرقمي، نزار الورتاني في الاخراج التقني معكم حتى النص الليل. نزار ربيعينك، عاطف زنادي في الاعداد والمواكبات الثقافيه. نذكر ضيفنا كان السيد يوسف بالحاج، رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم المصغرة. حكينا على النهائيات الوطنية، إن شاء الله غدوة في الأصناف الشابة حكينا على الجديد بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي. باش نحكيو على حدث قاعد صاير في تونس، نحكيو على تصفيات المنطقة الأولى لبطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة الشاطئية في قليبيا. حاضر معنا سي محمد أقسيلة، رئيس لجنة الكرة الشاطئية الكرة الطائرة الشاطئية، باش نحكي كيف ما قلت على الدورة الترشيحية للمنطقة الأولى المؤهلة لنهائيات البطولة الإفريقية للأمم اللي انطلقت نهار 11 وتتواصل حتى نهار 15 جوان. سي محمد أهلا وسهلا، مرحبا بك في إذاعة الشباب.
1: مرحبا بك أختنا، مرحبا بك وكيف مستمعي إذاعة الشباب.
0: شنو الأجواء في قليبيا في البيتش؟
1: تعرف قليبيا عاصمة كرة الطائرة الشاطئية،
0: بامتياز بامتياز. شنو هو الأجواء، شنو هو نتائجنا لحد الآن في المشاركة هذه في الدورة الترشيحية سي محمد؟
1: بالنسبة للدورة الترشيحية للبطولة الإفريقية للأمم في كرة الطائرة الشاطئية اللي هذه من في قليبيا من 11 ل 15 جويلية، مشاركين فيها المنتخبات الموجودة هي المغرب، تونس، الجزائر، وليبيا. ذكور وإناث. بالنسبة للذكور، كل منتخب ليبي يتكون من فريقين، منتخب الجزائري فريقين، المنتخب التونسي اثنين فرق، والمنتخب الليبي فريق واحد.
0: نجم قولوا المغرب العربي ممثل أكيد حاضر بين تونس، الجزائر، المغرب وليبيا. النتائج متاعنا لحد الآن في مستوى اللي مبرمجينه، في مستوى طموحاتنا سي محمد؟
1: أنا مشاركين بمنتخبين، منتخب الذكور فريق ألف تونس، يتكون ألف يتكون من آدم المدب وبسام المجيد، والفريق الثاني بتاعنا هو أنس بن مسعود ويوسف عرب. بالنسبة للنتائج، لو الفريق الألف اللي إن شاء الله مرشحينه بشي هذه البطولة اللي يتكون من آدم المدب وبسام المجيد، فازوا بالمباراة الأولى ضد المنتخب الليبي 2-0، المنتخب الليبي ألف 2-0، 21-16 21-18. والمباراة الثانية فزنا بها 2-0 على المنتخب الجزائري ألف، كانت مباراة حماسية خاطر الشوط الأول فيها 23-21 والشوط الثاني 21-17، وإن شاء الله بالفوزين هذا من دونكم مترشحين للدور النصف النهائي اللي سيقام بكرة غدوة الصباح
0: إن شاء الله بالحظ والتوفيق للنخبة الوطنية في الذكور. بالنسبة للإناث سي محمد،
1: بالنسبة للإناث نفس الشيء، عندنا منتخب الأول المتكون من فرح الغربي ورنا الشابي، والمنتخب الثاني لميس الوراسي ونرمين بن حمزة. لميس الوراسي رغم اللي من في الكبريات الحين عمرها 14 سنة، مره هنين معتاش مازال صغيرة في العمر. دونك بالنسبة للنتائج، فوز المنتخب التونسي ألف على الجزائر 2-1. بالنسبة للمغرب، فازوا مباراة وخسروا مباراة، معناتها نفس الشيء، المنتخب ألف ومنتخب ب.
0: تقريبا المنافسة في الحد الآن في التصفيات هذه، معناها في الدورة الترشيحية للمنطقة الأولى المؤهلة للبطولة الإفريقية للأمم، شكون البلدان اللي قلقوا، شكون البلدان اللي عندها ممكن تقاليد، المغرب أو الجزائر أو ليبيا؟
1: بالنسبة للبلدان اللي عندها أكثر تقاليد هي المغرب. المغرب مراهنة برشا على الكرة الطائرة الشاطئية، وكمن رئيس الاتحاد الإفريقي أصلا من المغرب، مراهنة برشا على الكرة الطائرة الشاطئية. ونفس الشيء بالنسبة لتونس، مع التنافس تكون بين تونس والمغرب أكثر شيء، وبدرجة ثانية الجزائر.
0: تونس احنا نستثمر في السنوات الأخيرة في الكرة الطائرة الشاطئية، الحضور الجماهيري الدورة هذه في قليبيا، فما حضور سي محمد، الناس تتبع تتفرج في المقابلات؟
1: كما تعرف انت قريبه هنا الوطن القبلي في عامه نعشاق الكره الطائره الشاطئيه يعني
0: كل الكره الطائره وكره اليد قليبيا الكره الطائره الوطن القبلي خاطرنا بنت الوطن القبلي بنت منزل تميم معناها اي منوعين نحبوا كره اليد ونحبوا الكره الطائره زاد كيف كيف
1: ايفيكتيفمون يعني هنا نقطه ما شاء الله الاجواء رائعه اكثر من ممتازه وان شاء الله تكون احسن بالتتويج ان شاء الله بقدر الله
0: ان شاء الله بالحظ والتوفيق سي محمد قصيله للنخبه الوطنيه حابين نسلموا عليكم نقولوا ان شاء الله بالحظ والتوفيق لعناصرنا الوطنيه باش يكونوا موجودين اكيد كيف ما قلنا في نهائيات البطوله الافريقيه للامم شكرا لي
1: هي مرشحه اللي هي مرشحه الالعاب الاولمبيه ان شاء الله
0: للشباب
1: اللي هي مرشحه للالعاب الاولمبيه يعني الفايز هي رشحنا الالعاب البطوله الافريقيه وفي الالعاب البطوله الافريقيه الفايز يترشح على باش يمثل البلده نتاعه
0: في الالعاب الاولمبيه حدث مهم
1: حدث بس ننوه كون الجامعه التونسيه لكره الطائره ومعناتها مع المكتب الجامعي الجديد معناتها اعطت قيمه واعطت معناتها اهميه كبرى لكره الطائره الشاطئيه جبت مدرب أجنبي وقعت إعادة هيكلة لكرة الطائرة الشاطئية وإن شاء الله عنا ما يعني إن شاء الله مستقبل واعد للكرة الشاطئية في تونس
0: يلزمنا نستثمر وأكيد
1: في الشباب
0: أي نستثمر في الشباب نستثمر في الرياضة الشاطئية عمنا ولكن فما حدث مثلا في كرة اليد بطولة العالم للشباب مواليد أقل من 17 سنة كان مركز تاريخي للمنتخب الوطني التونسي احنا موجودين زيدا في بطولة العالم ترشحنا في بطولة العالم في كرواتيا وبعد شوية يكون حاضر معنا الناخب الوطني سي محمد الطبوبي يلزمنا نستثمر في الرياضة كوسيلة دائما نقول من وسائل التنمية والنمو شكرا لك سي محمد قصيلة يعطيك الصحة على حضورك معنا في إذاعة شباب رئيس لجنة الكرة الطائرة الشاطئية خذينا تفاصيل الدورة الترشيحية للمنطقة الأولى المؤهلة للبطولة الإفريقية للأمم وكيف ما قال سي محمد قصيلة الفائز باللقب الإفريقي باش يكون حاضر في الألعاب الأولمبية تفهموا شو معناها نستثمر في الرياضة الشاطئية وكيف ما كان كلام سي محمد قصيلة اللي هو رئيس لجنة الكرة الطائرة الشاطئية الجامعة التونسية للكرة الطائرة استثمرت بتواجد مدرب أجنبي بالتظاهرات بالتربصات إن شاء الله نتائج زادة كيف كيف التبع مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا في إذاعة شباب على اللي فريكونس متاعنا على فام تتبعونا على اللايف ستريمينغ ولا تسمعونا على www.radiojeune.in نسلم عليكم الناس الكل بتبيع كيف ما قلت الإذاعة التونسية من نهار الخميس بدينا بتقنيات الإي بي بتبيع أكيد لاحظتوا أنه ممكن أفضل نوعية الصوت لأنه الإذاعة التونسية بدأت في استغلال استوديوهاتها الرقمية الجديدة بتقنية الإي بي كل من الإذاعة الوطنية إذاعة الشباب الإذاعة الدولية الاختصاصية بتبيع إذاعات الجهوية صفاقس المنستير كيف كيف الكيف وقفصة ثورة في تاريخ الإذاعة التونسية خاصة على مستوى تقنيات الصوت والصورة الشبكة الأولى في تونس شبكة الإذاعة التونسية بإذاعتها المركزية والجهوية نسلم على الناس اللي تسمع في إذاعة الشباب نسلم عليك سهير العبيدي زميلتنا نسلم على وفاة هاوكا في الثنية ظهر لي في منزل بورقيبة ما نعرفش شنو الأجواء صحة ليكم تقسم تاع خرجة إن شاء الله فرهدين تسمعوا في إذاعة الشباب كملنا امتحانات البكالوريا إن شاء الله بالحظ والتوفيق اللي بطبيعة تلامذة الكل في امتحان البكالوريا في انتظار بطبيعة ختم شهادة التعليم الأساسي وأيضا مناظرة السيزيام إن شاء الله على قد التعب متاعكم تلامذة وأولياء تلقوا النتائج اللي تحبوا عليها نرجعوا للموزيكا في توقيت الأربع غير درجين نتواصلوا على إذاعة الشباب

0: Samedi tout.
1: Samedi tout.
0: Samedi tout.
1: News et sport.
0: News et sport.
1: Musique à Ourit.
0: Tounes, Archiet. ملاعب قاعات فرهيدة وخرجات شوارعنا وجونا عشية كل سبت في سامدي تو.
2: في عشوية سامدي تو بدينا معاكم هذه ساعتين مع بعضنا عنا ساعتين من زمان لأنه نكملوا ثمانية متاع الليل أكيد مع المتابعات الرياضية المواكبات الثقافية زيدا كيف ما كل نهار سبت عشية. كان حاضر معنا سي يوسف بالحاج رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم المصغرة حكينا على النهائيات الوطنية الاستحقاقات القادمة زيدا للمنتخب الوطني التونسي. كان حاضر معنا زيدا سي محمد أقسيلة رئيس لجنة الكرة الطائرة الشاطئية حكينا على الدورة هذه وحظوظ وافرة تونسية للتأهل كيف ما قلنا لنهائيات البطولة الإفريقية للأمم. حدث إفريقي كبير مؤهل للألعاب الأولمبية باقي العالم والأنظار نذكر تتجه أكيد لكأس العالم لكرة القدم كندا المكسيك الولايات المتحدة الأمريكية. اليوم حكيت على المنتخب القطري اللي هو أول منتخب عربي يبدأ مقابلته في كأس العالم ضد المنتخب السويسري. اليوم موعد مواجهة واعدة. قطر تبحث عن بداية قوية بطموحات كبيرة. سويسرا تدخل المباراة بأمال وطموحات البداية في المجموعة الثانية. شكون باش يحسم أولى النقاط في المباراة هذه إن شاء الله منقولة على قنوات البين سبورتس بتعليق لعصام الشوالي. وبطبيعة في بطولة العالم في ملعب أستيكا الأسطوري اللي ولا أول ملعب في التاريخ يحتضن ثلاث مقابلات افتتاح لكأس العالم بعد عام 1970 1986. ما كانش الأمر هو مجرد مباراة كرة قدم لكن احتفال بذاكرة اللعبة نفسها. خطر من هوني تعدى بولي تعدى دييغو أرماندو مارادونا وهوني رجع العالم باش يكتب فصل جديد من أكثر بطولاته شعبية. كان تفرجته بطبيعة في حفل الافتتاح ممكن كان مزيج بين الحداثة الهوية المكسيكية اللاتينية ألوان موسيقى فما رقصات مستوحات من الثقافات المحلية نجوم عالميين بطبيعة كانوا حاضرين كيف ما قلت في نسخة استثنائية لكأس العالم بمشاركة 48 منتخب بطبيعة في انتظار زيادة قمة اليوم بين المغرب والمنتخب البرازيلي مباراة مهمة انطلاقا من 11 متاع الليل في إطار المجموعة الثالثة. كيفاش باش يكون المغرب يوصل ما يوصلش للكاريداس لأنه المغرب زادة صراحة يحمل أمال العرب وأمال الأفارقة في البطولة العالمية هذه اللي عرفت برشا أحداث من البداية من وقت دخول المنتخبات وآخرها ممكن سرقة أحذية اللاعبين والمعدات التدريبية الأساسية للمنتخب الإنجليزي. هذه كان بعد عملية سطو كانت صارت وقت تنقلهم من فلوريدا لمقر المنتخب قبل سويعات ممكن من الحصة التدريبية الأولى للفريق تأهبا لملاقات كرواتيا. كانت الشحنة المفقودة فيها زادة أجهزة التحليل الفني الرقمي الأدوات التكتيكية طبعا كيف ما قلنا من بين اللاعبين اللي فقدوا أحذيتهم نذكروا هاري كين كذلك. والشرطة كانت أعلنت عن فتح تحقيق جنائي وين تم إيقاف السائقين اللي تم تكليفهم بنقل المعدات. ممكن بطولة عالمية باش تقعد في البال باش تقعد بالأذهان في الأذهان في اللي صار فيها الكل من البدايات الحد بطبيعة توالي المقابلات. وديما نرجع نذكرنا بتنظيم قطري لكأس العالم لأنه بشقعد خالد في ذاكرة المونديال وممكن مهما تعددت النسخ وتنوعت الاستضافات باش يقعد مونديال قطر للناس اللي تبعت للناس اللي واكبت المعيار اللي ممكن تقاس عليه عملية التنظيم وروعة التفاصيل. أكيد تباعا باش نحكيه على كأس العالم، نحكيه زادا كيف كيف على تاريخ مشاركات المنتخبات العربية في كأس العالم، الحدث الكروي الأبرز في العالم. احنا نرجع للموزيكا في توقيت الأربعة وخمسة دقائق، نتواصلوا في سامديتو الثمانية متاع الليل.

مرحبا بكم من جديد في سامديتو. مرحبا بالناس اللي تسمع فينا. نذكركم كالعادة على الفريكونس متاعنا في تونس الكبرى على 88.6. تنجموا تتفرجوا فينا زادة على اللايف ستريمينج وإلا تسمعوا إذاعة شباب على www.radiojeune.in. نذكركم وأنه تنجموا تتبعوا مقابلات البراج اليوم، مقابلات فاصلة من أجل الصعود لبطولة القسم الوطني ليف، مباراة بين نادي كرة اليد ببن عروس الشبيبة الرياضية بيغرومبيليا من جهة، مباراة باش تدور في قصر الرياضة بالمنزة، ومباراة بين هلال مساكن وأولمبيك المكنين بقاعة محمد مزالي بالمنستير. تنجموا تتفرجوا على المقابلات هذوما على اللايف ستريمينغ على صفحة رسمية للجامعة التونسية لكرة اليد وعلى منصة اليوتيوب على الكبكة براد ابتداء من الأربعاء متاع العشية. نذكروا أنه زوز مقابلات لأنهم مقابلات مهمين باش يتم اعتماد تقنية المساعدة عبر الفيديو الفئاغ لتمكين الحكام والمراقبين الفنيين من أفضل الظروف لإدارة زوز مقابلات هذوما بالحظ والتوفيق. بطبيعة نذكر وعنه مساكن مع المدرب عبد الستار العرفاوي محللنا في هون زون. إن شاء الله فير بلاي مقابلات اليوم، وكيف ما قلنا محبي الأربعة فرق سواء نادي كرة اليد بن عروس شبيبة غرومبيليا وإلا هلال مساكن أولمبيك المكنين، تنجموا تتفرجوا على اللايف استريمينج على الصفحة الرسمية للجامعة التونسية وعلى منصة اليوتيوب كيف ما قلت على قناة الكبكة برود. مقابلات انطلقوا الأربعة نتاع العشية، الأربعة و17 دقيقة، هذه توقيتنا في إذاعة الشباب. نرجع للموسيقى، نسمع شوية تونسي. نزار صبر صبر.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم مجددا مستمعينا الكرام، وإليكم هذا الموجز الإخباري. المرصد الوطني للشباب ينظم بالتعاون مع الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية واللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب يومي 17 و 18 من جوان الجاري بالعاصمة المنتدى الوطني حول الشباب والتحول الرقمي، استراتيجيات استباقية لمواجهة التهديدات السيبرنية والتطرف العنيف، وذلك تحت شعار نحو وعي وطني مشترك. المنتدى يهدف إلى تعزيز التنسيق بين المؤسسات الوطنية المعنية وتطوير المقاربات الوقائية والاستباقية الكفيلة بحماية الشباب من المخاطر الرقمية والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر، إلى جانب دعم الوعي المجتمعي بالتحديات الناجمة عن التحول الرقمي. تتوصل بمركز التصميم بالدندان من ولاية منوبة دورة للتأهيل الحرفي في اختصاص صنع الاكسسوارات النحاسية وتقنيات تشكيله والنقش عليها، والتي انطلقت مطلع الشهر الحالي لفائدة 10 متدربين ومتدربات من أصحاب الشائد العليا من اختصاصات أكاديمية متنوعة في إطار برنامج تونس الإبداعية الممول من الاتحاد الأوروبي والوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية بالشراكة بين الديوان الوطني للصناعات التقليدية والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل. شارك نحو 150 شابا وشابة في مختلف الأنشطة التحسيسية والورشات التي نظمتها اليوم المندوبية الجهوية للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري ببن عروس في إطار يوم مفتوح بالمركز الدولي للتدريب والتخييم ببرج السدرية حول السلوكيات الخطيرة والسبل الكثيرة بالحد والتوقي منها، بالتعاون مع عدد من المؤسسات والهيكل والمنظمات. أمنت قافلة طبية متعددة الاختصاصات انتظمت اليوم بمجمع الصحة الأساسية بقبلية أكثر من 150 عيادة طبية مجانية في 5 اختصاصات طبية تخللتها حصص تثقيفية في الصحة الإنجابية ببادرة من المجمع وبالتعاون مع جمعية النور الرياضي للأشخاص ذوي الإعاقة بقبلية والجمعية الخيرية بالبليدات من معتمدية قبلية الجنوبية والمندوبية الجهوية للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري. وزارة التشغيل والتكوين المهني تعلن عن فتح باب التسجيل للانتفاع ببرنامج دعم تمويل المؤسسات الاقتصادية بالجهات الأقل تنمية الذي يتم تنفيذه بالشراكة مع البنك التونسي للتضامن. من أخبار العالم، مصادر أمريكية أشارت إلى أن إيران كثفت بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة جهودها لعزل مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، مضيفة أن الوصول إلى مخزون اليورانيوم الآن أكثر صعوبة وخطورة. ختام الموجز مع أجمل تحيات ليلى المشهد، إلى اللقاء.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
3: عدل موجتك،
0: تسمع صوتك.
1: مونديال 2026
4: من 11 جوان ل 19 جويليا 2026،
5: كأس العالم لكرة القدم
4: الأول مرة، 48 منتخب، 12 مجموعة و3 بلدان مختلفة،
5: أمريكا، الكندا والمكسيك،
4: حدث استثنائي وتغطية استثنائية لحظة بلحظة على مدار الساعة،
5: متابعة لمختلف المباريات، نجوم، منتخبات، أخبار وكواليس، مواعيد وتحاليل فنية بحضور أبرز الشخصيات الرياضية،
4: نقل مباشر المباريات تونس في المونديال ضد السويد، ضد اليابان وضد هولندا.
1: عد موجتك، تسمع صوتك.
5: إذاعة الشباب من مختلف القارات تعيش وتعيش الحدث.

0: مرحبا بكم، مرحبا بكل مستمعينا في سامدي تو. وصلنا للخمسة غير أربعة، هذا توقيتنا. بدينا معاكم من ماضي ساعتين، تواصلوا حتى الثمانية متاع الليل. عملنا مواكباتنا الرياضية كالعادة، كيف ما كل سبت عشية. الثقافة عندها برشا وقت، الثقافة عندها مكانتها. كي نقولوا ثقافة، كي نقولوا مواكبات ثقافية، نسلم على عاطف زنيدي. عاطف، أهلا وسهلا، مرحبا بيك.
1: أهلا بيك منيت، حياتنا لكل مستمعي إذاعة الشباب. الثقافة حط سيق هنا، سيق هنا، سيق في الثقافة، سيق في الرياضة.
0: في الرياضة
1: مش نحكيو على السيرك أو التنشيط الثقافي.
0: تحس في صوتك شنو تحس تسمع في صوتك؟
1: خير شوية.
0: ايه
1: نزيد نثبتوا بعد، شوفوا نعود المراجعة ونشوفوا. مبروك على الناس كل الاستديوهات الكل في الإذاعة التونسية، سواء الإذاعة المركزية والإذاعة الجهوية، إن شاء الله بمزيد التألق والنجاح لكل الإذاعة التونسية. كما قلت لك مونيا، باش نحكيو على المهرجان السيرك. التسمية الصحيحة هي المهرجان الدولي لفن السيرك وفنون الشارع، بعدنا تقريبا سنوي، ولا مع هيثم القصداوي المؤسس المهرجان، مؤسس السيرك التونسي. كل عام يجيو في الفترة هذه في شهر جوان بعد نهاية امتحانات، نحكيو على المهرجان هذا. مساء الخير هيثم.
2: مساء الورد على كل مستمعي إذاعة الشباب، تحية كبيرة ليك ولزملائك عاطف في الاستوديو.
1: مرحبا بك. نحكيو على الجولة أو النسخة التاسعة من المهرجان هذا، مهرجان الدولي لفن السيرك. كان تحكينا بشوية تفاصيل على الدورة الجديدة هذه، من وقتاش لوقتاش، شنو الأماكن، شنو المدن باش تمشي له.
2: المهرجان الدولي لفن السيرك بدا من 11 جوان حتى 28 جوان في عدة ولايات من البلاد التونسية. المهرجان هذا ينطلق كما اللي يوصل حتى للولايات بن عروس. المهرجان كما قلت، شنو يميز الدوره هذه هو السيرك الغد يبدا اليوم.
3: علاش اختار الشعار هذا السيرك الغد يبدا اليوم؟ خاطر حبينا نعودوا على الشباب ورواد السيرك اللي قاعدين يتكونوا عند سيرك فطاروني او عند موف او عند جوكر في في في سباق في سباقف، باش نعودوا عليهم ونعطيهم المشعل باش يكونوا هما مسؤولين غدوة على السيرك في تونس. خطر اليوم هيثم موجود، غدوة هيثم مش موجود، أما يلزموا يتواصل السيرك، يتواصل ثقافة السيرك في بلادنا ونحافظوا عليها. الثقافة هذه اللي هي ثقافة ممتازة جدا، وعندها أصبح عندها جمهور وعندها قاعدة جماهيرية كبيرة.
1: شنو نوع على الهجرة هيثم؟
3: لا لا لا، في تونس معناتها في تونس.
1: قلت لي ممكن هيثم مش موجود، قلت شنو ناوي يغادر تونس؟ مازال صغير.
3: هيثم متعب معناتها، مثال هاتف معناتها، ويتعب الإنسان، ينجم يتعب. ونجم نعطيهم هذا، مش نجموش تنسكوا، نبقى ديما انا موجود. معناتها نعطيهم معناتها الفرصه، هما الحقيقه السنة معناتها التو ما لقيتش شكون يمثلني انا باش يولي يحكي مع التاتوات ولا الاذاعات ويقولوا لهم راهو يزكم تقدموا. الكلهم مازالوا حاشمين وكلهم شدوا متراك، يهديكم ربي. معناتها بدينا هاكا بدينا نحضروا في احمد الاحول، بدا هو كل مره يقدم في في في, في بلاتو في ولا في اذاعه. وان شاء الله معناتها نحب الناس الكل ياخذوا الطريق نتاع المهرجان الدولي لفن السيرك، وذلك علاش نحن ديما موجودين ونشجعوا الشبيبه ورواد السيرك.
1: انتم اليوم موجودين في اوتيك في ولايه بنزرت؟
3: نحن اليوم تحديدا موجودين في اوتيك، وتو التحضيرات والجمهور قاعد يحضر معنا ويجيب في الماء، والدنيا سخونه وجو كبير. جماعه التكنيك قاعدين يحضروا في اللوجستيك، وتعرف الناس ما تعرفش اللي راهو في فن السيرك تقنيين وفنانين هما اللي يحضروا اللوجستيك بتاعهم، خاطر فنان السيرك ما ينجم يطلع ويخدم الا ما يثبت في الماتيريال نتاعه ويحضروا بروحه باش ينجم يعطي الثقه ويبدا مرتاح ويخدم في اريحيه.
1: مساله الثقه هي بالاساس. وقتاش تبدا العروض للناس اللي سمعوا فينا في راس الجبل، في رفراف، في غار الملح، في بنزرت، في زرزونة؟
3: طبعا نتاع العشيه نحن موجودين، تبدا العروض من 7 نتاع العشيه حتى 9 نتاع الليل. في هو الوقت هذا هو تقريبا الولايات الكل باش نكونوا موجودين ديما 7 العشية. الاثناء ذات ولايه نابل في البرنامج بتاعنا، غدوه باش يكونوا في نابل في بحذانيا بوليس. الاجواء كبيره، يستناو فينا النوابليه باش يجيو يتفرجوا ويتمتعوا بالسيرك تحت شرف المندوبيه الجهويه وشؤون الثقافه. عندنا ولايه القيروان كيف نهار 18 جوان باش يكونوا في ساحه جلادين في ولاية القيروان. والحدث اللي باش نعرفوا لناس ما مغرومة بالسيرك قبل ما نخرجوا معكم انتم في اللونتين، مندوب الثقافة توزر تطلبني تقول لي راهو توزر كل تطلبونها يحبوا على السيرك ويحبوا على المهرجان دول الفن السيرك. فهو بدينا قص يتصرفوا ألقاوا حل يزمنا نخلطوا وحطوا توزر في البرنامج. نعلموا جماهير توزر عن طريق إذاعة الشباب، نقول لكم راهو إن شاء الله باش يكون عندنا موعد زاد في ولاية توزر، قاعدين نحضروا ونهبطوا من الموعد اللي باش يكون في ولاية توزر في الليمات هذه القريبة، وتكون ان شاء الله توزر في ولايه فيها البرنامج الدولي لفن السيرك.
1: يعني التليفون اللي جاك من مندوب الجهوي للثقافه في توزر هيثم بعد 9 سنين بعد النسخه الاولى تعتبره نجاح بالنسبه لك انت انه الناس تطلب المهرجان تطلب العروض نتاعكم؟
3: هو نحن باش نبداو فاهمين، هو نحن عندنا المهرجان الدولي لفن السيرك اللي هو المندوبين الجهويين في كل ولايه كان كيف او سليانه او صفاقس او بن عروس سيدي بوزيد، هذول كلهم هما شركائنا في المهرجان الدولي للفن السيرك. قاعدين نقدموا في العروض، اما فكروني كسيرك نحن معناتها 12 شهر موجودين قاعدين ننتجوا عن انتاجات ضخمه، جينجل بوك فانتاج في الفواياجور سيركيوس، هذول كلهم انتاجات نعرضوا بهم في 24 ولايه في بلاد التونسيه 12 شهر. يعني قاعدين يطلبوا فينا المندوبين وقاعدين نقدموا، وثقافة سيرك قاعدة كل يوم تتزايد وتتحب مادام ثم جماهير وناس كل يوم يجيونا ويحبوا يتعلموا سيرك. بالنسبة لنا أصبح الثقافة هذه والفن هذه مطلوب ومرغوب في بلادنا.
1: ممكن سؤالي ما كانش واضح هيثم، نعاود يعني بعد 9 سنوات من بداية التجربة متاع المهرجان وتقييمك الأولاني هكايا بعد 9 سنين وين وصلنا بالمهرجان هذايا وين نحب نهزوه بالضبط؟
3: باهي سؤالك واضح هو وانا راني فاهمك. نحن اول دوره كانوا 4 ولايات، نحن الدوره التاسعه 12 ولايه وزادتهم توزر ولايه 13 ولايه. نحن الهدف بتاعنا باش نوصلوا ل 24 ولايه المهرجان الدولي للفن السيرك.
1: ان شاء الله بمشاركات تونسيه ومشاركات اجنبيه والمشاركات التونسيه فقط.
3: نحن التونسيه هي المتميزه الحقيقة، ومشاركات كما قلت مشاركات أجنبية وتونسية، ويجيونا كل عام ضيوفنا اللي نتبادلوا الخبرات وثقافة وفن السيرك في بلادنا. والحقيقة نحن زادة كي نمشيو ونشاركوا في الدول نمشيو زادة للاكتشاف ونلوجوا على حاجات جديدة في فن السيرك، خاصة السيرك أصبح سيرك معاصر توا ويعتمد على الفرجة وعلى الخرافة وعلى الحكاية وعلى السيناريو. ما عادش السيرك الكلاسيك اللي هو خيمه وفيها ديزانيمو، اصبح السبكتاكل هو والفرجه هو الاساس.
1: يعني البيرفورمانس بتاع الفنانين، فناني السيرك ما عادش فقط على الحيوانات، التوندونس جديده انه نبعد شويه على الحيوانات في السيرك وتهم ونبعد شويه على تهم المالتريتونس وسوء المعامله للحيوانات. فقط نعاود، انت ذكرت هالمعطيات هذه، نعاود نذكر بها مره اخرى هيثم القصداوي مدير مهرجان الدولي لفنون السيرك دورة 9 السنة. المهرجان انطلق نهار الخميس يتواصل لغايه 28 جوان، هذا بالنسبه للمهرجان هكا ولا هيثم؟
3: اي.
1: وثم البابروني اللي تخدموا على 12 شهر تقريبا في مختلف ولايات الجمهوريه حسب الاجنده الموجوده عندكم هكا ولا؟
3: نحن نخدموا 12 شهر، ونحن السنه عندنا انتاج جديد اسمه لفواياجور سيركيوس، باش يكون في افتتاح مهرجان، باش يكون في برمجه مهرجان بنزاره الدولي، باش يكون العرض الثاني نهار 18 جويليه، باش يكون العرض هذايا العرض الاول نتاعو في مهرجان بنزاره الدولي لفواياجور سيركيوس. وتنطلق زاد عندنا سلسله نتاع عروض في المهرجانات الصيفيه في البلاد التونسيه.
1: ان شاء الله موفقين في كل الجوله نتاعكم في المهرجان هذايا. فقط سؤال الاخراني الشخصي بالنسبه لك انت هيثم القصداوي، ثم موديل نتاع السيرك تحلم انك توصل تقول نعملوا حاجه كيف ونقربوا له شويه السيرك الموجودين في العالم؟
3: هو شوف باش نبداو فاهمين، هو اقوى سيرك في العالم هما سيرك دو سوليي، هما معناتها اللي توب في العالم. ونحن كتوانسة الحقيقة حاطينهم كمثال باش نوصلوا ونقدموا، خاطر اللي يعرفوا الصحفيين والناس اللي يعرفوا سيرك بابروني وقت كيفاش بدينا، واليوم الحمد لله نحن أسسنا أول خيمة متاع سيرك في تونس في المغرب العربي اللي هي تونسية 100% 600 متفرج فيها إنتاجات ضخمة الخيمة متاع سيرك، والحمد لله قاعدين نمشيوا على خطى مدروسة باش يكون سيرك بابروني تاع تقريبا يوصل ويكون معناتها ناخذه في المثال بتاعنا هو سيرك دو سوليل.
1: ان شاء الله ان شاء الله موفقين. نذكر الموعد مع ناسنا في اوتيك انطلاقا من السبعه حتى للتسعه في مهرجان الدولي لفنون السيرك. شكرا لك هيثم القصداوي مدير المهرجان باعث المهرجان والفنان مختص رقم واحد نسميوك هكا هيثم في السيرك في تونس.
0: شكرا لك يعطيك الصحة هيثم. يعطيك الصحة عاطف. احنا مواصلين اكيد في سانديتو نحكي لكم شو كان كلام اشرف حكيمي بعد شوية قبل مباراة المغرب لبرازيل. كارلو انشيلوتي زاد شو كان كلامه ونحكي لكم على المنتخب التونسي لكرة السلة اللي نذكر من البارح دخل في تربص استعدادا لتصفية كأس العالم قطر 2027. ما ننساوش عاطف انطلاقا من الستة منتخب اقل من 23 سنة يلعب نهائي دورة
1: موريس ريفيو
0: لكرة القدم دورة تولان
1: ضد
0: المنتخب البرتغالي. أقل من 20 سنة المنتخب البرتغالي. المنتخب التونسي أقل من 23 سنة.
1: هنوضحوا المعطيات هذه منى. المنتخب التونسي اسمه أقل من 23 سنة ليش؟ لأنه يحضر لتصفيات الأولمبياد 2028. لكن الأعمار بين 20 و 21 سنة، يعني نفس الأعمار بتاع المنتخبات الموجودة البرتغالي الكوديفوار الصين العربية السعودية تقريبا المشاركين في الدورة هذه كل نفس الأعمار، فقط التسمية هي المختلفة لأنه هذا مشروع كامل على مدة 3 سنين هذوما باش نكونوا المنتخب التونسي باش يكون حاضر إن شاء الله في الأولمبياد الجاي. لحد الآن الأمور مبشرة جدا للمنتخب التونسي لأنه في نهائي الدورة هذه لأول مرة في تاريخنا بهزيمة واحدة في ظروف خاصة
0: ضد السعودية
1: بعد الزرق حمر تبدلت المعطيات، لكن المنتخب التونسي لحد الآن أدي جيدا
0: جدا. ومنقصش من قيمة المنتخب السعودي اللي هما زاد قاعدين يستثمروا أكيد في الشباب نتاعهم قاعدين.
1: هو مش شوفينية مش مع فقط دفاع عن المنتخب التونسي. كنا أفضل في المباراة هذيك، ممكن بعض النرفزة نتاع الملاعبية اللي كلفتنا لحنو حتى لو زوز ورق حمر في مباراة السعودية ما كانوش تحركات غير
0: باش نصلحوا بالدورات هذه باش نصلحوا برشا.
1: كانت النرفزه هي اللي جابت الاوراق الحمر هذوما. المنتخب التونسي في النهائي هذا ونعرفوا ان دوره تولان ودوره موريس ريفيو في الجنوب الفرنسي تقريبا اكبر دوره للشباب اللي اجتمعوا فيها الكشافه نتاع الفرق الاوروبيه الكل. نعرفوا يعني نافذه كبيره للملاعبيه التونسيه ان شاء الله في مستقبلهم، وان شاء الله ان شاء الله المنتخب التونسي يفوز لانه حتى الوصول للفينائي نتاع الدوره هذه يعتبر حاجه ايجابيه جدا. نحاول احنا نتحصلوا على واحد من المنتخب الوطني التونسي من هنا قبل ما تبدا المباراه ان شاء الله 6 نتاع العشيه،
0: ونحاولوا زيدا نعملوا مباشر المكسيك مع مبعوث التلفزه الوطنيه زميلنا اسكندر الحجام ناخذوا اخر اخبار المنتخب الوطني التونسي شنو الاجواء في انتظار. بطبيعه نذكر اليوم المنتخبات العربيه تنطلق مقابلتها في مونديال هذايا 2026 مباراه المنتخب القطري المنتخب السويسري، وبطبيعه قمة زادة بين المنتخب المغربي لبرازيل. ما ننسيوش تركيا اللي ترجع من جديد لكأس العالم اليوم ضد المنتخب الأسترالي في انتظار أولى المقابلات للمنتخب الوطني التونسي نهار الاثنين إن شاء الله ضد المنتخب السويدي.
1: بلاتو في المباشر في إذاعة الشباب بداية مساعتين في الليلة بين نهار الأحد ونهار الاثنين في متابعة في المباشر للمباراة هذه مباراة المنتخب التونسي منتخب السويدي
0: إن شاء الله لكل المباريات. بالحظ والتوفيق نصلحوا شوية ما شفناه ضد المنتخب البلجيكي. اي نحكي خاصه على الجماهير التونسيه اللي ما كانتش راضيه على اداء المنتخب الوطني التونسي 5-0 ضد المنتخب البلجيكي. ما حتى اعداديه مهمه قبلها كانت مباراتنا ضد المنتخب النمساوي باش تبدا الجديات. خطر عاطف ساعات الوديات يغلطوا راه في برشا مناسبات يغلطونا الوديات. شفنا مباراه ضد المنتخب البرازيلي يغلطوا ساعات الوديات.
1: خسرنا 5-1 ضد المنتخب البرازيلي في تحضيرنا للمونديال 2020 باش نعملنا 4 نقاط في واحده من افضل مشاركاتنا من حيث النقاط بالنسبه للمنتخب التونسي. مشينا من بعد عملنا 1-1 في مباراه كبيره في ليل في فرنسا
0: ضد
1: المنتخب البرازيلي قبل الكان الاخرانيه في المغرب. شفنا النتائج شفنا الاداء ان شاء الله الخساره
0: ان شاء الله الرسميات تكون
1: مختلفة برشا
0: تكون افضل من الوديات. نرجع للموسيقى في توقيت 5:00 على اذاعه الشباب. نتواصلوا مع بعضنا حتى 8:00 متاع الليل.

نرجعوا مع شيرين نوصلوا معها للخمسة واربعتاش دقيقة. مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتوا في الاستماع لإذاعة شباب على فريكونس متاعنا في تونس الكبرى على 88.6. تابعونا وتتفرجوا فينا على اللايف سخيمينغ ولا تسمعوا إذاعة شباب على www.radiojeune.ae. نذكر مقابلات مهمة حكيت لكم في كرة اليد من أجل الصعود للقسم الوطني أليف. نذكر وأنه شوط أول كان أوفي لغرومبيليا أمام نعطيكم البروغرام بعد شوية 21 مقابل 12 مباراة بين بن عروس وغرومبيليا وفات لغرومبيليا شبيبة الرياضية بغرومبيليا في كرة اليد ضد بن عروس كيف ما قلنا بنتيجة 21 مقابل 12 ومساكن متقدمة لحد الآن 13 مقابل 11. بطبيعة مقابلات مهمة كيف ما قلنا من أجل الصعود للقسم الوطني أليف بين قاعة المزالي في المستير وأيضا مباراة قاعدة تتلعب في قصر الرياضة بالمنزه. باش نعطيكم أكثر تفاصيل وكيف ما قلت باش نعطي المعلومة صحيحة مقابلات براج من أجل الصعود لبطولة القسم الوطني أليف في اليوم بنادي كرة اليد ببن عروس شبيبة رياضية بغرومبيليا مباراة في الماء في القبة مباراة بين هلال المساكن وأولمبيك المكنين اللي تتلعب في قاعة محمد مزالي. كيف ما قلنا شوط أول لغرومبيليا شبيبة رياضية بغرومبيليا على بن عروس 21 مقابل 12 وخليت النتيجة 13 مقابل 11 لحد الآن لفريق نادي كورت لفريق مساكن كيف ما قلنا هلال مساكن ضد أولمبيك المكنين. في كرة السلة المنتخب الوطني التونسي دخل البارح في تربص جديد في المنستير استعدادا لتصفية كأس العالم قطر 2027. الناخب الوطني المدرب عادل التليتلي كان واجه الدعوة الكل من عمر عبادة يوسف الضيف أسامة المرناوي محمد منافق بلال الجزيري محمد عزيز المغيربي جوهر الجوادي ياسين التومي زياد الشنوفي أحمد العدامي فراس اللحياني بالحسن الشيحي واصف المثناني محمد فارس العشي مختار غيازة أمين الله الحامي وبشير بن يحيى. هذه قائمة المدرب عادل التليتلي في تربص المنسير كيف ما قلنا تصفية كأس العالم قطر 2027. أكيد المواعيد الرياضية انطلاقا من الستة نعطيكم موعد في نهائي دورة موريس ريفيلو في كرة القدم دورة تولان سابقا بين المنتخب التونسي المنتخب البرتغالي وبطبيعة انطلاق مشاركة المنتخبات العربية في كأس العالم اليوم بمباراة قطر سويسرا مباراة المغرب البرازيل قبرص مع هايتي والمنتخب التركي ضد المنتخب الأسترالي. بطبيعة بعد ما كانت فازت الولايات المتحدة الأمريكية على الباراغواي بأربع أهداف مقابل هدف وتعادل بطبيعة كندا 1-1. نرجع للموسيقى في توقيت الخمسة و17 دقيقة نتواصلوا على إذاعة شباب في سامديتو حتى الثمانية متاع الليل.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: الخامسة والنصف على موجات إذاعة الشباب، من نحييكم ونقدم لكم موجزا للأنباء. انطلاق فعالية الدورة الأولى من تظاهرة جوان للتياترو بدار الثقافة ابن أبي الضياف بمدينة سليانة. التظاهرة تضم ورشة فنية في الإخراج والأداء المسرحي في الفضاء المفتوح وفي تقنية الكتابة في مسرح الطفل، وتتواصل إلى غاية الساعة منتصف الليل. بمناسبة إحياء اليوم العالمي للتوعية بالمهق، جمعية إبصار لثقافة وترفيه الأشخاص ذوي الإعاقة تدعو إلى تعزيز إدماج الأشخاص المصابين بالمهق في المجتمع وضمان تمتعهم الكامل بحقوقهم الصحية والاجتماعية والاقتصادية بعيدا عن كل أشكال التمييز والإقصاء. قطرة من الإنسانية، تبرع بالدم أنقذ الأرواح، شعار حملة للتبرع بالدم وسط العاصمة. بمناسبة اليوم العالمي للمتبرعين بالدم لسنة 26 و2000، باكستان تقول أنه يتم وضع اللمسات النهائية على اتفاق السلام بين واشنطن وطهران في غضون 24 ساعة. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية يقول أن الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة جزء أساسي من الاتفاق. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم مناقشة جهود إزالة الألغام من مضيق هرمز مع الحلفاء خلال قمة مجموعة السبع المرتقبة. ألقاكم بخير.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
1: مونديال 2026
3: من 11 جوان ل 19 جويليا 2026،
4: كأس العالم لكرة القدم
3: الأول مرة، 48 منتخب، 12 مجموعة و3 بلدان مختلفة،
4: أمريكا، الكندا والمكسيك.
3: حدث استثنائي وتغطية استثنائية لحظة بلحظة على مدار الساعة.
4: متابعة لمختلف المباريات، نجوم، منتخبات، أخبار وكواليس، مواعيد وتحاليل فنية بحضور أبرز الشخصيات الرياضية.
3: نقل مباشر المباريات تونس في المونديال ضد السويد، ضد اليابان وضد هولندا.
1: عدل موجتك، تسمع صوتك.
4: إذاعة الشباب من مختلف القارات تعيش وتعيش الحدث.

0: ما زلنا مواصلين في السامدي تو لغاية الساعة الثامنة إن شاء الله. وصلنا للساعتين الأخيرة من سامدي تو، نتابعوا وفي متابعتنا الثقافية بعد ما كنا حكينا على المهرجان الدولي لفنون السيرك، واليوم العرض نذكر بعد شوية انطلاقا من الساعة السابعة في أوتيك في ولاية بنزرت. نمشيو شوية جنوبا، نمشيو لولاية القيروان باش نحكيو على التحذيرات والأيام الأخيرة للتحذيرات المهرجان الدولي لفنون الفرجة في بوحجلة. نحكيو على دورة 11 لهذا المهرجان. معنا السيد محمد العميري مدير الدورة هذه، دورة 11. مساء الخير سي محمد.
1: مساء الخير لك ولكل مستمعي إذاعة الشباب.
0: أهلا بك وفرحان برك بحضورك معنا في إذاعة الشباب. خلينا نبداو منهجيين شوية. مهرجان الدولي فنون الفرجة، شنو نقصد بالضبط بفنون الفرجة؟
1: فنون الفرجة كل الفنون الفرجوية الحية، من مسرح، من موسيقى، من سينما، من عروض فرجوية، من عروض الأطفال، من مسرح الشارع، من جميع العروض الفرجوية. المهرجان تبعث توا عنده 11 من سنة، تطور من دورة لدورة، مر بسنوات فيهم تذبذب لكن ما توقفش، وحتى في الكورونا ديما حاضر وحاضر بقوة.
0: ونحكيه على 11 سنة، يعني مهرجان ماهوش جديد، ماهوش ولد البارح، بدأ بشوية بشوية يكبر المهرجان هذا.
1: طبعا المهرجان شد حضور عديد الوجوه المسرحية والتلفزية من تونس، عديد المسرحيين حتى في الدورة القادمة من فرنسا، وأسسوا ماستر كلاس كان في كلية الأداب برقادة. المهرجان انفتح على محيطه، على القيروان، حتى المدينة ورقادة والجهات المجاورة، لكن هذه الدورة رجع من حيث انطلق لتكون كل الفقرات تقريبا في معتمدية بوحجلة، وفي غياب تام لفضاء دار الثقافة اللي هي في طور الإنجاز والمقاولات تخدم، وإن شاء الله من دورات قادمة تكون عندنا دار ثقافة لائقة وقادرة أنها تستجيب لأحلامنا باستقطاب عروض كبرى وطنية ولما لا دولية.
0: نحس من كلامك شوية أنه ثم برشا انتظارات من دار ثقافة جديدة في بوحجلة.
1: طبعا، لأنه توا تقريبا كل العروض ستكون في فضاءات خارجية،
0: في يعني الشارع
1: تقريبا. طبعا في الشارع، في المنتزه البلدي تقريبا كل ليلة عرض، يعني على مدى 4 أيام اللي يمتد المهرجان أيام 19 20 21 22 جوان. وغدا إن شاء الله ستنعقد الندوة الصحفية اللي سنعلن فيها على الدورة أو على البرمجة الرسمية لهذه الدورة التي بقيت محافظة على الأقل على ركائزها الأساسية منذ تأسيسها، وهو المراهنة على التكوين يعني التطبيقي والتكوين النظري. هذه الدورة قلنا أعلننا على ماستر كلاس سيشرف عليه الفنان الفضل الجعادي، سيكون بمعتمدية بوحجلة يوم الأحد 21 جوان.
0: ما قلتليش بالضبط، لأنه قلتلي ما عندناش الفضاء، كل العروض باش تكون في الشارع، يعني حتى الماستر كلاس باش تكون في الشارع؟
1: لا، الماستر كلاس سيكون بقاعة الجلسات ببلدية بوحجلة، ومشكورة على الأقل بلدية بوحجلة أنه هذه القاعة توفرها إلى كل جمعيات المجتمع المدني اللي نظموا تظاهرات، معناها البلدية يعني تكون حاضرة بدعمنا وبدعم بقية الجمعيات بهذا الفضاء اللائق.
0: وهو مهمتها بما أنه ما ثماش فضاء ثقافي نجم يستقبل العروض، البلدية على الأقل مادام عندها فضاء نجم تستقبل العروض في انتظار لانتهاء الأشغال إن شاء الله في دار الثقافة في بوحجلة.
1: عفوا فقط هذا الفضاء هو للندوات الفكرية، لأنه قاعة اجتماعات، أما العروض فتكون في عندنا قاعة خاصة، هي قاعة أفراح، لكن يعني شيدت كقاعة سينما من بدايتها، سنستغلها لبعض العروض، إضافة إلى مسرح لواء الطلق بالمنتزه العائلي بوحجلة اللي مش يأمن عديد السهرات الكبرى مش تكون غادي موجود
0: إن شاء الله. أعطيتني المعلومة الأولى أنه على ماستر كلاس الفنان الكبير فاضل الجعايبي. المعلومة الثانية على المكرمين، الأسامي المكرمين إن شاء الله بيكونوا حاضرين في بوحجلة.
1: طبعا ماستر كلاس بعنوان أهمية الصورة في الخطاب المسرحي والسينمائي عند الجعايبي من مسرح الجنوب دفصة إلى فاميليا، هذا سيكون يوم الأحد 21 جوان، انطلاقا من الساعة 10 صباحا. سيشرف على إدارة ماستر كلاس الصحفي والكاتب نور الدين بالطيب، الدعوة موجهة إلى المغرومين بالمسرح، المغرومين بالاكتشاف، إنه يشرفونا في أبو حجلة، مرحبا بهم.
0: أكيد. وفضل الجعايبي واحد من أكبر الأسماء المسرحية، مش في تونس، مش في أفريقيا فقط، هو اسم عالمي، ممكن معلومة بديهية بالنسبة لك أنت سي محمد عميري مدير الدورة، لكن بالنسبة للناس ما عندهمش ممكن اطلاع على المسرح التونسي يجهلوا شوية أنه فضل الجعايبي واحد من أكبر الأسماء العالمية في المسرح. بالنسبة
1: طبعا صديقي سامحني، ومش أول مرة الفاضل الجعايبي في أبو حجلة، تو أصبحت عنده علاقة وطيدة بهذا المهرجان، تو 4 سنوات معناها فاضل ديما حاضر، إما بعرض، وكنا سبق وإن عرضنا وصحيح آخر البحر افتتحنا بها المهرجان في القيروان في المركز الثقافي، سواء في ماستر كلاس سابق بكلية الآداب أو هذه السنة أو
0: وشنو
1: في
0: السر سي محمد؟
1: السر انه الفنان فاضل الجعايبي مؤمن بتجربتنا وبهذه التجربه الشبابيه، سواء هو او الفنان القدير زوجتي جليل بكار التي شرفتنا يعني عديد المرات، واصبحت هناك علاقه قائمه على التعاون وعلى المحبه، واللي التجربه بتاع فاضل الجعايبي جليل بكار فادتنا برشا نحن كشباب، وخلتنا انه معناها نواصلوا في الرهان دون التوقف رغم صعوبات مرات المالية، صعوبات اللوجستية، لكن احنا مواصلين لانه ايمانا منا ان الثقافة هي مستقبل مدينة بوحاجلة ومستقبل الجهات الكل ومستقبل تونس، لانه شبابنا اذا ما يلقاش ثقافة ما مش يمشي للسلوكات المحفوفة بالمخاطر، لاحنا ايمانا منا انه واجبنا انه نقاوموها ونعرضوا مجلسات الدولة في مقاومتها بالثقافة.
0: أكيد، وأكيد أنه حضور أسماء وزنة وكبيرة كما سي الفاضل وغيره من الفنانين والنجوم اللي باش يكونوا حاضرين إن شاء الله في الدورة هذه انطلاقا من نهار 19 جوان، باش يعطيكم حتى مفاوضات في موقع قوة بالنسبة لكم أنتم مع السلطات المحلية والجهوية باش نجموا تحفظوا وتحضروا أفضل الوسائل للعروض هذوما. نسرق منك شوية ما يسالش قبل بسويعات من الندوة الصحفية سي محمد عميري مدير المهرجان الدولي لفنون الفرجة في بوحاجلة، أهم العناوين، أهم الفنانين والنجوم باش يكونوا حاضرين باش يكونوا مكرمين إن شاء الله في الأسبوع المقبل إن شاء الله.
1: أعلننا إحنا لقائمة المكرمين اللي هم مجدد عليهم إذا يكونوا في بوحاجلة، سبقوا إنهم كانوا موجودين في بوحاجلة، لكن هذا الشرف لنا إنه يكونوا معنا هذه المرة، وزاد مش يكونوا في عرض سنعلن عليه اتباع، لكن هم سيتم تكريمهم، الفنان القدير داليا مفتاحي، الفنان القدير صلاح مصدق، الفنان القدير سيام مصدق، والفنان القدير عبد اللطيف وعليك، إضافة إلى الدكتور عبد الجليل بوقرة ابن ربوع بوحاجلة، والأستاذ المحاضر في التاريخ اللي شرفنا برشا أنه نكرمه.
0: بالنسبة للعروض عندنا فكرة صغيرة على العناوين باش تكون حاضرة إن شاء الله، على المسرحيات، على العروض.
1: والله كل العروض هذه السنة لأنه المهرجان سينعقد يعني في فصل الصيف، وعادة ينعقد في فصل الربيع، وهذه الدورة لعدة ظروف تنعقد في هذا الشهر.
0: هو كما خانتنيش الذاكرة الدورة اللي فاتت كانت في شهر في الخريف في نوفمبر، ولا أني غلط؟
1: طبعا كانت في نوفمبر،
0: في نوفمبر
1: كانت في ماي. مهرجان مش مستقر في تاريخ معين نظرا لعدة ظروف
0: إدارية لوجستية مالية، شنو هي بالضبط؟
1: طبعا إدارية لوجستية مالية،
0: ثلاثة معنا
1: ظروف عديدة. طبعا هذه الدورة يعني فرصة أنه تكون متنفس على الأقل، أنه الأهالي خاصة والشباب بعد فترة الامتحانات أنهم يخرجوا ويتفرجوا يعني ويشوف، وتقريبا كل العروض مش تكون ليليه
0: انطلاقا من 8-9
1: 8:30 باستثناء العرض الاول مش يكون الساعه يعني تقريبا 5:30 مساء، مش يكون خلف دار الثقافه والمعتمديه في ساحه يعني مقابل المثل الاعداديه بحاجه للمركز. بقيت العروض يعني جمعه يعني سبت واحد واثنين ستكون عروض ليليه، وبالمنتزه العائلي ببو حجله في هذا الفضاء العائلي الجميل اللي مش تحتضن 3 عروض ليليه، وستكون متنوعه بين عروض فرجويه، عروض موسيقيه، وعروض للطاشيتية للطفل والعائلة يعني.
0: وشكون عندك منافسة كبيرة مع كأس العالم لكرة القدم.
1: طبعا هو لما حالة كأس العالم دي المباريات تكون متأخرة أو فجرا، لكن احنا أنا دينا التوقيت تاع انه يكون على الأقل 8 8:30، معناها تكون مازالت معناها التهريك بدات، ويكونوا على الأقل فرصة انه خاصة احنا الشباب اللي معانا أبناء الجميع أبناء المهرجان فيهم اللي مازال تكمل البكالوريا والتحق يعني ضمن لجنة المتطوعين، مشكورين برشا. احنا عندنا أولاد يركبوا كيف ما شاء الله تحكي على 20 25 جيل، معناها متطوعين في تعليق المعلقات في في في الدعايه، متكفلين بعديد الاشياء. هذه حاجه تشرف برشا في بحاجه تلقى شباب معناها يؤمن بالثقافه ويحلم بمدينه اخرى، مدينه معناها كلها جمال وكلها حب وحياه.
0: باقي ما عطيتنيش العناوين نتاع العروض نتاع الفنانين باش يكونوا حاضرين في السهرات، ونخليها للندوه الصحفيه غدوه ان شاء الله.
1: نخلوها للندوه الصحفيه يظل يكون احسن وخير.
0: والوعد ما عندك انت محمد عماري مدير المهرجان الدولي لفن الفرجه بوحجله، السبت الجاي ان شاء الله نكونوا حاضرين نحكيوا شويه على الحضور الجماهيري وعلى المهرجان وقت يبدا ان شاء الله. نذكر انطلاقا من نهار 19 جوان.
1: طبعا نكونوا انا احنا في الموعد وما نجموش احنا ان الخدمه نتاعنا انه توصل للناس ما غير تغطيه اعلاميه وما غير وسائل اعلام، ومشكورين مره اخرى على هذه الفرصه.
0: شكرا لك محمد العميري مدير المهرجان الدولي لفنون الفرجة. نذكر الموعد من 19 ل 22 جوان في بوحجلة، اكيد ناسنا في القروان في بوحجلة وفي المدن المجاورة عندهم كلها في التفاصيل موجودة على الصفحة الرسمية للمهرجان. شوفوا المكرمين والماستر كلاس والعروض الكل ان شاء الله بداية من غدوة، تشوفوا تفاصيل العروض بعد الندوة الصحفية. شكرا لك محمد العميري في كرة القدم. نذكر انطلاق الدور النهائي لدورة موريس ريفيو في طروع الفرنسية، مازال التعادل 0-0 بين المنتخب التونسي أقل من 23 سنة والمنتخب البرتغالي. إن شاء الله زينة للمنتخب الوطني التونسي. نرجع للأنغام في إذاعة الشباب.

0: samedi tout. News et sport, musique au rythme.
1: مرحبا بكم من جديد, مرحبا بكل مستمعينا في سامدي تو. بدينا معكم ماضي ساعتين نتواصلوا حتى الثمانية متاع الليل, أكيد مع المتابعات الرياضية المواكبات الثقافية. مرحبا للناس اللي تتبع أكيد في كأس العالم لكرة القدم, بطبيعة في انتظار انطلاق مباراة المنتخب القطري والمنتخب القطري والسويسرا اليوم في البرنامج. بطبيعة أول مباراة للمنتخبات العربية تجي من بوابة المنتخب القطري ضد سويسرا, وكيف ما قلنا قمة بين المغرب والبرازيل. المنتخب التونسي منتخب اللي شارك في دورة موريس ريفيلو اليوم الدور النهائي ضد المنتخب البرتغالي, تقريبا 17 دقيقة منذ انطلاق شوط المباراة الأول. في المباراة هذه بقي تعادل أصفار بعد 17 دقيقة بين تونس والبرتغال, كيف ما قلنا دورة تولون في تسميتها السابقة. نرجع أكيد بعد شوية نعطيكم كل النتائج ونحكي على النتائج الخاصة بمقابلات البراج. انتصار عريض لغرومبيليا اليوم ضد بنعروس 44-27, وانتصار هلال مساكن على أولمبيكا المكنين 25-22, تقريبا مباراة تحسمت في الدقيقة الأخيرة منها في قاعة مزالي بالمنستير. مقابلات براج الصعود للقسم الوطني أليف, وممكن ختام الموسم الرياضي أكيد يكون مع مقابلات البراج. توقيتنا 6:04 بالضبط على إذاعة شباب, تحية كامل الفريق. نزار الورتيني في الإخراج التقني, يواصل معكم السهرية نزار. عاطف زنيدي في الأعداد والمواكبات الخارجية, مجدولين البرامي في الإخراج الرقمي, منحمام معكم في سامدي تونس. تواصلوا حتى 8 متاع الليل.

0: sur Radio Jeune, écoutez de la musique non-stop. إذاعة شباب من تونس.
1: إذاعة شباب من تونس. عدل موجتك تسمع صوتي.
2: إذاعة شباب.
1: الحب لما يفعل.

0: فش الشغف اللي ما يطفش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
1: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
0: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش.
2: داع الشباب عد المجدك تسمع صوتك.
3: عد المجدك تسمع صوتك، إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار.
5: السلام عليكم، موجز الأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. اليوم انطلاق في مدينة سليان انطلاق فعاليات الدورة الأولى من تظاهرة جوان للتياترو في دار الثقافة ابن أبي الضياف بمدينة سليان. في اليوم العالمي للتوعية بالمهق، جمعية أبصار تدعو إلى تعزيز إدماج المصابين بالمهق وتحسين الرعاية الصحية لفائدتهم. المكتبة العمومية للشباب والكل بحمام الأنف تنظم أمسية ندبية فنية احتفاء بإصدارين جديدين لشاعرتين هالة جنيح التكالي ولطيفة الشامخي وتكريم الإعلام الفكري والأدب التونسي، وذلك تحت إشراف المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالجهة. الكاتب التونسي عماد الجلاصي يتحصل على الجائزة العربية مصطفى عزوز لأدب الطفل في دورتها 17. بلدية تونس تعلن الانطلاق في حملة نظافة بمقبرة الجلاز لتتواصل طيلة الأسبوع المقبل. في أخبار العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم أنه من المقرر توقيع اتفاق مع إيران غدا، وأن مضيق هرمز سيكون مفتوحا للجميع فور توقيعه. ترامب سيلتقي قادة من الشرق الأوسط في قمة مجموعة السبع في فرنسا نهاية الأسبوع. وجيش الاحتلال يأمر بإخلاء 24 بلدة جنوب لبنان. هذه الأخبار وغيرها تأتيكم مفصلة في نشرة 7:30. إلى اللقاء.
3: إذاعة الشباب عد المجدك،
6: عد المجدك
3: تسمع صوتك.
7: كأس العالم لكرة القدم، أمريكا الكندا والمكسيك.
8: كأس العالم لكرة القدم من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. تغطية يومية وبرمجة استثنائية على إذاعة الشباب. كافي أمريكان كل يوم بداية من 7 متاع الصباح. كلوب مونديال بداية من ماضي 3 متاع العشية. مونديال باي نايت بداية من 10 متاع الليل. ستوديو المونديال نقل مباشر لمباريات تونس ضد السويد، ضد اليابان وضد هولندا. فنيين، لاعبين، حكام ومدربين في برمجة خاصة بالمونديال. مونديال كندا أمريكا والمكسيك من 11 جوان ل 19 جويلية 2026.

0: مرحبا بكم، مرحبا بمستمعينا من جديد في سامدي تو. بدينا معكم ماضي ساعتين نتواصلوا حتى الثمانية متاع الليل كيما كل نهار السبت عشية. اليوم السبت 13 جوان، أكيد المتابعات الرياضية، المواكبات الثقافية. بعد شوية نذكركم بنهائي دورة موريس ريفيلو، دورة تولون لكرة القدم، أسبقية المنتخب البرتغالي أمام المنتخب الوطني التونسي هدف مقابل صفر. هدف كانت تسجل من الدقيقة 23 لفابيو بالدي. كيف ما قلنا 1-0 للبرتغال. المنتخب التونسي في نهائي الدورة هذه. نرجع أكيد لرياضات الفردية، نرجع لرياضة التايكواندو للأواسط والوسطيات. هتخن ناخذ معنا مدرب المنتخب الوطني التونسي للأواسط والوسطيات في التايكواندو، سي أيمن الورتاني. سي أيمن، أهلا وسهلا، مرحبا بك.
1: مرحبا بك ومرحبا بالسادة المستمعينكم.
0: شنو أحوالكم؟ مش عندكم جديد سي أيمن بالنسبة لمنتخباتنا الوطنية؟
1: والله الحمد لله لاباس. حاليا موجودين في تربص مغلق مدة 10 أيام في برج السدرية، قبل ما نتحاولوا إن شاء الله الكازاخستان باش نشاركوا في الدورة الدولية المثلثة من عيار نجمة الواحدة جيوان، ونبقى غاديك إن شاء الله ندخلوا في تربص لمدة 10 أيام في كازاخستان بعد الدورة إن شاء الله. وهذا كله يندرج في إطار تحضيراتنا للألعاب الأولمبية داكار
0: للشباب. تحذيرات، نذكر كيف ما قلنا في تربص في تونس معك سي أيمن الورتاني، كيف ما قلت لي بعد دورة في كازاخستان، في انتظار وأن شاء الله تكونوا حاضرين شهر أكتوبر في الألعاب الأولمبية للشباب في السنغال، اللي هو حدث مهم جدا على مستوى المنتخبات الشابة في رياضة التايكواندو اللي وليت رياضة التتويجات، رياضة أولمبياد. يخلي عندكم برشا مسؤولية هكا ولا لا أيمن؟
1: أكيد برشا مسؤولية، خاطر احنا من الرياضات في تونس، الرياضات المعنى ديما متعبة بالنتائج. أكيد ديما متعبة بالنتائج، والحقيقة تعرف الشارع الرياضي استنى فينا، أكيد استنى فينا على 2 ميداي أو 2 إن شاء الله في الأولمبياد.
0: كيفاش شفت عناصرنا الوطنية الأولاد؟ قديش عندك من لاعب في المجموعة متاعك وفي البنيات في الوسطيات؟
1: والله حاليا التربص هذه دخلنا فيها 12 لاعب ولعبة، 6 إناث و6 ذكور. إن شاء الله العدد باش يبدا ينقص كل ما نقرب للألعاب الأولمبية، إن شاء الله كل ما تقدم التحضيرات نتاعنا ينقص. خاطر احنا معناها عندنا 4 مقاعد بركة الألعاب الأولمبية للشباب، اليوم زوز بنات
0: وزوز أولاد.
1: زوز أولاد معناها متفرقين الأوزان نتاعهم 63 بنات و55 إناث وذكور 73 و63.
0: بالنسبة لدورة النجمة الواحدة في كازاخستان، شكون البلدان اللي إن شاء الله باش يكونوا موجودين اللي باش ننافسوهم؟
1: إن شاء الله بزود عدد دول معناها عريقة في الرياضة هذه، كيما كوريا الجنوبية، كيما كازاخستان، أوزبكستان، الأردن، برشا دول معناها الصين موجودة. معناها الدول اللي احنا اخترنا الدورة هذه على خاطرها هي من أقوى الدورات الموجودة في الوقت الحالي، اللي تعاوننا احنا في تحضيراتنا إن شاء الله للألعاب الأولمبية للشباب إن شاء الله.
0: يا سيدي بالحظ والتوفيق سي أيمن الورتاني، شكرا لك. مدرب المنتخب الوطني التونسي للأواسط والوسطيات، حكينا على تحذيراتكم أكيد للألعاب الأولمبية للشباب، حدث رياضي مهم جدا في داكار في السنغال في شهر أكتوبر. إن شاء الله بالحظ والتوفيق، إن شاء الله تكون عندنا 4 مقاعد، إن شاء الله متوجين بناتنا وأولادنا كيف ما قال سي أيمن الورتاني، زوز مقاعد للبنات وزوز مقاعد للذكور. إن شاء الله تتويجات في رياضة أكيد عرفنا فيها أحلى التتويجات خاصة على المستوى الأولمبي. شكرا لك سي أيمن الورتاني، يعطيك الصحة على قبولك دعوة إذاعة الشباب. توقيتنا 7:05، مرحبا بالناس الكل اللي تسمع في إذاعة الشباب. أكيد نواصلوا مع الموزيكا، موعدنا يتواصل حتى 8 متاع الليل. ونذكر بطبيعة في بطولة العالم، كأس العالم كرة القدم. اليوم انطلاق مشاركة المنتخبات العربية، مباراة قطر سويسرا، مباراة المغرب للبرازيل، وبطبيعة تركيا اللي ترجع للكؤوس العالمية اليوم ضد المنتخب الأسترالي. نتواصلوا أكيد مع الموسيقى في توقيت 8 غير 7 غير 4.

مرحبا بكم من جديد، مرحبا بكل مستمعينا في موعد رياضي ثقافي متواصل. بدينا معكم ماضي ساعتين تواصلوا حتى الثمانية متاع الليل في سامدي تو. تحياتي الكامل الفريق نزار الورتاني في الإخراج التقني، عاطف زنادي في الأعداد والمواكبات الثقافية، منى حمام حضر معكم حتى الثمانية متاع الليل. كيف ما قلنا اليوم السبت 13 جوان، تسمعونا كل عادة على الفريكونس نتاعنا في تونس الكبرى على 88.6، ولا تتابعونا على www.radiojaune.in. رغم المردود الباهي نجم نقولوا بداية ممتازة للمنتخب التونسي قال من 23 سنة في دورة موريس ريفيلو دورة النهائي، لكن شوط أول انتهى للمنتخب البرتغالي بهدف مقابل صفر. المنتخب البرتغالي كان سجل في دقيقة 23 عن طريق فابيو بالدي كيف ما قلنا في الدقيقة 23. باقي منتخباتنا الوطنية زادة قاعدة تحضر. المنتخب التونسي لكرة اليد الشاطئية قاعد يستعد لبطولة العالم بكرواتيا بعد ما أنهى المنتخب الدور الأول من دورة لاكانول ودية في فرنسا في المركز الأول، باش يلعب اليوم انطلاقا من 8 متاع الليل الدور الربع النهائي. إن شاء الله بالحظ والتوفيق أكيد لأبناء المدرب محمد الطبو بكل الإطار الفني والإداري والطبي، المدرب أيمن التوزي، هاجر العياري، أخصائي العلاج الطبيعي مروان حمام، كل التوفيق بطبيعة للنخبة الوطنية قبل بطولة العالم لكرة اليد الشاطئية. احنا أبطال إفريقيا إن شاء الله نأكدوا بطبيعة تطور تونس في الرياضة هذه بعد ما كنا احتضننا الصيف اللي تعديت حدث مهم جدا بطولة العالم للبيتش في الأصناف الشابة. في كرة القدم اليوم كيف ما قلت باقي تتواصل أكيد ويتواصل الحدث الأبرز في العالم، كأس العالم لكرة القدم اليوم في المجموعة الثانية الجولة الأولى مباراة قطر سويسرا انطلاقا من 8 المباراة هذه، وكيف ما قلنا بطبيعة أولى مقابلات المنتخبات العربية المشاركة. المغرب نذكر في المجموعة الثالثة يلاقي البرازيل اليوم، يعاود وإلا لا آخر مباراة بيناتهم في طنجة وانتصار للمغرب. المنتخب القبرصي يلاقي هايتي نذكر في المجموعة الرابعة، تركيا مع أستراليا بعد ترجع تركيا من جديد لكؤوس العالم، واليوم وصل درجات الحرارة في معسكر المنتخب الألماني في وينستون 41 درجة مئوية. شركة أديداس كانت زودت اللاعبين بسترات تبريد خاصة، بالإضافة وأنه تم تركيب مراوح خاصة تبث بخار الماء المبرد، كما أنه المسعفين حاضرين على أهبة الاستعداد في ملعب التدريب كإجراء احترازي لأنه حالات طوارئ طبية. نذكر وأنه مدرب منتخب الألماني كان بطبيعة انصح لاعبيته بتجنب معناها التسكع خاصة في الغرف متاعهم المكيفة وقضاء أوقات فراغهم في الهواء الطلق لمساعدتهم على التأقلم بشكل أسرع والاعتياد على الظروف ممكن كيف ما قلنا في بطولة عالمية وكأس عالمية شفنا فيها برشا حاجات. لحد الآن في انتظار كيف ما قلنا موعد اليوم البداية مع أول مباراة عربية، قطر تبحث عن بداية قوية بطموحات كبيرة، سويسرا تدخل المباراة بأمل وطموح البدايات في المجموعة الثانية، من سيحسم أولى النقاط؟ أكيد ننتظر بتبيع عشاق كرة القدم العالمية الموعد هذية في انتظار زادة قمة. أكيد برشا ناس باش تتبع مباراة المغرب لبرازيل في كأس العالم. نتواصلوا احنا كل عادة في سامدي تو حتى الثمانية متاع الليل توقيتنا 7:03. نرجعوا للأنغام.

مرحبا بكم من جديد، مرحبا بمستمعينا في ساندي تو. اكيد ما زلنا مواصلين مع بعضنا حتى الثمانية متاع الليل. بطبيعة حكينا على الفيفا اللي حافظت على مكان هذا من أفضل المؤسسات الرياضية الدولية، وفي حدث بارز كأس العالم لكرة القدم في انتظار انطلاق مباراة المنتخب القطري المنتخب سويسرا. ذكركم في دورة موريس ريفيلو لكرة القدم، دورة تولان في تسميتها السابقة في فرنسا. المنتخب التونسي مازال متأخر على مستوى النتيجة بهدف مقابل صفر ضد المنتخب البرتغالي في نهائي الدورة هذية. هدف فابيو بالدي تسجل في دقيقة 23، عمل مشاركة لحد الآن إيجابية جدا. المنتخب التونسي لأقل من 23 سنة اللي بطبيعة منتخب يحضر للألعاب الأولمبية، هزيمة فقط ضد المنتخب السعودي، لكن عمل نجم قلو مشاركة إيجابية في الدورة هذية ووصوله للدورة النهائية اللي متأخر فيه على مستوى النتيجة بعد 58 دقيقة بهدف مقابل صفر. أكيد بعد شوية بعد نشرة أخبار 7:30 على إذاعة شباب نرجعوا الساندي تو. ذكركم المواعيد متواصلة اليوم السهرية كالعادة على إذاعة شباب. اليوم السبت 13 جوان تكون مع سامي نويسر في فيالا مع التسعة بعد موجز أخبار 9:30 على إذاعة شباب. قبلها في أوبن مايك نسرين حشينة تكون حاضرة، والمتابعة لكأس العالم لكرة القدم انطلاقا من 10 مع مجلة المونديال باي نايت. كل الجديد، النتائج، التصريحات، الفنيين حاضرين كالعادة في برمجة خاصة واستثنائية على إذاعة شباب. نرجع للموسيقى قبل نشرة أخبار 7:30 على إذاعة شباب.

0: مزيكا
1: في راديو جون بكوتي دو لا مزيك نون ستوب اذاعه الشباب من تونس.
2: عدل موجتك، اسمع صوتك.

0: شباب من تونس.
1: نشرة الأخبار.
2: كاتبان تونسيان يحصدان الجائزتين الأولى والثانية ضمن مسابقة الدورة 17 من الجائزة العربية مصفى عزوز لأدب الطفل. في النشرة تقرير حول الأطفال والعطلة الصيفية بين هاجس الأولياء ورغبة الأبناء. غدا انطلاق الحملة التحسيسية العالمية بلو سانتا بهدف حماية الشواطئ من التلوث. وترامب يقول إن الاتفاق النووي مع إيران سيوقع غدا. السلام عليكم، كانت هذه عناوين النشرة ولكم التفاصيل يقدمها لكم رمزي القلعة. أهلا بكم. انتظم اليوم حفل تسليم الجائزة العربية مصفى عزوز لأدب الطفل في اختتام الدورة 17 للملتقى العربي لأدب الطفل الذي احتضنته مدينة الثقافة الشادي الإقليبي. وقد حصد الجائزتين الأولى والثانية كاتبان تونسيان، أما الجائزة الثالثة فقالت لكاتب عراقي. وقد شهد الحفل أيضا اسناد جائزة سعاد عفاس التشجيعية للأدباء الشبان. الأستاذ محمد آيت مهوب مدير ملتقى مصفى عزوز لأدب الطفل ومزيد من التفاصيل أخبار إذاعة الشباب.
3: اليوم اختتم الملتقى 17 لمنتدى أدب الطفل، واليوم كان حفل توزيع الجوائز. الجائزة العربية مصطفى عزوز لأدب الطفل فاز بالجائزة كاتبان من تونس وكاتب من العراق. من تونس الأستاذ عماد دجلاسي عن روايته لليافعين العين الحارسة، الجائزة الأولى. الجائزة الثانية الأستاذ نوردي المبروك عن قصته متاهة الأوهام. والجائزة الثالثة لكاتب عراقي الطريق إلى وادي الضباب. كانت هناك أيضا فاز جوائز لشبان، الجائزة الأولى من تونس فاز بها شابة من تونس، والجائزة الثانية أيضا شاب من تونس، والجائزة الثالثة شاب من العراق. تلقينا 130 مشاركة من مختلف الدول العربية، وكان اليوم حفل بهيج حقيقة. سعدنا بجمهورنا الكريم، حفل تخلله عزف للموسيقى. أيضا كان هناك تكريم للأستاذة شريفة بن عياد مسؤولة سابقة في الجمعية. أيضا سمعنا شهادات الكتاب المتابعين. أجواء مفعمة بالفرح والتفاؤل بمستقبل الأرض لأدب الطفل.
2: مع انطلاق العطلة الصيفية اضطر عدد من الأولياء إلى اللجوء إلى بعض الفضائيات الخاصة وإلى عدد من الأقارب من أجل ملء أوقات فراغ أطفالهم ولحطبهم. بين حيرة الأولياء ورغبة الأبناء تتنوع الاختيارات، ويبقى المنشود حسن استغلال العطلة. مها الفرشيشي.
4: مع انطلاق العطلة الصيفية للتلاميذ تبدأ رحلة البحث لدى عدد من العائلات عن أماكن وفضاءات آمنة يقضي فيها أبناءهم التلاميذ ساعات محددة قصد رعايتهم وملء أوقات فراغهم على غرار نوادي الأطفال والمحاضر المدرسية وغيرها من الحلول التي اختارها الأولياء.
5: فترة العطلة الصيفية طويلة برج، مرة واحد متلز يحط في نادي ولا يحط في دي جاردي حلو، ولو صغير مش يستفيد حاجة كبيرة يمشي مش يبقى ويروح، واللي يحط عند العائلة مرة هنا مرة هنا
6: في حيرة كبيرة. بصراحة ما عندناش حتى حل. أنا واحدة من الناس ولادي مثلا نقلهم في الصيف من روضة الروضة، كل شهر نحطهم في روضة، الروضة هذه مثلا تسكر في جوان، كمل جوان مش نقلهم من روضة أخرى تكمل في جويلية.
7: ولادي بخليتهم عند مرأة تحبهم وهم ديجا استانسوا بها.
4: ومن جانبهم عبر الأطفال عن رغبتهم في قضاء أوقات ممتعة في العطلة بين اللعب وزيارة الأقارب وبعيدا عن الفضاءات والأماكن المغلقة.
8: أنا في العطلة نحب نقعد في الدار ونمشي نمشي للجارد ولا نقرا، نحب نمشي البحر نمشي لوتيل نمشي المنازل ومنتزه، ونحب خاصه في العطله يمارسونها بالقرايه.
9: في العطله نلعب، العطله نعديها في الدار كونيكسيون ولا نتفرج في تلفزك.
10: مش سال دي جي نلعبوا شويه، مش دار جديد كل من كبروا ولا شيء يبدا البلاي محلول نتفرهدوا.
4: وفي هذا الاطار دعت الاستشاريه الاسريه والتربويه كريمه الدبابي دعت الاولياء الى ضروره استثمار العطله بطريقه مثلى تراعي المصلحة النفسية والجسدية للطفل.
11: نعملوا جلسة حوارية للبروغرام الطالع، نحطوا جدول، وأكيد صغير باش يكون متحفظ وقت هو يحس روحه يعمل يعني في حاجة يحب عليها. نفسر له اللي أذكم تناسبي ظروفي المادية مع وقتي مع لي كونديسيون فاميليال تاعنا. نسعى إنه نخصوا جزء للتنزه ويكون بطريقة عائلية، علاش؟ خاطر يقوي التواصل ما بين أفراد العائلة. كيف كيف زيارة الأهل، هذا يقوي صلة الرحم، يلعبوا مع أقرانهم، هذا يخلي الصغير يكتسب ثقة في روحه. كيف كيف ثم ممارسة الألعاب لكن بطريقة لوقت محدد. ثم التوازن زي ما في الفكرة المركزية نحاول حق التوازن ما بين المتعة والراحة وأيضا التطوير الشخصي.
4: هذا وقد حذرت الاستشارية الأسرية والتربوية من خطورة فرض أنشطة معينة على الطفل داعية إلى تشريكه في اختيار الممارسات والهوايات التي يفضلها من أجل تطوير مهاراته وإشغاله في العطلة بطريقة ناجعة.
2: انطلاق فعالية الدورة الأولى من تظاهرة جوان للتياترو بدار الثقافة ابن أبي ضياف بمدينة سليانا. التظاهرة تضم ورشات فنية في الإخراج والأداء المسرحي في الفضاء المفتوح وفي تقنيات الكتابة في مسرح الطفل وتتواصل إلى غاية الساعة منتصف الليل. نظم اليوم المجمع الصحة الأساسية بقبلي بالتعاون مع جمعية النور الرياضي للأشخاص ذوي الإعاقة بالجهة والجمعية الخيرية للبليدات قافلة طبية شملت عدة أنشطة واختصاصات انتفع بها 160 مواطنا. المدير الجهوي للصحة بولاية قبلي جوهر المكتي.
0: نظم اليوم مجمع الصحة الأساسية بقبلي بالتعاون مع جمعية النور الرياضي للأشخاص ذوي الإعاقة بقبلي وجمعية خيرية بالبلدات والمندوبية الجهوية الأسرة عمران البشري. عيادات طبية متنقلة متعددة الاختصاصات مركز الصحة الأساسية بجنور شملت عدة أنشطة واختصاصات طبية انتفع بها 160 مواطن. منقسمة عيادات طبية في اختصاصات طب القلب والشرايين انتفع منها 24 مواطن، طب أمراض الدم السريع 10 مواطنين، طب النساء والتوليد والصحة الإنجابية وتقاسم مبكر سرطان الثدي 16 امرأة، طب أمراض الصدرية 24 مواطن، وطب العيون 26 مواطن، إضافة إلى ورشة لقيس ضغط الدم والسكري انتفع منها 60 مواطن. تجي مبادرة هذه في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة الصحة الهادفة إذا ضمان الوصول لعادل الخدمات الصحية لكل مواطنين خاصة في المناطق الداخلية مع توفير رعاية شاملة ومتكاملة لتعزيز الصحة العامة، وتهدف بالأساس تقريب خدمات الصحية المواطنين، تخفيف الضغط على المستشفيات، تقريب طب الاختصاص المواطنين بولاية قبلي.
2: تنطلق بداية من يوم غد وإلى غاية 31 من جويلية القادم بتونس الحملة التحسيسية العالمية بلو سانتا التي تهدف إلى حماية الشواطئ من التلوث. وأفاد المدير الجهوي للبيئة بالساحل الشمالي حمود الإمام أن البداية ستكون بشاطئ المرسى، مشيرا إلى مشاركة مؤسسات تربوية وشبابية في التنظيم.
12: سانتا بلو هي الحملة نعملوها في إطار التعاون مع نو بارتنر جابوني. الحملة ذي تعمل على شكل انترناسيونال يعني في عديد من الشواطئ في العالم. هذه حملة نعملوها على الشواطئ باش نحميو الشواطئ والمحيطات بتاعنا بصفة عامة وبحوراتنا من التلوث، وفيها حملة تحسيسية أكثر منها جمع نفايات. وإن شاء الله غدوة في المرسى صباح على الكورنيش تاع المرسى بعد قبة الهواب الحضور باش يكون متميز بعديد من الجمعيات على غرار الكشافات التونسية وبالتنسيق مع دور الشباب ومع دور الثقافة والمدارس اللي خاصة المدارس اللي فيهم نوادي البيئة واللي هما على سواحل المدن الكبرى. الحملة هذه تكون متواصلة من 13 جوان حتى 31 جويلية. غدوة إن شاء الله الصباح في شط المرسى بلاش، وبعد باش نختاروا شطوط أخرين بيان سيور، كل مرة نشوفوا ساحل من سواحل الجمهورية ونعملوا فيهم الحملات هذوما. دعوة للصغيرات الكل.
2: الصندوق العالمي للطبيعة بشمال أفريقيا يؤكد أن رصد القرش الأزرق وبلدة سواحل منزل تميم بولاية نابل لا يدعو للقلق، بل يعد مؤشرا إيجابيا على صحة وتوازن المنظومة البحرية في البحر الأبيض المتوسط. في العالم، قال رئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي اليوم أنه من المقرر توقيع اتفاق مع إيران غدا الأحد، وأن مضيق هرمز سيكون مفتوحا للجميع فور توقيعه. كما سيلتقي ترامب عددا من قادة الشرق الأوسط في قمة مجموعة السبع في فرنسا نهاية الأسبوع. بهذا نصل إلى ختام هذا الموعد الإخباري، ولكم تذكيرا بالعناوين: كاتبان تونسيان يحصدان الجائزتين الأولى والثانية ضمن مسابقة الدورة 17 من الجائزة العربية مصفى عزوز لأدب الطفل. في النشرة تقرير حول الأطفال والعطلة الصيفية بين هاجس الأولياء ورغبة الأبناء. غدا انطلاق الحملة التحسيسية العالمية بلو سانتا بهدف حماية الشواطئ من التلوث. وترامب يقول أن الاتفاق النووي مع إيران سيوقع غدا. نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمه لكم رمزي القليمة، تحية قسم الأخبار في أمان الله.
13: كأس العالم لكرة القدم من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. تغطية يومية وبرمجة استثنائية على إذاعة الشباب. كافي أمريكان كل يوم بداية من 7 متاع الصباح. كلوب مونديال بداية من ماضي 3 متاع العشية. مونديال باي نايت بداية من 10 متاع الليل. ستوديو المونديال نقل مباشر لمباريات تونس ضد السويد ضد اليابان وضد هولندا. فنيين لاعبين حكام ومدربين في برمجة خاصة بالمونديال. مونديال كندا أمريكا والمكسيك من 11 جوان ل 19 جويليا 2026.
14: سامدي تو
15: سامدي تو
14: سامدي تو
15: نيوز سبور
14: نيوز سبور
15: موزيكا وريتم
14: تونس عشية سبت ملاعب قاعات فرهيدة وخرجات شوارعنا وجونا عشية كل سبت في سامدي تو.
16: وفي سامدي تو كانت المواكبات الرياضية والمتابعات الثقافية. كان ضيفنا نذكر رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم المصغرة. أخذينا معها التفاصيل على منتخباتنا الوطنية نهائيات الشبان. حكينا أكيد في الكرة الطائرة الشاطئية مع سي محمد أقسيلة رئيس لجنة الكرة الطائرة الشاطئية دورة ترشيحية المنطقة الأولى المؤهلة للبطولة الإفريقية اللي البطل فيها بشكون حاضر في الألعاب الأولمبية. أحكينا على التايكواندو مع السيد أيمن اللورتاني نذكر مدرب المنتخب التونسي الأوسط والوسطيات في التايكواندو بطبيعة آخر الاستعدادات قبل دورة النجمة الأخيرة في كازاخستان بطبيعة من أجل مقاعد مؤهلة للألعاب الأولمبية للشباب في الدكار في السنغال. حكينا برشا كأس عالم نذكر ما زلنا نتابع في مباراة المنتخب التونسي أقل من 23 سنة في نهائي دورة موريس سافيلو في كرة القدم. باقي واحد بلاش بعد تقريبا 80 دقيقة أسبقية المنتخب البرتغالي أمام المنتخب الوطني التونسي. هدف فابيو بالدي في دقيقة 23 82 دقيقة لعب في المباراة اللي كانت في التسمية القديمة في الدورة هذه دورة تولان في كأس العالم. نذكر أول مباراة المنتخبات العربية بين قطر وسويسرا في المجموعة الثانية. المغرب البرازيل قمة اليوم عربية برازيلية عالمية ضد منتخب عليه برشا أمال من العرب والأفارقة. نذكر تركيا اللي ترجع لكأس العالم اليوم ضد المنتخب الأسترالي. وبطبيعة ذكركم وأن السهرية متواصلة على إذاعة الشباب 8 متاع الليل مع نسرين حشينة في أوبن مايك فيالا سهرية كالعادة مع سامي نويسر. بطبيعة كرة القدم وكأس العالم اليوم انطلاقا من 10 في مونديال باي نايت. احنا هكا نكونوا كملنا. توصلكم تحيات لكيب الكل. نزار الورتاني كمل معكم السهرية في الإخراج التقني. مجدولين البراهمي في الإخراج الرقمي. عاطف زنيدي في الأعداد والمواكبات الثقافية. ونحن نقولكم نتلقى إن شاء الله غدوة الصباح في كافي أمريكا أولى مواعيد الرياضة الخاصة بكأس العالم لكرة القدم. ما تبدلوش الموضوع.

0: مونديال 2026
1: من 11 جوان ل 19 جويليا 2026
2: كأس العالم لكرة القدم
1: الأول مرة 48 منتخب 12 مجموعة وثلاثة بلدان مختلفة
2: أمريكا الكندا والمكسيك
1: حدث استثنائي وتغطية استثنائية لحظة بلحظة على مدار الساعة
2: متابعة لمختلف المباريات نجوم منتخبات أخبار وكواليس مواعيد وتحاليل فنية بحضور أبرز الشخصيات الرياضية
1: نقل مباشر المباريات تونس في المونديال ضد السويد ضد اليابان وضد هولندا
3: عد موجتك تسمع صوتك
2: إذاعة الشباب من مختلف القارات تعيش وتعيش الحدث

0: اوبن مايك. مع نسرين.
1: 8 دقيقة على موجة إذاعة شباب. مساء النور، مساء الخير، مساء السعادة والطاقة الإيجابية والفرحة. إن شاء الله تكونوا عديتوا نهير هكا يعمل 66. كيف أوبن مايك معاكم من توحتة للتسعة ونص كما عودناكم بالفقرات النوعية والموسيقى المزيانة. نزار الورتاني نسرين حشنا يرافقكم في هذه المساحة التنشيطية، وضيوفنا اليوم جاءوا من جزيرة الأحلام. جربة تحية لهم بعد شوية نتعرفوا عليهم. إذن شنو هو الموضوع اللي باش نحكيوا عليه اليوم بخلاف المشروع المزيان باش نحكيوا عليه اللي باش ينشط خلينا نقولوا السياحه في بلد السياحه، في منطقه السياحه، جزيره الاحلام جربه، الجزيره اللي تسوق للسياحه الجميله. لكن نحكيوا على السياحه، نقولوا السياحه الشاطئيه، السياحه البيئيه، السياحه الايكولوجيه، وكل انواع السياحه، السياحه الثقافيه ايضا، وفكره جديده الحقيقه مع اولادنا واللي هي موجوده في العالم ولكن لاول مره بالطريقه هذه باش نتناولوها في تونس. اذا باش نحكيو زاد على انواع الذكاء، انواع الذكاء، لانه كي نحكيو على الذكاء نقولوا التفوق في الدراسه، ولكن برشا ناس ما يعرفوش اللي كل شخص عنده انواع من الذكاء، ومش بالضروره يكون الذكاء فقط متعلق بالدراسه، فما الذكاء العاطفي، الاجتماعي، الذكاء الذاتي، وبرشا انواع متاع ذكاء نكتشفوها ان شاء الله من بعد في فقره هوت توبكس. لكن قبل هذه نمشي للجو، نمشي للموسيقى، والسهرية ما تحلى كان بالموزيكا. خليكم ديما ديما برونشي سور نوزاند. نزار الورتيني، نسرين حشنا.

0: اوبن مايك. مع نسرين.
1: رجعنا لكم كاملين معاكم في اوبن مايك توقيتنا 8:13 دقيقة، مواصلين معاكم حتى للتسعة ونص. نرحبوا بضيوفنا الكرام اللي نورونا الحقيقة في عشويتنا ولا بداية سهريتنا، خلينا نقولوا اللي جاونا من جزيرة الأحلام كما قدمتهم قبيلة، دونك بديس وآدم اللي باش نحكيو معاهم على بروجي، مشروع يثمن السياحة في تونس وخاصة نوع جديد من السياحة اللي هو موجود في العالم ولكن لأول مرة باش نحكيو عليه طريقة متونسة. خلينا نقوله حكينا على أنواع السياحة، حكينا على السياحة البيئية، السياحة الإيكولوجية، السياحة الثقافية، وحكينا أيضا على السياحة الشاطئية اللي هي منتشرة في تونس بحكم طقسنا جميل، وأيضا تونس وجهة وقبلة للسياح اللي يحبوا يستمتعوا بالشمس والبحر. إذا سياحة نوعية، هذه سياحة بديلة، شنو المشروع هذه اللي هو إنوفا لايف؟ أكثر تفاصيل، لكن قبل هذه خليني نرحب بديش وآدم. قلهم مساء الخير، مساء النور.
2: مساء الخير، مرحبا بالمستمعين الكل، مرسي مدام سيرين على الاستضافة. إن شاء الله اليوم جيناكم من معهد الأعلى للديسات الإيكولوجية بجربة، بديش جبلة أصيل ولاية منستير، نسعو إلى تطوير السياحة في تونس وندعم الحرفيين والتوانسة بصفة عامة، وإن شاء الله اليوم نفسر لكم بالبيل الكونسيبت الجديدة، وإن شاء الله تكون مقابلة ناجحة.
1: يعطيك الصحة. هذه بديس، من بديس نمشيو لآدم.
3: آدم بن حاج أحمد، إزا تجربة، ناقشة تجربة، بريمير أني.
1: بديس، حكينا على تطوير السياحة في تونس. انت ادم كي دخلت البروجي هذايا بأي فكرة، بأي هدف؟
3: الهدف اللي نحب السياحة ما عادش تعتمد على السياحة الكلاسيكية، نبدلوا نظرة العباد لنظرة السياحة للسياحة الكلاسيكية. بحر كما حكيت، بحر
1: السياحة الشاطئية،
3: الشاطئية البيئية، كيف حابين نطوروا فكرة تولي سياحة بديلة تعتمد على برشا جدد، كما تعتمد على التوانسة، تعتمد على التوانسة تولي ما عادش مربوطة بالرجال الأعمال، تولي تبني سياحة جديدة بديلة في تونس.
1: به هو الحقيقة الموضوع هذايا مثير جدا، وأيضا يحب يعني أي شخص أنه يكتشف. أنا كي نقول لكم شنو هو مفهوم السياحة البديلة عندك بديس، خلينا نبدأ بشوية بشوية نفسره للمستمعين. به كي نقول لك سياحة بديلة هكا في ثلاثة كلمات مثلا، شنو على خاطر يقول القائل أي السياحة زادة الثقافية، السياحة الإيكولوجية زادة هي سياحة بديلة. انتوما البديلة متاعكم شنو تقصدوا به؟ ما الهدف من البديلة؟
2: ثلاثة كلمات.
1: أي
2: عن مستدام،
1: أي
2: رقمية وتفاعلي.
1: صعب علينا المهمة، رقمية تفاعلية مستدامة، ثلاثة كلمات مفاتيح. نمشي نشوف صديقنا آدم، هو عطانا ثلاثة كلمات. آدم أنت مثالش، تحب نزيدك الرابعة؟ مثالش، تحس آدم يحب يعبر أكثر بالكونتيتي؟ مثالش، أعطيني بعض الكلمات اللي أنت تنجم تفسر من خلالها السياحة البديلة وفقك أنت، رؤيتك أنت الخاصة آدم.
3: ما تعمدش على معناها ما تعملش على رجال الاعمال، معناها ماهيش مسيطره على
1: يعني ما تستحقش رؤوس اموال هكا،
3: ما تستحقش رؤوس اموال بالسياحه البديله وتكون مستدامه، معناها تقعد مثلا صيف شتاء خريف ربيع موجوده،
1: معناها على طول السنه،
3: على طول السنه ما تربطش كان بالصيف ولا كان بوقت معين تاع السياحه.
1: باهي برشا، يعني الحقيقه تو قاعدين نعملوا برين ستورمينغ نحن في المباشر. عصب ذهني. باهي، دونك انوفا لايف هذايا البروجي اللي انتم من خلاله تحبوا توصلوا فكره وخلينا نقولوا نحن تنشروا ثقافه السياحه البديله بوجهه نظركم. هي تنفسروا الكونسيبت باكثر، نحن حكينا بالكلمات وفدلكنا شويه. اذا قلتوا لي للمشروع هذايا، ونحن نعرفوا اللي في العالم الكل اي شخص ينجم يزور عائله ويقعد بحذاها، وخاصة هذا معمول به في بريطانيا وخاصة في أنجلترا، إنه برشا ناس اللي تحب تتعلم اللغة يمشي ويعيشوا في عائلة ويشوفوا الأجواء متاحة. فأنتوا ما خذيتوا شوية من الفكرة هذه، شكون العائلات اللي نجموا يستقبلوا سياح ونعرفوا نحن العادات والتقاليد ونعرفوا زادة المايند سيت نتاع التونسي. كيفاش نجمتوا تقنعوا عائلات انهم هما باش يحلوا ديارهم مثلا السياح اجانب مختلفين عليهم في العادات والتقاليد، مع انه نعرفوا نحن شعب منفتح ولكن نحكيه على دائره مضيقه، لانه الانسان كي باش يجيك لدارك يعني كيما نقولوا سو بريتي كلوز، يكون ياسر قريب لدرجه انه يعني باش يوليو عائله واحده. فهوني كيفاش قدرتوا قنعتوا بعض العائلات باش يكونوا موجودين معاكم؟ ونرجعوا للفكرة الأساسية اللي هي تتمثل في شنو بالضبط، أنا نستقبلهم في داري ولا تكون عندي ميزون دوت ونجيبهم السياح، شنو بالضبط الفكرة؟
2: باهي أنا باش نعطيك كيفاش نحن كيفاش خذينا الفكرة هذه. بالطبيعة فيها كما قلت أنت فيها بروبلماتيك كبيرة ياسر. كيفاش العائلة باش تقبل، شنو الحاجة البديلة كان العائلة ما قبلتش، شنو الحاجات اللي باش نعملوا بها سيليكسيون للعائلات، الحاجات اللي نعملوا بها سيليكسيون للتوريست. بالطبيعة التوريست مش مع أي عائلة ينجم يقعد، وكيف كيف التونسي مش مع أي توريست ينجم يقعد كيف كيف. المهم بالنسبة لحكاية العائلات هذه معناها حاجة، معناها بارتي من البروجي الكل، معناها نجم ونحن بعد نحكيه على الديتاين تاع البروجي الكل. هذه حاجة قلنا نحن كأوبسيون ينجم يعملها السائح وتبيع بازي عليها البروجي الكل. بالنسبة للسيليكسيون تاع العائلة نحن بتبيع عايشين في جين زيد بتبيع
1: أكيد تحية الجنراسيون زيد لكل اسمها لكل اسمها لكل الأجيال ميسيج أوبن مايك راهو أوبن مايك مفتوح للجميع.
2: مهم نحن استغلينا الماتشينج اللي هو تو يتعرفوا به العباد على بعضهم في العالم الكل بطريقة إيثيكال بتبيع كيف
1: أخلاقية ولا كذا
2: هذيك هي بالطريقة الأولى نستعملوها. يدخل السائح تدخل العائلة كيف كيف، العائلة مش أي عائلة مش تدخل مش تكون ثم سيليكسيون حسب البيت روا حسب العائلة كيف، معناها ثم سيليكسيون من برا خاطر الأمان والسيكوريتي أهم حاجة بالنسبة لنا نحن.
1: أكيد
2: بالنسبة تدخل العائلة هذه اللي صارت بها سيليكسيون صارت لها سيليكسيون يدخل السائح يدخل يحط مثلا بجي نتاعه قداش يصرف في الشهر، السير دو في نتاعه، أهم كلمة بتبيع الناس كلز نعرفوه الكوليك ونو الكوليك هذيك لازم تتحط خاطر نعرف كما قلت انت التوانس عندهم عاداتهم وتقاليدهم. كيف كيف يحط سير دو في يحط الحاجات يعبر على روحهم من الاخر ثم بتو لي زوبسيون كل ان شاء الله باش يتحطوا. كيف كيف العائله تحط الحاجات هذيك وحسب الالجوريثم هذيك مش يطلعوا لك الحاجات المتطابقه معك، فهمت؟ مش تطلع لك عائله تطلع لك حاجه متطابقه معك انت
1: في البلاتفورم
2: في البلاتفورم. باهي مش تقول لك حتى كي تقول لك مش تقول لك قولوا نحن ثلاثه اربع عائلات انا سايح تقول لي ثلاثه اربع عائلات نفس السير دو في نتاعي كيف كيف مش تلقى هكا مثلا تصاور
1: يلقى الاسوام.
2: الاسوام كيفاش نحن من الاول الاسوام هذه باش تعمل حسب التقييم خاطر نحن نؤمن بنظريه التقييم والرانك معناها شكون عنده كل رتبه
1: حبيت نعرف اللي هي لو كوست ولا يعني فلا دونك هذا هو يعني هو يعني هو حسب البيدجي تطلع يعني إيه؟ هل هو باش يكون كيما الهوستلز اقل سوم والا باش يكون
2: اي فهمتك. بالنسبه للزوتيل بتبيع هذيك لازم تكون حسب الريقله وحسب الكالكول اللي عملناه باش يكون اقل وبمونطون مقنع يعني فهمت
1: فوالا. دونك
2: بار اكزومبل نقولوا نحن عائله شو اسمه توريست جي الاوتيل مش عادي جمعه جمعتين زوز ملين ومية ثلاثة ملين ومية من عاش انت والليزيتوال مع الخيار الوتيل بتبيع. نحن كيف كيف العائلة بروشين مو حسب كجو السياح الكل هم بشي يقيموا العائلة هذيك
1: حسب الشامبخ المتوفرة
2: حسب صحيح كل شيء ذاك موجود وطريقة الاستضافة والطبيعة تاع العائلة كل شيء تقييم تاع كل الناس كل شيخ دي بوان العائلة العائلة الأحسن عائلة تطلع لك من اللول. باهي وقلنا مثلا قلنا نحن مثلا العائلة في مثلا في شهر في جمعة مثلا نقولوا بار اكزامبل مازال ما عطيناش دي فالور صحاح مي نقولوا بار اكزامبل 500,000 بار اكزامبل 500,000 مليون انت والحاجة نتاع انت والقيمة نتاع العائلة هذيك يعني حسب التقييم. باهي مش تطلع اقل يمكن بثلاثة مرات مرتين من انسان ماشي المشي الوتيل بالنسبة بالنسبة للمنافسة يعني نحكي. شنو بخلاف الحكايه هذه شكون نكملوا نحن؟
1: اي نحن حكينا على انه تكون في البيدجي، يعني الانسان كي يبدا عنده بيدجي معين، وهذا معمول به يعني الحقيقه في الدول الكل، انه انت تحب تاخذ شامبر مع عائله، فما حتى مواقع مانيش باش نعمل اشاره لكن الناس الكل يعرفوها، يمشي ويشوفوا تلقاها فما شامبر متوفره ولا لا. بخلاف البيدجي لهنا نحكيوا على العائلات التونسيه، انا هي اللي كيفاش قنعتوهم، شنو وفرتوا لهم كميزة، خلينا نشوفوا مع معاك وإلا مع آدم، شنو الميزة اللي باش توفروها للعائلة باش يخليوها يتنخرط معاكم في البلاتفورم هذه؟ شنو مثال قلتوا لهم يعني، خاصة العائلات اللي باش تكون موجودة واللي عندها كيما نقولوا نحن غرف اللي تنجم تكون موجودة بها في السياحة
2: البديلة؟ نحن الأوبجيكتيف نتاعنا شنو؟ السياح ترسخ له تونس، لازم تونس معش نحن المخ
1: تفرحوا بيه، ملا لازم الروز الجربي هكا والماكلة البنينة وخبز العربي
2: هذيك لازم تترسخ. دونك العائلة باش تعمل شو اللي عندها علاقات، معش شو اللي جيك سيح شو اللي جيك ضيف من الاخر، نعرفوا نحن العائلة التونسية كيفاش تتعامل مع الضيف نتاعها نحن.
1: الحقيقة اي نحن من الشمال الى الجنوب كرم الضيافة الشعار نتاعنا ومنهجنا في الحياة.
2: المهم وبخلاف الحاجة هذية نحن الفلوس نتاعنا مش كي ليزوتيل مثلا ياخذ لوتيل الفلوس نتاعه ولا تعطيه بارتي للدولة والحاجات هذيك الكل، نحن العائلة هي باش تاخذ الدخل نتاعها ديريكتومو. معناها من العائله باش تستنفع بالرسمي، يعني من الناحيه الماديه من الناحيه المعنويه من ناحيه تبادل الثقافات تبادل
1: بهبش،
2: فهمت؟ هذيك هي الحاجه اللي تنجم تخلي العائله بالرسمي تقتنع بالفكره هذه.
1: فوالا دونك الحقيقه البلاتفورم هذه انوفا لايف به برشا الامانه ونوعيه، خليني نقول، وخاصه كي تجينا من عند شباب، راهو الشباب هذيك نقولوا شباب يؤثر شباب يغير، راهو يغير بالطريقه الايجابيه هذه، شبابنا راهو ما شاء الله عليهم عندهم فكر وعندهم نظره ورؤيه مستقبليه يستحقوا عليها بالحق كل التقدير وكل التثمين.

0: ليلة كاملة في كيفاش باش يلقى السوليسيون تاع السياح مع السياح
1: هو التوبيك شنو كان يعني انتم التحدي تشالنج بالاساس في السياحة البديلة شنو قالوا لكم شنو هو البروبليم اللي موجود باش انتم تلقاو الحلول
2: مكتوب ثلاثة كلمات
1: اي فوالا شفت بالكلمات بالكلمات راهو اسمع راهو الحياة كلها المفتاح نتاعها كلمات
2: من فوق هكا طون
1: اي
2: كرو صغير من هنا مكتوب عليه اونتربرينوريا ما بين قوسين انوفاسيون دو توريزم
1: اه فوالا انتربرونيا دونك ابتكار حاجه جديده خارجه من السائد والمعهود مع اكاتون دونك فوالا هذوما ثلاثه تحديات قولوا لي اكيد فما سهره صارت
0: سهرات
1: عالمية ايه اسمع ايه ما تحكي ذول السهرة دي مش نحكيو عليها بعد موجز الاخبار انتم ما زلنا قاعدين خلينا نحكيو على الاجواء خلينا نشوف جينيراسيون زيدنا كي يعملوا بريستورمينغ مع بعضهم قديش يقعدوا من ساعة وشني الافكار اللي جيتهم وقديش خمم وقديش فسخوا من كلمة هذي اسمع راهي كل شيء تخدم بالروح التاتش انا نحس في البروجي هذي فما حاجة منكم انتم فيه يعني على هذيك والتيم اللي معاكم اكيد فخليكم خليكم برانشي مازلنا معاكم نمشيو للغنية نزار ونرجعوا بعد موجز اخبار 8:30 نكمل معاكم في اوبن مايك

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: السلام عليكم، موجز الأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. في اليوم العالمي للتوعية بمرض المهق، جمعية بصر تدعو إلى تعزيز إدماج المصابين وتحسين الرعاية الصحية لفائدتهم. انطلاق فعالية الدورة الأولى من تظاهرة جوان للتياترو اليوم بدار الثقافة ابن أبي الضياف بمدينة سليانة. الكاتب التونسي عماد جلاس يتحصل على الجائزة العربية مصفى عزوز لأدب الطفل في دورتها 17. وزير التجارة يدعو إلى تغيير جذري وتحديث منظومة الخزن والتوزيع بالديوان التونسي للتجارة.

0: نادي الأطفال المتنقل ببن عروس والمركز الجهوي للإعلامية الموجهة للطفل ونوادي الأطفال العمومية بلجيا تنظم فعاليات مهرجان التعبير الجسماني تحت شعار عن تراثنا نعبر في 17 من جوان الجاري بالمركب الشبابي والثقافي ببن عروس. ضمن الدوري العالمي للكاراتيه بالرباط وفاء محجوب تحرز الميدالية البرونزية. في باقي الأخبار العالمية، رئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم إنه من المقرر توقيع اتفاق مع إيران غدا وإن مضيق هرمز سيكون مفتوحا للجميع فور توقيعه. كما سيلتقي ترامب عددا من قادة الشرق الأوسط في قمة مجموعة السبعة في فرنسا نهاية الأسبوع. جيش الاحتلال يظهر اليوم أوامر بإخلاء سكان 24 بلدة وقرية في جنوب لبنان. نهاية هذا المعدل الإخباري في أمان الله.
1: إذاعة الشباب عدل موجتك،
2: عدل موجتك،
1: تسمع صوتك.
3: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
4: إذاعة الشباب،
5: إذاعة الشباب،
4: عدل موجتك،
5: تسمع صوتك،
4: تسمع صوتك.

0: 38 دقيقة على موجة ذات شباب، واصلين معاكم في أوفن مايك حتى للتسعة ونص. مكملين مع ضيوفنا، حكينا مطولا على بروجي إنوفا لايف، حكينا على زوز طلبة ما شاء الله والتيم اللي معاهم على مشروع في السياحة البديلة. ونحن قلنا السياحة المتنوعة، نحكيو على السياحة الشاطئية في تونس، نحكيو على السياحة البيئية، على السياحة الإيكولوجية والسياحة الثقافية، وأيضا المبادرة متاع الشباب متاعنا. ونحن نقولوا الشباب يغير ويؤثر، مش فقط بالكلام للأمانة، ولكن هكا بالطريقة هذه نشوفوا التغييرات الإيجابية. وأنا ديما عندي ثقة في شبابنا، على خاطر شبابنا ما شاء الله لي عنده كفاءة، وأيضا يعجبني فيهم بعد النظر والرؤية اللي يحملوها معهم. إذا كنا نحكي مع باديس وإذا ما زلتوا ناشطين هكا ليه؟ يلا على خاطر جاونا من جربة، ما زالوا كي وصلوا الحقيقة سفرة نهار كامل. يعطيكم الصحة بالحق إنكم تكبتوا عناء التنقل، وهذايا يثمن ويعطيكم الصحة. ونحب الناس اللي تجري على أحلامها هنا الحقيقة. دوك حكينا مطولا كيفاش تقنوا العائلات التونسية بالعادات والتقاليد اللي عندهم، إنهم يستقبلوا سياح في ديارهم وينزجوا عفوا على منوال ممكن لعائلات اللي في الخارج اللي عندهم مع التجربة هذية. سورتو كي حكينا على مثال بريطانيا، كيفاش حتى في خلينا نحكيو على انجلترا، كيفاش تستقبل الشباب اللي حبي يتعلم اللغة ويكونوا موجودين في العائلة. وأيضا زادة توا فما تجربة مع مواقع، ما نجموش نعطيو الإشهار، فما مواقع، فما ناس تطرح غرف من بيتها على الانترنت، والناس تحجز الغرف هذه وتكون في العائلة هذه، لكن بالطريقة اللي انتم حكيتوا عليها انه العائلة تستضيف خلينا نقولوا السائح، ويكونوا معاه كعائلة يطيبوا لهم دونك ويفرحوا بهم. فهذا باش يكون الحقيقة خلينا نقولوا نحن باش يكون خطوة فعالة نحو شكل جديد من السياحة، اللي من شأنه أنه هو زادة يساهم في تدوير الاقتصاد. ونعرف نحن السياحة التونسية خاصة توا اللي هي محتاجة رؤية جديدة، وكما قال آدم قبيلة على فكرة، قال احنا نحب نخرج من الكلاسيكي. ونعرف هنا الشباب متانا الحقيقة يحب يحاول في كل مرة يوظف ممكن كل ما هو جديد من خلال رقمي، ومن خلال أيضا الذكاء الاصطناعي توا. دونك ولينا نحكي على ممكن يعني خطوات باش تكون فعالة بطريقة رقمية. ونعرف أنا الذكاء الرقمي اللي عندكم بعد شوية باش نحكي على أنواع الذكاء. فبديس أحكي مطولا الحقيقة على الموضوع هذا، أنا فقط عملت ريكاب باش اللي بدأوا يسمعوا فينا توا يفهموني نحن حكينا مطولا على البروجكت هذا. توا نرجع للصحيح، خذيتوا بخي أنتوما كأحسن ثاني مشروع هكا ولا به، وفي الكواليس حبيتوا على الأول. إن شاء الله يا ربي المسابقة الجاية تتحصلوا على الأول، خاطرنا نحب الناس اللي ما تقفش حد الخطوة هذيك، لازم نسعى. وديما وديما نقول أنا راهو الواحد كي ما يحققش الهدف متاعه ما يوخرش التالي، تعرف علاش ولا بالعكس؟ هذاك محرك نحو انك انت توصل للتارجت نتاعك. فعلى ذيك نقول لكم يلا keep going until the end. اذا نرجعوا لك ادم قلت لي عملتوا ليله هكا فيها برين ستورمينغ كان ولا اروع. اعطاوكم ثلاثه كلمات، اعطاوكم اكاتون، كلمه اكاتون، اعطاوكم انتربرونيا، وشنو اخر؟ فوالا. دونك لهنا الابتكار. انتوما احكيوا لي شنية حكيتوا مع بعضكم، شنو الكلمات خلينا نقولوا نحن اللي داولتوها مع بعضكم باش خرج البروجي هذايا وخرج اسم انوفا لايف؟
1: قبل بنهارين من الهاكاطون عرضتنا لافيش والكل، انا عرضتني ما قعدتش معاها، انتبهت برشا.
0: اي
1: بعد جا باديس حكايه نص ونص مساحه زين دق على الباب في الفوايي بدا يخنتم، معناها ملي كان قد في شدته الفكره هي بدا يخنتم على البروجي كيفاش يخدم، فهمت؟ حاب يشارك ولا كاطو ما قاش يكون، فهمت؟ عيط لي انا، فهمت؟ هو اقترح علي الفكره، قلت له معاه مريقل موافق معاه. بعد اعطاني هو اللي احنا نقول اللي ديم تاع البروجي، فهمت؟ وانا بديت نزيد نعطيه في الافكار، نزيد نعطيه في الافكار لان البروجي طويل ياسر، ولا معناها تولى كبير معناها فمتحوي ولينا في
0: طويل ولا عميق على خطر طويل
1: عميق بالضبط
0: اي فوالا دونك على خاطر ساعات راه كي تبدا حاجه طويله لكن ما فماش هكا فيها شارم ولا يجبد ولا يشد دونك ما نوع يولي عمق ونوع تولي حاجه اخرى هكاك.
1: المهم كما قال هو جيت وما حكيت نص الليل
0: بديت تحس الافكار تجيك في الليل
1: ما عرفتش ريت نحط راسي ريت بارتين وصلت ارتحت حبست مخي انا بدني ارتاح مخي ما يرتاحش عاد تقنكم ما نخاف في حكايه عاد تسوى تقني ننسوا حكيت البروجي قعدت عادي هك تقنين نخمم كيفاش بلي النجمة ديك تتحرك لاني اي نخمم اي حاجة جي نخمم كيفاش المستقبل نتخيل روحي في المستقبل نتخيل
0: شو تخلي اسمع شو تخيل روحك انت في المستقبل شو تتخيل روحك بديس بعد ما تكمل تاخو ليسانس نتاعك شنو تحب تعمل
1: نحب نكون انسان ناجح هذيك اهم حاجة
0: شو معناها النجاح انت
1: انا نحب نعمل نمس حاجه في الدنيا هذه فهمت نحب نعمل تغيير في الدنيا نحب ناثر نحب ناثر في خاصه في تونس ما عنديش الاسبرين تاع العباد تونس خايبه و... لا تونس خايبه
0: مش الناس الكل يقولوا تونس خايبه عندكم بعض
1: عقليه خايبه ياسر وناس ما تعرف حتى شيء على تونس
0: جيس نقرب الميكرو هذه توصيات نزال وارتيني نسلموا عليه
1: احنا تحركنا ياسر وشفنا براسمي شفنا عباد كبار شفنا العباد كيفاش تحكي شفنا المندوب بتاع السياحه
0: انت الهدف نتاعك انا اعطيني تو هدف بديس
1: الهدف نتاعي اني نخلق تغيير في العالم
0: فوالا دونك بي ان شاء الله يا ربي يحقق لك الهدف نتاعك وان شاء الله انت اكيد باش تسعى انا متاكده ما دامك تحب جو المشاريع وكل دونك بي نرجعوا انت جاتك الفكره شاركته هكا ولا دونك هو التيم فيه انتم زوزه كهو
1: بالنسبه للتيم اللي شاركنا في الهاكاثون نحن ثلاثه انا وادم ومعانا اتوديون غيني باهي بعد الهاكاثون في ديفلوبمون برا ولينا خمسه انا وادم ومعانا ثلاثه اخرين دي ستوديون صحابنا يعني دخلنا دخل معانا في البروجي
0: باهي شكون اللي عمل البيتش
1: بيتش نتاع
0: نتاع البروجي وقت اللي نتوما
1: في السوتنونس
0: اي قدام الجوري
1: باهي ادم عمل دخل عمل البدايه معنا دخل بينا ادم بعد جاء صاحبنا الغيني قدم البارتي الاولانيه تاع ليميرسيون
0: تاع شنو اسمه صاحبكم
1: اسمه ابو بكر
0: ابو بكر تحيه زاد لابو بكر
1: واللي تيما بعد البارتي البقيه الكل تفاصيل كملت فسرتها انا
0: به دونك خاطر هو اهم حاجه في المسابقه راهو البيتش كيفاش انت تقدم وكيفاش انت تقنع جوري بالبروجي نتاعك اذا نتوما خديتوا دوزيام بلاس تسمى سافا على الاخر على خاطر نتوما طلعتوا على البوديوم انا نتمنى لكم التوفيق للامانه وان شاء الله يتعمم نتوما حكيتوا على جربك هاو جزيره الاحلام انت اصيل المستير دونك زوز هما راهو الحقيقه من اروع المناطق في تونس ونقول راهي المناطق التونسيه كلها الولايات كلها من اقصى شمال اقصى جنوب راهو باختلافها راهي نوعيه وثريه وايضا فيها جمال غير طبيعي على خاطر تونس بالحق انا نقول ماذا بينا نسوقولها اكثر
1: هذا كل شيء عملونا نحن لازم نثبتوا الحاجة هذيك أنا
0: أنتم ما باش نطلقوا بجربة وبعد تواصلوا بقية الولايات ولا ما زلتوا
1: خمم هو الانتراق بدأ بجربة خاطر بيعتنا نحن غادي نقروا شبنا الانتراق من غادي وديجا باش نعملوا ايفينمون بروشيرمون تنحكوا فيه من بعد باش نعملوا ايفينمون تجريبي
0: نحكوا فيه توا لازم ناخذ تقريبا نكملوا فوالا
1: قلت نفسر كل شيء باش على الاقل العباد تفهم شو نعملوا في الايفينمون فهمتني
0: فوالا دونك اعطيني توا انا كيما قلت لك قبيله في الجزء الاول في ثلاثه كلمات فسر لي الموضوع نتاع السياحه البديله توا باش نقول لك في ثلاثه كلمات فسر لي شنو هو الهدف من الايفينمون تاعكم
1: هدف من الايفينمون تاعنا باش نثبتوا قوه البروجي تاعنا في الواقع خاطر نحن كتبنا وحسبنا وكل شيء مي كالكول ديما راهو ديما فيه شك يعني دونك شامل ايفينمون ان شاء الله متاكدين منه هو باش ينجح ان شاء الله عجب
0: تعجبني ثقه انا هذه
1: هي خاطر بالرسم قلت لك بكري حكينا مع مشينا قابلنا برشا عباد قابلنا مع تمد مندوب وزاره السياحه في جربه ولا يعطيهم الصحة هما
0: يعطيهم الصحة أما راهو نجاح المشروع زيدا نجاح المشروع مقترن زيدا بالأهداف اللي انتوما تحطوها وكيفاش باش تنفذوا
1: اي انا هذيك لا هذه اللي حبيت نثبت لك انه عبيد مجربة فاهمة تونس اكبر منا عجبتهم الفكرة
0: بي
1: فهمت هما شجعونا وعاونونا باش نعملوا ايفينمون ان شاء الله هو لحد
2: لحد من بعد الجي باش نعمل ايفينمون في جربه باش نمثلوا فيه بارتي من البروجي اللي هي اسمها تريزر كويست.
0: فوالا اي اللي هي عباره على شنو؟
2: هي عباره عن عباره عن نشاط نشاط تفاعلي في الواقع، معناها الناس باش تتحرك.
0: راهو تحكي بالصعيب حتى يقول لك شنو هو النشاط التفاعلي هذا. ليه تو نفسروا لهم واحده واحده النشاط هذا عبارة على شنو؟ كما فسرت لي في الكواليس فسرته لي بطريقة ذكية جدا. يعني
2: يجي السايح
0: اي
2: يحب يجي اون جروب، يجي سولو
0: كما يحب، كما يحب المهم يجي
2: يحل لك الابليكاسيون ان شاء الله باش تحضر هذيا، يحل نوفا لايف
0: اللي هي اسمها نوفا لايف. اي
2: باش يلقى عنده ميسيون.
0: اي
2: الميسيون شنو هذه؟ عبارة عن لغز. اللغز هذا باش يحل اللغز هذاك باش يلقى هو باش يرشدو اللغز هذاك باش يرشدو باش يهزو البلاصه المعينه.
0: اي
2: البلاصه المعينه هذيك هي حرفي حرفي في في بالنسبه للبروجي في حومه السوق في جربه.
0: اي
2: سيد هو حل اللغز، واللغز شي يكون بطريقه مثلا تعبر لك، مثلا نقول لك راه موجود في بابين قوسين في بلاصه فيها مظلات في حاجه معبره تونسيه باش يفهمها بالتاريخ التونسي
0: وفيها تسويق هكا بطريقه ذكيه.
2: نوع من التسويق انديريكت، كل شيء عملناه انديريكتومون باش تظهر حكايه سبونتاني. مسيح ما يحسش روحه بالرسمي قادر في لعبه، يحس روحه يعمل في الحاجه هذيك بالجو، فهمت؟
0: هذا هو
2: باهي يمشي هو للحرفي. شقاب الحرفي غادي وحرفي ديجا يبدا في باله عنده كود نحن عطينه له. السايح باش يشوف الحرفي كيفاش يصنع في الحاجه هذيك، كيفاش يصنع لك الفخار، كيفاش يعمل لك فوسي فوسي الحاجات التونسيه، الحاجات التقليديه نتاعنا، الحاجات اللي تعبر علينا نحن بالرسمي. وبتبيع نجم يشارك في الحاجه هذيك، يتعلم، يمكن يتعلمها مش
0: يعمل حاجه بيرسوناليزي لروحه. اي
2: صحيح. اول حاجه باش تعجب حاجتك باش تبقى فيه، تبقى عنده، فما تعلم حاجه عاش علم شكون منها باش يتعلم، باش تبقى باش يتعلم ويتاثر.
0: هي تجربه اجتماعيه،
2: تجربه اجتماعيه. وزيد باش هذيك الحاجه باش تخليه عباره اقوى ماركتينغ، باش تخليه يشري حاجه من عند الحرفي هذاك. كما قلنا الدومين نتاع الحرفيين نتاعه
0: فلا النهوض بالقطاع،
2: هذه اهم حاجه عندنا، النهوض بالقطاع.
0: فوالا
2: النهوض بالقطاع. وبتبيع السايح لازم يكون في بالرسمي، يحس يعيش بالجو، وميم طون انا نعاونوا بلادنا.
0: يعطيك الصحة، فكرة الحقيقة محليها، وأنا الحقيقة نفرح كي نسمع شباب هكا يخمم بالطريقة هذه. وكما قلت أنت دونك هذه الميشون اثنين في واحد.
2: اي اثنين في واحد ما كملت لكش، انا مازلت مش انت بكري جبتي السياحه الثقافيه والسياحه الشاطئيه.
0: اي
2: هذوما هما استر عن البروجي هذوما الكل.
0: لا هو ما شاء الله، ما على خاطر انا قلت لكم لازمنا نختصروا هكا، ولا لازمنا نختصروا. انت تو شولي انتربرونور ان شاء الله كبير به. سنك انت شنو تحب؟ تولي قلت نحب نترك اثر ايجابي. خلينا نسالوا صديقنا ادم قبل ما نكملوا. انت في المستقبل ادم وين تشوف روحك بخلاف انك انت تو تساعد في صديقنا بديس على انه ينجح في مشروعه؟ شنو تخمم انت كي دخلت للفاك اللي زيت؟ شنو هو الهدف نتاعك؟
1: باش ناخذ ليسونس اول حاجه، با نعمل سايبر سيكوريتي دومين. سايبر سيكوريتي تخاف
0: منه؟ صحيت كي باش تخدم على السايبر سيكوريتي، يعني اكيد الامان الرقمي واللي هو هذا تحدي كبير في العالم الكل الامانه. شنو هو بالضبط الحلمه هكا؟ بديتش تحاول تفهم روحك شنو تحب؟
1: لا
0: زل ملا مازلت تختار في شكون اللي قالك اعمل سايبر سيكوريتي؟
1: لقيتها مطلوبه ياسر في العالم.
0: براغماتيك برشا انت، لقيتها مطلوبه. امتي شنو تحب؟ شنو هو هكا الحاجه اللي يحبها ايد ريالمون؟
1: مغرم ياسر بالكولاج، حاجات نحب نعمل بيدي.
0: اي ها بدينا نقربوا. وكي انت مغروم هكا شنو هو الحاجه القريبه للبريكولاج نجم تعملها؟ خممت شي حاجه فيها حرفه هكا؟ ما خممتش فيها. انت مازلت تبحث على نفسك شويه ادم؟
1: اي زلت.
0: فوالا دونك جينيراسيون زد ما شاء الله اليوم. يعني انا نقول لك ان شاء الله لازمك تحط هدف راهو مش لازم بيان سور، نحن اكيد في اطار هوني انه مع بعضنا في الحصه نحاولوا نقدموا رساله الى كل مستمع فينا. اذا تجيك فرصه انك تبدل المجال تبدل بديس؟
2: لا
0: فوالا ادم اذا تجيك فرصه تبدل مجال تنجم تبدل اي اه فين نفهموا بديت شكون اللي اقترح عليك ليزيت
2: اللي اي انا الصراحه كل شيء قرار شخصي انا ثم حد ثم ناس نصحوني صحيح اما ما ثم حتى حد دخل لي في الحكايه هذه
0: باهي واضح
2: ما خلي حد زاد يدخل
0: خلينا نشوفوا ادم ادم شكون اللي اقترح عليك ليزيت
1: لا اقترحتها واحد
0: اقترحتها وحدك وشكون اللي وكان انت تبدل تجيك الفرصه انك تبدل المجال شنو هو المجال اللي تختار
1: اركيتكتور
0: فوالا دونك بدينا نفهموا البريكولاج دونك في علاقه بالهندسه المعماريه واضح واضح التوجه اما تنجم تعملها باي ذا واي راهو كي تكمل ان شاء الله انا نتمنى لكم كل التوفيق تحب تولي مهندس معماري ان شاء الله في المستقبل هاكا انا ما كملت الحصه كاين ما عرفت صديقنا هذا مش حاب يولي حلو هذه بيا يعطيكم الصحه نحب نشكركم برشا احنا اكيد باش نتابعوا البروجي نتاعكم وكي يقرب ليفينمون اكيد باش ناخذوا اكثر تفاصيل باش نخلي لكم كلمه الختام ونحب رساله من عندكم لأصدقائكم اللي عندهم برشا أحلام أصدقائكم اللي ممكن فما برشا ناس تخشى إنها تعيش حلمتها فما ناس تخاف إنها تحلم فما ناس تخاف إنها تمشي في الثنية اللي تحبها يعني لسبب أو لآخر يعني أنا صديقنا مثال إيتم لا خلى رسالة مهمة جدا أنت تحب الأرشيتكتور يزمك تعمل من أجل حلمتك على خاطر الحلمة ما تجيش راه إذا أنت ما تسعاش فما حد شيء بش يجيك واحد وراه يزمك أنت تسعى وتغلط وتتجاوز وتقدم إلى أن توصل وبش تغلط وبش تطيح وبش تعرض للنقد وللانتقاد وإلى كل كل كل كل شتى الصعوبات ولكن في الأخر الإنسان اللي ينجح هو راه اللي آمن بنفسه على خاطر إذا ما تمنش أنت بنفسك في مرحلة أولى ما هو بشي من بيك حد كي أنت تمن بنفسك أكيد بش تجذب ناس يمنوا بيك وهذا هو يعني فأنت شنو كلمة الختام رسالتك للناس اللي يسمعوا فينا ونحب الحقيقة رسالة من القلب يعني مش فقط كلمة تقال لأن نحب كلمة النجم نحن نعيشوها ونحسوها
2: صحيح أنا بالنسبة لي أنا برنسيب نتاعي الشباب بصفة عامة لازم يمشوا بالحكاية هذية نحن ما جتنا بريود صنعنا شكون صنعونا والدينا ربي يحفظهم واول اوبجيكتيف لازم تحطه في حياتك انك تعوض لهم الحاجه هذه باش تعوض الحاجه هذه لازم تحط لازم تعمل المستحيل المستحيل هو طريق النجاح ننصح اي عبد اي فكره تجيه اي حاجه تجيه يكتب يعمل مهم يعبر على الفكره هذيك مهما يكون عنا نحن عنا ناس كتابت على خاطرنا كيف كيف زينا طبعا نحن على خاطرهم واللي عنده غرام يتبعه ما تبع حتى حد ما تأثر بكلام حتى حد غرامك هو كل شيء وإن شاء الله لما كان ثم حاجة كتبها لك ربي رأي أحسن حاجة كتبها لك ربي في الدنيا معنا ما تخممش تقول رهي صارت لي حاجة هكا توحد تقف
0: هذا هو
2: هذيك هي ما مشيتش معك حاجة
0: تقف إلا تقف يعني هذا هو تقف روحك
2: لازم
0: به يعطيك الصحة بديس نورتنا نمشي لصديقنا إدم بي إدم رسالتك ناخذوها ونخليوها في أوبن مايك لأنه هو فضاء مفتوح ونحب الرسائل اللي تخلط هكا الرسائل الإنسانية
1: كان وصلت تحلم معناه لازم معناه تحقق الحاجة هذيك يعني كان نقولوا احنا حلمت محققت ما تسميش شخص فيه السم بالعكس خذيت البوزيتيف توصل للحاجة هذيك لحلمتك خليها توصل لحلمتك ما تخليهاش تنخليش على ورق تخليها بالحق موجودة في يدك حلمتك
0: بي وانت حلمتك اللي على ورق هذي ما تتخليش عليها زيدة هكا ولا ان شاء الله دونك ان شاء الله نشوفك اركيتكت
1: ان شاء الله
0: كيما انت تحب يعطيك الصحه به ضيوفنا اليوم فريق انوفا لايف لابليكاسيون هذه اللي باش ترى النور قريبا انا متاكده ان شاء الله البلاتفورم هذه باش يكون عليها اقبال وخاصه في اطار تشجيع السياحه التونسيه والتسويق بطريقه ذكيه هذه ونشجع الحقيقه على كل حاجه تساهم في تدبير الاقتصاد في البلاد هذه وخاصه كي تجي من شبابنا من كفاءاتنا واللي أكيد بطول المدة أنه باش يسقلوا أكثر مواهبهم أكثر أفكارهم. نشكركم مرة أخرى، يعطيكم الصحة، احنا مكملين معاكم. تحسكم عندكم تحية تحبوا تقولوها؟
2: ولي انا جست نحب نشكر اول حاجة سأدم، نشكر ايوب وتقوى ولؤي كانوا برسمينا عاونونا بالبيه بالبيه ومعانا ديما. نشكر سيد المعتمد وسيد المندوب جهوي بجربة خاطر برسمي قاعدين يدزوا معانا، وان شاء الله ربي يسهل لنا وكهو. ومرسي مدام مدام نسرين على الاستقبال، وان شاء الله نكونوا عدينا حلقه مزيانه.
0: هذا واجبنا. يلا تحيتك
1: كما قال فيديز، تحيه للتيم الكامل ومع تحيه زيدوا تحيه اخرى للرئيس الاقليم تاع جرب اللي حتى هو عاوننا باش نكملوا ليفينمون تاعنا. تحية لك انت على الاستضافة.
0: يعطيكم صحة، انا تحية لكم انتم الكل وكل المستمعين. احنا مواصلين معاكم، فقط نقول لكم يلا حاولوا حاولوا حاولوا حتى توصلوا، هذا هو. واذا حتى حسيت روحك ما حققتش الحلمة متاعك وإلا ما عملتش الحاجة اللي تحبها، نقول لكم يلا ما فيتكم شيء، ديما مازال فما فرصة للاخر انك انت تحقق حلمتك. وانا ديما نقول نقعد ديما قيد التطور قيد التقدم قيد النجاح. وتوقيتنا على موجات إذاعة الشباب 8:59 دقيقة، مكملين معاكم. نمشيو تدسويت للموسيقى بعد شوية باش نحكيو على الذكاء ونحكيو على أنواع الذكاء، على خطر الذكاء مش متعلق فقط بالتفوق الدراسي، ولكن كل شخص فينا عنده مجموعة متعددة من الذكاء اللي يخليه يكون شخصية مميزة ومتفردة. خليكم غونشي سيغنوزاند، ما تبعدوا شبعي، تراجعين بعد شوية. موسيقى

9:07 على موجة إذاعة شباب مواصلين معاكم في أوبن مايك بعد صوت تامر حسني بكل اللهجات. نحب نقول لكم أنه لكل جيل ذكائه المميز، وبقدر اكتشاف ذكائنا، وخلينا نقول هنا بقدر اكتشاف عدد الذكاء والذكاءات اللي عنا نستطيع التجاوز والتطور والتقدم. حكينا قبيلة وقلنا أنه الذكاء اللي خلينا نقوله نحن المتعارف عليه أنه يتعلق بالتفوق الدراسي والقدرة على حل المسائل الرياضية، لكن الدراسات الحديثة شنو تقول خاصة في علم النفس التربوي أنه ذكاءاتنا متعددة، وأنواع الذكاء تتراوح بين ذكاءات خلينا نقول تتعلق باللغة. شو معناها؟ يعني أنه نحن نجم نستخدم كلمات وتعابير شفهية وكتابية، وهذه نلقاوها الحقيقة منتشر خاصة عند الناس اللي المهنة متاحة تطلب انها تفكر وتكتب، وايضا حتى ناس ما عندهاش علاقة كبيرة بالمهن هذية ولكن هما عندهم الموهبة هذية انهم هما يستخدموا الكلمات ويعبروا ويكتبوا، والاغلب تلقاهم ينجموا يكونوا كتاب ودباء مذيعين صحفيين وأي مهنة أخرى فيها إبداع يتعلق أكيد بعلاقة بين الفكر وبين الأنامل والقلم. فما ذكاء منطقي رياضي اللي هو المتعارف عليه ويتعلق بالتحليل وحل المشكلات، وهذه عادة تلقاه عند المهندسين والمبرمجين. إذن فما ذكاء بصري مكاني، هذه عند الناس الحقيقة الفن الفنانين والمبدعين اللي هما عندهم قدرة كبيرة على التخيل، وخاصة أكلي يفهموا برشا في الأشكال الهندسية وغيره. فما زاد ذكاء موسيقي، الذكاء الموسيقي هذايا اللي هو يتعلق بفهم الإيقاع الأصوات النغمات، ويكونوا موهوبين بالفطرة ونلقاوها عند الناس اللي مغرومين بالموسيقى والموسيقيين والمغنين. فما الذكاء الطبيعي، وفما أيضا الذكاء العاطفي والذكاء الاجتماعي اللي هو توا ناس تركز عليه برشا، اللي هو في علاقة بالقدرة على فهم الآخرين والشخصية متاحهم، وخاصة عندهم قدرة كبيرة كبيرة على التواصل، دونك الكوميونيكيشن سكيلز عندهم مرتفعة، وهذه الحقيقة نلقاوها أساسي برشا في شنوة في العمل الجماعي وفي كل حاجة عندها علاقة بالتجمعات. إذن هل الذكاء الحقيقة يختلف من جيل إلى آخر؟ للأمانة لا، هو الذكاء واحد فقط، ما فماش دراسة علمية تأكد أنه فما جيل أذكى من جيل وإلا فما جيل عنده نوع واحد من الذكاء. الناس الكل نجم تكتشف في نفسها أنها عندها الذكاء الاجتماعي واللغوي، الذكاء العملي والذكاء الرقمي، خاصة جيل زيد اللي هما عندهم سرعة كبيرة على التعامل مع المعلومات. وفما جيل ألفا اللي هو الحقيقة الذكاء التكنولوجي عندهم مرتفع، وأيضا في علاقة بالتفاعل مع الذكاء الاصطناعي. خلاصتنا اليوم الحقيقة راهو ينجم يكون شخص متوسط في الدراسة والذكاء، خلينا نقوله نحن السائد اللي هو يقول إنسان ذكي، يعني هو متفوق في دراسته بالضرورة، لكن ينجم الشخص هذيك يكون عنده نوع آخر من الذكاء اللي هو ذكاء اجتماعي ولغوي استثنائي. علاش حكينا نحن للأمانة على الذكاء اليوم؟ على خاطر نعرف باش تجي النتيجة على قريب بالنسبة إلى كل المدارس الابتدائية، المدارس الإعدادية، الثانوية، البكالوريا إن شاء الله. فراهو ديما نقول العدد لا يعكس مستوى الذكاء متاع التلميذ الحقيقي ولا يعكس مستواه، على هذيك نقولوا رفقا رفقا بالتلاميذ وبالطلبة، على خاطر بكلنا متميزين وبكلنا عنا أنواع متعددة من الذكاء. إذن ما عادش سؤال باش يكون من الأذكى، ولكن شنو نوع الذكاء اللي احنا نملكوه، وأهم حاجة كيفاش نوظفوه باش نحنا نحققوا فالور اجوتي في المجتمع. دونك هذه حكايتنا لليوم بالنسبه للذكاء، ونحن بكلنا ذكيين راهو، فقط خليكم ديما ديما مأمنين بانفسكم، وانا ديما نقول القادم افضل ما دامك انت تشتغل على نفسك وتحاول انك تقدم وتتطور. خليكم برونشي سور نوزونت، احنا مازلنا مكملين معاكم نزال ورتاني ونسرين حشانه حتى ل 9:30. خليكم معنا اخر فقره ميوزك فايبس، دونك اخترنا لكم اغنيه ياسر مزيانه. الاغنيه هذه هي صحيح القادم
نجاح وانتشار واسع في عالمنا، ولكن ما زالت تلقى في نجاح كبير على مستوى العالم الافتراضي. وكما تعرفوا الفقرة هذه ناخذوها نحن من منصة التيك توك. بعد شوية سهرية متواصلة سامي نويسر ما شاء الله في الحضور، هو أمين رياحي دونك في فيالا. خليكم معنا، ما تبعدوش بعيد، راجعين بعد شوية.

0: open mic. مع نسرين.
1: التسعة وثنين وعشرين دقيقة على موجة إذاعة شباب مواصلين معكم في الجزء الأخير من أوبن مايك لليلة سبت 13 جوان 2026. إذا كما عودناكم الفقرة تكون هي ميوزك فايبس، نختار أغنية اللي هي لقات رواج ونجاح كبير كبير برشا، ولكن ليزانترنوت مازالوا يسمعوا فيها، مازالوا يعملوا في تصاميم عليها. اليوم العند اللي بالأسمر شنو يغنينا؟ اخترنا أغنية تريند على تيك توك، توبة توبة. هذه هي دونك نسمع الأغنية. أنا رجعين دونك إن شاء الله الاختيار ينال أعجابكم، إذا ولو أنه مش اختياراتنا الشخصية الحقيقة، ولكن هذه القناة في الألغوريتم تاع تيك توك. إيش مع هذه؟

توبة، هذه الأغنية اللي اخترناها اليوم في ميوزك فايبس، ألفها حسين السيد ولحنها محمد عبد الوهاب، وغنيها العندليب الأسمر في فيلم أيام وليالي، الفيلم المصري هذية اللي تم إنتاجه سنة 1955 وكان من إخراج هنري بركات وبطولة عبد الحليم الحافظ. إذن هكا وصلنا نهاية حصتنا اليوم من أوبن مايك، لكن السهرية ما زالت متواصلة على موجة ذات شباب مع سامي نويسر، نزار الورتاني، أمين الرياحي. يلا خليكم برونشي، كملوا معنا السهرة، كملوا معنا البرامج متاعنا، وأكيد فما برشا برشا موسيقى وضيوف سامي قاعدين يخلطوا، أكيد فما إضافة نوعية باش تكون من خلال حصة فيالة. يلا نسين حشينا تقولكم بونسواري تول موند، سي سرواحكم، باي باي، مثل الكل.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار. السلام عليكم، موجز الأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بالعيد يفتتح اليوم بمدينة الحمامات أشغال الندوة الوطنية لمديري مؤسسات الخدمات الجامعية في دورتها الأولى تحت عنوان خصوصية التسيير في المؤسسات الخدمات الجامعية بين المسؤولية المهنية للمدير والإطار التشريعي. وزير التجارة يدعو إلى تغيير جذري وتحديث منظومة الخزن والتوزيع بالديوان التونسي للتجارة. نادي الأطفال المتنقل ببن عروس والمركز الجهوي للإعلامية الموجهة للطفل ونوادي الأطفال العمومية بالجهة ينظمون فعاليات المهرجان التعبير الجسماني تحت شعار عن تراثنا نعبر يوم 17 من جوان الجاري بالمركب الشبابي والثقافي ببن عروس، وذلك تحت أشراف المندوبية الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن. ضمن الدوري العالمي للكاراتيه بالرباط

0: تونسية وفاء محجوب تحرز الميدالية البرونزية. في أخبار العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلتقي عددا من قادة الشرق الأوسط في قمة مجموعة السبع في فرنسا نهاية الأسبوع، ويقول أنه من المقرر توقيع اتفاق مع إيران غدا، وأن مضيق هرمز سيكون مفتوحا للجميع فور توقيعه. جيش الاحتلال يصدر أوامر بإخلاء سكان 24 بلدة وقرية في جنوب لبنان، ويقول أن حزب الله نفذ عدة هجمات بطائرات مسيرة استهدفت شمال الأراضي المحتلة منذ مساء أمس. هذه الأخبار وغيرها تأتيكم مفصلة في نشرة العاشرة والنصف إلى اللقاء.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
2: كندا والمكسيك.
3: كأس العالم لكرة القدم من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. تغطية يومية وبرمجة استثنائية على إذاعة الشباب. كافي أمريكان كل يوم بداية من 7 متاع الصباح. كلوب مونديال بداية من ماضي 3 متاع العشية. مونديال باي نايت بداية من 10 متاع الليل. ستوديو المونديال نقل مباشر لمباريات تونس ضد السويد، ضد اليابان وضد هولندا. فنيين، لاعبين، حكام ومدربين في برمجة خاصة بالمونديال. مونديال كندا أمريكا والمكسيك من 11 جوان ل 19 جويلية 2026.

0: سامي نويسر.
1: مرحبا بكم في فيالة، سهرية السبت على إذاعتكم إذاعة الشباب. فيالة اللي تبدأ توا وتتواصل حتى النص الليل، 9:34 دقيقة. نقعد معكم توا نص الليل مع برشا موسيقى، مع برشا فقرات، ومع استضافات أكيد مهمة، وشبابنا التوانسة اللي يعملوا في حاجات حلوة ومزيانة برشا في عالم السوشيال ميديا أكيد يكونوا حاضرين معنا في فيالة على إذاعة الشباب. اليوم ضيفنا الدكتور محمد العيادي، نلقاوه على الانستغرام محمد عيادي بديات، نلقاوه على كل مواقع التواصل الاجتماعي، نلقاوه معنا الليلة في فيالة ديجيتال، تلقاو برشا فقرات منهم في على بريفيوم كيف كيف زاد في على مود، تلقاو الموسيقى شرقيه غربيه تونسيه قديمه وجديده. نفرح برشا بالفيدباك نتاعكم، وصلونا على صفحتنا على الفيسبوك راديو جون تو زي باج اوفيسيل. نفرح برشا كيف كيف زاد تسمعونا على www.radiojon.tn على التطبيق الخاص بالاذاعه التونسيه، تسمعونا على ليزون نتاعنا. نسلم عليكم الكل من رياحي نزار ورتيني سامن ويسر من استوديو صالح جغام، واستوديو نجيب الخطاب ان شاء الله ربي يرحمهم وينعمهم. هذه فيالا وهذه اذاعه الشباب.

0: يالا مع سامي نويسر
1: ومع نزال ورتاني كوتي تكنيك. معكم أنتم مستمعينا وين ما كنتوا. كالعادة نبدأ مع طقس نايت. وصل طقسة في إلى قليل السحب بأغلب المناطق. الريح من القطاع الشمالي قوية نسبيا قرب السواحل والجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق قليلة. البحر متموج إلى قليل الاضطراب. والحرارة الليلة تكون ما بين 18-22 درجة بالشمال ومرتفعات ما بين 23-26 درجة ببقية الجهات. الموسيقى متواصلة. بعد شوية نستقبل ضيفنا وضيوفنا صانع المحتوى والدكتور طبيب الأطفال محمد العياد اللي حاضر معنا في استوديو إذاعة الشباب.

0: هذا صوت مريم فارس الحقيقة مساج حلو برشا برضو حعيش فيك يا دنيا. 9:53 دقيقة وقيت تبدأ مع أول فقراتنا فقرة ديجيتال. ديجيتال اليوم في ديجيتال فرحان برشا وسعيد برشا وفخور برشا اني نستضيف محمد العيادي. الحقيقه انا عرفته في الانستغرام, هو موجود في كل السوشيال ميديا, ذاك علاش اليوم هو موجود معنا في فقره ديجيتال. محمد عيادي بيدياتر هكا الاسم نتاعو. دكتور محمد عيادي اهلا وسهلا, شحوالك؟
1: اهلا بيك, سعيد جدا بالحضور اول مره في اذاعه الشباب.
0: مرحبا,
1: الحقيقه شرف لي باش نكون في مقر الاذاعه التونسيه اللي هو الحقيقه المقر هذايا 71 شارع الحريه. من صغرنا نسمعوها مع المرحوم نجيب الخطاب في البرنامج نتاعو.
0: اليوم في استوديو نجيب الخطاب
1: في استوديو
0: وصالح صغار
1: بالحق الله يرحمهم, خاطر كيما قلت لك المقر هذايا عنده صبغه خاصه عند كل تونسي, خاصه اللي عاش التسعينيات مع المرحوم نجيب الخطاب, وقت اللي يقول على عنوان المراسله نتاع الاذاعه قبل والتلفزه التونسيه اللي هو 71 شارع الحريه 1001 تونس البلفيدير. دونك بالحق شرف كبير ليا باش نكون اول مره معك
0: واللي انت موجود فيها اليوم الاذاعه التونسيه, وانا زاد فرحان برشا ونشرف برشا بوجودك معايا. محمد عيادي, خلينا نحيو الالقاب على جنب, بيدياتر والدكتور. انا عرفتك صانع محتوى, محتوى حلو, محتوى مزيان برشا, محتوى قيم, نلقاو فيه النصائح, نلقاو فيه المعلومات, نلقاو فيدباك كبير من عند العباد, باش نحكيو بعد شويه فيما يخص الطب وفيما يخص المواضيع. اما خلينا نتعرف عليك قبل, للي ما عرفكش فاش تقدم روحك.
1: والله أنا محمد العيادي, طبيب أطفال بيان سور تونسي, قريت كام في تونس في كلية الطب بتونس, الليسي متاعي قريت في المعهد النموذجي بصفاقس.
0: حلو.
1: دونك أنا منتوج الدولة التونسية,
0: المنظومة العمومية,
1: المنظومة العمومية
0: اللي هي مهمة برشا, زاد الكلمة دي مهم برشا,
1: مهمة جدا, وبالحق معناها إن شاء الله تقعد ديما الدولة التونسية تخرج معناها كفاءات من تونس, واللي هما الحقيقة احنا تونس معروفة اللي هي عندها إشعاع في الدول المحيطة بها, خاصة صحيح. في الطب وحتى معناها أبعد من الدول المحيطة بها, وتقعد هذه راهو بالنسبة للتوانسة معناها حاجة كبيرة برشا, على خاطر ثم دول أخرى مساكن معناها أقل مرضى لازموا يتحول صحيح. من بلاد لبلاد باش يداوي روحه. دونك هذاك فاش نعرف روحي. إن شاء الله التوانسة الكل الأطباء خاصة ينجوا على المنوال هذية ويدخلوا في السوشيال ميديا, على خاطر توا احنا هذية ولات معناها حاجة عالمية. توا معناها الطب في فرنسا, في المغرب,
0: انت عايش في 2026 بالحق دكتور,
1: في الأردن
0: معناها فما طب اليوم والحقيقة حتى أصغر من عمر أنا وياك يقول لك, لا يقول لك أنا دكتور ما ندخلش للسوشيال ميديا وخطيتني إلى السوشيال ميديا واللي حاجته بيا يجيني الكابيني وتتقادر.
1: هو الحقيقة الهدف من السوشيال ميديا هو مش انك يجيو لي باسيون الكابيني
0: بالضبط, ماهوش مش تجاري الهدف,
1: هو مش تجاري, هو بالعكس هو غرام, هو غرام انك توصل معلومه الناس بعاد عليك والناس تفهمك باللهجه نتاعك, على خاطر احنا راهو السوشيال ميديا حاجه عالميه معناها شفت التونسي اما خير يسمع ولد بلاده ولا يسمع
0: وما عندهاش حدود السوشيال ميديا. ودكتور معلش كان انت معايا ولا لا, السوشيال ميديا فيها حاجات خايبه الحقيقه, معناها فعلا فيها معلومات غلطه, فيها تصرفات غلطه. يعني اليوم كان نلقاو طبيب يحكي في السوشيال ميديا ولا مختص عبد من اي مجال هو مختص فيه يحكي في السوشيال ميديا يعمل لك معناها التوازن.
1: هو خي صحيح معناها باش على الاقل المواطنين اللي يتابعوا ياخذوا المعلومه من المصدر نتاعها, واللي هي المعلومات اللي نعطيو فيها راهو مش نجيبوا فيها من راسنا, هي تلخص وتحوصل التوصيات نتاع اخر الدراسات واخر معناها الملتقيات مؤتمرات نتاع جمعيات الاطفال وطب الاطفال اللي معناها قاعدين نشوفوا فيها بطريقه اللي هي يفهمها اكثر. معناها ما احناش نحكيوا بلغه سيونتيفيك, ما احناش احنا في كيما نقولوا في مؤتمر باش نحكيوا طب مع بعضنا, دونك باللهجه نتاعو, على خاطر راهو كي يلقى فراغ من عند الطب ولا الطبيب يبدا في ديستانس اخرى معناها ما يتفهمش هو ايه, يولي المواطن يمشي معناها المصادر اخرى صحيح. يولي يمشي المصادر تجم تقول حتى رعوانيه
0: والتو ما بس دكتور, اذا كان احنا نقربوا للمواطن المعلومه صحيح. مش عيب معناها, بالعكس فيه اضافه.
1: اي وزاد ثم بما انه السوشيال ميديا معناها حاجه عالميه, احنا نفضلوا كما قلت لك انه المواطن في تونس يسمع ولد بلاده خير من اللي يسمع معناها من المعلومات اخرى.
0: وانا الاخير كي نلقاك لقيتك انت ونلقى زاد تونسي مثلا في كل مجال مهما كانت مختلف المجالات, نقولوا باهي عندنا تونسي يحكي في الموضوع هذا وعندنا تونسي فك بلاصه, معناها كانه عهز علم تونس في حاجه معينه في مجال معين.
1: والله انا بلا كما قلت لك هذا شرف لي, خاصه يجوني مساجات ساعات من معناها عباد عايشين خارج تونس, خاصه جاليه تونسيه معناها في كندا في فرنسا في ألمانيا وحتى التوينسة اللي هما بعاد على العاصمة واللي يقول لي معناها ثم دي ميساج معناها بالحق يثلج الصدر وقت اللي يقول لك راني أنا ولدي توا عمره عامين وأنا نتبع فيك ونتبع في النصايح متاعك وكبرته من النصايح متاعك معناها حاجة بالحق ما تشريش بفلوس معناها حاجة كيما هكا.
0: باش نحكيو عليها النصائح باش نحكيو عليك أنت زادة باش نحكيو على صناعة المحتوى الحقيقة محتوى مزيان برشا نلقاو ريلز نلقاو ستوريات تصور مش موجودين برشا لذلك دكتور المواضيع اللي تحكي عليها كل ما تحكي على موضوع معناها يتم تناوله في السوشيال ميديا ما تعديش هكا هنا بيرسو.
1: هو الحقيقة ديما نحاول أنا باش نركز على الأفكار المغلوطة على خاطر أنت كي تعطي معلومة هي ديجا معروفة ما هيش مش تلقى صدى مثلا معناها نحاولوا ديما نضربوا الخرافات اللي هي غلطه
0: وعندنا برشا خرافات
1: برشا خرافات غلطه معناها من اشهرها مثلا الصغير مثلا ما تعطيش العظم يقول لك اسفل العظم يرزن اللسان هو العظم من احسن معناها الاكلات اللي نجم ياكلها الانسان
0: من انقى البروتين العظم
1: من انقى البروتين ويعاون بالعكس حتى معناها صغير باش يتكلم واحنا ديما نقولوا معناها إذا كان أنت العصفور توكل فيه في العظم ماشي ورور فما بالك فما بالك الإنسان وهذا عكس ما يقولوا نظام الطيبات معناها العظم راهو ممتاز
0: هو أنا لو قاعد أتجنب فيه نظام الطيبات أما أنت هاك جبته دكتور أنا خاطيني باش نسألك عليه بعد مالا خاطر نحن بعد شوية باش نلقاو كوثر البديوي في مونديال باي نايت تبع في المونديال ولا لا؟ سمعت بك عامل بوليميك زاد في حكايه المونديال
1: نتفرج على ماتش تونس فقط
0: تبع المنتخب الوطني اكاهو مونديال باينات بعد شويه مع كوثر البديوي واكيد تلقاو كل شيء على صفحتنا على الفيسبوك غادي جون تزي باج اوفيسيل ضيفي محمد العيادي بيدياتر هكا تلقاوها على التيك توك تلقاوها معنا اللي عنده سؤال ضيفي كده ذمتكم صفحتنا على الفيسبوك غادي جون تزي باج اوفيسيل ذمتكم الموقع نتاعنا www.radiojeune.in تطبيق الخاصه بالاذاعه التونسيه واكيد على ذمتكم لي فريكونس نتاعنا دكتور عندنا برشا ما نحكيو اليوم باش نحكيو عليك انت على غرامك على شخصك على قرايتك على صناعة المحتوى فرحت قلت لي معناها تفرح يقول لك انت صانع محتوى تفرح معناها ما عندك حتى مشكلة
1: هو محتوى معناها يثقف العباد خاصة في مجال رعاية الأطفال خاطر هو مش كان طب الأطفال هو هي رعاية وتربية الأطفال
0: هو كتقول طفل كتقول مستقبل تقول شباب تقول مجتمع كامل معناها
1: خاصة تو حكينا في الأوف قبل أنه راه 3 سنين الأولى في تربية الطفل عندهم أهمية كبيرة خاصة المخ نتاعو يتكون في 3 سنين الاولى دونك انت شنو وكلته وشنو علمته في 3 سنين
0: علاش سنسته زاد
1: صحيح علاش سنسته وكيما نقولوا التعلم في الصغر كنقشي على الحجر
0: صحيح هذا كل تكتشفوه مع بعضنا بعد شويه مع ضيفي محمد العيادي طبيب الاطفال نحن مواصلين بعد شويه تلقاو كوثر البديوي في مونديال باي نايت

0: مونديال 2026
1: من 11 جوان ل 19 جويليا 2026
2: كأس العالم لكرة القدم
1: الأول مرة 48 منتخب 12 مجموعة وثلاثة بلدان مختلفة
2: أمريكا الكندا والمكسيك
1: حدث استثنائي وتغطية استثنائية لحظة بلحظة على مدار الساعة
2: متابعة لمختلف المباريات نجوم منتخبات أخبار وكواليس مواعيد وتحاليل فنية بحضور أبرز الشخصيات الرياضية
1: نقل مباشر المباريات تونس في المونديال ضد السويد ضد اليابان وضد هولندا
3: عد موجتك تسمع صوتك
2: إذاعة الشباب من مختلف القارات تعيش وتعيش الحدث
0: مونديال 2026 الولايات المتحدة كندا والمكسيك من 11 جوان ل 19 جويليا 2026 مونديال باي نايت
4: أهلا وسهلا مرحبا بالجميع في مونديال باي نايت مجلتكم نصيف ساعة نرجع فيها على أخبار منتخبنا الوطني نهار قبل أول لقاء في المونديال نحكيو كذلك على لقاءات اليوم برنامج الغد وهوامش من المونديال ومانيش وحدي معايا كوتش فايس العروسي أهلا وسهلا
5: أهلا بيك كوثر نسلم عليك أنت وجميع كل فريجي
4: نعطيو نتيجة أنية المنتخب القطري أنهى لقاء الافتتاحي هدف مقابل هدف عدل في الظهور في دقيقة 90 منذ لحظات
5: في دقيقة 90 وفات المباراة 1-1
4: برستاسيون باهية المنتخب القطري في
5: نتيجة باهية مش
4: نتيجة نتيجة باهية
5: أداء ماهيش حاجة كبيرة
4: أي المفيد النقطة النتيجة وخاصة في ثاني مونديال ليه المنتخب القطري أمام منتخب كبير منتخب سويسري 13 مشاركة قبل ما نحكي وبتبيعة على مباراة اليوم الأهم هو منتخبنا الوطني التونسي اللي أجرى اليوم يظهر لي آخر حصة تدريبية قبل مواجهة السويد غدوة آخر الليل ماضي 3 متاع صباح بتوقيتنا التونسي ناخذ أخبار المنتخب حال اللاعبين صحة اللاعبين الموجودين على ذمة الإطار الفني مورال اللاعبين بتبيعة مهم قبل لقاء الاثنين مع زميلنا مبعوث التلفزة التونسية المونتيري اسكندر حجي مهلا وسهلا قولوا لك صباح الخير عاد
6: صباح الفل ليه هو توا قداش الوقت يعني توا نحكيو على المطلات نتاع العشيه مساء الخير
4: مساء الخير
6: تم زرقاء مصحبه شويه الدنيا سخونه برشا ميديتي الدنيا ظلمه غاديه ضاوية معنويا ولكن بطبيعته لي معناتها تحيه ليك كوثر والسي فايسل كوتش فايسل وايضا كل مستمعي ذات شباب
4: شكرا لك اسكندر بتبيع اهم اخبار المنتخب الوطني التونسي كانت ندوه صحفيه للمدرب الوطني اكيد حكى على برشا معطيات قبل لقاء السويد
6: بعد قليل تقريبا قدر. يعني نحكيه على 40 دقيقه اخرين دونك نحكيه على الأربعة غير بعض بتوقيت مكسيك طبعا نزيدهم 7 سوايع 11 غير بعض بتوقيت تونس انطلق الندوة الصحفية لصبري اللموشي طبعا مدرب الوطني ومع علي العابدي هذا فيما يتعلق بآخر ندوة صحفية قبل الرسميات قبل المباراة الرسمية طبعا آخر حصة تدريبية باش تكون اليوم بربي مع أخذ بعين الاعتبار فرق التوقيت 7 سوايع لما نقول اليوم بتوقيت المكسيك 8 متاع العشية بنفس توقيت المباراة غدوة دائما نتحدث عن توقيت المكسيك يعني ذلك الساعة 3 صباحا يوم بعد غد يوم الاثنين بتوقيت تونس هو المباراة وآخر حصة تدريبية يعني غدا صباحا 3 صباحا بتوقيت تونس هذه آخر حصة تدريبية ما قبل الرسميات ما قبل لقاء تونس السويد فيما يتعلق بالأمور الفنية تحدثت بلا في مداخلة النشرة الرئيسية للأنباء كنت حدثت عن تكتم منطقي لحقيقة تكتم الإدارة الفني اللي هي التشكيلة الأساسية يعني المنتخب الوطني التونسي وهذا منطقي جدا لأنه تعرف الأعين والأنظار متجهة من جانب المنتخب الياباني أيضا السويدي وحتى المنتخب الهولندي قاعدين يتابعوا بكل دقة التدريبات مغلقة فقط 4 ساعة للإعلاميين لأخذ الاستجوابات والتقاط بعض الفيديوهات ولكن البقية الكل هي حصة تدريبية مغلقة ما يعرف سرها كان الإطار الفني المنتخب الوطني التونسي إن كان سيعول على 2 في اللاكس ولا 3 من سيكون المهاجم من سيكون الحارس هذا الكل طبعا ما بين يدين صبري اللموشي ولكن الأكثر من ذلك الجرينتا هي المطلوبة من اللاعبين مهما كانت الأسماء ومهما كانت الخطة التكتيكية لصبري اللموشي المطلوب يوم غد هو الجرينتا التونسية اللي خاصة إن شاء الله نستثمر الهزيمة اللي حصلت أو الحاصلة في مباراة بلجيكا هي كانت مخيبة، ولكن تبقى فريندلي ماتش يعني مباراة ودية، ولكن الأمور الرسمية تختلف. قلت إن شاء الله نستثمر هذه الهزيمة نفسانيا ومعنويا وبدنيا، إن شاء الله تتقلب الأمور تصبح لصالح المنتخب الوطني التونسي بهدية للشعب التونسي بانتصار. نحن متفائلون، والتفائل أبسط الأثمان في الحياة، يعني لازمنا نكونوا متفائلين قادر بطبيعة الحال، ونتصورك متفائلة معنا
4: أكيد. وحاجة أخرى، اسكندر ديما يصنع الحدث في أقاصي الدنيا، الجمهور التونسي شفنا على مواقع التواصل الاجتماعي توفد الجماهير على مدينة مونتيري بأعداد يظهر لي محترمة، وكانت تقابلت مع اللاعبين وخذت صور مع البعثة التونسية. صحيح؟
6: صحيح. مقارنة بالجالية التونسية في مونتيري نجم نقولوا الأعداد بدأت توافد بشكل محترم، يعني المكسيك بعيدة جدا، ولكن من كندا، من أوروبا، من الولايات المتحدة الأمريكية، من تونس أيضا طبعا، ومن مختلف أنحاء العالم، يعني بدأوا يتوافدوا الجماهير التونسية. وبالمناسبة يعني مع حسن حظك حاليا، لأنه على يساري طبعا الأستاذ عدنان المطوسي، يعني مقيم في المكسيك منذ 10 سنوات، على يميني سي عز الدين شقيق سي هشام اللي كان متواجد كضيف في المكسيك، يعني لهنا على سبيل المثال اللي موجودين في مونتيري حسب الذكر، ولكن هو تلالة حتى على مستوى الجماهير. ممكن كوثر الأستاذ عدنان المطوسي يعرف أكثر مني باعتبار يضغن اللغة المكسيكية، باعتبار تواجده منذ 10 سنوات في المكسيك وحاليا موجود في مونتيري. وحسب المواقع التواصل الاجتماعي فانه فما لما يعني خلينا نقولوا نتاع توانسه يعطيو فيها المعلومات وين باش يجتمعوا، المكان اللي يجتمعوا فيه، التوقيت اللي يجتمعوا فيه، وهذا كل باش يكون اللاعب رقم 12 حاضر بكل جديه. وهاو كان تحب يعني كثر او ساعتين ممكن اعطينا بعض التفاصيل. استاذ عدنان مرحبا بك، اكيد 10 سنين اقامه في المكسيك، ولكن البارح شفناك يعني في احتفال مع الجماهير، بعض الجماهير التونسيه، بعض الجماهير التونسيه متواجده في وسط او في مركز مونتيري، وكانت احتفالات مع المكسيكيين.
7: اكيد اكيد. مرحبا صعب مستمعين اذاعه الشباب، ونكلموا فيكم من مونتيري حاليا من سان بيدرو. البارح كانت اول نهار معناها وقع فيه ملتقى نتاع جماهير توانسه، جاونا من كندا، من امريكا، من فرنسا، المانيا، من تونس زادا برشا جماهير جاو من تونس. البارح نجم نقول لكم اللي الاعداد وصلت ل 100 شخص، فما 150 شخص موجودين حاليا. مازالت الطائرات قادمه لمونتيري اليوم، نتصوروا من هنا الغدوه بحول الله نوصلوا ل 500 شخص في ميدان
6: 500. طبعا يبقى عدد محترم مقارنه بثلاثة أربع ايام الاولانيين. كوثر يعطيك الصحه استاذ عدنان، لانه كوثر تعرف المسافه بعيده حتى على مستوى التنقل، من سواء كان من قاره افريقيا ومن قاره اوروبا. طبعا كندا والولايات المتحده الامريكيه لهنا ما قصروش الاولاد، ان شاء الله يكون عدد كبير، تعرفوا مدى اهميه وتواجد اكبر عدد من الجماهير التونسيه. ولكن الاهم من ذلك واللي كنا تحدثنا فيه، وانه فما لحمه كبيره بين الجماهير التونسيه والجماهير المكسيكيه، لعل الجماهير المكسيكيه ستساند المنتخب الوطني التونسي، وهي نقطة مذيعة في هذا اللقاء. خاصة وأختم يا كوثر، وأنه مونتيري تحتضن 4 لقاءات إجمالا، 3 لقاءات في دور المجموعات ومباراة في الدور 16، 4 مباريات فيهم زوز في زوز مباريات للمنتخب الوطني التونسي. يعني أكثر منتخب يلعب في مونتيري في هذه المونديال هو المنتخب التونسي.
4: وأكيد فما جاليات أخرى عربية زادة، رأي المكسيك نجم يكونوا فيها مغاربة ديرية، كما اليوم المنتخب القطري إلقى جالية عربية كانت سندته في أمريكا.
6: وهو كذلك فما شقائنا خاصة من لبنان موجودين لهنا، وبعض شقائنا العرب أكيد جدا ما فما حتى خيار سوى مساندة المنتخب الوطني التونسي، ومشكورين من هذا المنبر طبعا على هذه المساندة. وطبعا نقول مبروك منتخب القطر اللي كان منازم وحقق نتيجة إيجابية حسب رأي الخاص بعد ما كان منازم بعد 5-1-1.
4: شكرا لك اسكندر الحجام، يعطيك الصحة على التغطية، وعطيتنا أكيد فكرة على المنتخب الوطني التونسي، وخاصة تحذيرات الجالية التونسية. إن شاء الله العدد متاعها يرتفع منا ليوم المباراة. شكرا لك، ونقول لكم سيادة طيبة بما أنه كما قلت عندك ما 3 متاع العشية. يعطيك الصحة. نحكيو فيصل على زوم مونديال وباش نحكيو على نتائج اليوم ونعملوا ربط مع اللي قالوا زميلنا اسكندر. المنتخب القطري اليوم اول عربي يدخل سباق المونديال بعد ما كان منهزم في شوط اول هدف مقابل صفر. هدف جاء بكري في دقيقه 17 عن طريق بريل امبولو عن طريق ضربه جزاء يرجع في اخر مباراه ويسجل. نعرف منتخب قطري ثاني مشاركه ليه نجم نقولوا نتيجه ايجابيه وخاصه انه شارك في 2022 وكان هو منظم يعني ما مرش بتصفيات.
5: صحيح ما نجم نقولوا كان نتيجه ايجابيه للمنتخب القطري. قبل اللي حكيته انت الكل في الدقيقه الثانيه كان نجم المنتخب القطري في انفراد معناها ضيع المهاجم ضيع هدف محقق تصدى ليه الحارس. من بعد شفنا سيطره كبيره لسويسرا. سويسرا نعرفوا عندها برشا ملاعبيه ممتازين وعندها فريق ممتاز ورات لي بريستاسيون الباهين كوسوا في الكوب دي موند الاخراني ولا والا كاس امم اوروبا. دونك لهنا المنتخب القطري ربح نقطه ثمينه وثمينه جدا اللي تنجم كان يبني عليها ينجم يترجح للدور الثاني في فرصة لا تعاد للمنتخب القطري.
4: نقول مبروك المنتخب القطري منتخب عربي. بعد شوية لغو مغسو بين الثاني عربي كذلك اليوم في السباق لحد إيش المنتخب المغربي مع البرازيل. المنتخب المغربي سابع مونديال ليه وصل نصف النهائي في المونديال الأخير والبرازيل تقريبا شارك في كل نسخات 23 مشاركة في كأس العالم وهي احنا نلعبوا في النسخة 23 حامل اللقب خمسة مرات منتخب السامبا. كيفاش ترى اللقاء هذايا كما قلنا اللقاء ربما اليوم للفرجة لمتعة كرة القدم
5: هو براتيكمون للفنيين نحن كفنيين اليوم يبدا الكوب دي موند اليوم مباراه البرازيل والمغرب اليوم يبدا الكوب دي موند باش نلقاو برشا فرجه برشا كوره. تفرجنا في المنتخب المغربي حتى بالتغييرات نتاع المدرب الجديد نتاعهم دونك باش نلقاو محمد وهبي بعمل بعض التغييرات في أربعة ولا خمسة مراكز بتغييرات جديدة لكن شفنا الملاعبية جدد اللي دخلوا في المنتخب المغربي ملاعبية ممتازين على سبيل الذكر ديوب اللي في في في, في الدفاع في محور الدفاع كيف كيف ديوب يلعب في فولهام هذا رياض يلعب في كريستال بالاس ملاعب صغير في العمر كيف كيف شفنا ملاعبي مازال ما لعبش في الأكابر في ليل اللي هو بوعدي شفناه في كأس العالم أقل من 20 سنة اللي تحصل عليه فهم ملاعبية أخرين ملاعبية خبرة كيما حكيمي كيما مزراوي الحارس بيان سور بونو اللي من احسن الحراس في العالم ولو انه يلعب في السعوديه ابراهيم دياز وناحي والصيبري اللي اكتشفناه في في في, في الكوب دافريك. دونك المنتخب المغربي ممتاز وينجم عنده حظوظه كبيره في مباراه اليوم.
4: وفما فنيين فيصل حكاوا على المنتخب المغربي قالوا ماهوش باش يعاود نفس انجاز 2022 معناها اللاعبين نجم نقولوا الركائز ربما يتقدموا شويه في العمر وبرشا اخرين حكاوا انه المغرب مرشح كما السنغال عن افريقيا انه يمشي بعيد في الكاس العالم هذا
5: هو الكلام اللي قالوه صحيح انه فما ملاعبيه تقدمت في العمر لكن كي شفنا مع تغيير المدرب شفنا ضخ دماء جديده في الفريق كما قلت الملاعبيه اللي كنت نذكر فيهم توا ديوب ورياض وبوعدي والخنوس كيف كيف اللي انتقل في ريال. دونك لهنا هذوما اربع ملاعبيه صغار في العمر 21 و22 سنه نجموا يعاونوا ياسر خاصه فيزيكمون يعاونوا ياسر الملاعبيه ولو انه الملاعبيه حتى وتقدموا في العمر يقعدوا يلعبوا في نيفو كبير ياسر كي نقولوا حكيمي ولا دياز ولا مزراوي ولا اوناحي اللي فما اخبار كبيره انه ينجم يمشي لمانشستر سيتي. في الجانب المقابل المنتخب البرازيلي حكيت البارح قلت اللي راهو المنتخب البرازيلي مع كارلو انشيلوتي ولات فما ماتوريتي تكتيك فما نضج نوعا ما بعده شويه على السذاجه نتاع امريكا اللاتينيه ولا فما منتخب
4: واقعي اكثر
5: وتكتيكي اكثر. هذه التوش نتاع كارلو انشيلوتي في المنتخب البرازيلي.
4: كارلو انشيلوتي قال انه النجم بالمنتخب هذا ينهز كاس العالم يعني تصريح
5: تصريح كلاسيكي وعادي معناه لانه ما نجمش تكون
4: هو قال النجم يفوز على اي منتخب في العالم دونك معناه يحكي على انه نجم يوصل فينا
5: بالطبيعه اخي المنتخب البرازيلي معناه لازم كما قلت انت قبيله المشاركه في كل نسخ نتاع كاس العالم ما نجمش انا نقول ما فماش كوب دي موند بلاش المنتخب البرازيلي بيان سور ديما المرشح الاولاني من المرشحين الاولانيين
4: وصارت ديفو با قبل
5: برشا صاروا ديفو با ولكن لحد الان حتى واحد ما خلط
4: المشاركه والرقم القياسي نتاع 6 القاب مباراة في الحقيقة أفوار المغرب البرازيل، وجالية مغربية كانت حاضرة زادة كذلك بكثافة لتشجيع المنتخب المغربي.
5: صحيح فما جالية مغربية موجودة، نعرفوا المغرب برشا عندهم جالية في أوروبا، دونك لهنا التنقل أسهل من أنه يكون من المغرب ديريكت لأمريكا. دونك المنتخب المغربي بالتوفيق، كما قلت أنت قبيلة، المنتخب المغربي والمنتخب السنغالي هما الأكبر حظ في المنتخبات الأفريقية أنهم باش يوصلوا أبعد ما يمكن في كأس العالم هذا، ولو انه التوا ما زلنا ما ريناش مستوى فني كبير ياسر. ان شاء الله الانطلاقه تبدا من بعد شويه في المباراه كما قلت افوار، الناس كل نستناو فيها المباراه، انه المنتخب المغربي خاصه باش يقدم لنا نسخه ممتازه.
4: حتى البارح تحكي انه مباراه تتفرج مباراه الولايات المتحده رغم انه 4 أهداف مقابل هدف فيها متعه.
5: البارح في نفس البلاصة معناها في المجلة متاع في المونديال باي نايت قلت اللي راهو المنتخب المغربي المنتخب الأمريكي منتخب حاضر ممتاز، قام مشروع مع مدرب بوتشيتينو وبرشا ملاعبية ممتازين جدا. البارح حكيت عليه المهاجم بالوغان، معناها ملاعب ممتاز يلعب في
4: لوريان بالوغان اللي تو عنده 2 أهداف، هو هداف لحد المونديال،
5: يلعب في موناكو. برشا ملاعبية ممتازين، كي نشوفوا بوليسيتش النجم الاولاني نتاع الميلان، كي نشوفوا ماكين يلعب في اليوفي، كي نشوفوا ديست يلعب في بي اس في اندوفن، ويلعب في برشا فرق اوروبيه.
4: تغيرت كره القدم الامريكيه،
5: وخدموا انهم باش يوصلوا للنيفو نتاع كره القدم الاوروبيه. هذاك علاش نشوفوا بريسك معناها في 90 ولا 95% من الملاعبيه نتاع المنتخب الامريكي يلعبوا في اوروبا.
4: نحكي وفيصل على برنامج الغد، وأكيد الدفعة هامة من اللقاءات غدوة. نبدأ باللقاء اللي همنا الساعة 9 متاع الليل غدوة، هولندا اليابان، منافسينا في المونديال، وأكيد أعين التونس الكل والإطار الفني لمعاينة هذه المنتخبات.
5: صحيح، معناها براتيكمون هولندا واليابان هم المرشحين الأولانيين باش يترشحوا للدور الثاني، من ناحية التاريخ ولا من ناحية القيمة الفنية معناها الكبيرة. لو
4: فما شكون حتى مرشحين، فما برشا فنيين فيصل مرشحين المنتخب الهولندي باش يعمل المفاجاه او يفوز بكاس العالم بوسيبل بالرصيد البشري اللي عنده
5: هو ديما هولندا ديما عندها معناها كاليتي تكنيك ممتازه جدا، هذا بيان سور نظرا لقيمه التكوين في هولندا وقيمه الكره الشامله، ديما تخرج لنا في ملاعبيه ممتازين ويلعبوا في احسن الفرق الاوروبيه. لكن المنتخب الهولندي ديما تنقصوا الواقعية وتنقصوا الخبرة في النهائيات، لعب برشا نهائيات المنتخب الهولندي والتو مازال ما توش كسوا بكاس العالم على ما أظن، كاس أوروبا عنده كاس أوروبا وحيدة على ما أظن. المنتخب الياباني معناها منتخب بالناس كل تحكي عليه من التوب 10 توا، موجود من 10 الأولانيين في العالم، منتخب ممتاز وممتاز جدا بعد مشروع كبير وكبير ياسر من اليابان. طوروا ياسر في كورتهم، طوروا ياسر في البطولة متاعهم، جابوا ملاعبية على أعلى طراز، جابوا مدربين من أعلى طراز كيف من أوروبا من آسيا، جابوا ملاعبية ممتازين خلاو اللي البطولة متاعهم تكون ممتازة. وهذاك علاش
4: يصدروا حتى لاعبين الأوروبا
5: إفكتيفمون، ولا يصدروا برشا ملاعبية الأوروبا. معناها كان نشوفوا المنتخب الياباني كيف أكثر من 90% يلعبوا في أوروبا ويلعبوا في ولا الملاعب الياباني مطلوب في كل الفرق، معناها في كل الفرق مش كان
4: لديسبين متاعو ناكتا وناكيمورا وعديد
5: اللاعبية، مش كان قلت أنا الملاعب الياباني ماهوش مطلوب لأنه ديسبليني كهو، لا حتى التكنيك ما ولا ممتاز وممتاز جدا ورابيد، وكيف اللي أهم من هذا الكل الذكاء متاعو وقوته تكتيكيا هي اللي تخلي الملاعب الياباني مطلوب في كل الفرق الأوروبية.
4: نحكيو على منتخب إفريقي كذلك غدوة باش يدخل غمار المونديال، لقاء نص الليل غدوة، المنتخب الإيفواري يواجه الإكواتور، والمنتخب الإيفواري في إفريقيا منتخب جيد لكن ديما في كأس العالم ميمشيش لبعيد.
5: منتخب الإيفواري أصغر فريق في كأس العالم من ناحية العمار. شفناه في كأس إفريقيا منتخب ممتاز بعقلية جديدة، تشبيب مع أنه فما زوز ولا 3 ملاعبية معناها عندهم خبرة، وقاعدين قايمين بوجبهم في المنتخب ليفواري. منتخب ليفواري فيهم برشا ملاعبية ممتازين وخاصة نجوم صاعدين أبرزهم دياموندي لاعب لايبزيك معناها هو اللي أكثر ملاعبي شد الانتباه في كاس افريقيا. دونك المنتخب الايفواري ديما عنده حظوظه وعنده خبره بيان سور في كاس العالم لانه مشارك برشا مرات في كاس العالم وينجم يحدث المفاجاه تو مومون.
4: والاكواتور زاد امريكا الجنوبيه وانت تعرف كره معناها كره ديفيرونت على الكره الافريقيه. نعرفوا منتخبات امريكا الجنوبيه تقلق دائما نحكيوا على كولومبيا الاكواتور ليغواي باراغواي.
5: صحيح صحيح المنتخب الاكوادوري معناها معروف بالسرعه بالصلابه منتخب يمثل الكره اللاتينيه اللي ديما فيها بوكو دو رابيديتي وبوكو دو تالون. دونك لهنا باش نشوفوا مباراه ممتازه ونستناوها المباراه هذيا باش نشوفوا فيها ريتم وباش نشوفوا فيها برشا اهداف على ما اظن.
4: لقاء اخر زاد الخمسه متاع الصباح الليله استراليا تركيا وبرشا نعرفوا البطوله التركيه اكثر من اللي نعرفوا كره القدم الاستراليه كتوانسه نعرفوا بشيكتاس نعرفوا عديد الانديه الكبيره في تركيا حتى تلعب في التشامبيونز ليج.
5: ديما عنا عطف نحن التوانسه ديما عنا عطف على تركيا
4: نحبوا الكره اي كبلاد
5: كبلاد وككره وككل شيء نحبوا المنتخب
4: ونذكروا حتى كانت عندهم ليجوند فتيح تريم كان مدرب كبير بيان ومعروف
5: بيان سور من احسن نجم نقولوا احسن مدرب في تاريخ الكره التركية. وبيان سور نحن باش نشجعوا المنتخب التركي لانه استراليا نذكروا في كوب دي موند اللي فات معناها شنو صار لنا. دونك باش نشجعوا المنتخب التركي وان شاء الله ان شاء الله يكون الفوز حليفه.
4: عندهم لاعبين جيدين خاطر نعرفوا البطوله التركيه تستقطب الاجانب
5: بالطبيعه عندهم لاعبيه ممتازه وممتازه جدا نعرفوا تشالانوغلو معناها الملاعب الكبير اللي يلعب في رقم 10 اللي يلعب في الانتر
4: لاعب الريال
5: نعرفوا بالطبيعه اردا جولير لاعب الريال ما نعرفش فما شكوك على موجود يلديز لاعب اليوفي للإصابة موجود يلماز معناها ملاعبي ممتاز فما ملاعبين ممتازين في تركيا وبالتوفيق اليوم. ولو أنه المنتخب الأسترالي ديما حظوظه تبدأ أقل من المنتخبات الأخرين لما ديما يحدث المفاجأة في برشا مرات
4: واقعي. مباراة هايتي كذلك منتخب ثاني مشاركة ليه ما شاركش من 1974 يواجه المنتخب الاسكتلندي. اسكتلندا ايرلندا جي بي كلهم تقريبا نفس الاسلوب في اللعب
5: هو نفس الاسلوب الاسلوب الاندفاعي الاسلوب البدني القوي للمنتخب اسكتلندي. هايتي تنجم تحضر المفاجأة. هايتي عملت بريستاسيون ممتازة في الجولدن كاب وفي التصفيات متاع القارة الأمريكية الشمالية اللي موجود فيها كندا وموجود فيها المكسيك وموجود فيها برشا فرق أخرين. هايتي تنجم تحدث المفاجأة في المباراة هذه.
4: كليما فقط على اللقاء الباقي المنشافت المنتخب الألماني 6 غدوة ألمانيا كوراساو في أول مشاركة ليه للفريق الجديد هذايا على بطولات العالم. أكيد المنتخب الألماني لا يساوم ويحب يمشي لبعيد في المونديال هذا.

0: تحتاج لدى كندا لرفضها منح الفيزا للاعب توما بارتي. هو الحقيقة محكوم عليه بالسجن في بلاده، لكن
1: مش محكوم، متعلقة به قضية،
0: مازال ما
1: متعلقة به قضية. قالوا أعطاه، لا لا هم أعطاه التأشيرة لكن مخر شوي، معناه ما نجمش يخلط توا خاطر كي يجيو يدقوا يلقاو متعلقه به قضيه، اما مازال ما عندوش
0: مازال
1: حكم،
0: ما فهمش حكم بيت،
1: معناه متهم فقط، متهم.
0: واضح. كذلك عثور على جثه امام ملعب تدريبات المنتخب الايراني بالمكسيك، وتشويش على المنتخب الايراني من كل النواحي.
1: منتظر
0: انه باش يقلقوه المنتخب. دافيد بيكا نجم كذلك من نجوم كره قدم العالميه، لعب هو 3 كأس عالم، دشن اليوم نجمه تحمل اسمه على ممشى المشاهير بهوليود. بيكا ايقونه في الكوره وكذلك في الموضه وفي
1: الاستثمار.
0: في الاستثمار. ربما تعليقك، ربما
1: كاس عالم غريب وعجيب
0: وبرشا باش نسمعوا كواليس واحداث
1: بقدر الخير من هنا لشهر ونص اخرين، دونك ان شاء الله ما يكونوش فما ديغا ولا فما خسائر، وان شاء الله يتعدى على خير وكهو. المهم ان شاء الله نتعدى ونحن دوزيام تور
0: ان شاء الله بالحظ الموفق لمنتخبنا في اولى مباريات. ونذكر نهار الاثنين فجرا ما 3 بتوقيتنا تونس السويد. يعطيك صحة فيصل العروسي. شكرا نزار في الكوتي تكنيك، امين في ديجيتال. نتلقاو ان شاء الله معاكم في مواعيد رياضية قادمة. ليلتكم زينة نسكول.
2: مونديال 2026، الولايات المتحدة، كندا والمكسيك، من 11 جوان ل 19 جويلية 2026. مونديال باي نايت. مونديال 2026
3: من 11 جوان ل 19 جويلية 2026.
4: كأس العالم لكرة القدم
3: الأول مرة، 48 منتخب، 12 مجموعة و3 بلدان مختلفة،
4: أمريكا، الكندا والمكسيك.
3: حدث استثنائي وتغطية استثنائية لحظة بلحظة على مدار الساعة.
4: متابعة لمختلف المباريات، نجوم، منتخبات، أخبار وكواليس، مواعيد وتحاليل فنية بحضور أبرز الشخصيات الرياضية.
3: نقل مباشر المباريات تونس في المونديال ضد السويد، ضد اليابان وضد هولندا.
5: عد موجتك تسمع صوتك.
4: إذاعة الشباب من مختلف القارات تعيش وتعيش الحدث.
5: إذاعة الشباب من تونس.
3: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية.
4: معلومة الوافية.
3: نفس الروح، نفس الإحساس.
4: نفس الإحساس.
3: من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى.
4: من القلب للقلب.
3: من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
4: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
5: عدل موجتك تسمع صوتك.
6: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
7: نشرة الأخبار.
8: افتتاح الندوة الوطنية لمدير مؤسسات الخدمة الجماعية في دورتها الأولى. غدا انطلاق الحملة التحسيسية العالمية بلو سانتا بهدف حماية شواطئ من التلوث. وترامب يقول أن الاتفاق النووي مع إيران سيوقع غدا. السلام عليكم، كانت هذه عناوين النشرة، وليكم التفاصيل يقدمها لكم رمزي القلعة. أهلا بكم. افتتح وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بالعيد اليوم بمدينة الحمامات أشغال الندوة الوطنية لمديري مؤسسات الخدمات الجامعية في دورتها الأولى تحت عنوان خصوصية التسيير في مؤسسات الخدمات الجامعية بين المسؤولية المهنية للمدير والإطار التشريعي. وحسب بلاغ إعلامي للوزارة، تندرج هذه الندوة التي تنظمها ودادية مديري مؤسسات الخدمات الجامعية في إطار السعي لتوثيق روابط التعاون وتبادل الخبرات ودعم مديري مؤسسات الخدمات الجامعية بمختلف الآليات والوسائل التي من شأنها تطوير أساليب العمل وتحقيق الحوكمة الرشيدة. وأكد الوزير في كلمته الافتتاحية أن انعقاد هذه الندوة الوطنية يتوافق مع المسار الإصلاحي الذي طالما انتهجته وزارة التعليم العالي ضمن استراتيجية الدولة التونسية المنبثقة عن الوثيقة التوجيهية تونس 2035. انتظم اليوم حفل تسليم الجائزة العربية مصطفى عزوز لأدب الطفل في اختتام الدورة 17 للملتقى العربي لأدب الطفل الذي احتضنته مدينة الثقافة الشادلي الإقليبي. الأستاذ محمد آيت ميهوب مدير ملتقى مصطفى عزوز لأدب

0: بالطفل ومزيد من تفاصيل أخبار الشباب.
1: اليوم اختتم الملتقى 17 لمنتدى أدب الطفل، واليوم كان حفل توزيع الجوائز، الجائزة العربية مصطفى عزوز لأدب الطفل، فاز بالجائزة كاتبان من تونس وكاتب من العراق. من تونس الأستاذ عماد دجلاسي عن روايته لليافعين العين الحارسة، الجائزة الأولى. الجائزة الثانية الأستاذ نورالدين مبروكي عن قصته متاهة الأوهام، والجائزة الثالثة لكاتب عراقي الطريق إلى وادي الضباب. وكانت هناك أيضا فاز جوائز لشبان، الجائزة الأولى من تونس فاز بها شابة من تونس، والجائزة الثانية أيضا شاب من تونس، والجائزة الثالثة شاب من العراق. تلقينا 130 مشاركة من مختلف الدول العربية، وكان اليوم حفل بهيج حقيقة. سعدنا بجمهورنا الكريم، حفل تخلله عزف للموسيقى. أيضا كان هناك تكريم للأستاذة شريفة بن عياد، مسؤولة سابقة في الجمعية. أيضا سمعنا شهادات الكتاب المتوجين، أجواء مفعمة بالفرح والتفاؤل بمستقبل أفضل لأدب الطفل.
0: نظم اليوم مجمع الصحة الأساسية بقبلي بالتعاون مع جمعية النور الرياضي للأشخاص ذوي الإعاقة بالجهة والجمعية الخيرية بالبلدات قافلة طبية شملت عدة أنشطة واختصاصات انتفع بها 160 مواطن. المدير الجهوي للصحة بولاية قبلي جوهر المكني.
2: نظم اليوم مجمع الصحة الأساسية بقبلي بالتعاون مع جمعية النور الرياضي للأشخاص ذوي الإعاقة بقبلي والجمعية الخيرية بالبلدات والمندوبية الجهوية للأسرة عمران البشري. عيادات طبية متنقلة متعددة الاختصاصات مركز الصحة الأساسية بجنوب شملت عدة أنشطة واختصاصات طبية انتفع بها 160 مواطن، منقسمة عيادات طبية في اختصاصات طب القلب والشرايين انتفع منها 24 مواطن، طب أمراض الدم السريع 10 مواطنين، طب النساء والتوليد والصحة الإنجابية والتقصي المبكر سرطان الثدي 16 امرأة، طب أمراض الصدرية 24 مواطن، وطب العيون 26 مواطن، إضافة إلى ورشة لقيس ضغط الدم والسكري انتفع منها 60 مواطن. تجي مبادرة هذه في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة الصحة الهادفة إذا ضمان الوصول العادل للخدمات الصحية لكل مواطنين خاصة في المناطق الداخلية، مع توفير رعاية شاملة ومتكاملة لتعزيز الصحة العامة، وتهدف بالأساس تقريب خدمات الصحية للمواطنين، تخفيف الضغط على المستشفيات، تقريب طب الاختصاص للمواطنين بولاية قبلي.
0: تنطلق بداية من يوم غد ولغاية 31 من جويلية القادم بتونس الحملة التحسيسية العالمية بلو سانتا التي تهدف إلى حماية الشواطئ من التلوث. وأفاد المدير الجهوي للبيئة بالساحل الشمالي حمود الإمام أن البداية ستكون بشاطئ المرسى، مشيرا إلى مشاركة مؤسسات تربوية وشبابية في التنظيم.
3: سانتا بلو هي الحملة نعملوها في إطار التعاون مع نو بارتنر جابوني. الحملة هذه تتعمل على شكل انترناسيونال، يعني في عديد من الشواطئ في العالم. هذه حملة نعملوها على الشواطئ باش نحميو الشواطئ والمحيطات تاعنا بصفة عامة وبحوراتنا من التلوث، وفيها حملة تحسيسية أكثر منها جمع نفايات. وإن شاء الله غدوة في المرسى الصباح على الكورنيش تاع المرسى بعد قبة الهواب، الحضور باش يكون متميز بعديد من الجمعيات على غرار الكشافات التونسية وبالتنسيق مع دور الشباب ومع دور الثقافة والمدارس، اللي خاصة المدارس اللي فيهم نوادي البيئة واللي هما على سواحل المدن الكبرى. الحملة هذية تكون متواصلة من 13 جوان حتى 31 جويلية، غدوة إن شاء الله الصباح في شط المرسى بلاج، وبعد باش نختاروا شطوط آخرين بيان سور، وكل مرة نشوفوا ساحل من سواحل الجمهورية ونعملوا فيهم الحملات هذوما. دعوة للصغيرات الكل.
0: بيّن وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد أن المرحلة الحالية تقتضي تغييرا جذريا في طريقة عمل مراكز الخزن والتوزيع التابعين للديوان، وإحداث نقلة نوعية في أساليب العمل المعتمدة وآليات تحليل مؤشرات السوق، وذلك لدى إشرافه بمقر مركز النهوض بالصادرات على اجتماع موسع جمع كلا من رؤساء مراكز الخزن والتوزيع التابعين للديوان والمديرين الجهويين للتجارة، مبينا أن دورها لا ينبغي أن يقتصر على المهام التقليدية، بل يتعين أن تكون هذه الهياكل مصدر قوة اقتراح فاعلة للمساهمة في تطوير أدائه وتحديث منظومة الخزن والتوزيع. ينظم نادي الأطفال المتنقل ببن عروس والمركز الجهوي للإعلامية الموجهة للطفل ونوادي الأطفال العمومية بالجهة فعاليات مهرجان التعبير الجسماني تحت شعار عن تراثنا نعبر يوم 17 من جوان الجاري بالمركب الشبابي والثقافي ببن عروس، وذلك تحت إشراف المندوبية الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن. أحرزت التونسية وفاء محجوب الميدالية البرونزية ضمن منافسات الدوري العالمي للكاراتيه بالعاصمة المغربية الرباط إثر هزيمتها اليوم في نصف نهائي المسابقة أمام المغربية سوسن بن شباب. في العالم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه اتفق مع باكستان اليوم أن اتفاقا مبدئيا لنهاية الحرب في الشرق الأوسط سيوقع غدا لحد، لكن إيران نفت أن يكون التوقيع بهذه السرعة. وذكر رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف بأن الطرفين اتفقا على إطار عمل لاتفاق سلام، وأن إسلام آباد تجهز للتوقيع إلكترونيا غدا، على أن تتبعها محادثات على المستوى الفني الأسبوع القادم. بهذا نصل إلى ختام هذا الموعد الإخباري، وليكم تذكيرا بالعناوين: افتتاح الندوة الوطنية لمديري مؤسسات الخدمة الجامعية في دورتها الأولى، غدا انطلاق الحملة التحسيسية العالمية بلو سانتا بهدف حماية الشواطئ من التلوث، وترامب يقول أن الاتفاق النووي مع إيران سيوقع غدا. نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمه لكم رمزي القلعة مع تحية قسم الأخبار، في أمان الله.
4: إذاعة الشباب، عدل مشتك،
5: عدل مشتك،
4: تسمع صوتك.

0: العمالة مع سامي نويسر.
1: رجعنا لكم بعد نشرة أخبار العشرة ونص مع زميلنا رمز القلعي, ورجعنا لكم زادة بعد مونديال باي نايت مع كوثر البديو. السلام عليكم مستمعينا الكل وين ما كنتوا تسمعوا في فيالا. سهرية السبت على إذاعة الشباب, نفرح برشا بوجودكم معنا على صفحتنا على الفيسبوك, نفرح برشا بالفيدباك متاعكم الكل. ونسلم عليكم مستمعينا الكل وين ما كنتوا, ونسلم برشا على ضيفي محمد العيادي الدكتور طبيب الأطفال محمد العيادي اللي يضيف الليلة في فقرة ديجيتال في فيالا. دكتور حكينا شوية قبل على صناعة المحتوى, حكينا عليك أنت, خلينا نكملوا نحكي. وساعة مرحبا بك من جديد, فرحان برشا اللي موجود بحضانا, محلال ونلخضر ونالحياة
2: والطبيعة كل المستمعين اللي يسمعوا فينا توا في سهرية السبت.
1: سلموا عليك برشا. محمد العيادي بيدياتر, حكينا قلنا لي أنت ديجا معناها تفرح كي يقولوا لي أنت صانع محتوى, تعمل في محتوى مزين وأنت طبيب أطفال, كيفاش بدأت الحكاية متاع صناعة المحتوى؟
2: والله هي بديت بشوية بشوية, وخاصة أنه وقتها حسيت أنه ثم برشا معلومات غالطة يتنقلوها العباد. وقتها ما كانش عندي دونك كونت كبير متاع انستغرام, بديت بشوية بشوية كونتاكتيت باج مهتمة بالرعاية الأم والطفل اللي هي ماميز, زاد عندهم باج في الانستغرام
1: واللي هو اختصاصك زاد
2: اللي هو ايه بتبيع اختصاصي, اما انا اكثر للطفل, هما اكثر حتى الأم والطفل مع بعضهم. وقت نذكر اول فيديو هبطها تحكي على كيفاش السنين ما يعملوش سخانة, على خاطر الخرافة الكبيرة اللي موجودة يقول لك ولدي عنده سخانة هذا اكيد يطلع من السنين.
1: هذه جملة شهيرة,
2: هي جملة شهيرة وللأسف هي ما هيش صحيحة, خاطر هذوما الحاجتين معناها تطليع السنين والسخانة هما حاجتين ينجموا يسيروا مع بعضهم كيما ينجموا يسيروا كل واحدة واحدة.
1: معناها هي جينيرالمون كان الغلط قولي سخانة مرتبطة معناها بالفيروسات ولا بالبكتيريا,
2: هي سخانة مربوطة أكثر بدخول جسم غريب للجسم, فيروس ولا بكتيريا ولا حتى تلقيح. وعلاش تلقيح يعمل شوية سخانة؟ خاطر أنت دخلت معناها فيروس كيما نقولوا دايخ
1: والبدن مش يدافع,
2: صحيح مش يدافع. لكن كما قلت لك انه سخانه تنجم عبد مثلا تطلع له سخانه صغير مغير ما هو قاعد يطلع في سنين, ونجم يطلع سنين مغير سخانه, ونجم يجيو مع بعضهم
1: بزوز.
2: اما هما ما همش مربوطين ببعضهم, معناها ما همش السبب معناها. ولكن هو الاهم في هذية انه ساعات تصير حالات مثلا لا قدر الله مثلا انت انفكسيون في البوله ويقعد الوالدين يوخروا في التشخيص على خاطر هما ماشي في بالهم سنين, هذه مشكله كبيره.
1: الانفكسيون تتقوى على البدن
2: بيسير تجم حتى تتعدى جرثومة للدم, معناها في جرة معناها أنه صار تأخر في التشخيص وماشي في بالهم ديما سنين سنين. وهذه المشكلة تو أنت بالله سامحني, تو أنت إنسان يجي يقول لك راه ولدك عنده سخانة من سنين, هذه إنسان يتسمع عطاك المشكل وما عطاكش الحل,
1: عطاك تشخيص
2: لا عطاك المشكل. معناها هو قال لك معناها على حسبه هو عطاك قال لك الإشكالية منين, إيه يعطيني حل أنا ولدي مريض
1: شنو نعمل
2: ما عطاك شنو تعمل. دونك هو هيك هو المشكله غاديك, معناها شنو باش نعملوا للسخانه؟ والسخانه هو تو احنا نحكيوا في موضوع نتاع السخانه نتاع صغار, راهو السخانه نتاع صغار ما تخوفش وقت اللي يبدا صغير متحمل السخانه هيك, خاصه معناها عمره يبدا فوق 6 شهور, راهو السخانه نتاع صغير عمره اقل من 6 شهور ديما اون جينيرال ناخذوها معناها نتعاملوا معها بحزم اكثر, وكي يبدا بعد 6 شهور لازم نشوفوا صغير, خاطر ثم فرق بين صغير طلعت له سخانه هو وجهه احمر وقاعد يلعب وسافا
1: مستحمل شوي
2: وبين انه صغير مثلا يتزيلف بكله ودايخ وطايح للنوم وفي حاله ومعناها طرف وزرق وفهمت هذي وقتها بدا ممكن حتى يهتري. دونك هذي تسمى سخانه اللي هو مش متحملها, هيك تخوف اكثر حتى لو كان جيت مثلا
1: اختر اكثر
2: معناها هيك تسمى احنا نقولوا له فيغ مال توليغي, هيك لازم يكون التعامل معها يختلف على حسب معناها بالبارابور للنوع الاول اللي حكيناه اللي هو يبدا صغير حتى عنده سخانه ما يبدا شيخ ويدور ويلعب وكذا وجهه احمر ومتحمله.
1: باه مازال باش نحكيو التفاصيل هذو باش نحكيو عليهم برشا باش نحلوا باب وحده, اما خلينا مازلنا في البدايات نتاع صناعه المحتوى. دونك معناها اتصلت بالباج, عملت كولابوراسيون مع بعضكم, هبطتوا فيديوهات باش توعيوا العباد, ومن هون انطلقت الحكايه.
2: صحيح, من وقتها بدينا ولينا نختاروا دي سوجي ونهبطوا دي فيديو مع بعضنا, واللي فيديو من اللي هبطناه معناها تلقاو معناها كيما قلت لك معناها صدى باهي عند المواطنين واللي تبعوا, خاصه ان بريسك معناها شافوا انه خاطر مش برشا الحقيقه اطباء الاطفال هم موجودين, معناها زملائي عندهم زاده صفحاتهم ما همش برشا اللي يعملوا في صناعه محتوى في تونس, دونك يفرحوا هما كي يسمعوا باللهجه التونسيه. واللي سيجي خاصه نحكيوا في الحاجات اللي احنا نحكيوا فيها كل يوم معناها دونك هو اقرب له التونسي وقت اللي يسمع طبيب من تونس قاعد يحكي في المواضيع هذه واللي هي
1: باللغه اللي يفهموها الناس
2: كل نتاعنا صحيته باللغه نتاعنا واللي سوجي احنا مثلا توسيح الاشقاء العرب لكن معناها الظروف تختلف الادويه تختلف التعامل يختلف دونك احنا ديما نرجعوا للمحيط نتاعنا التونسي واحنا نعرفوا بالضبط خاطر نعرفوا احنا اش عندنا ونعرفوا شنو احنا الرعواني في تونس
1: حتى الكلام بالدارجه الكلام نقولوه ساعات هم امراض معينه نسميوها اسماء مختلفه يعني سيب لمتاك محمد هو التونسي
2: بالطبيعه
1: هو 1000%
2: اي هو بالطبيعه خاطر احنا نحكي بالتونسي معناها من غير الترجمه واللهجه ما لهجه كما نقولوا تونسيه عاديه باش الناس كل تفهمها وانا بالعكس انا ساعات حتى يجوني دي باسيون تلقاني نسمع مثلا مصطلح انا ما نستعملوش في كلامي نولي بالعكس نولي نقيده ونستعمله
1: تتعرف عليه
2: نتعرفوا باش علاش نحب نوصل المعلومه كما يفهموها المواطنين معناها ما نحكيوش انا من عمري ما نستعمل الفرنسيه في الفيديوهات نتاعي ما نستعملش لي مو تكنيك ما نستعملهمش بالكل ديما نستعمل الكلام اللي يستعمله المواطن العادي كي يجي مش يقدم مثلا مشكله عند ولده والا معناها حاجه معناها بالدرجه
1: كانت فما صعوبات في صناعه المحتوى والمبديت
2: بالطبيعه هو ثم تراك وثم معناها ثم شكون زاد ما يحبش يدخل على معناها السوشيال ميديا يخاف من الاجابات النيجاتيف مثلا من العباد مثلا مش تجاوب وكذا الحقيقه هو هذا لازم يكون الانسان يعرف معناها انك اذا كان خرجت للبوبليك راك مش تلقى معناها الاراء الكل والكل شيء دونك
1: الغتور الكل
2: صحيح دونك انت كي تبدا عندك ثقه في الشيء اللي تعمل فيه وثقه في المعلومات اللي قاعد تقول فيها وثم زاد ثم شويه نفس معناها ثم شكون الطريقه نتاعو تعجب العباد
1: ثم شكون ما تعجبش يتقبل في صافي صافي
2: اللي احنا نقولوا عنده القبول ولا حتى ثم كيما قلت لك هو خاصه يلاحظوا لي على الطريقه طريقه كيفاش توصل المعلومه كيفاش تقنع انت كي مش تجي معناها الانسان جي تقول له يقول لك انا ولدي نحب نخرج له البلغم بالعربي يقول لك احنا خرجونا قبل البلغم بالعربي
1: نحب اللي عمله لي تعمل له نفسه
2: انت كي تجي تحكي معها تقول له يا اخي احنا هذه موجود كان في تونس تو مثلا نقول له بيبي مولود في الارجنتين وقال لي بيبي مولود في اليابان اسكو قاعدين يخرجوا له
1: مع الفيفا
2: المكسيك صحيح قاعدين يخرجوا له في البلغم ولا يطلعوا له في الحلق دونك معناها ما تنجمش تكون معناها حاجه مربوطه كان بينا احنا دونك ما تنجمش تكون حاجه صحيحه وان بلوس احنا شفنا حالات نتاع صغار مثلا خرجوا من بلغم وتزلعوا من داخل من فمه
1: يتجرحوا اللي هي مشكله كبيره
2: دونك هذه يولي احنا نحذروه المشكله انت في الموضوع هذه العبيد اللي تهز صغيرها باش ينحي البلغم بالعربي ويتزلع ما تسمعش بيه علاش خاطر هو يحشم باش يقول لان هزيت ولدي وتزلع
1: يعتبر نوع من الفشل
2: صحيح تولي هو
1: تسمع
2: دونك شو اللي يسمع كان اللي هز وما صار له حتى شيء معناها سابا دونك انت بالنسبه لي للعباد تقول حاجه احنا صارت قبل وراهو شوف احنا للشيء اللي كنا عايشينه قبل ولا العباد راهو قبل في الستينات راهو نسبه الوفاه نتاع الاطفال كانت كبيره جدا معناها انا نحكي على معناها حتى على عائلتي انا في الجدود معناها قبل كانوا يجيبوا بالثمانية وبالتسعة كانوا معناها يقعدوا منهم كان أربعة ولا خمسة معناها كانت نسبة الوفيات عند الأطفال كبيرة تو علاش مش موجودة على خاطر ثم تلقيح على خاطر ثم الطب معناها هذه لازم زادة نعطيه لقيصر ما لقيصر
1: فما وعي زادة
2: أي معناها ثم تقدم
1: قاعد تجيب شو سلك على برشة أسأل الحقيقة تخص الطب طب الأطفال وتخص الأطفال وتخص حتى معناها لي جون باغون أما قبل باش نختم مع صناعة المحتوى كيفاش تصنع المحتوى محمد عليدي تليفون
2: هو تليفون العادي متاعي الحقيقة تليفون العادي متاعي كيفاش مع شوية معناها طريقة كيفاش تركيب معناها الفيديوهات وتحسين الصوت معناها
1: طريقة سهلة ولا بطريقة معقدة ولا
2: لا سهلة بالعكس أنا ما زلت ممكن توا بحق وقت اللي واحد ولا معناها عنده معناها وقع أكثر عند عباد واحد ماذا به يطور في الكاليتي متاع المحتوى متاعه معناها نحكي سيو البلون هاردوير معناها شنو قاعد يصور به حاجه مهمه لكن والافكار الحقيقه تجيني من الخدمه نتاعي
1: تليفوني يكفي معناها اليوم
2: هو تليفون بيان سور هو تليفون يكفي بالطبيعه تليفون معناها عادي ويكفي ولازم هو خاصه الفكره وطريقه كيفاش انت باش توصل للعباد وكيفاش باش تقبلوها العباد وانا اكثريه الافكار تجيني من عند العباد معناها وقت اللي
1: من الكوتيديان تاعك من الكونسلتاسيون معناها
2: ساعات حتى نحكي حكايات معناها صارت لي مع معناها مع معناها نتاع صغار معناها كيفاش تعاملوا معاهم مرضوا من بعد برا وكذا معناها
1: نقرب الفيديوهات اكثر من التصاور صحيح ولا
2: بطبيعة غلط؟ خاطر هو الموجه للعباد هو مش نعطيه معلومه والمعلومه هكا هي معناها كيما نقولوا نوصلوها له بطريقه اللي هو يفهمها وخاصه كيما قلت لك احنا في طب الاطفال راهو ثم برشا خرافات برشا خرافات نحكيه مثلا انت ثم شكون يقول لك راهو صغير مثلا شفت توكلوا الحليب ما يلزمكش توكلوا الحوت هذه زاد ما عندها حتى معنى
1: هذوما الفيديوهات اللي حكيت عليهم الخرافات حسيتك تحب تحكي عليه الموضوع برشا حكيت عليه في السوشيال ميديا برشا وتحب تحكي عليه توا زاد في اذاعه الشباب تلمو قلقك الموضوع وكبير هو الموضوع
2: هو ثم حاجات مثلا تو احنا علاش صغير نحرموه من الدرع على خاطر ثم خرافه انه الدرع يبس السقين ولا يكبس السقين ويخليش الصغير يتوال ولا معناها حاجه مش صحيحه
1: تمنع النمو
2: بالطبيعه تو احنا الدرع هو احنا في تونس وهي تونس راهو من الدول القليله اللي نستهلكوا الدرع الدرع هو حاجه سونغلوتين معناها حاجه بالعكس الهضم نتاعها سهل وحاجه اللي هي تقنع معناها احنا نجيو صغير نحرموه منه علاش خاطر سوا ديزون اللي هو يعمل معناها يقلق معناها حاجات مش صحيحه
1: شنو الخرافات الاخرى بخلاف الدرع
2: كيما ثم زاد كيما قلت لك العظم ثم القماطه وما ادراك
1: العظم مش بيه ساق بل
2: يقول لك العظم على اساس انه يرزن اللسان معناها بتعطيش للصغير باش الصغير يتكلم بالبيه
1: النطق بتاعه يكون احسن
2: وهي بالعظم. اكثر حاجه ترزن اللسان هي مشاهده التليفون ومشاهده التلفاز
1: تحكيوا عليهم لذكرهم بعد شويه
2: اكثر حاجه معناها انت صغيرك اذا كان انت ما توكلوش العظم على اساس مش يترزن لسانه وتقعد حاطط له نهار كامل يده شاده في التليفون ماهوش باش يتكلم يقعد ديما مرزين في الكلام هذو ما معناها برمي الحاجات الكبار دونك لازمنا بالحق نكونوا مواكبين تو احنا سيف العاول ما تو احنا اقل حق اول دواء يخترعوه في امريكا بعد شويه تسمع به سي وصل بحذانا
1: والمعلومه توصل في سبع الاف انه دواء في حداته
2: دونك معناها احنا لازمنا نكونوا مواكبين للشيء اللي موجود وكما قلت لك راهو ثم حاجات قبل تعملت مش صحيحه تتسمى تعديت في ستر راهو ثم فرق بين حاجه صحيحه وبين حاجه تعديت في ستر معناها احنا العبد وقت اللي يغمض عينيه ويتعدى على السكه نتاع تران فارغه وما يضربوش تران
1: الحمد لله
2: صحيح شي يتسمى هيك يتسمى ستر وربي
1: بالضبط
2: مش معناها لازمنا نعملوا كيفو
1: باهي خلينا نحلوا الباب نتاع ستر وربي خلينا نبداو شنو اكثر عادات نافعه يعملوها لي بارون الصغار واللي تعديت معناها هي نافعة باهية بعد العلم أثبت اللي هي نافعة
2: هي تو من العادات اللي العلم أثبت هي نافعة هو أنك الفيكي دخلوها في عمر صغير
1: واللي انت عملت عليه فيديو صحيح. آخر فيديو هذي
2: آه تو الفيكي اللي هو برش عباد يحسبوا مش يحسبوا ما يقول لك ما يزمش نعطيوها للصغير قبل عمر العام والعامين خاطر ممكن تعملوا الحساسية هو تو أثبتت آخر الدراسات في طب الحساسية متاع الأطفال أنه وقت اللي صغير تعطيه الفيكي سوفورم بودر معناها غبرة من عمر الأربع شهور في العمر هيك بالذات هو وقتها بدنه قليل وين يعمل حساسية معناها هو وقتها تتسمى فونات خدو التوليرانس معناها هو في الوقت
1: مش يتعرف على المنتوج
2: يتعرف على هيك بشوية بشوية
1: متفهم معاه
2: صحيح وقتها عبارة قاعد تعمله في تلقيح معناها تلقيح من الماكلة باش هو بدنه يستانس بشوية بشوية دونك ولينا نقوله للوالدين من عمر الأربع شهور تعطي وجبة بلك الخضره المرحيه والغل المرحيه وتزيدوا مغرفه نتاع فيكيا بودر بيان سور خاطر راهو الفيكيا الكعب ديما نوصي وراهي ممنوع على الصغار اقل من 4 سنين خاطر راهو حالات الاختناق موجوده ونوصي وزاد حتى على الاسعاف كيفاش خاطر الاختناق يصير الاكثريه بالفيكيا كعب راهو كي ما تصيرش تجي مثلا صغير عمره 3 سنين تجي الروضه مثلا تهز لومجه فيكيا كعب خاطر كي راهو معناها انت تخليه ثم خطر عليه هو باش لا قدر الله يصير له اختناق.
1: به اكثر عادات مضره نحن كعائله وكمعناها كاباء نعملوها للصغار وبطبيعه نحن ما في بالناش.
2: به
1: وده من اهم المواضيع اللي حكيت فيهم انت في الريلز بتاع الانستغرام.
2: هو اكثر حاجات هما تو مستنسين بها العباد هو انك تدخيل حليب بكويت قبل عمر العام. برشا للاسف هو احنا راهو تونس من اقل البلدان تقريبا اللي رضعوا طبيعي واحنا ديما نشجعوا على الرضاعه الطبيعيه والحمد لله ديما ثم حملات
1: ثم حمله كامله
2: ثم حملات معناها من جميع من وزاره الصحه من
1: الاطباء تعاديت معنا في الراديو في التلفاز وفي الميديا
2: صحيح هذه باش نطلعوا نسبه الرضاعه الطبيعيه فوق اللي هي 17% اللي هي مراه على السته ترضع صغيرة حتى العمر 6 شهور فقط. بونك احنا برشا يعطيه حقوق وبرشا يلتشقوا لحليب الباكو. حليب الباكو مشكلته اللي هو ما فيهش حديد وصعب الهضم. دونك انت صغير كي مش تدخله له من الاول ما يصير له شيء، اما بعد شهر شهرين ثلاثة يولي ينقصه الحديد وتولي انت نقولوا جيت تربح يسيدك بربيح، على خاطر انت صغير الحديد طايح في بدنه، شهيته مش تكون ناقصة ومناعته طايحة. معناها المرض اللي مش يمرضه الصغير خاطر شرب حليب الباكو اكثر بيسر من معناها لو كان عطيته معناها استحملت شوية الثمن متاع حليب الحكة ولا الام رضعت خير، دونك مش يكون مش تصرف اقل، خاطر انت في بالك اك تشري في حاجة رخيصة. هو لا مش تخسر برشا على خاطر هو هكي مناعة الصغير مش تيح،
1: مش تخسر صحة صغير كذا اللي هي ما تسيش بالفلوس.
2: احنا حليب الباكو نقوله بعد العام ينجم يشربه صغير ماكسيموم نصف فيتر فقط
1: في النهار.
2: زاد ثم شكون اي بالطبيعه ثم شكون راهو يشرب باكو في الليل، في الليله معناها ثم شكون صغير يبدا عمره عام ونص ويشرب في باكو، باكو نص النهار. زاد كيف كيف الاكثار من حليب الباكوات زاد يعمل فقر الدم. وثم زاد عادات اخرى خايبه برشا، انه تدخيل البشكوت والياغورت اللي بالسكر للصغير في عمر صغير. راهو البشكوت في الاخر هو عجين وسكر، معناها ما في حتى فايده،
1: حتى فايده حتى فايده معناها ما فماش حتى نسبة صغيرة بالجملة.
2: احنا بالنسبة لنا ما ثم حتى فايدة، على خاطر احنا راهو الحاجات اللي تبني جسم هي الفيتامينات والبروتينات. هذو ما تو نحكيه بشكوته والسكر نحكيه على حاجات متاع مش يسمن بها صغير فقط. وراهو الصغير اللي يبدأ احنا نقوله منفوخ راهو ماهيش صحة هيك تسمى،
1: بالعكس مضرة شوية. صحيح. دكتور صحيح ولا غلط؟
2: معناها زيد وان بلوس كيما قلت لك ما فيه حتى فايده. مش معناها انه ياكل معناها راهو مش تكون حاجه، خاطر راهو صغير تجم تعطيه عسل من نهار الاول، هو ممنوع على العسل.
1: بعد مش العسل اللي تزيدها مثلا فيديو
2: هو هيد. العسل راهو هو شوف احنا قبل قلنا نقولوا قبل العام توا ولاو ثم شكون يبعد بها اكثر يقول لك حتى بعد العامين وبعد 3 سنين، اما هو الاكيد والمؤكد اللي هو قبل العام ما يتعطاش صغير. معناها احنا باش نلخصوا المستمعين نتاعنا، ولدك اقل من العام عندك لا حليب باكو ولا سكر ولا ملح ولا عسل، هذوما الحاجه والباقي الكل نجم تعطيه له بيان سور على حسب الصغير شنو ينجم ياكل. معناها انا ما نجمش معناها نحكي على التكستور، معناها اسكو مرحي اقل رحيان شنو الطريقه الحاجات، او مثلا او باش نحكي مثلا مخير انا صغير نعمل له بشكوته في حليب ونوكله له، والا نعمل له عصيده عربي بقمح كامل ونزيده فوقه مثلا شوية زبيب اللي أنا نفخته في شوية ما ورد وزدته شوية مثلا رب متاع تمر ومغرفة زيت زيتونة ولا حتى زبدة عربي. دونك هذوما ثم فرق بعيد،
1: فرق كبير برشا في المكونات وفي في الصحة والمنفعة متاعها. ثم
2: برشا يمشيوا للسهل،
1: مو خاطر السهل متوفر زي يقول لك في العطار في الحماس فيسا فيسا يشريه ويأكله صغير مثلا لجو لكيك السكريات هذوكم الكل.
2: هما سكريات توا أنا ساعات تبدأ متعدي في مجازان شوف الوالدين ساعات يبدا يشري تحسه قاعد يشري في لومج، تلقى الاكثريه كيك والعصير واللي هما ما صايبكم
1: من ناحيه السكر.
2: معناها اول حاجه حاجات معلبه، ومن ناحيه السكر هي قنبله متاع سكريه تعطيها للصغير ما عندها حتى فايده، ومش تخلي الصغير جيعان نهار كامل.
1: وفيها برشا مواد مصبره
2: ومش صحيح، ما قلت لك اضافات مواد مصبره واضافات، ثم حتى شكون ثم اضافات اكثر ثم الملونات. الملونات ديجا هما مسؤولين على الاضطراب نتاع نقص التركيز وفرط الحركه. معناها ثم برشا ملونات للاسف احنا في تونس مستعمله، معناها احنا ديجا ماذا بينا ثم يكون تقنين اكثر في الملونات المستعمله. احنا الفانتا في تونس مش كيما الفانتا في اوروبا، راهي مش نفس الكولور، فهمتني؟ معناها برشا معناها حاجات في تونس مش نفس ماذا بينا احنا يكون احنا صغير بعده على خاصة السكريات، خاصة في 3 سنين الأولى. 3 سنين الأولى الصغير يتكون فيها المخ متاعه، دونك السكري إذا ينجم حتى يتكون له سكري وضغط الدم من 3 سنين الأولى، مش من في العمر هكاية. معناها هو يبدأ مخزون في بدنه وتحضر له بدنه كي يكبر باش يكون معناها لا قدر الله يمرض بالامراض هذه.
1: نترجم كلامك دكتور، اليوم صغيري انا قبل 3 سنين نجم نضمن له معناها عيشه مستقره وصحه جيده مدى الحياه في 3 سنين.
2: نجم تبني له من العمر هكايه، تجم تبني له معناها تبني على الصح. وهي بالعكس انت كي يبدا عندك صغير نجم تكون اوكازيون للعائله كامله باش يبدلوا عاداتهم الغذائيه. معناها حتى اذا كان انت قبل كنت تبلبس وقت اللي يجيك صغير خلي الناس الكل تولي تاكل ماكله صحيه
1: على خاطر نصلحوا
2: صحيح باش نصلحوا والله بالحق. على خاطر راهو الصغير ديما يتبع والديه راهو في كل شيء كل شيء ديجا هو حتى في التربيه اسهل حاجه ما تكلمش مع الصغير خاطر راهو صغير شفت كي تقول له حاجه عملها
1: مش يعمل اللي تعمله انت
2: يعمل العكس
1: مش تعمل اللي يعمل اللي تعمله انت.
2: معناها اذا كان هو تحبه يعمل حاجه عملها انت قدامه. اذا كان انت يشوفك تاكل في ماكله مش صحيه هو كيفاش باش تطلب منه بشكل ماكله صحيه
1: تعتبره حرمان هو انت متمتع وهو محروم. الصغير دكتور فما حاجه الحقيقه نحب نعرفها وقتاش الصغار معناها شنو العلامات اللي يعطيوها اللي لازم نحن كاولياء والا كمحيط نتاع الصغار نعتبروها حاجه معناها اورجونت نعتبروها حاله استعجاليه. انت قبل حكيت مثلا على السخان على حاجات مهمه شنو هو لازم يعمل الصغير ان نعتبرها عاديه وهي حاجه استعجاليه لازمني نمشي لطبيب اطفال لازمني تدخل طبي فوري.
2: شوف هو باش نلخصه باش يبدا سهل كل شيء واضح هو كيما قلت لك السخانه اللي تبدا صغير مش مستحمله وثم الصعوبه في التنفس زاد هيك هي برمي الحاجات الايرجونت. مثلا اذا كان صغير احنا نقولوا يكت معناها يعمل صوت هو وقت اللي قاعد يتنفس والا تشوف في صدره قاعد يطلع ويهبط اللي هو هنا نرجع للبرونكيوليت اللي هي الحمد لله تو احنا في الصيف ما تماش ياسر معناها ترجع الاكثريه في الشتاء. دونك صعوبه في التنفس هي تخليك راه تخرج من الدار باش تجي للسجين.
1: لا فما خاطر فما حاجات الاولياء ولا المحيط تاع الصغير يقول لك تو يبر تو يتحسن بالوقت
2: صعوبه في التنفس لازم ديريكت للسجين. وثم اي حاجه فيها دم
1: يعني
2: اذا كان رد الدم والا عمل مثلا كاكا بالدم هذوما الحاجات زاد ايرجونت زاد ما تسكتش عليهم. دونك باش نلخصوا عندنا السخانه وعندنا الحاجات اللي فيهم الدم والا وثم زاد حتى مثلا صغير تحسوا غير عادي بكل مثلا جاتو نوبه نتاع بكاء ما حبش يسكت بالكل خاطر في الاخر مثلا انت وحتى البكاء نتاع الغاز في الاخر صغير باش يسكت ولا باش يهبط في الكهرباء تدور به يسكت. خاطر ثم حالات احنا حتى نتاع جراحه احنا نقولوا مسار معقوده العلامه نتاعها انه صغير تجي نوبه كبيره نتاع بكاء ولا برسك تقريبا ما عادش يسكت ولا يسكت شويه برك ومن بعد يرجع يبكي. دونك هو الحالات اللي ايرجونت ياسر راه ما مش برشا هما الاغلبيه اغلب الحالات تقى سخانه عاديه وديجا هنا ننبهوا اللي يسمعوا فينا راه ما ثماش علاش تخرج في الليل تشري انتيبيوتيك.
1: هي مشكله لوتو ميديكاسيون معناها الحقيقه مشكله كبيره
2: هي مشكله وخاصه ما ثم حتى حاجه
1: عند صغار وعند كبار.
2: شفت انت خرجت للفارماسي نخرج خذ دواء سخن
1: باراسيتامول انت حكيت عليه ديجا في فيديوهاتك
2: صحيح. معناها الحاجه الوحيده اللي تخليك تخرج هو سخانه باش تاخذ دواء سخانه ودواء سخانه راهو هو دواء سخانه مش لونتيبيوتيك
1: مضاد الحيوي هو جينيرالمون دواء ناخذه بالطبيب
2: صحيح. هو فرضا انه الحاله نتاع ولدك تستحق انتيبيوتيك راه ماشي الجرعه اللي باش تعطيها له في الليله هيك اللي باش تطيح له سخانه لما يطيح له سخانه هو ديجا الانتيبيوتيك لازم 24 48 ساعه باش يعطي مفعول. معناها انت احنا نقولوا بالدرجه بينه صغير هذا بيان سور اذا كان عمره فوق 6 شهور قل من 6 شهور هيك ديما ايرجون. اذا كانوا فوق 6 شهور لازم ديما تخلي له 24 ساعه الاولى فترة حتى بدنه يقاوم شوية معناها خاطر ثم برشا يجري وياخذ انتيبيوتيك واحد مرة
1: والمناعة تدخل بعضها ببعض
2: بالطبيعة. إذا كان أنت صغير سنسلو بدنه بالانتيبيوتيك مش يصير مش تتكون في بدنه دي بكتيريا اللي هي تقاوم ليزونتيبيوتيك خاطر استانسوا بليزونتيبيوتيك. دونك أنت نهارت اللي نستحقوا انتيبيوتيك صحيح ترسينا لازمنا انتيبيوتيك قوي ياسر وترسينا في زرارق وترسينا في سيروم. دونك وهذه حاجة ونلاحظوها برشا معناها صغار اللي يبداو ياسر معناها والديهم يعطيهم في الدويات خاصة الانتيبيوتيك مراسم تلقاه كي يمرض معناها مرضى كبير تلقاه معناها نستعملوا ترسينا في دي زونتيبيوتيك اللي هما
1: وتقويو في الدوز ولا حاجات اقوى
2: نستعملوا خاطر
1: هما كون
2: نستعملوا دي زونتيبيوتيك اقوى من اللي يستعملهم هو خاطر كون كيما قلت انت ريزيستانس
1: مقاومه
2: وخاصة أنه استعمال الانتيبيوتيك هو يقتل البكتيريا النافعة الموجودة في الأمعاء متاعنا اللي هي تمثل 70% من جهاز المناعة متاعنا. احنا 70% من جهاز المناعة متاعنا موجود في الأمعاء وانت وقت اللي تاخذ انتيبيوتيك راهو الانتيبيوتيك يهبط على الأخضر واليابس معناها البكتيريا النافعة والضارة كل مع بعضهم.
1: موضوع مهم اخر دكتور وسبق وحكيت عليه وخليني نحكي عليه المضحوه للمستمعين هي صغارنا وليزيكرون سكرينز الموجودين، تليفون، تابلت، ايباد، تلفزة، بي سي، فما خطورة كبيرة في الزكران؟
2: والله توا هو شوف وليت واضحة العملية متاع الزكران، انه الوالدين للأسف جزء كبير منهم يستسهلوا انه عطيان التليفون الصغير،
1: هو زاد الصغير صعب شوية دكتور. هو يعرف هكي مانيبولاسيون فروم يعطيه ديريكت.
2: اما احنا كيفاش تربينا احنا؟ كل معناها ثم شكون يقول لك ولدي ما ياكل كان بالتليفون ولا ولدي ما يركح كان بالتليفون؟ انت خليته هكاك، انت رديته عبارة مدمن على التليفون. المشكلة فيش خاصة في استهلاك الفيديوهات القصيرة
1: شورتس،
2: معناها هذوما اللي هما تحرق تولد. ثم حاجة ديجا معناها نحكيو عليها اللي هي تعفن الدماغ، برين روت اسمها هكا، اللي هي تصير للطفل وتخليه ما عنده حتى قابلية لأنه يتعلم وإلا لأنه يقعد رايد في بلاصة. خاطر شوف وقت اللي إنسان تستنس بالستيمولاسيون في جرة بعضه، معناها استنس أنه ثم ديما ثم حاجة جديدة، ديما ثم فيديو جديد، ديما ثم كما قلت لك هكا التسلسل نتاع الفيديوهات، يولي حتى كي تنحيله انت الفيديوهات هكا تخليهم له على جنب، يولي هو يصنع هكا استيمولاسيون وحده هكا. علاش تخليه احنا نقولوا باللهجه الدارجه نتاعنا يدور كي زربوت، احنا نقولوها ما يركحش، يدور من بلاصه لبلاصه. علاش؟ خاطر هو مخه استانس انه اذا كان لازم ديما ثم موجود استيمولاسيون به. احنا ثم الحاجات اللي تصير في حياتنا راه مش كل شيء كي. كيفاش مش يقرا؟ احنا لعبت كي يقرا
1: باش يركز،
2: صحيح باش مش يركز، كيفاش باش يتعلم؟ دوك احنا ديجا صنع ليلو، عملنا له ارضيه نتاع صعوبه في التعامل، عملنا له ارضيه انه نتاع حتى حوادث منزليه. راو كي نحكيو ثم معناها حالات نتاع فرط حركه، معناها حالات كبيره ياسر،
1: التركيز يضيع.
2: وثم شكون مسكين حتى يترسيلو مثلا لازم مرافق، معناها يقول لك في المدرسه انت به. احنا قبل كنا يعملوا لنا تيست قبل ما ندخلوا المدارس، تو المدارس خاصة تعمل تيست. علاش تيست؟ عبارة معناها انترتيان مع صغير، هم علاش باش يشوفوا اسكو صغير هذا نجموا احنا نقبلوه في وسط تلامذة اخرين، والا عنده حالة مع تروبل دي كومبورتمون، معناها اضطراب في السلوك اللي هو ما نجمش يتأقلم مع صغيرات مثلا اللي احنا في النيفو نتاعنا، ولازم معناها مرافق ولا لازم معناها عناية خاصة.
1: الدكتور اليوم تأكد اللي فما اضطرابات في معناها الكومبورتمون في التصرفات نتاع الاطفال؟
2: اي كثرة ياسر، هي
1: نسبة كبيرة ولا
2: نسبة؟ النسبة موجودة على خاطر هي مربوطة برشا بالاستهلاك المفرط للشاشات. واحنا معناها بالنسبة لنا هذو ما ديما نوصيهم، راهو الصغير إذا كان يستهلك التليفون والتلفزة وخاصة التليفون وخاصة الفيديوهات القصيرة، راهو مش يقول له تأثير ياسر. وبرشا من يسمعوا فينا احنا يقول لك ولدي رزين في الكلام، يفهم كل شيء مرزين في الكلام، معناها خاطر هو ماهوش قاعد يركز في التعلم نتاع اللهجه،
1: هو في عالم اخر تو في وسط الكرون.
2: هو المشكله الصغير ما يفرقش بين العالم الافتراضي وبين العالم اللي نعيشوا فيه. احنا قبل كانوا يقولون سامي انه يقول لك تحب تعلم ولدك الكلام هزوا الحاجه،
1: هذا نعرف خلطنا عليه.
2: ايش معناها؟ هي معناها هو لازم يتفاعل مع ناس قاعده تحكي في المباشر وناس كبار، ناس معناها يزمو يشوف حالات نتاع كلام طبيعي قدام،
1: يكلموه ويجاوبوا ويخمموا
2: ويشوف التفاعلات
1: اصلا، كوميونيكاسيون تواصل،
2: صحيح، ويشوفهم حتى كيفاش يتكلموا ويشوفهم كيفاش قاعدين حتى بالاشارات وبديم. انت كي تخليه قدام اكرون وتخليه قدام شاشه ومع اختلاف اللهجات ومع الاضواء ومع
1: هو ساكت ما يتكلمش،
2: وهو ساكت ويبدا عباره مبنش، هو هيك المشكله. خاطر هو يستسهل الامر، البو ولا الام تقول لك تعبت انا نرجع من الخدمه تعبه، هكا نعطيها كالتليفون باش نرتاح شويه. المشكله انك وقتها مش ترتاح، اما راهو من بعد على طويل مش تتعب ياسر مش تتعب،
1: مشكله كبيره
2: على خاطر صغير. هي. اذا كان تكونت فيه الاضطرابات نتاع سلوك، راهو معناها تولي التعامل معه صعب وصعب جدا، وانه باش نحيله من بعد التلفزه والتليفون راهو مش يولي عباره نحيه مخدر على مدمن، راه معناها يعمل ديكريس تاع معناها نيرفوزيتي اللي هي راهي كبيره ياسر، معناها يعمل ديكريس كبار نتاع انسان، معناها نحيت له حاجه كان مستهلك، معناها كما قلت لك تقريبا
1: اثار انسحابيه تولي هذه،
2: اثار انسحابيه بالضبط، هو وهي اثار انسحابيه على خاطر هو التليفون يتعامل مباشرة مع تتسمى دائرة المكافأة في الدماغ، دونك هو بالحق هي تتسمى اثار انسحابيه على خاطر هو دور نتاع مخدر سي دور نتاع اديكسيون نتاع سي ادمان على الحاجه هيك. دونك احنا وهي احسن حاجه باش تنحي الادمان ولا باش ما تدخلش الادمان انك ما تجربهاش الحاجه
1: تتفاديها جمله
2: هيك احسن احسن حاجه. دونك نخليه واحنا صغارنا بعاد على الشاشات واحنا الحمد لله ولينا نشوفه توا حتى في التلفزه معناها الومضات التحسيسيه هذه نتاع انه باش يبعدوا صغار على التلفزه والتليفون وان شاء الله زادت تولي حتى في الكرني الاخضر خاطر الكرني الاخضر
1: هو الفكره
2: اي بطبيعه خاطر توا احنا الكرني الاخضر راهو مازال فيه معلومات قديمه ياسر مادابيه تتجدد وتكون مواكبه للعصر وخاصه انه مثلا الباب هذه نتاع الشاشات اللي تقريبا تو الناس الكل ولات تو معناها هو تو في التلفزه وفي الاذاعه موجودين ومضات ناقص الكرني الاخضر نتاع التلقيح باش يولي زاد حتى هو فيه النصائح اللي هو مربوطه بالشيء اللي قاعدين نعيشوا فيه تو.
1: دكتور زاد عندك موقف من التلقيح وتحكي لنا التلقيح تو هو ذا موجود في السوشيال ميديا وتحكي لنا عليه اكثر فما تلقيح انت معها وتشجع عليها اكثر
2: اي هو شوف التلقيح احنا بعد الوباء اللي جانا نتاع الكورونا واللي جاء العالم اجمع
1: هو راهو سمحني قصت عليكم العالم اجمع ولا عنده مشكله من ولا يخاف من التلقيح يعني فما علاقه نتاع ثقه تهدت شويه من يعني راهو هذه برشا في عندنا احنا توينس
2: صحيح هو العلاقه نتاع ثقه هذه تبدلت شويه وثم شويه زاد فيها نظريه مؤامره لكن احنا ثم وقائع الوقائع ثم ديفي موجودين مثلا احنا نحكيوا على تجربه تونسيه في تلقيح نتاع ليباتيت ا اللي هو البوسفير اللي هو قبل
1: اللي ما اسمه في ورشه الحمد لله
2: علاش خاطر ولا فيه تلقيح ويتعمل موجود في المستوصف يتعمل في عمر السنه ويتعمل في السنه الاولى وتو زادوه اكثر ولا يتعمل في السنه وفي السنه ونص معناها هذه شوفوا النتيجه نتاع التلقيح هذا اللي عطين اعطات معناها الاكل نتاعها ولينا ما عادش نسمعوا بالقبل كنا نسمعوا حتى يقول لك مدرسه كامله مرض بوصفير ومرض وراه مرض ساعات هذا ينجم حتى يؤدي الوفاه في حاله نادره اما ينجم يؤدي الوفاه الحمد لله جراس للتلقيح هذا اللي دخل معناها في الرزنامه نتاع التلقيح الوطنيه ولينا تقريبا انا توا معناها ظهر لي حتى ممكن 5 ولا 6 سنوات ما شفت حتى حاله معناها نتاع بوصفير اللي كانت موجوده هذه مثلا حاجه نتاع نجاح نتاع التلقيح وبعد تو مش نحكيه مثلا على التلقيح نتاع سرطان عنق الرحم اللي هو للاسف رغم الحمله اللي صارت
1: هي صارت حمله كبيره من عند وزاره الصحه في الميديا كيف وفي السوشيال ميديا وتحكي عليها وكانت فما دعوات باش يلقحوا البنات لكن فما عبد لقحت وفما عزوف على التلقيح
2: العزوف هو كان اكبر من اللي العباد اللي لقحت والهذيه راهو هذه ممكن العباد خافت من ثم شوية معلومات مغلوطة نشرت على مواقع التواصل معناها من عند ناس ما عنديش علاقة كبيرة معناها بالطب لكن احنا كي نحكيه على دي في احنا ما زلت كي اخر خبر سمعته في استراليا اللي في استراليا توا سجلوا 0 حالة سرطان عنق رحم في استراليا
1: احنا في والفضل يرجع التلقيح
2: والفضل يرجع خاطر هما عندهم 10 سنوات معناها 10 سنوات هما يستعملوا في التلقيح وحتى اكثر التلقيح هذا تو ما عادش عندهم حتى حالة احنا في تونس راهو وان شاء الله ربي يشفيها اي امراه تسمع فينا عندها سرطان عنق رحم احنا عندنا 350 حاله سنويه تقريبا هذوما الحالات كانوا نجموا يكونوا ما همش موجودين لو كان التلقيح موجود
1: التلقيح مثلا دكتور يعني نحاول نتفهم مثلا العبد اللي يقول لك ما نحبش نلقح شنو هو المخطر اللي فيه يعني انا اليوم نأخذ تلقيح مثلا على فيروس معين اللي هو بعد نجم يسبب لي في زوز انواع نتاع سرطانات شنو نجم يصير لي مثلا كمرا باش ناخذ تلقيح شنو نجم يصير له
2: هو النظريات المؤامره معناها الانسان اللي يبدا خايف من حاجه كي تسمع انت الاسباب نتاعو تزيد تدخل في متاهات اخرى ثم شكون جبد انه اصلا قال لك هذا يعمل العقم
1: تقالت نراها موجوده في الفيسبوك حاليا نشوفوها
2: معناها تو معناها استراليا تحب تعمل عقم زاد للبنات نتاعها هم لابس عليهم فهمتني معناها حاجات ما عندها حتى علاقه بحد شيء انا للاسف تعرف شنو نقول نقول لا قدر الله لو كان طفله تو ما عملتش التلقيح هذا في الوقت هذا ومن بعد 20 سنه ولا 25 سنه اصيبت بسرطان عنق الرحم شنو يكون موقف نتاع والديها وقتها معناها احنا كيفاش مش يكون موقف اللي هو في فتره ما كان نجمت هي لو كان عملت التلقيح هكا راهي ما أصيبتش بيه. معناها بالعكس أن نشوف أنه التلقيح هذي راهو مش كان سرطان عنق الرحم حتى سرطان الرقبة. خاطر هو هذي التلقيح هو جاي ضد فيروس. فيروس هذي الـ HPV هو يتسبب أكثر
1: الورم الحليمي.
2: الورم الحليمي يتسبب أكثر في سرطان عنق الرحم، ولكنه زادة يتسبب في أنواع متاع سرطان في الرقبة جي معناها في الكرومة. دونك معناها يزمنا احنا نشوفوا تجارب متاع دول اخرى ونخليه روحنا في
1: ناخذوا البيه
2: ناخذوا فما دول البيه. عربية راه زاد تعمل فيها راه. انا توا خديت ليكزومبل متاع استراليا، عندهم صفر حالة، صفر حالة متاع سرطان، ما عادش عندهم يحكيوا على
1: دكتور محمد العيادي يمشيوا يلقوا قال لكم وما تخافوش عليكم مغمضة. اخر موضوع نحكي فيه الليلة في فيالة دكتور، وانت حكيت عليه برشا والحقيقة مواضيع مهمة برشا تحكي عليها معانا وإلا في السوشيال ميديا. الموضوع هذايا موجود في فيديوهاتك ويخص برشا فيديوهاتك، اللي هو الأطفال وفي موسم الصيف وفصل الصيف اللي لازم رعاية خاصة فيه.
2: هو ثم شوية احتياطات ثم شوية زيد
1: وما برشا رمش
2: تو مثلا كيفاش تعامل مع الكليماتيزور وصغار. هو سهل، نصيحة بيبي ولا مش بيبي راهو الكليماتيزور ما يزموش ينفخ على الصغير،
1: ما يزموش مقابل،
2: صحيح ما يزموش مقابله، وماذا بيه تعدلوا على الفنسيس، وماذا بيه حتى البيت اللي فيها كليماتيزور تحلها شوية باش ما تبردش يسر. هذه بالنسبة للكليماتيزور مروحة كيف كيف، ما يزمهش تنفخ على الصغير
1: حتى الكبير كيفية لم يسيرش.
2: هذه بالنسبة للكليماتيزور. بالنسبة للجلاس، الجلاس راهو ماهوش مجهول للصغيرات اللي أقل من العامين. هذه بالنسبة للجلاس العادي.
1: هو راهو الجلاس يكلو فيه صغار والكبار،
2: ما هو باش
1: أقل حتى أقل من العامين يكلو في الجلاس.
2: هذو ما نصائح باش صغير ما يمرس بجريج. وثم الجلاس، هذه الجلاس العادي الكريمة، وثم الجلاس الثلج اللي يقولوا له فريجيلو. هكي راهو ماذا بي انتردي كومبليتمون، خاطر ديجا الصنع نتاعو تلقاها الأغلبية معناها
1: دياري
2: وزادة يبدأ بارد ياسر ونجم حتى يأثر على السنين. هذه بالنسبة للجلاس. بالنسبة للبحر، أنا ساعات نشوف صغار يبدأ عمره 40 يوم ويبدأ يهزوا يعوموا فيه، راهو مش معقول. راهو صغير من المستحسن ما يدخل البحر كان كيفوت لأربع خمسة شهور ديجا مشى معاه معناها التلقيح الأول والثاني،
1: وعنده شوية مناعة، مناعة المكتسبة بديت.
2: صحيح، هذه حاجة. وزاد مهما كان عمره صغير اللي مش يدخله، خاصة معناها نحكيه على دي بي بي توا، راهو ما يصيرش تغطسه تحت الماء. راهو صغير كي تغطسه تحت الماء كي تسمى محاولة إغراق، خاطر صغير كي هبط راسه تحت الماء ويبدا مثلا عمره مثلا سبع شهور وهبطه تحت الماء، راهو مش يدخله الماء في خشمه في فمه، راهو ديريكت
1: هو قبل بيدخل الماء في الخشم والفم، هو تفجع ديجا صغير في حد فجعة في حد
2: هو للأسف يحسبوها يقول لك هذه مش تسرح له رويري ومش خرج له بلغم. هو المشكلة صغير راهو كي يطلع بعد ما يطلعوه يطلع بكشيكش على فمه، وهيك هي راهو وقتها تقريبا بداية الغرق، على خاطر هو وقتها صغير هو ما يعرفش يسكر النفس،
1: هو مش فاهم الحكاية.
2: صحيح، دونك هو باش يهبط باش يجبد النفس يلقاها الماء وما مالح مش يدخله معناها في الرويري نتاعو اللي هي حاجة مش بيه. دونك يمشي للبحر من غير ما تغطس له معناها تبلو هكاو، ولازم ديما ماذا بيك الوقت معناها في العشية وقت اللي يبدا البحر سخون معناها بعد الخمسة متاع العشية، وتستعمل معناها إذا كانوا صغار معناها كبار شوية ماذا بيك تعمل له الصندي معناها البلاستيك باش ما يتجرحش في ساقي، وتستعمل الكرون كان يلزم وتعمل له زاد مظلة على راسه. هذوما الكل معناها حاجات باهية، وصغار بالعكس باهي كي يمشيوا للبحر على خاطر معناها حاجة تقعد لهم يعملوا جو معناها في البحر.
1: حلو الحقيقة عمل جو في حواري معك دكتور، وفي فرد وقت قاعدة تفرج في الستوريات، ستوريات مهمة برشا، ريلز مهمين برشا. محمد عيادي بيدياتر موجود في الانستغرام فيسبوك كهو،
2: هو الصفحة الأساسية هي الانستغرام،
1: الصفحة الأساسية الانستغرام أكثر من 81 ألف متابع ديجا قريب ل 82 ألف.
2: هذه الصفحة الأساسية، وتولت زاد معها الفيسبوك أما مازلت كي بديتها بشوي بشوي. وهي كما قلت لك هما نصائح عامة تخص الأمراض العادية نتاع الصغار، وتخص خاصة رعاية الأطفال معناها ماكلتهم تعاملهم معناها كيفاش التعلم نتاعهم،
1: كوت ديام تاعهم زاد شنو يجي شنو ما يجي شنو ياكلوا شنو ما ياكلوش
2: صحيح. والاكثر هي مستوحات معناها من الكوتيديام تاعي مع مع لي باسيون
1: لي كونسلتاسيون تاعك بصفه عامه. اخر فيديو تفوت المليون فيو الحقيقه حاجه تفرح برشا. تعس على الستاتستيك ولا لا؟
2: لا هم باين الستاتستيك وقت اللي معناها تصير مشاهده
1: اكثر من مليون في فيو حاجه
2: معناها ثم تفاعل كبير. وثم هو كيما هو الاغلبيه لي فيديو اللي تعمل برشا مشاهدات هي اللي معناها تجي تقول عكس حاجه الناس تحسبها صحيحه. كيما قلت لك هذه مثلا نحكي وقتها على الفيكيا كيفاش قلت لها مراه صغير من 4-5 شهور تبدا تسنسوا بشويه فيكيا مرحيه نراو نحكيوا مقدار نتاع نصف مغرفه واش نحكيوا معناها تزيدها له في الكومبوت والا في البرودو نتاعو.
1: وهذه النصائح تصنع الفارق بعد دكتور صحيح ولا غلط؟
2: بالطبيعه هو راهو احنا ديجا انا راني نقول لهم النصائح هذه راهي ما جايه من راسي راهو احنا قاعدين نسهلوا لكم في اخر توصيات الدراسات نتاع المؤتمرات اللي قاعدين نحضروا فيها واللي نقراو فيها مع بعضنا
1: والابحاث اللي قاعده تصير
2: احنا نعطيهم فيهم شنو معناها احنا نقولوا نعطيك فيك ملخص ونعطيك فيك النتيجه باش انت تطبقها مش باش تجربها باش تطبقها على خاطر ثم ناس جربت قبل واحنا باش نعطيوك
1: اللي هي مفيده
2: نعطيوك المفيد.
1: الحقيقه نعاود نقول لك معناها فخور برشا اللي جيت بحذايا اليوم كونت مفتوح للعباد الكل ما فيه حتى ربح مادي هو يصنع في المحتوى الدكتور ضيفنا اليوم ووعي في العباد واكيد يهبط في حاجات مزيانه على السوشيال ميديا فيسبوك وانستغرام. محمد العيادي شرفتني برشا فرحان برشا جيت بحذايا اليوم نشكرك برشا.
2: الشرف لي أنا ويعطيك الصحة سامي على هذا البرنامج الخفيف وعلى الاستداء متاعك هذه الحلقة اللي فرحني برشا
1: شرفتني ونورتني. ثم آخر غنية باش نسمعوها من اختيارك أنت وأنت قلت ديديكاس للوالد ربي يرحمه وينعمه.
2: أي هذه أنا الوالد متاعي الله يرحمه نحبه برشا وديما يسمعني وقت اللي نشارك في البرامج الإذاعية وحبيت نهديله هدية في حياته. ما تسالش نهدي له أغنية صابر رباعي يا أبي
1: إن شاء الله ربي يرحمه وينعمه. شكرا لك دكتور شرفتني نورتني اللي جيت بحذايا اليوم. مستمعين احنا موصلين حتى النص الليل والأغنية هذه من اختيار ضيفي الدكتور محمد العيادي كما قلت تلقاوها على الفيسبوك تلقاوها على الانستغرام تلقاوها معنا في إذاعة الشباب.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: السلام عليكم، موجز الأخبار من إذاعة الشباب، أهلا بكم. وزير التعليم العالي والبحث العلمي منذر بالعيد يفتتح اليوم بمدينة الحمامات أشغال الندوة الوطنية لمديري مؤسسات الخدمات الجامعية في دورتها الأولى تحت عنوان خصوصية التسيير في مؤسسات الخدمات الجامعية بين المسؤولية المهنية للمدير والإطار التشريعي. وزير التجارة يدعو إلى تغيير جذري وتحديث منظومة الخزن والتوزيع بالديوان التونسي للتجارة. نادي الأطفال المتنقل بابن عروس والمركز الجهوي للإعلامية الموجهة للطفل ونوادي الأطفال العمومية بالجهة ينظمون فعالية مهرجان التعبير الجسماني تحت شعار عن تراثنا نعبر يوم 17 من جوان الجاري بالمركب الشبابي والثقافي بابن عروس، وذلك تحت إشراف المندوبية الجهوية للأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن. غدا انطلاق الحملة التحسيسية العالمية بلو سانتا بهدف حماية الشواطئ من التلوث. وضمن أخبار العالم، رئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن الاتفاق النووي مع إيران سيوقع غدا مع نفي من طهران. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: الإجراءات الجديدة الخاصة بالشركات الأهلية حسب المرسوم عدد 3 لسنة 25 و2000 المؤرخ في 2 من أكتوبر 25 و2000 المتعلق بالشركات الأهلية. تصنيف الشركات الأهلية: شركات أهلية محلية تضم مشاركين مقيمين بمعتمدية واحدة. شركات أهلية جهوية تضم مشاركين بأكثر من معتمدية مقيمين بأكثر من نفس الولاية. تكوين الشركات الأهلية: 10 أشخاص على الأقل بالنسبة إلى الشركة الأهلية المحلية، 15 شخصا على الأقل بالنسبة إلى الشركات الأهلية الجهوية. مبلغ رأس مال الشركة

0: الشركات الأهلية، 5000 دينار بالنسبة إلى الشركة الأهلية المحلية، 10000 دينار بالنسبة إلى الشركة الأهلية الجهوية. إحداث منصة إلكترونية خاصة بالشركة الأهلية. إحداث منصة إلكترونية خاصة بالشركة الأهلية لدى وزارة التشغيل والتأهيل المهني تتضمن جميع البيانات والمعطيات المتعلقة بالشركة الأهلية. إدراج سجل خاص يسمى السجل الوطني للشركة الأهلية بالمنصة الإلكترونية لاعتماده في تأسيس الشركات الأهلية. أعضاء مجلس إدارة الشركة الأهلية: 5 أعضاء على الأقل و10 أعضاء على الأكثر بالنسبة للشركة الأهلية الجهوية، 3 أعضاء على الأقل و5 أعضاء على الأكثر بالنسبة للشركة الأهلية المحلية. الامتيازات المالية الجبائية المسندة للشركات الأهلية: تتمتع الشركات الأهلية بامتيازات إضافية خولها لها المرسوم عدد 3 لسنة 25 2000، وتتمثل في إعفاء الشركات الأهلية والمشاركين فيها من الضرائب والمعاليم لمدة 10 سنوات من تاريخ أحداثها. انتفاع الشركات الأهلية بتوقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. توظيف نسب فائدة تفاضلية على القروض الممنوحة على مواردها المالية المخصصة لتمويل الشركات الأهلية تعادل أو تساوي نسبة الفائدة بالسوق النقدية، يضاف إليها هامش ربح لا يتعدى نسبة 1%. انتفاع التمويلات المسندة لفائدة الشركات الأهلية بضمان الصندوق الوطني للضمان. تمكين الشركات الأهلية من قبول الهبات والوصايا حسب التشريع الجاري به العمل. الامتيازات المخولة للشركة الأهلية في استغلال ملك الدولة الخاص الفلاحي وغير الفلاحي. منح الأولوية للشركة الأهلية في كراء العقارات الدولية الفلاحية بالمركنة لمدة تصل إلى 40 سنة. إعفاء الشركات الأهلية من دفع معلوم الكراء لمدة 5 سنوات الأولى من تاريخ بداية مدة الكراء. تمكن الشركاء في الشركات الأهلية الفلاحية من إحداث شركات من نفس الصنف لنقل منتجاتها الفلاحية. انتفاع الشركات الأهلية بكراء العقارات التابعة لملك الدولة الخاص غير الفلاحي مراكنة لممارسة نشاطها الاقتصادي. الامتيازات المخولة للشركات الأهلية في استغلال الملك البلدي الخاص. انتفاع الشركات الأهلية بكراء العقارات التابعة للملك البلدي الخاص مراكنة. الامتيازات المخولة للشركات الأهلية في إطار ممارسة بعض الأنشطة الخصوصية. منح الشركات الأهلية حق استغلال المنتجات الغابية غير الخشبية مراكنة. منح الشركات الأهلية التي يكون موضوعها النقل البري للأشخاص ممارسة نشاط النقل العمومي الجماعي المنتظم.
1: إذاعة الشباب، عد الموجتك.

من أنجح لي مغسول اللي قاعد ندوره حاليا على اليوتيوب على كل مواقع التواصل الاجتماعي تشيك. وصلنا حتى للحداش وسبعة واربعين دقيقة. نسلم عليكم مستمعين الكل وين ما كنتوا. ميتشيكو دي جي جوجا هذه المغسول اللي سمعناه، ونحن مازلنا موصلين مع الموسيقى حتى نص الليل في فيالة.

بدأت نشاطها الفني من عام 1979 ومازال متواصل حتى التو. هي ممثلة، منتجة، كتبت أغاني ومغنية. نحكي على مادونا اللي سمعناها في فوغ. رجعنا بها تحديدا نهار 20 مارس 1990 وقت إخراج ألبوم كان اسمه I'm Breathless واللي فيه أغنية فوغ اللي مازالت ناجحة حتى التو. قداش وقت التو؟ توا 11:55 دقيقة. مستمعينا هكا نكون وصلنا لآخر الميسيون تاعنا. نشكركم برشا على تفاعلكم معنا وعلى الفيدباك نتاعكم. وصلنا على الفيسبوك وعلى استماعكم واختياركم لإذاعة الشباب. مبقى لي كم شخصيكم تحيات ليكيب اللي كنا معاكم اليوم، من الرياحي كوتي ديجيتال، نزال ورتيني كوتي تكنيك، سيمن ويسر كوتي مكخول. خلكم تقابلوا على قريب على موجات إذاعة الشباب. ليتكم زين الناس كله. باي باي.

0: فيالا مع سامي نويسر
1: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
2: إذاعة الشباب
1: نون ستوب.
3: Welcome.

ضيق فيك الدهر يا مزيانة، كي ضيق فيك الدهر يا مزيانة، وتدور وتدور